كتبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة الصباح. نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في موعد جديد، اخر موعد دايور في جمعتنا هذية من اول ساعة. ان شاء الله يا ربي نهار جمعة مبروك عليكم، ان شاء الله دعوتكم الكل مقبولة مستجابة، ان شاء الله كل حاجة تعملوها تلقاها محلولة قدامكم، ان شاء الله كل حاجة تنويوا عليها تلقاوها مسهلة، ان شاء الله كل حاجة باهية زادة تعملوها اليوم تكون في ميزان حسناتكم، وان شاء الله الباهي اللي تعملوه الكل يرجع لكم اضعاف الاضعاف نتاعو. شكرا لكم على استماعكم لنا، فرحانين برشا ان يومين نبداو الصباح معاكم على بكري، لانه موزايكا فام اختارت انها تبدا برمجتها على بكري من 5 نتاع الصباح حتى للستة. هو اول موعد، هو اول برنامج نبداو به برمجتنا الشتويه. طريق السلام عليكم الى تسمعوا فينا، ان شاء الله دخلتوا كان بسلامه. نهايه اسبوع مريحه للي اليوم اخر يوم عمل، ان شاء الله يا ربي بالراحه، وان شاء الله تكملوا قضيتكم استعداداتكم للعيد، ان شاء الله موفقين، ان شاء الله برشا جهد برشا صحه، نتمنى لكم كل توفيق زيادة حتى لليوم يعدي الامتحانات بالتوفيق الأولي زيادة، إن شاء الله بيعينكم يعطيكم الصبر يعطيكم الجهد ونو ستريس، بربي ما نصعبوهيش الدنيا على الصغيرات، إن شاء الله زينة وإن شاء الله موافقين، وما هم إلا امتحانات عابرة في حياتهم، دوك ما نحاولوش نخليو منهم حاجة تخوف ولا حاجة تعب. شكرا لكم زيادة لأنكم يومين تبدأوا الصباح على بكري، لأنكم تبدأوا صباحكم برشا نشاط وبرشا حيوية برشا طاقة زيادة يلزمكم يوميا، صح فطوركم صح قهوتكم. احنا موعدنا يبدا من تو حتى لستة متاع الصباح. نصبح على فاطمه اللي بعد شويه تسمعوها في الزابينغ، نصبح على صليح اللي رافقنا في الاخراج، بعد شويه زاد عندنا موعد مع لاكتواليتي. خلي نبدا بصبر ربيع اليوم في وحده من غنيات وماهوش معروفين برشا، لكن غنيات اللي فيها برشا هكا روحانيات وبرشا علاقه مهمه مع الوالدين، يا ربي يرحم والدينا. جوستومون اسمها نسمعها توسيتي والساعه. مرحبا بالناس الكل.

0: كذا هاوكينز براي نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين. اي تصريح ما سمعتوهش اي خبر فلتوه تلقاوه يومين في زابينج مع فاطمه.
1: زابينج وين كنت 3 ايام؟
2: كنت لوج على علوش.
1: لا بس 3 ايام توج على علوش.
3: اي واحد عنده حلم خليه يعيشه، سي باسكو الوقت يتعدى فيه ساعه وما تحبش تقوم غدوه وتلقى روحك نادم. عيشوا حياتكم
2: توا السيزون فات البطوله مازال الكوب ان شاء الله يكمل معناها في دي كونديسيون باهين، اما العام الجاي بصراحه يلزم اجتماعات تصير خويا ويحسنولنا حسنولنا في التعيينات وفي مردود الحكام
4: ويكونوهم معناها ديستروهم ريسيكلاج
2: فوالا واعطيهم حقهم زاده.
5: اللي خدرناها سير العادي اللي مش مختص كي يقف قدام بناء اثري ولا قدام انجاز خلينا نقولوا اثري كيما مسرح قرطاج ولا غيره يعني عنده الاندهاش انه كيفاش وصلوا بناو هذا.
1: نجم تفاعل معك
6: بجي نكمل لك هذايا وبعد باش نتفاعل
1: معك خويا.
6: لا لا خاطر عارف التفاعل نتاعك وين.
1: لا والله لا ما تعرفوش
6: قول لي ما
1: باش نفاجئك انا خويا
6: فاجئني.
2: اعطيهم حقهم شنو هي اربيترويت صحيح بثلاث سنين واربع سنين مش خالصه وواحد يا سي انتور كي نحبوا نصلحوا يلزمنا نبداو من الصفر ونصلحوا ونخليوا الاربيتر على راحته واللي يستحق باش يزفر يزفر.
7: بحكم يعني الاختصاص بحكم يعني المطالعه يعني وطلعت الكتب وايضا مقارنات يعني يعني جدران بسيطه تظهر للمواطن العادي بسيطه لكن في خيالنا يعني نجموا نعملوا ريسيتشن تاعها كيفاش كانت خاطر يعني الامثله موجوده بكثير ونحن محظوظين في تونس اللي عندنا معناها بصراحه رصيد اثري خارق للعاده.
1: معناتها نجم يكون بالرسمي هو ساقه مضروبه مكسوره وكل هذا هذا وارد انا ديما نسبق حسن النيه لكن هل فما شكون ساقه مكسوره ما يهزش التليفون ما تبسقه يهز التليفون
6: صحيح.
1: انا هذا السؤال وكا هم بعد عم بقول لك
0: ما تقولنيش كي تبدا في تونس
3: خيرك انا ابخي نعدي وقت مع العائله.
1: اللي يحب يجي مرحبا لي ما يحبش مش لازم معناتها مش بتلحليح ولا لعب مع المنتخب اللي يحب يجي ما يحب يحمل الوان منتخب تونسي مرحبا يحب يحمل الوان بلاد اخرى هو حر معناتها ما يفسد الحاجه الاشكال الوحيد اللي عندي معناتها اسكو في المانيا تهزوا التليفونات بسقيكم وكا معناتها معناتها كي نطلبك نورمال هز عليه التليفون هذه ابسط حاجه.
2: كل واعر زاد يلزموا وقت ويلزموا ناس تعاونوا ناس معناها تقف معاه هو عنده الخبره اللازمه ولاعب يحظى باحترام الجميع تبقى معناها التسيير راهو كي تبدا بعيد وترجع يلزمك عباد معاك كيما معناها شفنا اليوم العائله تاع الترجي الكبيره ولا لجنه الحكماء هما عندهم دور معناها من الناحيه ذي باش يحطوا يرجعوا الترا على السكه.
5: يعني المساهمة اليوم لدوات والتقنيات الحديثة والياي باش تعاونكم كباحثين فيه على الأثر
7: تعاوننا بالباهي لأنه خاصة إذا كان ما عدناش لأنه التحاليل المخبرية مكلفة جدا يعني نحاولوا نعملوا التعاون الدولي مع زملائنا في الجامعات الأوروبية إذا كان نحب نحافظ على التراث متاعنا البرامج موجودة الفو سامستير
3: ساعد نقعمز في قهوة اسمها بولفار دي كابوسين
1: يا رسول الله راني راه في الاخبار اللي تبارتاجها في العالم كل بكل اللغات
6: العالم كله
1: والله نحكي بجدي الاولاد راه في العالم كل بكل اللغات لاعب يرفض انه يلعب المونديال بالله العظيم
6: راه العالم كل مش مصدق
1: معناها ما حد مصدق الواحد يقول اجي العب كوب دي موند يقول لهم ليه ما نحبش ما بقاش نوا معاش التليفون سقيك اوكي.
3: Est-ce que tu penses que je peux peindre le mur madame Massel et Chenar Samali Galit Khaïna, c'est le syndic ou une chouffe. راه الدتالي او ميم با ديريكت لا ميم جورني و راه الخمسه سلوم والدون بتاعي ما فما حد في الشارع ترانكيل جوسكا بجنب ينبح
0: ملا سيد باش نعمل بك دوره في برشا قهاوي هنا في تونس ماذا بينا تزيدهم الوان تزيدهم حياه كما اللي زدتها في المرسى.
1: محمد قول ان شاء الله مربوحه للاهلي.
8: ما حبيش نزيد عليه يمين انا خاطر سيت الهبطو بهليكوبتر البارح نتاع الزمالك مش مشكل انا برضه بقولها اللي بيتهم من ازاز ما يحدفش الناس بالطبع عم محمد
1: على الاقل نلعبوا تشامبيونز ليغ الو نلعبوا تشامبيونز ليغ عم الجاي زابينغ.
0: ميرسي بوكو فاطمة. إذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم نهار الثلاثاء إن شاء الله يكون عندكم موعد مع زابينغ جديد وتصريحات جديدة وأخبار جديدة. شكرا لكم على الاستماع لنا شكرا لكم زيدا على تركيزكم معنا. بعد شوية موعدنا في الميتيو ناخذ فكرة على درجة الحرارة مازالت باش تكون في استقرار فما ارتفاع في درجة الحرارة في نهاية الأسبوع ولا إذا كنا نعرفوا بعد لحظات. هذا سيلم هف هاني معاك أغنية الويكاند أنا نسميها هذيا نسمعها توت سيتي أول ساعة مرحبا بالناس الكل
9: أول ساعة

0: سام كايند اوف واندرفول. نهاركم مبروك. دي جوستون. توصلنا لموعدنا في الميتيو ونخذ فكرة على توقعات الجوية.
1: ميتيو
0: طقس اليوم الجمعة 22 مايو بعض السحب بأغلب المناطق. اليوم الحرارة في ارتفاع طفي. في البارح القصوى بين 24 و 29، اليوم بين 26 و 30 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، وبين 31 و 36 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر متموج، الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بالمرتفعات اليوم بعد الظهر. بالنسبة لغدوة السبت 23 مايو الحرارة مازالت في استقرار نسبي، البحر متموج بخليج تونس، قليل الاضطراب ببقية سواحل. طقس عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا بخليج تونس، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. ويوم الأحد درجة الحرارة تقريبا دون تغيير، والبحر يكون قليل الاضطراب.
1: ميتيو
0: مازال معكم حتى لستة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهار جمعة ما فيه كان الخير يا ربي. إن شاء الله نهار جمعة ما يجيب معاك كان الأخبار الباهية، ما يجيب كان معاك كان الرزق، إن شاء الله بالميل الطيب، إن شاء الله ربي يرزقكم من خير، وإن شاء الله برشا خير نتمنيه لكم. وانتو كافي صبحية اليوم بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي. المواعيد المنتظرة بالنسبة اليوم في ليزيفينمون دو جور هذا سيف الدين هلال. الله يا ربي تطفيت في أول ساعة. مرحبا بيكم.

45 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل طريق سليمة وين ما تسمعوا فينا ومع وعد الأكتواليتي توتفيت في les événements du jour. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم فيه كان الخير، إن شاء الله ما تسمعوا كان الأخبار الطيبة. خلينا نبدأ بالأخبار الباهية. اليوم صباح للناس اللي باش تتنقل في فترة العيد، فإنه الأخبار هذية يهمكم. شركة تونس للطرقات السيارة كانت أعلنت عن تقديم بطاقة مرور إلكترونية مجانية للمستفيدين خلال عيد الأضحى، ذي انطلاقا من نهار 21 حتى 24 مايو، دونك مازالت متواصلة حتى لنهار الأحد، والهدف هو تسهيل التنقلات متاع المواطنين وتقليص خاصة أنك الصف اللي يبدأ في البياجات والازدحام في البوابات. دونك الشروط متاع الاستفادة تنجموا تتحصلوا على البطاقة المجانية هذية مقابل الرسوم إعادة شحن الأولية لقيمتها 30 دينار، دونك واللي تستخدم بالكامل لعبور محطات الدفع الإلكترونية. نقاط البيع موجودين في 10 نقاط موزعة على تونس الكل، فما بيجا، الفجة، سيدي ثابت، منزل جميل، مرنيق، هرقلة، مساكن، سيدي صالح، عقارب، جيبس شمالية، إضافة إلى مقر الشركة في سنتر أوربان نور. غادي كزادة نجمو للناس اللي موجودين في تونس، والهدف متاع الشركة كما قلنا هي أنها تنقص الصف في البوابات اللي تعرفوهم كالعادة في الدخلات متاع أي مدينة، وضمان سفر إن شاء الله آمن يكون وسلس لجميع المستعملين خلال فترة الراحة. كيف كيف البطاقة ذي زادت مكانكم انكم تعديوا بسرعة عن طريق محطات الدفع الإلكتروني، وهذا ينجم يخليكم تتنقلوا بأكثر راحة بأكثر أمان في الفترة خاصة متاع الذروة. دونك المستفيدين يتوجهوا إلى نقاط البيع اللي كنا نحكيوا عليهم قبل ما يسافروا ويكملوا عملية الشحن، باش ينجموا يستفيدوا من الخدمة المجانية خلال عيد الأضحى. هذا بالنسبة لكل ما يهم التنقلات متاعكم إن شاء الله في بريود العيد. نحكيوا زادة على كيف كيف في خبر آخر بمناسبة عيد الأضحى، فإنه المكلفة بتسيير بلدية تونس كانت تدعات كافة متسكني المنطقة البلدية إلى الالتزام بقواعد النظافة المحافظة على سلامة المحيط، وأكدت على ضرورة استعمال الفضاءات المخصصة من قبل البلدية لذبح الأضاحي، عدم القيام بعملية الذبح في أماكن غير مهيئة لذلك، وأكدت على منع إلقاء المخلفات متاع الذبح في قنوات الصرف الصحي. راهي حاجة ذي قتيلة برشا وتعطل برشا بعد وصعيب معناها حتى أنه التخلص منها، مع ضرورة احترام طريقة وتوقيت إخراج الفضلات بمختلف أنواعها ووضعها في أكياس تكون مسكرة بالقدي واللي تستجيب للشروط الصحية. وتأكد البلدية على أنها تعول على حسن تفاهم المواطنين، وأكدت في أنه في صورة عدم الامتثال للتوصيات ذي راهو مصالح البلدية نجم زيادة تتخذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين، ومش هذية الهدف خلال العيد. ماذا بينا أنتوكا تكون الأمور سلسة. نكملوا زيدا نحكي على تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى، فوزارة النقل حاطت برنامج استثنائي خلال الفترة الممتدة من 22 مايو إلى نهار 1 جوان بالتنسيق مع شركة الوطنية والجهوية للنقل البري ومهنيين النقل العمومي غير المنتظم بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على التنقلات. والبرنامج هذا دونك باش يكون فيه رفع جاهزية الأسطول، دعم الموارد البشرية بما لا يضمن تحسين جودة السفرات خاصة مع دخول الحافلات الجديدة حيز الاستغلال، وهذا باش يمكن من إعادة تشغيل خطوط متوقفة وإحداث خطوط جديدة زادة تكون حيوية. بالنسبة للسفرات فإنه فما ترفيع العرض بنسبة 45% مع تمكين الشركة الوطنية للنقل بين المدن من أنها توفر حجز تذاكر من غير سقف محدد انطلاقا من محطة باب سعدون وباب عليوة. باش يتم زادة العرض عبر شركة نقل تونس في حال ارتفاع الطلب على بعض الخطوط، إلى جانب تدعيم النقل الحديدي باش يتم إضافة 32 عربة قطار و برمجة حوالي 140 سفرة منتظمة على الخطوط البعيدة، وهذا باش يزيد يوفر تقريبا 25,000 مقعد. بالنسبة لسيارات الأجرة اللواج تم ترخيص لها بصفة استثنائية باش تقوم بسفرات على كامل تراب الجمهورية من غير التقيد بمنطقة الجولان، وباش يكون فما فرق مراقبة ميدانية في المحطات لضمان حسن تنفيذ البرنامج ومتابعته على مستوى جميع وسائل النقل. Les événements du jour. أول ساعة

0: Say, I want to give you some good, good loving. يولايت داون بوب مارلي الخمسة سبعة وأربعين دقيقة. نهاركم زين، طريقة سلامة ليكم وين ما تسمعوا في موزايك فام. زين موعدنا معاكم حتى لستة في أول ساعة. توتيت موعد لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك فام.
0: خلينا نذكركم شنو عنا بارتيغ من ستة متاع الصباح مع إكيب أحلى صباح الكل اللي موجودة معاكم. ذكركم الاثنين الجمعة من ستة حتى لتسعة متاع الصباح تلقاو دقيقة حظ مع فاطمة، ستة واربعين دقيقة موعدكم مع الربح في خربش تربح لي كارت دو روشارج من هدي موزايك فام من سبعة غير دراج. يوميا تنجموا تربحوا معنا لي كارت دو روشارج من هدي موزايك فام، ومهما كان المشغل متاعك عندك فرصة للربح معنا. موعد الأكتواليتي في على الخوية جست بعد موعد الأخبار اللي هو السبعة وعشرة دقائق. اليوم باش نحكيو على انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر مايو 2026. دونك باش يكون ضيفنا كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر نصري، باش يكون ضيفنا سبعة وعشرة دقائق. عندكم زيدا موعد مع ماكي في دي مينوت كرونو الموعد الرياضي اليومي. صباح تربح باي جديدة، كل يوم تنجموا تربحوا معنا ان لودو برودوي من هدي جديدة. كنت كلمونا على 71113000، بداو كلمونا ابارتيغ من 6:55 دقيقة باش هكاك تنجموا تكونوا حاضرين معنا وتخليوا لي كوردوني تاعكم ان شاء الله تدخلوا معنا في القرعه. الموعد ده يكون في ساعتنا الثانيه مع الربح، موعد اخر مع الربح في لو كوندكتور باي توتال انرجي مع ايمن 200 دينار. كل يوم تنجموا تربحوهم، سهل برشا. تشوفوا ايمن وين موجود، كل يوم يكون موجود في بلاصه باللوغو تاع موزايك فهمت. تنجموا تعقلوها هكاك، تنجموا تجاوبوا على سؤال اللي ربحكم 200 دينار. كيما كون نهار جمعه مع يد دهماني، ثلاثه اخبار للتعليق، اخبار عالميه، وموعدنا يكون في الباغومتر مع كيف كيف الأكتواليتي الوطنية والعالمية والتعليقات اللي تكون في 30 ثانية من بين داي أخبار دايوغ اللي بشحكي فيهم. اليوم بشحكي على إلزام قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي. ونختمو بانتباه شقال، اليوم بشحكي على نجم الفرنسي باتريك بروال متورط في اعتداءات جنسية وحوادث اغتصاب. هذا بشحكي فيه بأكثر تفاصيل في ساعتنا الثالثة. شكرا لكم على الاستماع لنا، ميرسي بوكو فاطمة اللي كل يوم تسمعوها في زابينغ، ميرسي صالح اللي رافقنا تيلة الأسبوع هذية في الإخراج. أعطيكم عود شوي خير في أحلى صباح مع ليكيب الكل وإن شاء الله.

صباح الفل، شنحوالكم؟ ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله جمعه مباركه ليكم الكل، ان شاء الله يا ربي برزق الحلال وربي يعطيكم ما تمنى. وفي صبحيه اليوم الجمعه 22 في شهر ماي، ما عاد ما مازال عاد على العيد، هذا الويكند الاخير قبل العيد ان شاء الله، وان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله سنين دائمه ربي يعطيكم ما تمنى، وان شاء الله باذن الله دعاء مستجاب في نهار فضيل كما اليوم. اللي تعب الجمعه هذيا اكيد مخمم في قنطره للجمعه الجايه مع برشا منكم. تصور الجمعه الجايه اصلا كان حصل منها نهار خدمه راهو باهي برشا، راهو بريمه هذاك تسمى، خاصه بدايات الاسبوع معناتها اثنين ثلاث اوكي، الاثنين هذاك النهار الوحيد اللي نصور فيه خدمه معناتها الجمعه الجايه، بما انه نهار الثلاث مش يكون نجم يكون ليلة عيد، ونهار الجمعه الثالث عيد هذاك القنطره الشهيره اللي باش يعملوها الناس كل يتعداو في الويكاند في الطويل ما يرجعوا، كان نهار غره جوان. يا سيدي وين ما تسمعوا فينا ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه، كان مروحين للبلاد لقيت هذا ان شاء الله ربي عطله طيبه وتسلمونا على العائله الكل، كان باذن الله منظمين ويكاند هذا عائلي ولا باش تختاروا العلوش، وكان الامكانيات تسمح ان شاء الله ربي يكتبه لكم بالحلال، وان شاء الله ربي يبارك لكم فيه، وان شاء الله اضحيه متقبله من الله سبحانه وتعالى. وين ما تسمعوا فينا ان شاء الله صباح رباح، ان شاء الله اسعد ايام، ومرحبا بكم في احلى صباح.

0: ميتيو.
1: ستة 31 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. بعض السحب بأغلب المناطق لليوم الجمعة 22 ماي. الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، من بعد تقوى نسبيا بالمرتفعات بعد الظهر، والبحر بش يكون متموج، الحرارة في ارتفاع طفيف. حتى غدوة سبت الحرارة بش تكون في استقرار نسبي، حتى البحر بش يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم. أجواء برج الحمل تكون نشيطة وفيها حركة أكثر من العادة. الثورة عاطفيا، الحوار الصريح ينفعك أكثر من ردود الفعل السريعة. وأنت يا برج الجوزاء، راهو مواليد اليوم، نحكيو على ثاني يوم من موسم احتفالاتكم بالفرحة في صبحية نهار عيد ميلادكم. فترة باش تكون فيها تجدد طاقة اجتماعية قوية، خاصة نحكيه مع نهاية الأسبوع هذا. السرطان القلب حاضر بقوة، لكن حاول ما تكتمش مشاعرك إن حس هكا حاجة حسيتها مقلقتك. والأسد وضع مستقر نسبيا، لكن تجنب المصاريف الزايدة. العذراء ما تخليش خوفك من تغيير يخليك تتمسك بحاجاته في وقتها. ساعات الخطوة الصغيرة اللي تخوفك هي نفسها بداية الراحة اللي تستنى فيها. الميزان عندك قدرة على الإقناع، التفاوض زايدة وهذا ينفع في الدراسة والخدمة. هو العقرب، راهو الوضع قابل للتحسن، لكن مثالش راهو كان تراقب مصاريفك. القوس، مش كل سلام يعني رضا حقيقي، مرات لازمك تقول ليه حتى تحافظ على راحتك النفسية. هو الجدي داخل زيادة على فترة تطلب شوية صبر وتنظيم، لكن النتيجة تنجم تكون قوية إذا بقيت مركز على أهدافك. وانت يا برج الدلو، شخص قديم وإلى زيادة علاقة من الماضي ممكن ترجع للواجهة. ونكملوا مع الحوت، القوة مش انك تتعب بصمت، القوة انك تعرف وقتاش ترتاح وقتاش زادة تطلب المساندة. هذه هي باش تكون نصيحة نهاية الأسبوع.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح النور، صباح الفل، ان شاء نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله جمعه مباركه باذن الله ليكم، ودعاء مستجاب في نهار فضيل كيما اليوم. تنجموا اصدقائنا المستمعين تربحوا ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده، كان تطلب 71 113 ألف مع 7:35 دقيقه الموعد اليومي مع صباح تربح. حضرتوا تليفوناتكم، رقم البطاقه اليوم هو التالي 57 46 48 99.

06 98 29. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة النقل تعلن أنها وضعت خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة 22 من ماي إلى يوم الاثنين غرة جوان برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الإضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. والوزارة تعلن الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية القيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال خلال الفترة المذكورة. مؤشرات نشاط الشركات المدرجة في بورصة تونس للأوراق المالية تشير إلى ارتفاع إجمالي لعائداتها بنسبة 4% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية لتقدر ب 6.4 مليار دينار. والشركات العشرين المكونة لمؤشر توين أندكس تستحوذ على 4 مليار دينار، أي ما يعادل 63% من إجمالي العائدات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. يأتي هذا البلاغ إثر تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بسجن شوق طبيب لمدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس في قضية متعلقة بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من المتهم بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب في سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، مع أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة، مع العمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار زمني محدد. يأتي ذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا الذي انعقد في القاهرة. الولايات المتحدة وإيران تتمسكان بمواقفهما المتعارضة تماما بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن هناك بعض المؤشرات الجيدة حول المحادثات. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد على أن بلاده ستحصل في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب والذي تعتقد واشنطن أنه معد لصنع سلاح نووي، بينما تقول طهران إنه مخصص للأغراض السلمية فقط. النرويج تقول إنها ستساهم بأكثر من 5 ملايين دولار في صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية في أعقاب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح.

0: 7:12 دقيقة إن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله بإذن الله دعاء مستجاب في نهار فضيل كيما اليوم إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس كل. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل إن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة للجميع يا رب.
0: مرحبا ندو.
2: أهلا سهلا.
0: لا المشطة ندو بتاع اليوم،
2: المشطة بتاع الصيف ريت أكلي أقل كونتاكت بوسيبل مع الشعر. نهاركم مبروك الناس الكل إن شاء الله نهاركم زين وطريق
0: سليم. أصلا حاجة ليه
2: كيكة فما منه شوية. اليوم نحكيه على انطلاق صرف جرايات المتقاعدين بعنوان شهر ماي 2026 أبغتيغ من اليوم. عملية ضخ جرايات التقاعد تبدأ بديت دايوغ البارح بمكاتب البريد 21 ماي البارح الخميس. بالنسبة للمنتمين للسينساس صندوق الوطني للتأمين على المرض وصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سينخ باس، وهذا كان عبر مكاتب البريد. بالنسبة للبنوك تنخذ تفاصيل مع ضيفنا وتنحكي زيادة معها حتى على الزيادات الجديدة المقررة منذ شهر جانفي بالنسبة زيادة نحكيه للمتقاعدين. مشكور جدا ضيفنا حضر معنا اليوم صباح بالهاتف كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين سي عبد القادر الناصري. صباح الخير، مرحبا بك.
3: نهاركم طيب وتحية كبرى صباحية لكم الكل ولمستمعي الإذاعة مزيكا فهم.
2: شكرا لك انت، مرحبا بك. شكرا لك على قبول التدخل معنا اليوم الصباح سي عبد القادر. دونك كما قبيله كنت ذكرت انه البارح بدا في مكاتب البريد ضخ جرايات التقاعد، دونك نجموا يتحصلوا. شفنا دايوغ فما حتى صفوف طويله بربي لبنى، كنت نجم تحط لنا الفيديو البارح في ولايه سوسه. شفنا الاقبال على مكاتب البريد كيفاش كان بعدد محترم جدا. دونك انطلاقا اليوم يظل بالنسبه للبنوك سي عبد القادر تبدا العمليه.
3: سيتواصل صرف جرايات المتقاعدين اليوم بالنسبة للزوج صناديق. طبعا الجراية ومعها الرابيل متاع 4 شهور زيادة تفعيلها بداية من جانفي 26 وصلت ديجا للعباد وتمكنت زيادة المتقاعدين صرف جراياتهم يلقاوها كاملة بالزيادات متاعها.
2: اي وبالنسبه دونك بالنسبه قلت لي اليوم للبنوك معناتها اليوم انطلاقا من اليوم
3: اليوم تصرف فيه. يعني عندنا معلومه من عند الصناديق انه الفلوس تثبت والمفروض انه الناس كل يوم تكون عندها جرايتها وصلتها.
2: فما نقطه اخرى كنت تحدثت عليها انه عمليه الصرف باش تقتصر قلت على الجرايه اللي تكون مصحوبه بالزياده العاديه لشهر ماي فقط، كنت واضح لنا النقطه هذية.
3: لا كانت قبل الصندوق المتلولة كان يفتقر للسيولة اللازمة فقال احنا مش نجتهدوا اذا كان لقينا فلوس راه مش نخلصوا كامل. وهذا ما صار معناتها من امس الصباح علمنا اللي الصندوق وفر السيولة واللي هو مش يخلص الناس بالزيادة بالمفعول الرجعي معها الرسالة متاع الاربع شهور متاع جانفي فيفريه مارس ابريل.
2: واضح بي خلي باش نختموا بنقطة مهمة سي عبد القادر. اليوم معاك كنا حكينا في بداية الأسبوع ذي ظل على مشروع قانون اللي يهم المتقاعدين والامتيازات الخاصة بهم. حكينا على أنه في المستشفيات معناتها كان فما من المقترحات أنه في المستشفيات باش يكون فما مسلك خاص بالنسبة للمتقاعدين باش تكون العملية أسرع متاع لبخيزان شارج متاعهم. حكينا حتى على أنه من بين المقترحات كانت في علاقة بالتسهيلات اللي باش تكون الأكسي مثلا كل ما عنده علاقة بالثقافة السياحة التخفيضات اللي باش تكون موجودة. شنو رأيكم في المقترح هذي وهل انه تم التشاور معاكم كجهة معناها تعنى بالمتقاعدين كزادة جامعة عامة المتقاعدين؟
3: هو الحقيقة لم يقع الاتصال بنا ولكن احنا كنا نطالب ديما تسهيلات في المستشفيات، طالبين معناتها تسهيلات في التنقل يعني تاريخ سنديكال بالنسبة للتنقل في الحافلات في القطارات وطلبنا بمجانية الدخول للمواقع الأثرية وطلبنا التسهيلات في القطارات بينصير طبعا حاجة لازمة واللي شفناها طلعنا شوية على المقترحات اللي صار في البرلمان هي يعني ما نجمو كان نثمنوها هي زيادة تحسين وتسهيل لحياة المتقاعد.
2: واضح جدا واضح. يعطيك الصحة سي عبد القادر، شكرا لك على حضورك معنا. مشكور على التوضيحات اللي قدمته اليوم سي عبد القادر النصري هو كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين اللي كان ضيفنا اليوم. شاع الخوين شاء الله نهارك زين.
4: مع جيهان بن عبد الله على موزيك فام. كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس ايكولو على موزيك فام من 11 نص النهار. تابعونا
5: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزيك فام.
6: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
7: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
5: سيدي الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
8: مع زمنية اربح كيافي قد هدية. عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية، ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان.
9: امشي لعزيزة.
5: ميتيو
0: مباشرة مع الوطني رصد الجوي اخونا سرحان. شان نهارك اسعد ليام صباحي.
10: نهارك زين خويا مين، مرحبا بيك.
0: ان شاء الله نهارك مبروك سعيد. هوني هي بيدها يا نشرة نحكي فيها كل يوم، خاطر الطقس ما خلناش مع مارج نتاع مانوفر، أبار أنه نهارات العيد يمكن ترتفع شوية درجة الحرارة.
10: صحيح، هذا طبيعي كونه وقتك نبدأ تحت مرتفع للضغط الجوي. هذا المرتفع أكيد يساهم في ارتفاع في درجة الحرارة، كل يوم تزيد بمعدل درجة أو درجتين. لكن الحاجة الباهية اللي كونه مع هذا الارتفاع فما نوعية من الرياح اللي تساهم في تلطيف الأجواء، الرياح الشمالية أو الشرقية أحيانا، يعني تفرشك شوي الأجواء ما تخليش الحرارة تكون كبيرة برشا. اليوم إن شاء الله نتوقع حرارة قصوى ما بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، بين 26 و30 ببقية المناطق، وتصل إلى حدود 32 بالجنوب الغربي. أرقام مقبولة جدا حتى وإن تجاوزت المعدلات العادية كما أشرت لهذه الفترة بالذات في حدود درجة أو درجتين. غدوة كيف كيف، طقس صافن إلى قليل السحب. نحافظوا على الاتجاهات الشمالية للرياح تكون ضعيفة فمعتدلة، والحرارة القصوى في نسق تصاعدي أيضا تتراوح عامة بين 26 و30 درجة. هذا بطبيعة الحال إذا استثنينا مناطق أقصى الشمال، يعني المناطق القريبة شوية من البحر، سواحل بنزرت، سواحل أيضا باجة وجندوبة، تكون في حدود 23 درجة. أسخن شوية في مناطق الوسط، تصل محليا إلى حدود 32 درجة، ونقصد بذلك ولاية القيروان، وممكن توصل طبيعي إلى حدود 34 درجة بالجنوب الغربي تحديدا بكل من ولايتي توزر وقبل. كل ما نقدم كل ما نحس الحرارة قاعدة تزيد في ارتفاع طفيف، في ارتفاع أيضا طفيف وتدريجي بداية الأسبوع القادم. لا محالة يوم الثلاثاء في التوقعات الجوية البعيدة المدى مؤشرات عودة الأمطار تبقى واردة، وهذا ممكن جدا بعد السخانة اللي باش نسجلوها، باش نتوقع وجود أمطار بالمناطق الغربية يوم الثلاثاء ظهرا، ونعود إلى الاستقرار والحرارة اللي باش تميز خاصة أيامات العيد، والأرقام تبقى ربيعية نوعا ما ولكن تقارب الأرقام الصيفية خاصة في مناطق الجنوب، وبالتالي نهتم تكون الحرارة في صدارة اهتماماتنا لهذه الفترة. إن شاء الله الناس الكل موفقين في امتحاناتهم وأجواء يعني متعيد. بالمناسبة نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير.
0: ربي فضلك خويا، إن شاء الله نهارك أسعد أيام في الأمان.
5: ميتيو
8: زمنية اربح كيافي قد هدية. عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية، ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح الخير. صباح الفل ياسمين. جمعة مباركة أخويا أمين ليك وللسادة المستمعين.
2: صباح الخير. هذيك تسمعك تدخل إدارة ولا برز ما عادش كان سمعتها ولا أخويا.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير. مش تقولها أنت ساعات ما إدارة تحسها إدارة بريفي هذايا
2: ولا ماش الصوت هذا نسمعه كان في إدارة ماذا تدخل إدارة
1: ولا
2: تقولها بالقوي باش يسمعوا العباد.
1: صباح الخير. هكاك هو
2: الصوت هذاك هو. اي تفضل خويا نتحب تبدا ابدا
1: خلينا نبداو بال
2: من تحب تمشي امشي شو تحب تعمل اعمل خلينا نبداو من جمعه مباركه خويا اليوم مش نسيبك لوجه الله اعمل اللي تحب
1: به
2: مانيش منبر عليك في شيء
1: اليوم باش نحكي وخلي ما نسالش نبداو بالكوب سيبون عرفنا لي زافيش تاع نصف نهائي الكاس كاس تونس دونك فيهم المقابلات اللي تلعبوا نهار الاحد مع 3:30 شباب تاع عمران تواجه الترجي الرياضي التونسي في زويتن وان النادي السويقسي واجه الترجي الجرجيس في طيب المهيري كما الدور الربع النهائي دونك زوج مقابلات تلعبوا بالفار بعد مع ترشح النادي الرياضي السويقسي على حساب الملعب الجيبسي وترجي الجرجيس على حساب السابي قلت البارح ترشح الترجي الرياضي التونسي رجع بالترشح من بوحاجلة بعد الفوز على بعض بوحاجلة 3-0 فيهم هدف حلو برشا أمين في دقيقة 86 هيثم ضو مقاصية حلو برشا الهدف هذا وشبيبة العمران مع تقدم ساقطة دير مقابل حسمتها ركلات الترجيح بعد تعادل واحد مقابل واحد كيف كيف حتى البونتويت تاع العمران وساقطة الدير حلوين البارح دونك مقابلة حسمت بركلات الترجيح ما بين الفريق اللي عمد زوج فرق عندهم موسم استثنائي ساقيت الدير اللي صعد للرابطة المحترفة الأولى وشباب العمران كيف كيف موسم استثنائي سنة في البطولة ووصول أول مرة في تاريخه للدور نصف النهائي دونك لزافيش كما قلنا متاع دومي فينال شباب العمران ضد الترجي ونادي سفيقسي ضد ترجي جرجيس المقابلة نهار لحد هذايا والفينال باش يكون لحد اللي بعد اللي هو 31 مايو الموعد مع الفينال
2: به في السعودية البارح النصر السعودي يتوج بالبطولة وكريستيانو رونالدو بطل
1: بعد سنين من الانتظار أمين كريستيانو رونالدو عاش ليلة تاريخية مع النصر بعد ما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي لأول مرة من 7 سنوات النصر يتوج بالبطولة وأول بطولة في السعودية لكريستيانو رونالدو لعب على 14 لقب خسر 14 لقب مع النصر هذا أول لقب بعد 3 سنوات
2: باش ما تتعمل إنجاز هذا ما تتعب بالرسمي
1: تعب
2: عليه ما تلعب 14 لقب تخسرهم كل برافو
1: كريستيانو كان بطل السهرة دون منازع وهذا كان متوقع مدربه خرج قبل نهاية المقابلة بعد ما سجل ثنائية والدموع ميزت خروج كريستيانو رونالدو من اللعبة قبل نهاية المقابلة ما فهمتش انا دموع فرحه دموع تماسيح دموع
2: تماسيح سايب الرجل عاد سبيحته مش انا معناتها باش نعطقك انت باش انت تشد العبيد رجل يبكي على روحه هو يحب يبكي ما تفرق كبر ولا يبكي
1: بالله
2: مرة تدخل تقاه يبكي كل يوم
1: مرة هز 5 تشامبيونز ليج عنده 5 بالون دور مرة باش يبكي
2: يبكي على ما صبوش مرة السيد يبكي كل واحد يبكي على حاجة على همه كل واحد هذاك همه 14 بطولة خسر عليهم الاخر همه باش يدهن شبابك ولا شنو في الويكاند كل واحد كيفاش معناتها مشكلته انت شو مشكلتك انت؟
1: ما عنديش مشكل ربي معه مبروك عليك
2: الحمد لله
1: هو البارح كما قلت لك الدموع نتاعه غطات على التتويج نتاع النصر بحد ذاته دارت العالم كل التصويره نتاع كريستيانو رونالدو هو يبكي على
2: الخبز
1: على التتويج نتاعه
2: مش على اللوش مش على اللوش اوكي يبكي
1: لا فرح
2: خرج لسانه كي على اللوش اوكي يبكي
1: خاطر دبر بريم باش يشري بيه على اللوش كان ما يهزش البطوله قالوا له
2: مش هتعرفي في المعنى ذا مش حاليا امشي مش هذا اللي بعد
1: مش نرمي في المعنى على كل البارح مقابلة دونك وتتويج تعب علي برشا كريستيانو رونالدو والدموع متاعه رغم المسيرة الكبيرة رغم ألقاب تشامبيونز ليج رغم جميع الألقاب اللي حققها فإنه في الأخير البارح بعد 3 سنوات من الانتظار التوج مع النصر 41 عام كريستيانو رونالدو ديما نذكر 41 عام أكثر من 970 هدف مسجلهم في مسيرته السنة 28 هدف مع النصر في جميع المسابقات البارح زاد فما حاجة أخرى في الاحتفالات متاع النصر شوفنا ساديو ماني احتفل بماريول السنغال لابس الماريول تاع السنغال لابس الماريول
2: غريبة
1: مش عمل العادة نشوفه حد لابس عمل درابو معناه البارحة ساديو ماني لبس الماريولا متاع السنغال. باي ذا واي راهو في السعودية زاد أمين البارح الحازم فريق جلال القادري ربح التعاون وكملوا 90 جكروا وحقوا 42 نقطة اللي هو أعلى رصيد تاع نقاط ممكن معناه أعلى رصيد نقاط حقه فريق الحزم هذايا بإمكانيات راه ونحكيه مقارنة بالبقية متواضعة الآخر معناه ستاف كامل تونسي.
2: برافو يعطيهم الصحة وإن شاء الله بإذن الله كرة تونسية وممثلي كرة تونسية في الدوري السعودي كلهم بما فيهم رينا أخصائي علاج طبيعي برامو مع فريق النصر فيديو ريتا
1: برشا برشا
2: يحتفل مع كريستيانو إن شاء الله بالتوفيق لهم وإن شاء الله ربي يعطيهم ما يتمنوا به. سؤال هل تدخلت الجامعة البرازيلية في اختيارات أنشيلوتي؟
1: حسب تقارير صحفية برازيلية الاتحاد البرازيلي ضغط على المدرب كارلو أنشيلوتي ودخل فيه باش يواجه الدعوة لنيمار في قائمة كأس العالم. وحسب نفس المصادر أنشيلوتي كان مستبعد نيمار وموش مقتنع باستدعائه لكن الجامعة البرازيلية في مفاوضات تجديد العقد مع أنشيلوتي نزلوا عليه بلغتنا وأقنعوه بأنه يعيد نيمار في القائمة النهائية. السبب الرئيسي حسب نفس المصادر هو الخوف من ردة فعل الشارع البرازيلي خاصة
2: قيدتك سيئة اليوم سيبون قيدتك البارح العشية أنت ونادية في تقويم نطق سيبون فعر ولا شنو قال
1: باهي أوكي
2: لازمك
1: السبب الرئيسي حسب نفس المصدر اللي نحكي عليه انه خوف من رد فعل الشارع البرازيلي خاصه انه نيمار مازال يعتبر الوجه الابرز المنتخب السيريسا وعنده جمهور كبير برشا في البرازيل بالاضافه للضغط الكبير من رعاة والشركات التجاريه اللي تشوف في وجود نيمار عنصر تسويقي ضخم جدا في المونديال. العودة هذه عندها طابع خاص بالنسبة لنيمار بيان سور من 2023 غايب دونك هذه كل ظروف تخلي العودة متاعه منتظرة جدا لمنتخب البرازيل. وزاد فما حاجة أخرى
2: شوي بشوي خليها لي أنا برحمة بوكمك عارفك شو تقول ما خليها لي أنا دي. ما تمت عركوش لأولاد الجامعة البرازيلية وأنشيلوتي أوكي اللي صار صار لكن ربي سبحانه عنده كلمته زاد في الموضوع هاك تضربوا مش لعبكم جمهور
1: لا مازال
2: هو تاعو الناس كل سيبو تضرب ينجم ما يلعبش كوب دي موند اي ربي معاه هكا
1: هو المصادر الاوليه يعني التقارير الاوليه قالت انه الاصابه خفيفه برشا وحكي فارغه يعني ماكسيموم 10 ايام ويرجع. البارح خرج تقارير اخرى تقول انه نيمار ينجم يغيب على زوز مقابلات التحضيريه للمونديال دونك الاصابه اكثر خطوره وحتى المنتخب يعني الإطار الطبي المنتخب البرازيلي متغش على الإطار الطبي السانتوس على خاطر عطاهم يعني من الأول ديزيستيماسيون غلطوهم صحيح تحس كي نحكي عليه تحسيت نحكي على بلاد أخرى
2: صحيح
1: من التدخل حتى للإصابة
2: التدخل في ربي سبحانه ما وكل واحد ما تعمل كما حب في الأخر لكن مشيئة الله هي الأقوى
1: بيان سور
2: قدر الله ما شاء فعل خويا نيمار خيرها في غيرها ما ارجع خويك الطاوله نتاع البوكير شنو تلعب فيها اون لين هذيك وكاو معناتها حدك غادي توكاو به. مدرب اسبانيا رشح زوج منتخبات افريقيه للمونديال معناتها هل ناخذ هذا التصريح محمل الجد ولا محمل الهزل؟
1: والله ما هو راو ما يتكلمش بالفارق معناه مش يفضلك دويس دلافوينتي مدرب المنتخب اسبانيا وقت سالوه على شكون المنتخبات المرشحه للفوز بالمونديال قالهم فرنسا البرازيل الارجنتين البرتغال اسبانيا انجلترا المغرب والسنغال.
2: يا ماك يغز قلت نهار جمعه غلطني مع الراجل الصباح
1: انت ما استنى
2: شنو استنى برسمكم شو كتبلي مدرب اسبانيا يرشح المغرب والسنغال للفوز بالمونديال قلت لك تو هذوما كل فرنسا والانجلتير والهموم الزرقاء الاخرى كل ما حطهم ليش حط لي لسامي ذو مزوز ورطني مع السيد
1: هذاك اسمه وما... تيتر عنوان
2: خلقنا انت ما عادة تحط دي تيتر اللي انا اختبيع لي انا في تيتر يا مكي مش لي انا تبيعه تيتر المستمعين بارا اخويا عملي تحبها وعدتك انا اليوم مش
1: استرب وعدتك دونك مدرب الاسباني لويس دي لا فوينتي التصريح نتاعو هذا اثار تفاعل كبير بما انه ما ركزش على زوز ولا ثلاثة منتخبات فقط سمى المنتخبات القوية في المونديال لا هو جديد عادي انه يسمي فرنسا عادي انه يسمي البرازيل الارجنتين بورتغال اسبانيا انجلترا ذوما عادي انه يسميهم
2: من كل قارة
1: لكن اللي ماهوش عادي انه يسمي المغرب والسنغال اليوم يقول لك عندهم نفس الحظوظ باش يوليو حتى هما ابطال العالم. دونك راهو تصريح مهم جدا ما ننساوش. المغرب شنو
2: الكوبيمون اللي يهمني انا يهمني رايك يا مكي، ما يهمنيش في راي مدرب اسباني. انت شكون ترشح مكي بصفتك مختص ودكتور ولامع وصحفي معناتها متالق، شكون اللي ترى نجم يهز كوب دي موند؟
1: كي نقول لك مازال بكري شويه ما
2: اوكي ترجع ل 8
1: لا لا, لا
2: معناتها
1: ريت توا مبدئيا عندك اسبانيا فرنسا هذوما اكثر زوزو ومعهم برتغال هذوما اكثر ثلاثه. ريت كي تقرب الكوب دي موند وقتها نحكي لي انا البرتغال كايكيب كقائمه تشكيله ترى، لكن في الاخر الجيستيون تاع المدرب كيفاش باش يكون
2: خسرت عليك تاو اللي قلته كله قبيل بشوي اعطيني تاو ثلاثه اعطيني منهم زوزه نقصوا حايد منهم فرنسا واسبانيا
1: وبرتغال
2: نقصوا حايد
1: ما مربوط امين بالباركور بعد في الكوبيمون
2: بروح وانشيلوتي تاو يا مكي نقص لي واحده منهم ضمن ثلاثه
1: نقص لك فرنسا
2: يزيع
1: نقص فرنسا
2: كي رايك نحترمه باه قعدوا زوز اسبانيا وبرتغال هاي نقصوا حايده تو
1: برتغال
2: تقعد اسبانيا يعطيك صحة مكي بارك الله علاش ما قلتيش من الاول الجمله هذيا قعدت لي معناتها عملت لي دوره حول العالم
1: المعطيات نجم تتبدل من بعد باركور
2: برا حتى المعطيات تتبدل هنا ثمانيه شوفها سبور اكسبريس شوف لي يعطيك صحة مكي بارك الله فيك نتقابلوا معك بعض لحظات فلك معك مكي محليك
1: يعيشك عمي امين
2: توريت ما ريت راه الشباب هذايا معناتها يزمك تاخذ موقف معاه
1: عايشك يا امين ربي فضلك
2: عايش ولدي اي اعمل دوره ورجعنا في فورما ان شاء الله شويه اخر ثمانيه في سبور اكسبريس 10 minutes

0: اليوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا 100 غرام فرماج بيزاتيلا بدينار في دينار و260
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تفلش وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
3: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
4: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن. تمتع باقوى تكنولوجيا التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل. قربنا لكم وللمنيه لجيناكم. مرحبا بكم في بيديكاليزينغ المنيهلة. بيديكاليزينغ تزي تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيديكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيديكاليزينغ ديما قريب لكم.
5: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
6: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
7: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
8: أريد طور عالمك.
9: تدلل
10: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
9: تدلل
11: جيون ايام دللنا.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: عبير صبح نور.
2: صباح خير.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
2: حيشك شزا.
1: الحمد لله. صوتك الصباحي ذا هكا؟
2: اوه مش خير من هكا، هو اما زيد على الكنة وتمشي بالردة
1: وتتكلم
2: بالخنة.
1: الله الله. انا اغزلي شو عندي شيفر قدامي، كان نعطيكم طلية على السادة المستمعين. قداش تقولوا عمرها عبير؟
2: كسياسة وكالدين وكالكورة وراء ما تسألنيش عليهم.
1: لا لا لا لا لا سياسة لا دين لا كورة.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: مش لك انت، مش لك انت، مش لك انت. سؤال لحظة
2: بيح الفلوس بيح الفلسل
1: عايشك
2: وكحة
1: به. سؤال مش لك انت، للسادة المستمعين اللي فكرة هبهم توقع دين يسمعوا فيها، حسب رأيكم قداش عمرها عبير؟
2: محكي معناها انا اقول عمري 15 و17. انت كيف تقول عمري؟
1: لا والله لا ما قلتش انا، اما حسب رايكم. مراد من صوتها قداش تقول عمرها؟ 25. مراد قال 25. لبنى
2: مراد كبرني شويه. تحسو.
1: كبرك مراد 3 سنين.
2: مراد جيك
1: قالوا 30. مانيش فاكر انا العمر، مش خليكم هكاك. مش سمعتي عمرها؟ وعمرك ما تقول لمراه قداش عمرك ولا تقول عمرها، صح ولا لا؟
2: نقول نقول
1: نقول غازي يقول انت ما لاخي بنقول انا
2: واحد.
1: قداش نقصت لي منهم؟ نقصت منهم 30 سنة.
2: معتها
1: تبارك الله مأغزل، معتها كيبدا عبد مرح في الحياة يظهر من صوته. معتها 51 سنة، صدقني من صوتك مستحيل مستحيل ينجم يطلع واحد. برافو. شنو هي السر في الجناس هذي اللي عندك؟
2: والله مالكريت وحش ما فرحان عرفت، مالكريت وعرفت ديما فرحان.
1: إن شاء الله ديما فرحانة بإذن الله، وإن شاء الله تربح حلود بخدي جديدة من أهداء من أهداء جديدة. أما تجاوبني صحيح به.
2: أسمعني ركز في سؤال وما تعطيني هيك الأسئلة الميتافيزيقية عرفت كيف الريفدة كتطلع تربح ودرشني ودرشني. سؤال على
1: شو تحب أختي السباح؟ قل لي
2: كل شيء.
1: كل شيء به. هاو سؤال داخل في كل شيء به. طلي تاع ارقام شويه، ارقامك واحد كالكول مونتاج
2: باهي.
1: خليك متاكد اللي باش نقول لكم مش باش يعجبك، فكان نسالك مع درجنين. اوكي باش تربح في الاخر راك ما تقلقش راك، اني معك.
2: باهي كي تجاوب شي خير
1: معناها باهي تنسال ونجاوب، ما فما حتى مشكل لا تدلل باهي. انا عدد فردي.
2: فردي باهي
1: كيما عمرك 51. انا عدد فردي
2: بك تعود فيها معنى.
1: والله مش بالعادي بيه سمع.
2: عايرني.
1: لا والله ليه والله دي خلينا عمري أخينا صغير معناتها يا أخي زادة. عمري 45. عمري 45 معناتها مش صغير معناتها أنا راه. بيه أنا عدد فردي. كان تضربني في 2 وتزيدني 10 تلقى 36.
2: عدد فردي شنو هذا؟ شنو هذا الصعب اللي عليه هكا كسرح لر عليه؟
1: به. انا عدد فردي.
2: ايه
1: تضربني في 2 وتزيدني 10 تلقى 36. تبكرون قداش العدد ده؟
2: 15.
1: كيش حسبتها بالله
2: 15
1: اكيكة بالزارة قلتها ولا
2: زيد شوية زيد شوية زيد شوية
1: شو نزيد؟
2: قداش نزيد انت؟ قداش نزيد شفر؟
1: شو نزيد؟
2: 15 نزيدو عن 15 شوية بشوية 36 15 تسعة 18. هيا أمين عادة يتحرك شوية أمانك.
1: يا والله حال
2: عايزينو لنقصو.
1: منتي شنو رأيك النقصو؟
2: النقصو ردوها 11
1: نزيدو توا
2: 13.
1: إجابة صحيحة. ألف مبروك يا عبير.
2: يا ولدي تكيا أنا ريكا
1: بسيور. ألف مبروك ليك. ألو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة عبير.
2: إن شاء الله. إن شاء الله ما تركتش باش نربح، دونك تركت باش نكلم عليك.
1: يعيشك يا عبير ربي فضلك.
2: والله
1: والله
2: إني يعيشك إني.
1: غازي فرق قلبك، أنت تحب تقول حاجة قول ما يصيرش.
2: لا هذيك أنت ما حكيوش شي بلاصة أخرى.
1: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. جمعة مباركة إن شاء الله بإذن الله.
2: جمعة مباركة.
1: دعاء مستجاب. فينا مالي عبير شنهار كسعد ليام اختي الغالية.
2: سراويعيه
1: زاده ما ويعيه معناتها اللي تعمل فيه بيه عبير بيه ان شاء الله هركس على الديان ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك ربي يهديك ان شاء الله. هاي مرادك هاو هاي معنا في الامان خرج. لا لحظه لحظه انت يقعد معايا مراد هي في الامان انت يقعد مراد ولا به كيما عودتكم جديده بالربح والبنه ان شاء الله باذن الله المره هذية مع مايونيز جديده باش تربحوا 500 دينار. عملوا ابونمون لباج فيسبوك وانستغرام جديده باش تدخلوا في القرعه وعاودوا لي روسيت وصوروا لو بلا بريفيري نتاعكم مع مايونيز جديده وان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله عيدكم بنا على بنا ان شاء الله لاباس لينا الناس الكل.
0: صباح تربح ابدا نهارك بالربح والبنا مع جديده جديده بنا على بنا.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. موعود
1: خويا مراد صباح خير.
4: مالك اسعد ايام امين.
1: تضحك علي يا مراد
4: ولا خويا انت راك
1: شباب بيجي تخوك تضحك علي يا مراد. بلا مراد تضحك بجاه ربي يقول لي يمين ربي معاك نضحك عليك ما يصيرش نقبل منك انت مراد نورمال.
4: امين امين خويا ربي معايا ومعك يا امين
1: والله انت زاد واحد عنده عبير في حياته ولا شنو برا اخويا عم بينا دور اصبيح حزنا وين تحب خنبدلوا الجو خنبدلوا الجو مراد
4: الجو عملوها امين اليوم من ساحه القصر واحنا ماشيين الى شارع محمد الخامس وصولا الى ساحه 14 جنبي نلقاو بدايه كثافه في الجولان شنو قبل هي على مستوى الصيدليه المركزيه وين نلقاو كيف كيف الحركيه فيها الكثافه المروريه شارع المعزه كيف كيف على مستوى المنزلول شنو هذا كيف كيف على مستوى شارع ولاد حفوز واحنا ماشيين ساحه بشعدون وين نقاول الحركة فيها بداية كثافة في الجولان فبالتالي نتوقع من حين إلى آخر باش الحالة تتسات وفرد بنا شوية كيل عادة زادة نخليه مسيرة أمان كيف بيننا وبين السيارة اللي قدامنا نخفضوا من سرعه ما في شك زاد كيف كيف على مستوى شارع فرحات حشاد في منوبه نفس الشيء بالنسبه للمنطقه الصناعيه في المديره على مستوى زاد ليك صباح واحنا ماشيين الى حي الانطلاقه ومنه ماشيين حتى لحي التضامن نتعداو على قصر السعيد ومن قصر السعيد نمشيو لباردو من باردو كيف كيف زاد على مستوى الاشغال نفوتوهم شويه زاد كيف كيف نردوا بالنا ما بين احنا السيارات وما بين زاد كذلك المترجلين واحنا ماشيين الى ساحه باب سعدون بطبيعه الحال ما نساوش شارع النخيل على مستوى الزهروني نرفعوا مستوياتنا كيف كيف على مستوى شارع من عبد الناصر شارع الجزيرة واحنا داخلين الى باب الجزيرة ثم باب جديد وكانش اذا كان تمشيو على مستوى سيدي بشير ماشيين الى ساحة الزلاج وكذلك الحركة فيها بداية كثافة في الجولان ساحة المنجبالي كيف كيف ظل شارع جمال عبد الناصر توا الحركة فيهم عادية ولكن توقف من حين الى اخر باش تتكثف فيهم الحركة. طبعا الدعوة الموجهة الى مستعملي الطريق خصوصا معنا ارتفاع الحرارة ماذا بينا زاد كذلك ناخذوا بعض النصائح خصوصا على مستوى السيارة اللي ماذا بينا نتقلوا الماء نتاع الراديتور نتقلوا كذلك الكليماتيزور نتقلوا الفيتر دا بيتاك نتاع الكليماتيزور باش يعطينا حتى أريحية في السياقة. نزيد نعطيه بعض نصائح أمين خصوصا على مستوى زوز معناها عوامل ولا هما زوز أطراف اللي هما ليش بيكونوا في بعض الأحيان معناها في الحوادث اللي هي السرعة والمجاوزة نعرفوا اللي في وقت من الأوقات السرعة تنجم تنقص في التحكم في السياقة وكذلك المجاوزة ممنوعة تزيد في الخطر كيف يتلموا زوز مع بعضهم الحادث يولي ما أقربش منه دونك ماذا بينا زاد كذلك السائق لهنا يرد باله لأنه السائق الذكي يعرف وقت ايش يخفض من السرعة ويعرف وقت ايش يعمل عملية المجاوزة إن شاء الله اللي قاعدين نسمعوا فينا تو احنا قاعدين زاد كذلك على ويكاند الويكاند زي نتصور باش تكون فيه حركية فيها كثافة في الجولان معناها بطبيعة الحال ماذا بينا نخفضوا من السرعة ماذا بينا السياقة نتاعنا زاد كذلك تكون سياقة مثالية نعطيو فيها زاد كذلك مثال لغينا من مستعملي الطريق حتى تعمل فايدة للجميع إن شاء الله.
1: أنا أعتبر اللي صار في الكوندكتور حادث. عندك صحة مراد شنار كاسعة في لابد
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
5: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
6: Achille, il aime le mamou. D'où me yisma has croquet my pet? Iji, yishu farhan. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري.
7: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك؟ حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب كيفهم شثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل. التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك.
8: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
9: فديت من ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري
10: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
11: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
12: خدمة تحكي لغتي.
13: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي بلا أفور بوركام ديامتر 35x27 سم ب 12 دينار و900.
14: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رخوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. Head and Shoulders. القشرة مش باش ترجع بالكل.
15: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك.

0: ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
1: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
2: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.
3: صباح نور يا أيمن.
4: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء. كل يوم حنقولها يا رب كده بالتوفيق والنجاح، ويا رب كده كلنا نشوف أولادنا ناجحين وفرحانين ومبسوطين. وبحب أحيي كل أولياء الأمور اللي نازلين بسرعة وجري بيحاول الامتحانات دلوقتي.
3: حتى احنا ولا جارين جري على الأخبار
4: يعني بيجروا
3: لا حتى احنا
4: احنا برضو بنجري.
3: والله
4: حبيت بس أحييهم عشان هم نفسهم يبقوا يعدوا معنا في الحصه بتاعتنا، انما طبعا ما بيلحقوش عشان الوقت. ومعانا استاذ محمد، وانا نسيت اقول لك ان احنا موجودين في العوينه في قلب الزحمه، ويا ريت نسايس روحنا واحده واحده، كل واحد هيوصل مكانه وان شاء الله باذن الله خير. ومعانا استاذ محمد، صباح الفل.
5: صباح النور، اخبارك ايه؟
6: الحمد لله
4: كله تمام.
6: الحمد لله.
4: السرعه في الاداء اهم حاجه. نقول السؤال بسرعه عشان خاطر عم مراد هيودينا في حته ثانيه.
3: هيودينا في داهيه. هذه هي الحقيقه.
4: حزام الامان اول ما تم اختراعه كان يقتصر على شنو؟
6: ما فهمت السؤال. شو معناته
4: يعني حزام الامان اول ما اخترعوه عشان ايه؟ او لو ادولك بالمصري
6: اخترعوه على خاطر باش يحمي
4: هو يحمي اخترعوه على عشان يعني مش عارف اقولها له ازاي. طيب حزام الامان اول ما تم اختراعه كان يقتصر يعني عشان شنيه؟ أيوه هو للأمان. أوكي الأمان فين بقى؟
6: الأمان للسائق.
4: وين بقى؟ أكثر من كده إيه؟ عمري وخدته قلبي دخلته أقول إيه تاني؟ آخر الأسبوع والله
6: العظيم.
4: دي بنتك اللي معك؟
6: هي بنت.
4: عندها امتحانات ولا ما عندهاش؟
6: عندها امتحانات ان شاء الله على تعدي العشر اليوم.
3: مازال بكري.
6: عندي الوليد اللي في الليسي وصلته.
3: يا ايمن نقول لك مزروبين، تحب تتعرف على العائله مع
4: حتى انت
6: يا سيد امين عاوننا عاد.
3: صباح خير.
6: صباح النور وصباح الورد.
3: يا ربي فضلك. مش كاين سياره شرطه هذا يا حسام؟ تحس ماشي
4: مش لا انا فداء للوطن، انا فداء ليكم.
6: مش شرطة
3: ما اي اعطيه الاجابه. ايمن خلي هز 200 عيادي سايبه ايمن زمان.
4: والله عيالي والله العظيم برافو عليك.
3: قماش عملوه واحد.
4: طب هي للسيارات ولا للطيارات؟
3: طيارات. قول وين
4: الطيارات؟ كان هيقول لس يا عم الطيارات يا عم محمد. والف مبروك على
3: الطيارات. الف مبروك. برافو.
6: عيدك مبروك كل سنه مزيك تمام وتوانسه كل سنه.
4: ربي يبارك لك.
3: امين.
4: الله يخليك.
3: اتكل على الله يا اخي ايمن. جمعه مباركه ان شاء الله باذن الله ليك ولكل الساده السواق لقايه هذه 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
2: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.

0: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفيفي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.
4: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج بيزاتيلا بدينار في عوض دينار و260.
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
3: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
5: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. برانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال. ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين. والعشرة هي هي، ومع بعضنا مكملين ثنية. برانت برشا دلال ومازال مازال.
6: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولي تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات، عيش جو الكورة من الدار.
7: توبنات Very fiber people.
8: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
9: مونوبري ديما معك.
10: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بيزل موجود في تونس سيتي حتى ال 24 ماي. تيست درايف لسيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
11: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات. بالرسمي ما اللي عرض تنجم تعيشه صيف السنة، ما عليك تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة ما اللي عرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. تنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
12: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علمية سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمية في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمية عتبه البركه بداو بيها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
13: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
14: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
15: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء يتمكن منذ بداية هذه السنة من إنجاز 6 عمليات أخذ أعضاء من أشخاص متوفين دماغياً، مكنت من إجراء أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع قلب وكبد. والمدير العام للمركز جلال الدين الزيادي يوضح أن قائمة الانتظار الخاصة بعمليات زرع الأعضاء لا تزال طويلة، خاصة بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، حيث ينتظر نحو 1600 شخص إجراء عملية زرع كلى. والمتحدث يؤكد أن الأشخاص الذين ينتظرون عملية زرع أعضاء يشهدوا ارتفاعا متواصلا من سنة إلى أخرى، مشددا على أهمية الوقاية واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة لتجنب بعض الأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم التي قد تتسبب في تلف الأعضاء وخاصة الكلى. رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي يقول لموزايك إن الوظيفة التشريعية عقدت بشكل استباقي اجتماعات حول ملفات مهمة تخص أضاحي العيد وقطاع زيت الزيتون ومنظومة الألبان وغيرها، وأنجزت مهامها ووضعت القوانين والتشريعات والمقترحات، لكن الإشكال اليوم يكمن في التطبيق، وينتقد عدم إيفاء الوزارات المعنية بتعهداتها في توريد كميات من اللحوم الحمراء والأضاحي قبل العيد.
16: اليوم حكينا عديد المرات كيما المعاناة التونسي اليوم، ونحكيه فيها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي اللي الوظيفة التشريعية خدمتها. القوانين موجودة والتشريعات موجودة والمقترحات موجودة، لكن اليوم المشكلة في التطبيق، اليوم المشكلة في الإرادة الحقيقية للتنفيذ على أرض الواقع. اليوم كي نشوف الأضاحي، وحكينا عديد المرات في مجلس نواب الشعب كيما ما عندها 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15,000 أضاحية مش تدخل البلد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي، اليوم ما صار حتى شيء، بقات وعود وهي تطبيق على أرض الواقع مش موجود.
15: الإطارات النقابية للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تطالب باستئناف المفاوضات بصفة فورية، وتؤكد تمسكها بالزيادة بعنوان سنة 2025 وفق ما تم صياغته ضمن مختلف الميزانيات المالية السنوية للمؤسسات. والنقابات تدعو إلى إقرار زيادات منصفة وعادلة تستند إلى مؤشرات النمو التي يشهدها القطاع خلال السنوات الممتدة من 2025 إلى 2028. هيئة الصمود التونسية تعلن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. في الوقت الذي يواجه فيه العالم تأثيرات التغير المناخي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو من المشككين في قضية تغير المناخ، يقرر رفع القيود التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على الغازات الدفيئة القوية المسببة للاحترار المناخي والمستخدمة في التبريد وتكييف الهواء، ويقول إن هذا الإجراء سيخفف كلفة المعيشة، ويسمح القرار لقطاعات مختلفة بالاحتفاظ بالمعدات التي تستخدم الغازات الدفيئة المفلورة والتي كان من المقرر التخلي عنها تدريجيا، كما يقضي أيضا بإعفاء شركات النقل الأمريكية من المتطلبات المتعلقة بإصلاح تسربات هذه الغازات. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس.
17: الأولى في تونس.
18: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
19: أريد، طور عالمك.
20: سبور إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على ديربي الهوند اليوم المبرمج في قاعة رادس متعددة الاختصاصات، لكن قبل البداية مع كاس تونس لكرة القدم. وبعد اختتام مقابلة الدور الربع النهائي البارح، عرفنا برنامج الدور نصف النهائي واللي باش تلعبوا المقابلة الزوز نهار الأحد مع ماضي 3.5 شبيبة العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي، والنادي الصفاقسي يواجه ترجي جرجيس. المقابلة الزوز كما مقابلة دور ربع النهائي تلعبوا بالفار. البارح دونك عرفنا اخر زوز مترشحين للنصف النهائي. الترجي انتصر في بوحاجله على بعث بوحاجله 3-0، هدف محمد بن علي دقيقه 38، هيثم ضو دقيقه 86 هدف حلو برشا، ومن الله تويتي دقيقه 90+3 مقابله في ورقه حمراء لاعب بوحاجله حازم الميداني في دقيقه 69. شبيبة العمران رجعت بالترشح من صفاقس بعد ما ربحت تقدم ساقيه الدائره بركلة الترجيح 4-3 بعد نهايه المقابله في وقتها الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1. سامر مرويني سجل هدف الجيسو في دقيقه 18، ولاسعد بوراوي عدل ساقيه الدائره في دقيقه 37. في إطار الاستعداد لمقابلة برج الصعود للرابطة المحترفة الأولى، البارح صار اجتماع في مقر الإدارة الوطنية للتحكيم في ممثلي الأندية ومعهم إدارة التحكيم والرابطة، وتم التأكيد بأنه باش يتم تعيين أفضل الحكام والدوليين في المقابلات المبرمجين نهار الاثنين في نصف نهائي البراج. نحكيه على مباراة نادي حمام لم ضد مستقبل قاسرين، والملعب الجيفسي ضد اتحاد تطاوين. الفايزين في الزوز مقابلات يتقابلوا في الدورة النهائي، الفايز منهم هو اللي يصعد للرابطة المحترفة الأولى. اليوم الموعد مع 4:30 في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس مع ديربي لوند، النادي الافريقي بحضور جماهيره يستقبل الترجي الرياضي التونسي، مقابلة في إطار نصف نهائي كاس تونس باش تكون بإدارة طاقم تحكيم أجنبي. بالنسبة لنصف نهائي الثاني يجمع غدوة ماضي 3 نادي ساقيت الزيت بجمعية الحمامات. كريستيانو رونالدو توج مع النصر بالبطولة السعودية بعد سنوات من الانتظار. التتويج بعد الفوز في الجولة الأخيرة على ضمك 4-1. وفي مقابلة أخرى البارح الحازم اللي دربه جلال القادر يربح التعاون 2+، والحازم يكمل البطولة في المرتبة 9 ب42 نقطة، وهو أعلى رصيد نقاط في تاريخ نادي الحزم السعودي لقود جلال القادر وطاقم تحكيم طاقم تدريب تقريبا بكله توينسا. دونك انجاز بالنسبه للنادي الحزم، ميزانيه متواضعه مقارنه ببقيه الانديه، حقق اعلى رصيد نقاط في تاريخه. أهم المقابلات اليوم خارج تونس، نهائي كاس فرنسا 8 متاع الليل، نيس فريق علي العابدي واجه لونس، وفي إيطاليا 8:15 مقابلة من البطولة فيورنتينا ضد أتلانتا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايك كافان بوانات. نخليكم مع مين وكامل فريق، أحلى صباح.
17: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
21: أريدو طور عالمك.
22: أحلى سباح.

0: ثلاثة ساعة تصبح
1: أحلى بونس لأحلى ناس
2: مع لفخة جديدة أحلى بونس. أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
3: أريدو طور عالمك.
0: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
4: 14 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيو على الأخبار اللي أثارت برشة تعليقات برشة تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيو على ميتا والدعوة القضائية اللي كانت طالب بأكثر من 60 مليون دولار لتغطية تكاليف قصة تنجم تظهر لكم غريبة شوية. شركة ميتا بلاتفورمز البارح توصلت إلى هالتسوية هذية في أول قضية ترفعها عدد من المدارس التعليمية واللي كان من المقرر أن المحاكمة تبدأ فيها، وتسعى هالقضية هذية إلى إلزام شركات التواصل الاجتماعي أنها تخلص التكاليف اللي تدعي أن المدارس هذية قاعدة تصرف فيها لمواجهة أزمة صحة، أزمة نفسية، أزمة في علاقة بالصحة النفسية واللي وراها ومتسبب فيها هالمشاكل النفسية لبلاتفورم ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي واللي تتبع شركة ميتا واللي ساهمت في تفاقم المشاكل النفسية هذية عند المراهقين وحتى عند الأطفال. التسوية هذية تنهي دعوة قضائية اللي رفعتها منطقة تعليمية في شرق ولاية كنتاكي الأمريكية، وهذا بعد زاد حتى تسويات سابقة مع المدعي العام. وكيف كيف زاد هذا اللي خلى أنه مثلا شركة كيف ما يوتيوب سناب شات وتيك توك وما بيدهم زاد كانوا تعرضوا للتسويات سابقا. من المقرر كان أنه يكون فما جلسة متاع محاكمة في 15 جويلية في المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا حسب رويترز. ونحكيه على المنطقة هذه التعليمية اللي هي واحدة من 1200 منطقة تعليمية اللي هي قاعدة اليوم تقوم بشكاوي كل مرة تقدم فيهم. وكيف كيف زادة اختارت القضية متاحة باعتبارها تسمى قضية اختبارية للدعوة من نوع هذه. المتحدث باسم ميتا كان تفاعل مع الموضوع وقال انه توصلنا الحل ودي للقضية هذه، ومازلنا قاعدين ركزوا على الخدمة المستمرة متاعنا من فترة طويلة باش نطوروا وسائل الحماية كما ليكونت اللي يكونوا ديدي للزادوليسون للمراهقين اللي تعاون زيد على المراهقين انهم يقعدوا بأمان وقت اللي يستعملوا المنصات هذية ولا وقت اللي يعدي وقت على الانترنت، مع منح الآباء الأدوات متاع التحكم اللي تكون بسيطة لدعم العائلات هذي. وفي بيان زادة المحامين متاع الجهة المدعية قالوا انهم توصلوا الى تسوية لمطالبات المنطقة هذي ضد ميتا، وقالوا انه تركيزنا مازال موجود على تحقيق العدالة لصالح هالمدارس هذي المتبقية اللي هي بيدا زادة رفعت قضايا بخصوص الصحة النفسية للتلامذة هذوما. نحكيوا على المنطقة هذي اللي تهمت الشركات بانهم يسموا المنصات متاعهم بطريقة تخلي المستخدمين الشباب مدمنين على المنصات هذية. هذا شنو أدى إلى انتشار القلق الاكتئاب حتى إذا النفس بين الطلبة، وخليت المدارس تعاني في تبعات هذية وهي تقوم بالبريزون شارج متاع الصغار هذوما. الدعوة القضائية طالبت بأكثر من 60 مليون دولار لتغطية تكاليف مواجهة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للطلبة، وتمويل زادة برنامج للصحة النفسية اللي مدته حتى 15 عام للحد من المشكلة هذه. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزاي كفام.
0: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
3: أريدو طور عالمك.
0: أحلى صباح
5: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي وفرحان وينه متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
6: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار، الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
7: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
8: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipé d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
9: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، بغيفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
10: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. NEIC 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
11: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويش فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
12: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 الصباح.
13: 8:21 دقيقة، إن شاء الله جمعة مباركة لكم كل، ودعاء مستجاب في نهار فضيل كما اليوم. غو بونجور إياد.
14: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. كما كل نهار جمعة 3 أخبار باش نعلقوا عليهم. اليوم باش نحكيوا على قرار تاريخي بخصوص المناخ البارح في الأمم المتحدة، تونس امتنعت عن التصويت، وباش نحكيوا على استطلاع رأي في أمريكا حول الحرب وتصريحات لجيف بيزوس.
13: غو بونجور نيديا.
15: صباح الخير أمين، إن شاء الله نهارك مبروك. بعد شوية في انتباه شقال باش نحكيو على القضايا اليوم في علاقة بالفنان باتريك برويل، وتشنس معتدى حتى شهادات في بالنسبة للناس اللي يعتبروا أنهم تعرضوا للعنف من طرف الفنانة ذي، وحتى زادة عنف نحكيو جنسي واتهامات اليوم بالتحرش. هذا الكل نحكيو فيه بعد شوية في انتباه شقال.
13: جمعة مباركة للجميع.
16: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. اليوم تقريبا في كل المجالات القرارات ولات مبنية على الداتا، يعني المعلومات والمعطيات متاع المستخدمين. حتى في الرياضة الشركات الكبرى بدأت تستعمل الداتا باش تفهم الأداء وتطوره بطريقة أدق، كيف نايك وأندر آرمر اللي تطوروا دي شوسيغ انتليجانت. الأحذية هذه تنجم تقيس فيتيس، عدد الخطوات، طريقة الجري وحتى توازن الجسم، وكل حركة تتحول الداتا تتحلل لحظيا باش المدربين ينجموا يحسنوا الأداء ويقللوا الإصابات بدقة أكبر. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع اتصالات تونس. قصر المسافة مع أوفر حج. سافر البيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عيلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق. ب30 دينار أكهو تمتع ب5 جيجاوات انترنت باش تكونكتي مع العائلة والأحباب وتقبل مكالماتهم بلاش، والفاليديتي 90 يوم كاملين. مع أوفر الحج متاع اتصالات تونس، سافر للحج وانتي متمان. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي.
12: مع إياد الدهماني.
13: بونجور إياد، صباح نور. ثلاثة أخبار للتعليق معك إياد. كما كل نهار جمعة نبدأ بقرار أممي تاريخي بشأن المناخ. تونس تمتنع عن التصويت رفقة 9 دول العربية. نادية نقص بلحس به
14: فضلي ولا صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. قرار البارح، أولا خلي فسروا علش قرار الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة البارح كان قرار تاريخي، لأنه يعمل نقلة في التعاطي مع مسألة المناخ. قبل كانوا فما ديزاكور، اتفاقيات دولية كما اتفاق باريس ولا اتفاقات أخرى اللي معناتها تتعامل مع مسألة القرارات بخصوص المناخ كقرار سياسي. اليوم شنو اللي صار؟ استنادا لرأي استشاري متاع محكمة العدل الدولية، البارح الجمعية العامة أقرت نص قانوني يحول مسألة المناخ من مجرد قرار سياسي لالتزام قانوني، بمعنى أنه الدول اللي ما تقومش بالإجراءات الضرورية للحد من الانبعاثات متاع الغازات الملوثة تصبح معناتها قابلة للمساءلة القانونية، وهذايا تغيير كبير ياسر. دونك تم اعتباره تاريخي لأنه ينجم يعطي دفعة كبيرة لمسألة الانتقال الطاقي، ولكن زاد كيف كيف يطرح عدد من الإشكاليات. أولا البارح كانت فما أغلبية صوتت في حدود 136 دولة، ولكن كان زادها فما كيف كيف 36 دولة اللي هما صوتوا يا إما ضد القرار يا إما امتنعوا عن التصويت. اللي امتنعوا عن التصويت معناتها من بينهم 9 دول عربية، من بينها تونس، من بينها الجزائر، من بينها سوريا. الدول اللي صوتت ضد، هنا الأمر ملفت للانتباه وكل حد عنده أسبابه. نلقاو دول كما الولايات المتحدة الأمريكية، كما روسيا، كما الاحتلال، اللي الأسباب حقيقة هي الخوف من إنه القضايا الدولية تعطي أهمية للمحاكم. نعرفوا أنه مثلا كي ناخذوا الدول هذه هي من الدول اللي ماشي مصادقة على اتفاق روما فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي اليوم يشوفوا أنه إعطاء مسألة القانون الدولي مجال أوسع يسمح بمقاضاة الدول فإنه هذايا مسألة غير مقبولة. زاد كيف كيف نلقاو دول أخرى كما المملكة العربية السعودية اللي تعتبر أنه هذايا يمس من الموديل إيكونوميك بتاعها. نعرفوا المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، دونك اليوم هذا يأثر على اقتصادها. نجيو لتونس. تونس من الدول اللي تعتبر أنه فرض التزامات على الدول النامية في خصوص الطاقة ما يخذش، خلينا نقولوا إن انجستيس معناتها وإلا ظلم تاريخي مسلط، بمعنى اليوم تجي أنت تفرض علي قرارات عندها كلفة سواء اقتصادية وإلا اجتماعية، تنجي نفسر بعد عليش زوز هذوما، في حين أنا منيش مسؤول. يدير الأرقام يقولوا أنه منذ الثورة الصناعية مثلا القارة الإفريقية ككل متمثل كان 3% من الانبعاثات متاع الغازات. علاش تحبني أنا مسؤول كان 3% نتحمل مسؤولية الدول اللي بنات الثروة متاعها من الأنشطة الملوثة وخاصة الأنشطة الصناعية؟ علاش نقول فما الجانب الاقتصادي؟ خاطر الجانب الاقتصادي يعطي التزامات اللي تحتاج لتمويل كبير، والدول النامية ونتصور كما تونس تعتبر أنه التمويلات المتوفرة للدول النامية هي غير كافية، ومن جهة أخرى فما قرارات عندها كلفة اجتماعية. مثلا من بين الالتزامات اللي يحطها القانون النص القانوني هذايا هو أنه يحط التزام برفع الدعم عن الوقود الأحفوري على الليسانس والمازوت وغيره. بيصير بلاد كيما تونس ما تنجمش تمشي في توجه متاع رفع الدعم لتأثير هذايا على الجانب الاجتماعي. دونك اليوم معناتها هذا يفسر الانقسام. فما أسباب مختلفة. الحاجة اللي باش نختم بها في الخبر هذا يمين اللي لفتت الانتباه هي أنه الصين صوتت مع القرار هذايا، مع العلم أنه الصين هي تقريبا اليوم مسؤولة على حوالي 30% من الانبعاثات متاع الغازات نظرا للنشاط الصناعي المتطور متاعها.
13: نمشوا للولايات المتحدة الأمريكية. استطلاع رأي لفوكس نيوز، ارتفاع نسبة المعارضين من الأمريكيين للعمل العسكري ضد إيران إلى 60%.
14: هنا زاد كيف كيف اليوم الخبر هذا مهم باش نفهموا طريقة اتخاذ القرار الأمريكي في العلاقات الدولية إي كومبري فيما يخص الحرب على إيران. أولا الحاجة اللي نشاهدها أنه القناة هذه نعرفوا اللي هي محسوبة على اليمين الأمريكي القريب من الإدارة الأمريكية، معروفة قناة فوكس نيوز هي قناة محافظة، دونك ما ينجمش يتم اتهامها انه مثلا كان جاء سي ان ان كان ينجم يخرج ترامب يقول لا هذا سونداج مانيبيولي والى غيره. اليوم ماناش في الوضعيه هذه، فما ارتفاع مقارنه بالسونداج اللي قبله، ارتفاع من 55 الى 60%، دونك 5 نقاط راهو في الراي العام مساله مهمه نتاع امريكيين ضد الحرب على ايران. فما ارقام اخرى اللي هي مهمه، انه 66% من الامريكيين يعتبروا انه الولايات المتحده الامريكيه هي بصدد ربح الحرب على ايران، دونك هما رغم اللي يعتبروا انه الولايات المتحده الامريكيه بصدد ربح ولكنهم ضد الحرب. وحتى الرقم هذايا نتاع الناس اللي يعتبروا انه الولايات المتحده الامريكيه بصدد ربح الحرب راهو الاغلبيه نتاعهم هما من الجمهوريين اللي قراب من دونالد ترامب، في حين اللي في حدود 89%، في حين انه الرقم ينخفض عند الديمقراطيين الى حدود اكثر بشويه من 56%. دونك هذايا يفسر التردد، الرقم هذا علاش حبينا نحكيوا عليه اليوم، يفسر التردد نتاع دونالد ترامب في العودة للعمل العسكري ضد إيران، لأنه عنده انتخابات في نوفمبر. 60% ماهيش شوية بالكل في الرأي العام ضد الحرب هذه، دونك هذاك علاش اليوم دونالد ترامب يهدد بالعودة للعمليات العسكرية، ولكنه في الحقيقة خايف من تأثير العمليات هذه على الرأي العام الأمريكي وعلى الناخبين وعلى نتائج حزبه في الانتخابات الجاية.
13: كملوا بخبر من العالم إياد، دي صديقنا جيف بيزوس، ما هو مش صديقنا برشا ما نعرفوش،
14: مؤسس أصلاً شركة أمازون
13: اللي هو رابع أغنى رجل في العالم، اللي قال تاكسي لي ملياردير نو ريزودرا با لي زينيغاليتي،
14: فرض ضرائب على الأثرياء، الأثرياء ولا لي ملياردير
13: لن يقلص التفاوت.
14: بالضبط، هو راه يرجع لو ديبا اليوم حول مسألة فرض الضرائب. في الحقيقة العنوان اللي اخترت وسائل الإعلام ما يعبرش تماما على الانترفيو، أنا شاهدت مقاطع مطولة منها. هو يقول أنه اليوم راهو كيف الدولة تاخذ لامبو من الناس اللي تخلق الثروة راهي ما تستعملهاش بطريقة إيجابية. إي دايور تعرف أنت من أكبر خصوم جيف بيزوس هو ماسك. البارح ماسك إلى بارتاجي لديكلاراسيون تاع جيف بيزوس وقالوا ميم برافو جيف، على أساس فكرة انطلق منها، قال أنا والشركات متاعي الربحية اليوم قاعدين نقدموا في خدمة للمجتمع للإنسانية أكبر برشة من الخدمة اللي نجم نقدمها كان نقوم بأعمال نون لوكراتيف، أي غير ربحية وإلا أعمال خيرية. هو ينطلق من فكرة إنه راهو الثروات هذيك راهو ماهيش باش تتحط في جيبه، معناتها وينطلق من مقولة مشهورة اللي يقولك إنه الملياردير راهو يكون عنده 1 مليار وإلا 10 مليار دولار ما يأثرش في حياته ولكن يأثر على قدرته في الاستثمار. دونك هنا ولكن البارتي المنقوصة في تصريحات جيف بيزوس إنه زاد دافع على الناس اللي هما أقل دخلا، وقال الحل ما هوش في فرض ضرائب إضافية على ملياردير، ولكن أيضا الحل في إعفاء لـ 50% متاع الناس اللي هما الأقل دخلا. قل كان هذوكم نقص عليهم الضرائب ولا نعفيهم تماما، هو يقترح إعفائهم تماما من الضرائب، راهو النجم المكنون من الدخول في الدورة الاقتصادية. بيصير سي أن ديبا فيو كوم لو موند، مسألة فرض الضرائب على الأثرياء هل إنه عدالة اجتماعية وإلا تقليص من مسار خلق الثروة في العالم.
13: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، خدوا معنا راجعين. أحلى صباح
17: فرعون مع ليتر حالي. مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة، هل كل علاقة لازمها تتعدى بعدة مراحل باش تخلط التوازن والتفاهم بين الطرفين؟ في شنو تتمثل المراحل هذه؟ وهل الناس الكل عندها الآليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح؟ هل إنه البعث قادر على التجاوز، التأقلم والتعامل الجيد مع الاختلافات في الطباع أو وجهات النظر؟ وهل هذا يتطلب نضج ومرونة؟ وعلاش البعض يرى إنه العلاقات العاطفية ولات صعيبة ومعقدة؟ وشنو يقولوا المختصين ولي تيرابوت كوبل في الإطار هذا؟ مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
18: كتحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
19: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع تحد كونجيلاتور تليفونكن 110 لتر 749 دينار في 849 دينار ومع باربكيو بلاش، وفما زيد شوا كبير في الباربكيو والسوم يبدأ من 19 دينار و 900.
20: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
21: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
22: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريدو طور عالمك.
23: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
24: خدمة تحكي لغتي.
25: تدلل تدلل
26: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
25: تدلل
27: جيون
28: ايام دللنا.
29: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن ريزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
30: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
31: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليي، موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنيات البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
32: في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى 31 ماي. دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
33: مونوبري ديما معك.
17: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
12: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
34: صباح الطاقات المزينة لكل الأبراج الفلكية، إن شاء الله تكونوا لاباس والحظ ويتيكم والسعادة من نصيبكم مع ثاني يوم من احتفالات الجوزاء بعيد ميلاده. كل الهوائيين انتم الحظ، انتم الراحة، انتم راكم السعادة والضحكة من القلب. جوزاء ميزان وبرج الدلو هما اللي الفترة هذه مركزين على التوازن بين الخدمة والراحة وبين علاقاتهم مع الناس اللي دايرين بهم. راهو فما فرصة صلح مع إنسان كينو الفترة اللي فاتت بعد عليكم شوية. وانت يا برج الثور جدي عذراء يلي قلوبكم باهية الفترة هذه كينهم قاعدين يتقويوا على رواحهم شوية. اهم حاجة ما تعبوش رواحكم التفكير الزايد، ما تخموش برشا، عيشوا شوية. مش كل كلمة لازمها تحليل، ومش كل صمت معناها راهي فما مشكلة. واللي يعجبني في الابراج المائية هما الامان، راهو من غير برشا كلام والحب معهم يزيد يزهى وقت اللي يحسوا بالراحة مش بالتعب والشك. هوني نحكي معك انت سرطان، عقرب برج الحوت، أيامات الحب، السعادة والاهتمام الصادق. مش وحدكم زيدا داخلين الأبراج النارية على أيامات الراحة النفسية. القلب يرتاح يا برج الحمل. أسد برج القوس، وديما حطوا في بالكم خلي قلوبكم مفتوحة كن للسعادة، واختاروا زيدا اللي يريحكم مش اللي يضغط عليكم. وشوفي جنحكي، وراهي الراحة النفسية أهم من أي علاقة تستهلككم، وانتم راهو أدرى بمصلحتكم.
0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ

0: البارومتر.
1: أول خبر في البارومتر وحكينا عليه دايوغ الموضوع نحكيه على أنه بداية من نهار 1 جويلية من المنتظر أنه بشي يتم الامتثال لمختلف الشركات الناشطة في قطاع الخدمات خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات. القرار هذا يجي تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 واللي يتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات اللي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان. دونك يندرج الإجراء هذايا في اعتماد الجهاز متاع تسجيل العمليات ويجي ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. فضل صوت
2: إياد. أنا الأخضر الأحمر إياد
3: كيف
2: الأخضر الأحمر تفضلي.
3: السبب علاش أولا هو الفكرة هي أنه باش يكونوا لكاس أنرجستروز اللي هما يكون موجودين في محلات الاستهلاك على عين المكان مثلا القهاوي الريستوران وغيرهم اللي مش فقط جست باش يخرجوا ليتيكي ولا يكونوا معناتها ان سوبور نتاع الكونتابيليتي نتاع المحل ولكن باش يكونوا كونيكتي وباش يكونوا لي دوني يمشيوا لمصالح الجبايه دون فاسون انفورماتيك. دونك الهدف هو اكثر شفافيه محاربه التهرب الضريبي. يبقى لهنا السؤال ديما هو سي ان انفستيسمون بالنسبه للمحل في التكنولوجيا هذه. اثنين العدد الكبير نتاع المحلات هذه زاد اليوم معناتها جويلية راه مازلنا تقريبا شهرين هل انه جاهزين والا لا. هذا السؤال اللي عندي هل انه اليوم فما التكنولوجيا والا لا.
1: باهي انت زاد امين عليش احمر واخضر.
2: انا لا احمر لا اخضر معناتها نحب نعمل كيما اياد
1: اي علاش
2: فهم فسك عليك اما كل واحد يحب فسك هذا ما عندوش الامكانيات.
3: في فورما اليوم امين تبارك الله عليه
1: ما شاء الله
2: شوف فسك هذا ما عنديش الامكانيات اللي عندي دابا لازم نتصرف زاد معناتها منشط مشككه معناتها ما هم على عين المكان هكا ولا باتاتي باتاتا باتاتا بقى السؤال كيما خويه بقى السؤال هل اشتر لفها يخضع للقانون ذا ولا خاطر على عين المكان ما هي هل اشتغلها معناتها ياخذها ولا هذا سؤال ولا تفضل نادي اللي بعد.
1: الخبر الثاني مش حكي على تصريح النطق الرسمي باسم الجمعيه الوطنيه للمؤسسات الصغرى والمتوسطه عبد الرزاق حواس البارح في تصريح الاكسبريس اف ام قال انه الجمعيه تندد بتنامي ظاهره الترويج وبيع مادة القهوة خارج المسالك القانونية.
2: لا لا ما اسمع ترويج ترويج شنو شيء ترويج
1: القهوة القهوة, القهوة. القهوة. خارج المسالك القانونية.
2: لا هذه استهلاك وترويج شنو قهوة.
1: القهوة خارج المسالك القانونية وفي إطار الاقتصاد الموازي. تحدث على أنه القهوة المروجة خارج الأطر الرسمية واللي هي في الأسواق التونسية موجودة بأسعار منخفضة وقال أنها تتباع بين 20 و 25 دينار الكيلو مع عروض تشمل التوصيل المجاني وقت اللي تشري كميات معينة. يقول في أنه داخل المسالك القانونية فإنه السعر 34 دينار و 500 للكيلو. دونك البرة معناه في السوق الموازية بين 20 و 25 لكن بالنسبة للمسالك القانونية 34 دينار و 500 وهذا فارق كبير يعتبره غير مبرر. يقول انه يلزم يتم توسيع عمليات بلوتو يقول انه يرجع هذه العمليات التهريب والتجاره غير القانونيه خاصه في المناطق الحدوديه وين تنخفض الاسعار بشكل اكبر. فضل صوت
2: ما شفتك عليك يا انا قهوه نشرب قهوه ما نستهلكش
3: وما تروش
2: اخضر برا اخضر ما روش
1: يستهلك وما يروش
2: يستهلك القهوه المستهلك للقهوه
1: للقهوه
2: والله صدقني انا المستهلك الاول في البرنامج هذا القهوه اكثر منهم الكل خاطر باش نعانيهم يلزمني برشا قهوه الصباح. تفضل
3: شوفوا شوف
2: شوفوا شوف تفضل يا تقول تم نقول بعدك
3: با انا لا موافق معناتها الكلام اللي تقال علاش على خاطر اليوم راهو عندنا مشكل نتاع منافسه في السوق التونسيه بين اللي يحترم القانون يلقى روحه يشري السلعة غالية ومضطر باش يبيعها غالية وبين اللي ما يحترمش القانون يشريها من الموازي تتكلف أرخص يبيع أرخص من الناس اللي تحترم القانون. دونك اليوم أصبح احترام القانون أنانديكاب لأي شخص يمارس نشاط تجاري ومفهوم ردود الفعل متاع المؤسسات هذه يقول لك أنا نحب نحترم القانون ونشري السلعة بالفاتورة متاعها من المسالك القانونية نلقى روحي بعيد منيش نجم ننافس الناس اللي تشري في النوار وتشري من المسالك الموازية ونطلع خاسر في الموضوع هذايا. دونك اليوم مفهوم الكلام تاعهم بيصير في موضوع مادة القهوة زادة الموضوع اللي يطرح اللي فيه مشكل اللي هو موضوع معناتها المونوبول الاحتكار بتاع الدولة لتوزيع المادة هذه.
2: يدي شنو مادة واستهلاك يدي يهديكم نحكيو على القهوة الصباح لأولاد معناتها نحكي على قهوة. الدولة هي الوحيدة تجيب فيها هكا ولا
3: ايه؟
2: شنو كانت سايبة عليها الدولة تخلي لاعبين يشربوا قهوة على رواحهم؟ معناتها حبوش نشربوا قهوة احنا من عند الدولة، خلينا نشربوا قهوة على رواحنا. ما تخلي من بعد تخلي السوق حرة، بعد تغلى ترخص الأسوان، معناتها كيما في العالم كل يظهر يصير. معناتها فما مجالات تظهر لي وقاية الدولة انها معناتها المصروف الزايد اللي تصرف فيه هي وعملة صعبة ما اقدرش انا تصرفوا رجلوا اموركم الاولاد، مش في القهوة مع قهوة معناتها باش تدخل فما برشا حاجات اخرين، مش كان قهوة مجالات اخرى معناتها اللي تقعد تصرف فيها في فلوس، فمش علاش معناتها دونك كانت خليها السوق حرة يظهر لي افضل. شنو
3: بيان سور المنافسة تنجم تخلي تكون المنافسة اللي مصلحة المستهلك، لانه ديما وين تكون فما منافسة تنقص الاسعار. اليوم افيك سو مونوبول
2: اهم المنافسة فقرة دايرة خط الجونج سمعناه 40 مرة وانت ماكش لابس ماسك دونك ما سمعت شيء.
3: سألتني ما نجاوبكش
2: سامحني بين قوسين اياد، معناتها الموضوع هذا هو الوحيد في القهوة ما يجيش فيه السوق السوداء، خاطر اصلا قهوة كحلة. تفضل
1: نحكيو تبرع بالاعضاء. باش نعطيو بعض الأرقام تهم العمليات نتاع التبرع في الأعضاء. الأستاذ في جراحة القلب بكلية الطب تونس والمدير العام للمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء جلال زيدي البارح يقول أنه المركز تمكن من بداية العام هذا من إنجاز 6 عمليات أخذ أعضاء من عند أشخاص توفوا دماغيا، واللي مكنت من إجراء أكثر من 8 عمليات زرع كلى، 3 عمليات زرع قلب وكبد. وقال أنه بالنسبة للأشخاص اللي عندهم صفة متبرع في بطاقة تعريف أنه عددهم 16,000، ويقول هذية عدد يقعد معناها صغير وقليل مقارنة بالناس اللي موجودة في ليست داتونت اللي معناها تستنى في أنه يكون فما معناها يلزمهم يتبرعوا بعدد من الأعضاء نظرا لصحتهم. يقول أنه مثلا بالنسبة للشروط الطبية يقول راهو معناها فما شروط معينة، راهي عملية شفافة ماهيش معناتها تصير بطريقة
2: أغبيتخير يعني. برا خمفسك عليك لك بوقتي إياد إلفو ميو خير زوز خضر تفضل إياد.
3: موافقك تماما. اليوم هذايا أخضر لأنه معناتها أولا بالنسبة للكفاءات الطبية متاعنا اللي اليوم قاعدة تعمل في إنجازات من خلال إنقاذ حياة متاع ناس، أخضر زادة للمتبرعين وللعائلات متاعهم اللي سمحوا بالعمليات الإنقاذ اللي صارت والأرقام اللي كانت تقول فيها نادية، وأيضا زادة أخضر للناس اللي عملوا ليفار أني مشاو غيروا بطاقات التعريف متاعهم حطوا فيها متبرع. إذير أنا مثلا عندي صديقة اللي قامت بهذا وشجعتني باش نقوم بهذا باش نبدل بطاقة تعريف، اللي هي البارح مشيت أختنا نادية وبدلت بطاقة تعريف متاعها وحطت فيها متبرع وفريما إن شاء الله نسكن نعملوا كيفها.
2: اي فازي معناتها كي عجبتك نادي شنو عمل كيفها ونطبعك
3: انا باش نعمل.
2: اي والله بالرسمي نعطي رايي في الموضوع.
1: لا
2: عليه ليه؟
1: لا ماكا
3: معش وقت
2: تعصفوا علي
1: تعصفوا انا غالب
2: انا مصر ما تسابش نعمل نختار طريقه ارتستيك
1: برابي لي.
3: انت مصر واحنا ملحين
2: والله طريقه فنيه ما.
1: ليه
2: باهي اوكي مش لازم اخذوا معنا رجعي
0: احلى صباح. بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي ليكيد فيسيل جودي لو بيدون دو 2 لتر 32 ب 8990 في عود 15 دينار و 50 مليم.
4: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
5: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
6: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم الويكند هذا 100 غرام فرماج بيزاتيلا بدينار في عود دينار و260.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي، نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
9: حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
10: مونوبري ديما معك.

0: قبل نحكيه على حكيمي ومبابي وما عرفش ندرى شنية مرة هذه أخزر اليوم نحكيه على باتريك بريويل ما عدش بيهم مشاهد
1: أما اللي موضوع باتريك بريويل لأنه أثار موضوع سياسي اليوم في فرنسا هل أنه نسمحه بالحفلات متاعه وإلا لا
2: مع الآن هو البروديكتور
1: هو إلي سون بروبر بروديكتور هنا فما مشكل حقيقي المشكل أنه فما ما يسمى بقرينة البراء أنه كل شخص لم يصدر في حقه حكم بات فإنه يقعد بريء بمعنى أنه به نفترض أنه الدولة تأخذ قرار بمنع العروض متاعه هاي سيدي طلع بريء شعملنا شكون اللي باش يعوض له الجانب الآخر في مواجهة القانوني هو جانب أخلاقي متاع أنه اليوم فما انطباع في الرأي العام أنه الشخص هذايا قام بسلوكات مشينة وغير قانونية كيفاش يقوم بعروض مفتوحة للعموم دونك فما مشكل في الحقيقة أنا تقديري أنه ماهوش الدور الدولة باش تمنع بقدر ما أنه اليوم المواطن والجمهور هو اللي ياخذ القرار بقرار شخصي مش الدولة هي اللي
0: سؤال صغير برشا نادية وإياد إذا كان فرضا مثلا تسمعوا باتريك بريويل عنده حفل في الصيف هذا في تونس أنا هل عندكم موقف من هذا ولا نادي؟
2: صعيب شنجيو بالحق معناها تندانس لي بما أنه فما شبهات فأنه أنا لي شبهات تندانس أكثر لي معناها الحقيقة
1: أنا ما نمشيلوش ولكن ما نطلبش بمعاقبة الشخص اللي نظم له حفل
0: واضح جدا يعطيكم الصحة ويت أنت من هنا للصيف نشوفه كان فما حفل ولا
1: وأنت سيمين تمشي؟
0: ما نمشيش خاطر انا ما نمشيش بامور فنيه معناتها ما يعجبنيش ما مش فن اللي نسمعه انا
2: يعني حتى احنا ما جبناش بمنطقه وفن يعجبنا ولا معناها احنا جبنا
0: ما نمشيش خاطر فنان تتعلق به تهم خطيره جدا معناتها انا اخذ شك يبدا التهمه من عند شخص اثنين ثلاثة أربعة خمسة نجم نعطي هكا نسبق الخير قول لعل بريء اما 30 يا ابو قلب تقول لي بريء ما بريء شنيا ما 30 بريء
1: توك كنا نحكيوا على قريته ينجم يطلع بريء
0: من 30
1: ينجم القرار
0: 30 يتبلاو عليه
1: ينجم غدوه باش تعمل انت غدوه القضاء خرج قال شخص هذا بريء
0: كل قضاء في فرنسا بيه عليه يعطيك الصحه بارك الله فيك شوي اخر الموعد ان شاء الله مع جيهان بون ويكاند هيتو سبون مريحه نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين باذن الله
3: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يشي فرحان وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيتس أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري
4: في إم جي جمعة سبت أحد زومنا مع تحد كونجيلاتور تليفونكن 110 لتر 749 دينار في 849 دينار ومع باربكيو بلاش وفما زيد شوا كبير في الباربكيو والسوم يبدأ من 19 دينار و900
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
6: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بنا
7: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم والمحبة ما تتقاسش بالسنين المحبة تتقاس بالفرحة في العينين والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية بغانت برشا دلال ومازال مازال
8: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
9: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
10: أريدو طور عالمك في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات
11: حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والالكترو زادة. هذا واكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك. راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
13: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. النقطة الوحيدة لبيع أضاحي العيد بالميزان ببن عروس بشارع الهادي نويرة طريق الميناء برادس تواصل توفير الأضاحي بكميات محدودة لا تلبي حاجة الوافدين عليها، والوضع نفسه ينطبق على نقطة البيع بالميزان بسعيدة من ولاية منوبة. والمدير العام للمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يؤكد توجه عديد المربين والمنتجين إلى عرض خرفانهم بالنقاط الموازية التي تشهد ارتفاعا في الأسعار مقابل عدم الإيفاء بالتزاماتهم تجاه النقاط المنظمة والمرجعية. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، مع أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة، مع العمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار زمني محدد. يأتي ذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار بشأن ليبيا التي انعقدت في القاهرة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 مسعفين وجرح آخرين في استهداف إسرائيلي لمركز إسعاف جنوب لبنان. الولايات المتحدة وإيران تتمسكان بمواقفهما المتعارضة تماما بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن هناك بعض المؤشرات الجيدة حول المحادثات. وزير الخارجية الإيراني يلتقي بوزير الداخلية الباكستاني لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة على المضيق. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 98 ميلا بحريا شمالية جزيرة سومطرة اليمنية، حيث أكدت إحدى السفن أن زورقا صغيرا يقل 5 أشخاص اقترب منها. وزير المالية الفرنسي يقول في مقابلة أجرتها معه صحيفة فاينانشال تايمز أن الحكومات لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن عمليات جديدة للسحب من احتياطات النفط لتخفيف وطأة الأزمة الناجمة عن حرب إيران إلى أن تتضح المدة المرجحة للحرب. تراجع الليرة التركية بنحو 0.3% لتصل إلى مستوى متدن قياسي، مواصلة خسائرها في أعقاب حكم صادر عن محكمة عليا يستهدف حزب المعارضة الرئيسي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهان في صباح النس.
12: الأولى في تونس.

0: الميلاد
1: إلا نهار الجمعة نكون معكم من 9 لل 11 ديما صباح الناس ديما على موزايك فام ديما عنا الأخبار والأكتواليتي وديما نصبح عليكم ونقول لكم صباح الفل علي حبونا واللي تبعونا الكل الكل وين ما كانوا. إن شاء الله نهاركم زين صباحية زينة وإن شاء الله يا ربي جمعة مبروكة على كل مستمعينا وبصوت شكري بوزيان نبدأ صباحيتنا صلوا على سيد النبي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: يا مرحبا بصواتكم بيان سور على ريبوندور موزايك اف ام على 71 113 013. تنقدوا تلاحظوا تتفاعلوا معنا ديما صوتكم تعرفوه انه يوصل. نعاود نذكر 71 113 013. على العلوش وما يندراك من العلوش مازلنا نحكيو.
2: صندوق عجب
3: أخير صندوق عجب هاليعقل معناتها الواحد يسأل ويسأل ما يلقاش علوش. علاش أنا مرة في خطبة متاع جمعة قال لك علاش أنت تخسر في روحك معناتها ما كل مرة تحط حويجة حويجة بعد عام تلقى هاي عديت كل يوم حويجة 2000 3000 من كتب من ربي. أنا لميت 800 غير 10000 مراني نمشي للرحبة يودي خداش العلوش والله يعطوني 1,300,000 خداش العلوش عطوني 1,500,000 عطوني هي خداش عطوني 1,500,000 عطوني الزملين معناتها تصورت في يوم من 800 تلم هاجي معلوش عمير من عايش ناخد بالحم ناخد 200 درهم اثنين مش نعيد جمل.
4: يا جيان يا جيان راني الراف العجب في الرحبة في الرحبة موتور كالموتور اللي يقولوا موتور تاكسية ذيك في كل بقعة تلقاه تصور اخر طلعة يا صندوق عجب اخر طلعة علوش علوش علوش معاملوا ومركبوا بكا موتور تاكسية ولا جوا هيا شنو رايكم هاي
5: صباح الخير للجهاز صباح الخير بنتي الغالي راي فما غابة محاذية للسوق الأسبوعية هذيك المتنفس الوحيد نتاعنا نتاع الزهرة وليت مصب للزبلة وفضلات البناء يا مسؤولين.
6: بخير مزيان بربي مثالي هذا نشبه نقولوا لجهان يا جيجي محليك قداش تدخل في القلوب وتدل على الخير على الشيخ اللي جبته على التوالي العشر الأواخر ذو الفجة الله يرحم والديك ووالدي مفهوم أفضل لدعاء في يوم عرفة وكل الأعمال فيه ربي بلغنا يوم عرفة وإحنا من عباد المخلصين ولكم الأجر.
7: واخير يا صندوق عجب لا عجب لا بالكيس لا الروبوان أولوية لا وستاف وش تبيت في الروبوان إذا وقع يقفي دولة كيف لك على الروبوان ما هذا بيد عليك ودي يقفي سنة فيه ومش عمل دولة على الروبوان يقفي لكم أنا أولوية لا يا أولوية وش الصاف تقف غادي لغير وش بيته غادي يتقيق بحسيب هذا
2: صندوق عجب صباح الناس
8: بيبيسيتي. شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
9: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو.
10: في ام جي جمعة سبتحات سومنا مع تحد كونجيلاتور تليفونكن 110 لتر 749 دينار في 849 دينار ومع باربكيو بلاش وفما زيد شوا كبير في الباربكيو والسوم يبدأ من 19 دينار و 900.
11: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
12: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار.
13: توب نت very fiber people.

0: كل الأخبار البيه إن شاء الله تسمعوا معنا على موزيكا فام. مرحبا بكل مستمعينا. 9:21 نكملوا مع بعضنا حتى ليلة 11 باش نحكيوا أكيد على اليوم بداية من اليوم صرف جرايات المتقاعدين للسنة RPS. باش نحكيوا زادة كيف بارابول زادة للCNSS. ما نحبوش نعاودوا لأنه قاعدة فما خدمة الحق بتربي قاعد يخدم فيها معناها البريد التونسي. ما نحبوش تطيح نقول لنا في الماء, وما نحبوش خدمات الكل تطيح قدام فيديوهات كما اللي رينيهم مثلا تاع المتقاعدين اغلبهم او حرفاء, خليني نقول حرفاء البريد التونسي يتجراو اول ما يتحل الباب دزني وندزك. لا احنا معناها صور كما ذي ما نحبوهاش تكون, لانه اليوم فما البوسيبيليتي انه تجبد جرايتك وشهريتك ومن اللي ديستريبيوتور وتلقاها موجودة. وتو ناخذوا التفاصيل الكل مع مدام منى الجريمي, هي عن وحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي. صباح الخيرات مدام منى, مرحبا بيك.
1: صباح النور, صباح الورد, مرحبا بيكم, مرحبا بيك جيهان ومستمعي موزاي كافي.
0: ربي خليك مدام منى. قلقتكم كما قلقت برشا ناس الحق بتاع ربي الفيديو اللي رينيها دزني وندزك قدام أحد مكاتب بريد التونسي, علاش كانت؟
1: هو الحقيقة جيهان الفترة هذه هي فترة حساسة على العباد الكل, هو فترة عيد إن شاء الله كل عام واحنا حيين بألف خير. دونك هي الفترة هذه تتزامن مع زادة صرف الجرايات كسوسوا كما قلت أنت بالCNSS اللي بدأت منها الأربع العشية, والCNRPS البارح من العشية تصبت الجرايات. وبخلاف زادة بالنسبة للمنتفعين برنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة اللي هما زادة تصبت لهم الجرايات الشهرية متاعهم في نفس الفترة. احنا البريد التونسي كما قلت احنا ماذا بينا ما نشوفوش المشاهد هذه, خاطر ديجا احنا دينا ناخذوا مقبل على الحلول اللي باش توفر للمواطن الراحه نتاعو,
0: وما يقصوا على فئه عمريه هوني كبيره معناها
1: ما يقصش مربوط لا بوقت لا حتى شيء. وحاولنا حتى انا جوي لو رول نتاع ليدوكاسيون فينانسي التثقيف المالي, عطيناهم دي بطاقات مسبقه الدفع اللي هي بطاقات جراتي بالنسبه لي روتريتي CNSS و CNRPS اللي تمكنهم باش يجبدوا الجرايات نتاعهم الموزعات الآلية كسوسوا تابع البريد التونسي. تو البريد التونسي ما شاء الله وفر لهم قرابة 900 موزع آلي موجودين في كامل تراب الجمهورية, كيف كيف يجمعوا حتى يجبدوا من الموزعات التابعة للبنوك. دونك تجم ما عندكش حتى وقت, احنا على جهين انتي انبون باش نصبوا لهم الجرايات العشية مخر حتى بعد الخمسة باش هما تجيهم هكا شوية تبداو تسقفوا بشوية بشوية ويقول علاش هاو تو الخمسة نمشي انا حتى البوستة مسكرة نجم نمشي
0: يمشي حتى في الليل
1: معناها مثلا في الويكاند.
0: ولا مثلا بالنسبة للجرايات المتقاعدين CNRPS اللي بداية من اليوم الصرف متاحة اليوم انتم الخدمة البارح العشية معناها ولا اي واحد معناها عنده الكارت جرايتي كان ينجم البارح حتى في الليل يمشي يجبد من اي ديستريبيتور.
1: هو كما قلت انت جيهان هي في ايت سيفري كبار وكل شيء. تو انا مثلا عندي الوالد ربي فضله انا مثلا يعطيني يقول لي منى إجا اجبد لي الروتريت تاعي حتى انا نساعده فهمت حتى بشويه وريته المره الاولى ورا الثانيه ورا الثانيه يعني خاطر احنا عندنا مشكله نجبدوا من الحيط ما نجبوش لي بشويه بشويه رانا نستانسوا. راهي عمليه بسيطه وبسيطه جدا, جوست عندك الكود نتاعك هذاك تستحفظ عليه وبشويه بشويه يحفظوه, تحطك الكارتة في الديستريبيتور وتحط الكود وتحط المبلغ اللي تحب تجبده. تجب تجبد الكل تجب تخليه راهو في يعني هي المبلغ موجود في بذمتك وباسمك وكل شيء. دونك ما عندنا علاش نخاف ولا تقول سيبا مش باش نجبدو انا مش باش نلقاو الفلوس نتاعنا, باش تقعد على ذمتك الفلوس اللي حتى تجبدها.
0: حبيت نسال بالنسبه للمتعاقدين معاكم قديش بالنسبه اللي تابعين CNSS واللي تابعين CNRPS اللي عندهم بطاقه جرايتي.
1: بطاقه جرايتي بالنسبه لل CNSS عندنا قرابه 286 الف اللي هما عندهم لي كارت جرايتي. بالنسبه لل CNRPS حوالي 26 الف اللي عندهم بطاقة جيراتي، واللي مع حتى اللي ما عندوش يجب يتوجه لأقرب مكتب بريد ويعمل دوموند ونمكنوه مجانا. هي مجاني البطاقات هذه كلها نعطي فيها مجانية، دونك يتمكن من أي يعني يعمل دوموند ونعطيوه البطاقة. حتى مش موجودين خاطر صارت بيريود سيفري ما معناش ستوك نتاع لي كارت، نعطيو دي واليت اللي هي تجم تجبد زاده من ديستريبيتور. دونك الحلول موجوده لهنا، حتى تويكا ما خلطناش باش ناخذوا، راهو نعملوا ميسيرش ما عندنا ما خاسرين. كان
0: شي موجودين لي كارت جيرايتي موجودين، اللي يحب يمشي باش يعمل كارتا
1: هو تويك يعمل دوموند ومن بعد احنا نعملوا دوموند. اذا كان موجودين فما في مكاتب ساديبو انت والمكتب، خاطر فما مكاتب فيهم دي شارج اكثر، دونك اذا كان موجودين دونك ياخذ بطاقه. حتى مش موجوده فما لي كارت زاده لي كارت بريبي حتى ما غير سبور اللي تمكنوا مش يجب من ديستريبيتور. دونك الحلول كما قلت موجودين. جوج جين حاجه اخرى، احنا سيفري نقولوا ميساج تجبدوا، فما برشا يحبوا يجبدوا كل شيء، مي ميساج احنا زاده ماذا بينا، راهو كما قلت احنا وفرنا القنوات الاخرى. يعني البطاقات هذو ما راه ما تستعملش في الديستريبيتور برك، نجم نقلي منها من الغون سورفا ريد مثلا كالصرف هذيك مثلا انت ما نجمش نجبد كاين 20 مثلا، نجم مثلا نقلي 23 دين، يعني نجم نقضيو بال
0: معناها مش كان تجبد ولا معناها مش كان تجبد بها شهريتك راهو بالديستريبيتور تمشي تقضي بها كاي كارتا
1: تقضي بها كيف عمل الابليكاسيون موبيل. انا ديما نحكي عليها دي ديسيت. دونك هي تجم تربطها مثلا اذا كان واحد يجم يستالي الابليكاسيون يربطها يبعث الفلوس لولده اذا كان في الجامعه، يشارجي تليفونه ويخلص فاتوراته من غير ما يجبد كاش وقعد في بلاصه. دونك احنا وفرنا لي سوليوشن هذه كل بشويه بشويه نفهموهم مواطنين وكل شيء باش يعرفوا يستعملوهم البطاقه
0: هذه. باش تسهل عليك
1: في يد عندي بطاقه لازم نعرف شنو فيش نستعمل البطاقه هذه
0: اي، وباش تسهل عليه كبار في العمر يمشي من 5 نتاع الصباح وكل اكيد راهو مثلا عنده شكون حتى في العائله ما يعرفش، هو امشي انت معاه وخذ له الكارتا وتجبد له مثلا ريت مثلا اليوم يبداو ياخذوا جرايتهم. معناها اتي تخد اكزامبل كيما تفضلت ستك وقلت مداموني المتقاعدين سي ان ار بي اس، معناها 26000 اللي عندهم الكارتا نتاع جرايتي ولا البطاقه راه من البارح في الليل كانوا ينجموا سيربو من الكونت نتاعهم يجبدوا من اي ديستريبيتور. بربي مادام جبنا على الديستريبيتور مادام موني ونكمل معاك تعرف العيد والبريسيون وكل موزعين الالين كل بيس يخدموا.
1: هو الحقيقة فما إكيب كاملة ليه وحتى يعطيهم الصحة المكاتب البريد وللي شيف بيرو كل شيء. دونك احنا ديجا انتيامبان ونهبطوا ونعاودوا في المناشير باش بيان سور يعتنيوا بالموزعات الآلية ويشارجيوها خطريت فما برشا فلو كل شيء يشارجيوها. انا بيرسونيل مون في الجهة نتاعي نهار كامل نتفقد في الديستريبيتور باش نشوف وديما نلقاها، يعني فريمون لي شيف بيرو متجندين باش ديما يشارجيو لي ديستريبيتور وكل شيء باش المواطن وقت يجبد يلقى الليكيديتي وكل شيء.
0: فوالا سورتو في العيد دونك شارجيوهم شارجيو بالزيت. مدام منى يعطيك الف صحه ان شاء الله عيدك مبروك
1: لك. ان شاء الله عيدك مبروك.
0: ربي يفرحك يعيشك. شكرا ليك يعيشك مدام منى الجرامي عن وحده التحول الرقمي بالبريد التونسي. دونك كما سمعتوا فسرنا لكم بطاقه جيرايتي البطاقه اللي تنجم تعاون ياسر ونتفاداو بها تصاور الفيديوهات اللي راهم تاع الاكتظاظ ذاك اللي صاير قدام مكاتب البريد. وإن شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق. وبدأ ما حكينا على عيد باش نحكي وعلى استعدادات خاصة للنقل فترة العيد خاصة وإنه تجوست بعد العيد نرجع الامتحانات.
2: صباح الناس شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة صور البلاب خفيري متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن. زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
3: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك أورانج.
4: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي تن كامل بالزيت النباتي حلق الوان لابواد دو 400 غرام ب 10490 في عود 14 دينار و 230.

0: رايز اب ايف لاروك على موزيك فام 39 دقيقة.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: باش يكون برنامج استثنائي اللي حضرته وزارة النقل باش تأمن انه النقل يكون متوفر موجود وموجود موجود موجود، لانه علاش تزامنا مع العيد باش تجي توجس بعد العيد باش تكمل فترة الامتحانات، فان شاء الله بنجاح. نعرف برشا عائلات تقولك ما فهمتش روحي، لا نعيد لا نحضر الامتحانات، كاوش مازالت توش مازال ما زيد تو توا باش نعديو الامتحانات وان شاء الله الفايده بنجاح. خلينا ناخذ شنو حضرتنا وزاره النقل. شكرا ليها المكلف بالنقل المنتظم للاشخاص بالاداره العامه للنقل البري بوزاره النقل سي وسيم تقيا ضيفي. سي وسيم صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان وكافة مستمعي ومستمعات إذاعة موزايكا فام.
0: شكرا لك. بداية من اليوم باش نبداو نشهدوا حركية في كياساتنا على كامل تراب الجمهورية والتنقل زادا كيف كيف. العائلات باش يعيدوا بعضهم إن شاء الله عيد مبروك على كل مستمعينا، وزادا كيف كيف كما قلنا تزامنا مع الامتحانات، فما استعدادات خاصة يظهر لي معكم.
2: أكيد اليوم الوزارة في استنفار كلي من خلال تجهيز كامل الأسطول والموارد البشرية لحسن تأمين تنقلات المواطنين المناسبة هذه، خاصة أنه فترة العيد هذه باش تتزامن مع اجتياز الامتحانات. وبالمناسبة هذه نتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا بالتوفيق والنجاح. برنامج استثنائي باش يمتد من اليوم إن شاء الله يوم الجمعة 22 ماي ويتواصل إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان، حيث تم الترخيص للشركات الوطنية والجهة إلى النقل باش يقوموا بسفرات إضافية على كامل خطوطهم وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضي الطلب. وتبعا لدخول الحافلات الجديدة في حيز الاستغلال باش يشهد عدد النقل تطور بحوالي 45%. ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل وفرت الشركة الوطنية للنقل بين المدن الإمكانية للمسافرين باش يقوموا باقتطاع التذاكر متاعهم والقيام بعملية الحجز دون تقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وبباب عليوة. وهنا يخجيان باش تأمن الشركة حوالي 500 سفرة إضافية خلال كامل فترة العيد. بالمناسبة ذي بلي حبيت نأكد على ضرورة معناها القيام بعملية الحج المسبق باش يتم معناها توفير الحافلات الضرورية، وذا باش ما يقعش معناها كالاكتظاظ اللي نشهدوه.
0: فسر لنا شو معناها الحج المسبق سي وسيم؟ معناها أنا باش نسافر أنا والعائلة شو لازمني نعمل؟
2: اليوم تتصل معنا بشبابيك الشركة الوطنية للنقل بين المدن على مستوى محطتي النقل البري بباب عليوة ولا باب سعدون باش تكون معناها فما معناها عملية الحجز غاديك. انت باش تروح يوم الاثنين ان شاء الله واليوم الثلاث تقوم باقتطاع التذاكر متاعك باش وقتها نحن نوفروا الحافلات الضرورية وما يصيرش الاكتظاظ متاع اخر وقت هذيك. دونك معناها ضرورة القيام بعملية الحجز بس يقع تطويع الأسطول معناها في الاتجاهات اللي أشهد نظريا معناها اكتظاظ.
0: واضح، لكن اللي خلط معناها خلوط نقول أنا ظهر له وقته بشي بشي بشي لقى تذاكر أكيد، خاطر أنت قلت لي ضرورة الحجز المسبق ليه واللي خلط مرحبا به.
2: لا نحن نقول من المستحسن أن يكون معناها فما حجز مسبق. بالطبيعة نحن وفرنا معناها الحافلات كالكسوة معناها لعملية الحجز ولا معناها اللي يجيب آخر وقت باش يطلب التنقل، وذلك علاش معناها خلال كامل فترة الذهاب هذه الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي إلى غاية يوم الثلاثاء 26 ماي باش تأمن 7 شركات جهوية للنقل خطوط مباشرة انطلاقا من تونس العاصمة في اتجاه ولايات القروان القصرين سريانة جندوبة والكاف، وفي هذا الإطار باش يأمنوا حوالي 300 سفرة. كذلك معناها أخت جيهان تم الاستعانة بأسطول شركة النقل بتونس باش ندعم عملية النقل هذه خاصة في وجود الاكتظاظ كما قلنا مثلا في آخر نهار، خاصة من المتوقع أنه باش يكون يوم الذروة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء إن شاء الله.
0: فوالا، دونك استعدادات خاصة خاصة الاثنين والثلاث باش يكونوا أيامات الذروة في التنقل. بالنسبة للشركة الوطنية للسكك الحديدية
2: أكيد على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باش تقوم الشركة بتدعيم تركيبة القطارات ب 38 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة وباش يمكننا من توفير حوالي 25,000 مقعد. لذلك أخجيان على مستوى النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تم الترخيص لسيارات الأجرة الوار بصفة استثنائية باش يقوموا بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون تقيد بمنطقة الجولان وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 مايو إلى غاية يوم الاثنين غرة إجواء إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعني ذروة مش تكون أكثر معناها العيد هذي مش يكون إن شاء الله الاثنين والثلاث والمرويح مش يكون نهار الخميس الذروة يظهر لي.
2: أكيد هو البرنامج باش يكون كيما في الذهاب كيما في الأيام أي. وكذلك معناها أيام العيد اللي باش تأمن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 13 سفرة يومية وكذلك الشركة الوطنية للنقل بين المدن باش تأمن 80 سفرة ما بين منتظمة وإضافية خلال أيام العيد
0: 80 سفرة يوميا خلال العيد. إن شاء الله عيدنا مبروك وعيدك مبروك زادة سي وسيم وشكرا على تدخلك معنا اللي مدنا بها المعلومات اللي أكيد باش تفيد العائلة التونسية اللي مبرمجين مش يتنقلوا يمشوا لعائلاتهم الولايات باش يعيدوا مع بعضهم. شكرا ليك سي وسيم تقي المكلف بالنقل المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.

0: مرحبا بكل مستمعينا. سؤال العيد وين باش تعديوه؟ في الدار وإلا ماذا بيكم هكا في أوتيل بيسين أنيماسيون بوفيه ديتونس مع العائلة والصغار؟ مع ترافل تودو فرحة العيد تكبر أكثر. وبمناسبة عيد الأضحى ترافل تودو حضرت لكم عروض سبيسيال العيد وإكسكلوزيف كان في ترافل تودو. تخفيضات توصل قداش؟ حتى 45% في الحمامات سوسة مستير جربة وين ما تتشاهيو في تونس. غراتويتي اون فون ديسبونيبل زادا. ما لما تفلتوش الفرصة وعديو عيد راحة ضحك فرحة مع العائلة واستغلوا العروض على أحسن نزول في تونس. نعطيكم مثلا وين تنجموا تستغلوا العروض ذي: في أديس حمامات 4 اتوال، في نهرويس 4 اتوال، في الهيلتون سقانس مستير 5 اتوال، دوريسيليور حمامات 5 اتوال، موفنبيك سوسا 5 اتوال، راديسون بلو حمامات 5 اتوال، بالمازور جربة 4 اتوال وغيرهم برشا. وين انتم تحبوا وعلى قد البيجي متاعكم. كنت تحبوا تاخذوا أكثر فكرة عملوا طلع على traveltodo.com وإلا كلموهم على 70 103 103. وبالطبيعة مع ترافل تودو ديما محفلين في الأعياد والمناسبات، وبمناسبة عيد الأضحى فرصة باش تعدي أحسن سجور، تبدل الجو، تتفرد مع العائلة والأصحاب وتعملوا جو في سهرية ولا في الأحلام. الموعد باش يكون نهار السبت 30 ماي وين في أوتيل لايكو حمامات 5 اتوال. السهرية والإقامة وفطور الصباح ب 129 دينار فقط للشخص الواحد. تلقاو في سهرية أحسن الأصوات وألمع النجوم في تونس: لا ستار دو لا شانسون تونيزيان فوزي بن قمرة، لا سوبر ستار ألفا بن رمضان، ستار دي شو من العمارة، وهذه كل تحت قيادة تروب ديوان. دوك ريزيرفي سيجور متاعك وتمتع بأحسن سهرية جو تونسي جو تفرهيد وزيدهم فرحة العيد الكبير. دوك تحبوا تستفسروا تمشيوا الوحدة من 38 أجانس للترافل تودو وإلا تكلموا 70 103 103. ترافل تودو أكثر من 20 سنة وهي تشارككم في أجمل اللحظات والذكريات.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
2: من 9 لنصف النهار
1: على موزيك FM.

0: الأخبار نهزوكم ونعمل طلع على أسوام المرشي كل يوم على مزيكا فام. البرمجة الشتوية على مزيكا فام. برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة. أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله. برنامج ميدي ماج مع نوف البرتاني. وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي. وأشسار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي. واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا. الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي. وبنة لفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام. www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو منو كريسبي شباتا يولي ب10900 في عوض 16200 ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج.
3: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي ريفريجيراتور ستار وان كاباسيتي 230 لتر مع فور ستار وان 36 لتر 799 دينار.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
6: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة برانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان.

0: تخلي المحبة تدوم، والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي وفرحان وينه متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري.
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
3: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
4: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
5: تدلل
6: جيون
7: ايام دللنا.
8: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من شهر مايو الجاري تبلغ نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. واستوردت الهند إلى أواخر شهر مايو 146 طنا من التوت البري التونسي بقيمة 4.5 مليون دينار. ووفقا للبيانات الإحصائية للمجمع المهني المشترك للغلال، روجت تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة كميات متفاوتة من أصناف الغلال إلى حوالي 23 سوقا عبر العالم. والسوق الليبية تحافظ على مركزها كأول مشتر للغلال التونسية من حيث الكميات، وجاءت سوق الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، أما السوق الفرنسية فتأتي في المرتبة الثالثة، تلتها إيطاليا ثم الهند. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن إيران تحاول إنشاء نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز ويجب ألا تقبل أي دولة بذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفاجئ دول حلف شمال الأطلسي عندما تعهد بإرسال 5000 جندي إضافي إلى بولندا، مرجعا هذا القرار إلى علاقته بالرئيس البولندي القومي المحافظ كالور نافروتسكي. ويعد هذا تحولا مفاجئا بعدما ظل ترامب على مدى أسابيع ينتقد بشدة الدول الأعضاء في الحلف لعدم بذلها المزيد من الجهد لمساعدة الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. في المقابل الأوروبيون يبدون استعدادا للمساعدة فيما يتعلق بمضيق هرمز، ومن المتوقع أن يسعى الوزراء الأوروبيون خلال اجتماع مقبل إلى تهدئة الولايات المتحدة من خلال التأكيد على استعداد دولهم للمساعدة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف بذلك. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد تصميم الولايات المتحدة على تغيير النظام الشيوعي في كوبا غداة توجيه واشنطن اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق راول كاسترو أثارت استياء هافانا. يشار إلى أن الولايات المتحدة قد منعت بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي توريد النفط لكوبا، ما حرم هافانا من مورد رئيسي إذ كانت كاراكاس تلبي نحو نصف حاجيتها. وتشهد كوبا حاليا انقطاعات التيار الكهربائي تصل إلى 20 ساعة في اليوم، مع انقطاع للتغذية بالمياه وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل هائل وتراكم القمامة في الشوارع. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في صباح الناس.
8: الأولى في تونس صباح الناس. صباح الناس
5: الجمعة من 9:30 نهار. جميل.

0: مارشي.
1: بوا مارشي سلمتك بدالة، إن شاء الله عجبتكم أغنيتنا اللي دخلتنا للعشرة وحداش دقيقة من مارشي. سيدي عبد السلام فاطمة، صباح الخيرات.
2: اهلا وسهلا، صباح الفل جهان، تحيه ليك. اليوم دورتنا كيف ما قلت في سوق سيدي عبد السلام، لقينا فكره على اسعار قفة تونسي. لقينا كيلو قرع الاخضر هوني نحكيه على 2490، فما الفلفل موجود على 2980، البطاطا على دينار 980، تعرف جهان ثوم البطاطا وصل 2500، البصل موجود على 2000، القارص موجود على 3300 هوني نحكيه على الكيلو، البسبيس على 2500، فما البروكلو لكن بالكيلو راهو يتباع الكيلو نتاعه على 2000، فما ولد الجمرة 3700، النعناع كيما نلقاوها على 600 مليم يوصل حتى الدينار، السلق مع دنوز زادة موجود على 600 مليم، وفما زادة على 800، يعني هذوما زوز أسوام بين 600 و 800 مليم، البجل على دينار و 500، نفس السوم متاع الخاص اللي هو زادة على دينار و 500، كيلو بيتنجانة نلقاوها على 3 دينارات اللي هي 2980، الطماطم على 3500 موجود على 3490، الفول على دينار و 500 كما نلقاو زاد الفول موجود على 800 مليم، شو للغلة الفريز ارطال هوني على 2750، فما البوصة 4600، المشمش أسوان كما فما على 4900 موجود زاد على 5980، الخوخ نورمال موجود على 3 دينارات، والبوطة بقاية على 5980، الدقلة زاد القيمها 6 دينارات البوطة بقاية، والدقلة موجودة على 6800. شنو شفنا على الفلفل الشايح، نلقاو الشايح اللي نعمل بيه الهريسة موجود على 17 دينار، الثوم على 9 دينارات، فما البرغ للعصبين موجود على 8400، والنواصر الدياري بالساشي بي على 2000، دياري هي النواصر اللي بيعطيها، والحمص موجود على 8 دينارات. نكمل دورتنا مع اللحوم البيضاء، موجود الدجاج على 8500، الأفخاذ متاع الدجاج موجودة على 16 دينار، السبيك على 12 دينار، الاسكالوب على 18400، وكبدة الدجاج على 17400. خرجنا من السوق جهان مشينا نشوفوا جزارة، نلقاو شي مش نفس الفكرة على أسعار اللحوم الحمراء، لقينا العلوج على 65 دينار، فما مرقيز على 35 دينار، الهرماش موجود على 15 دينار، والهبرة عجول هوني نحكيو باش نكملوا بها على 45 دينار.
1: هذه دورتنا اليوم، شكرا لك فاطمة. بوان مارشي، وكما كل نهار جمعة دريج آخر مادام عملنا دورة في المارشي يعطينا إدبارة، يظل إدبارة مش تكون فيها أجواء العيد على بكري. شوف وفيق بعد شوية.

0: كل يوم معكم حتى لنص نهار إلا نهار جمعة نكونوا معكم حتى للحداش ونهار جمعة الوقيت هذية احنا ولأنه ندخلوا للكوجينة كل يوم معنا فميش هربة منها لكن نهار جمعة عاد ندخلوا لها بشارم آخر علاش تو سامبلومون خاطر يجينا لهنا باش يدبر علينا باش نطيبوا الشيف وفي قبل عيد
1: دبارة الشيف.
0: صباح الخيرات شيخ.
2: صباح الفل والياسمين. صباح لبس عليك.
0: الحمد لله يا ربي.
2: الحمد لله.
0: ألوغ سمعت البوا مارشي شفت
2: التسخينات والتسخينات
0: التحذيرات التحذيرات
2: ما بينات المارشي نتاع الويكاند والدنيا سخونة وطقس باهي وما بينات العيد جاي والناس تبدا تعول شوية في حكايات نتاع العيد خلينا نخرجوا شوية من لي روسيت اللي نعرفوهم
0: كالعادة. نخرجوا من الاستوديو.
2: أهلا وسهلا مرحبا بك عايشك. دونك باش نعملوا أول حاجة باش نعملوا سلطة. سلطة كيما سلطة تونسية نتاعنا التونسية متاعنا فيها كاركتيريستيك اللي هي الناس الكل تعرفها هي التفاح حسبيبة يكون موجود أي حاجة سكرية موجود في السلطة التونسية والنعناع والزيت الزيتون أو القرص أوكي دونك نحن مش نبدلوا شوية الاسبرين متاع السلطة هذه مش نعملوا بارابور للخضرة اللي نحن المنيو متاعنا متاع اليوم مش نعملوا سلطة سلطة ريش فيها شوية غلة وفيها خضرة برشا ومش نعملوا الطريقة متاع الشويات دونك جو في فير دي بروشيت ميكس باش نعمل بروشيت ميكس نتاع دجاج وحاجات نحكيو عليها باش نعملوا صوص معاها هي صوص داكومبانيمون مع
0: البروشيت
2: باش نعملوا نوع نتاع بطاطا زاد كيف باش نعملوا هذاك على الكينون ولا على الجرياد مره واحده وفي الدسير باش نعملوا حاجه تبرد وحاجه تهضم باش نعملوا ان سوربي سوربي يتشرب بالعشاء باش نعملوا فيه ديزير بكل شيء تو نحكيو عليه من بعد اسمه ان سوربي شونج جو يبدل المطعم نتاع الفم كيما الفريغولو نتاعنا نحن مي بطريقه اخرى به دونك السلطه نتاعنا نحن الاولانيه مش نعملوا اول حاجه فلفل طماطم والبصل نتاعنا ولد القمره النعناع ثوم اكرازي وكل شيء الغله مش نبدلوها بغله برك هيك موجوده تو سويها به باش ناخذ شويه مشمش ناخذ مشمش نقصوا جويد جويد على الاخر يكون حلو وكعبين يكونوا طيبين شويه نقصوهم الكل جويدين ما يتحسوش عرفت السلطه التونسيه اللي تاكل بالمغرفه اللي قصتها تبدا جويده وكل شيء
0: تقدر توسع فيها بالك
2: صحيت الطماطم ولد القمره مخصوصه جويد والمشمش ومعها شويه نعناع زيت زيتون الملح وفلفل الاكحل والكل نخلطوه هذيك عندك سلايطه سامباتيك مع كور دو سالاد تنجم تعمل معها كروتون وكل شيء ما تحطش فيها العظم ما تحطش فيها التون حتى شيء خاطر ديجا البروتين نتاعك موجوده في البروتين موجوده في لي بروشيت اللي مش تعملهم انت دونك هذه السلايطه نتاعنا الاولانيه لي بروشيت نتاعنا كيفاش نعملوا الطريقه الاختيار اللحم كي نبداو نعملوا في دي بروشيت ميكست به كي باش تعمل بروشيت ميكس معناه يلزمك ثلاثة أنواع ولا أربع أنواع متاع الحم شوية دجاج ينجم يكون شوية مرقاز ينجم يكون شوية الحم ينجم يكون شوية سكالوب أي حاجة باش تعملها في الـ الـ في الـ في البروشيت متاعك أول حاجة بالنسبة للبروشيت لوح أول حاجة تعملها بربي يحطها في الماء أوكي تتحط في الماء تتنفق بور إيفيتي غاديكا ولا فما شكون ياخذ العودة متاع الزيتون ولا العودة متاع الدقلة متاع النخلة يعملوا بهم هما البروشيت وسامباتيك ومزيانة ياسر الفازة جوست ناخذوا الحم متاعنا الحم ما نجموش ناخذوا الحم يابس برشا اوكي ومن بعديك نحطوه مع الدجاج الدجاج يطيب ونقولوا نحنا نقولوا نحنا في 15 دقيقه 20 دقيقه الحم ينجم يزيد شوي كان تاخذوه انت يابس دونك يزبك لي تروا كاليتي نتاع الحم اللي مش تعملهم
0: كل واحده في بروشيت ما تحطهمش مع بعضهم فرد بروشيت
2: برافو عليك برافو عليك ملا جيجي ملا جيجي
0: حتى هي يحبها معناها علوم معناها كيف تختار في البروشيت بربي رفيق تكلم معايا بربي رفيق
2: اش مدخلوا رفيق
0: بربي شريكنا شريكنا رفيق
2: خلينا
0: رفيق هذيك عيون لا تنام هذيك الصباح عشان نحلكم قوس الصباح رفيق قام هكا قلت وش بيك رفيق شوف في يحسب كالكولاتيس قلت كهو معناها عيد وديون وكل شيء وراني ارقام ما فهمتهمش خاطر ياسر اصفار وياسر كبيره حسيلو مليار قال لي هذه شهريه رونالدو قلت رفيق هاي نرجع نخدمو كملنا
2: دونك البروشيت نتاعنا ناخذوهم كل وحده نعم نخدموهم وحدهم دونك اول حاجه نعملوا ماريناد نتاع الحم نتاعنا كان الحم احمر نعملوا له ملح فلفل اكحل شويه كليل زيت زيتون ثوم ونحطوا نكته صغيره طماطم معجون طماطم معجونه سافا سيرفير مش تطري اللحمه زاده كيف وتعطيك زاده نقول ماهوش كل حار برشا تعطيك جو حلو مع الحم نتاعنا بالنسبه للدجاج نفوحوه نعملوا له موتارت اول حاجه الدجاج يخدم بالجلده دونك فما شكون يطيبها بلا جلده فما شكون يطيب الجلده كان مش طيب بلا جلده راه اوتوماتيكمون مش يجيك اللحم نتاعك شايح سوف كي تعمل كويس كي تعمل الفخذ والفخذ لازمك تطريه مليح باش تطريه تحطوا شويه خل دونك في اللفاح نتاعو شي يولي خل 10 قارص ثوم سكان كبير ملح فلفل اكحل تنجم تحط لها شويه حبق ولا شويه بيستو ولا حاجه والموتارد زاده موجوده تتخدم مليح الدجاج ونخليه يرتاح على روحه شوي. دونك من بعد في الاخر بكل عندنا المرقاس. دونك المرقاس كي مش تعمل المرقاس بربي المرقاس اعمله بالخضره. دونك سافي دير كي تقص لي كوب نتاع المرقاس حط ما بيناتهم خضره خليه خاطر هو ديجا باش يطيب لك فيسع فيسع خليه وينجم يشيح لك يقدد هكاك يولي شيح. دونك يا با ميوك الخضره هذيك باش تروي تروي الكعبات المرقاز ويبدا يشبعنا فلفل طماطم بصل كل شيء تحط مع المرقاز. دونك عندك مطعم حتى ديريكتومون مطعم تاع شكشوكه شويه دونك ديريكتومون معموله في لي بروشيت. بالنسبه للتطيب ردوا بالنا الاكثريه على الفحم نتاعنا. الفحم نتاعنا ما يلزموش يكون برشا, ما يلزموش يكون مرعوب. دونك ما نشعلوش بالحاجات اللي نعرفوهم الاخرين, نشعلوا كان بالحاجه ناتوريل شويه هرشات نتاع يبداو حطب كي شيحين ولا طرف زيت زيتون يتحط. دونك ما نحطوش برشا كل فما شكون يحط الكول ويحط حاجات هذوما راه غلط ويبدلك المطعم ويعمل لك المراره في بالنسبه للباربيكيو نتاعك. وفي الاخر بكل يلزم فما اسباس ما بينات الباربيكيو اسباس ما بينات الفحم, ما نجموش نعليهم برشا برشا وما نجموش نهبطوها برشا برشا خاطر كي تعلي برشا برشا من الاول راك تشيح معناها اون فان كونت التمبيراتور توصل بشويه بشويه الفوق دونك راه تشيح. نحن حاشتنا في المشوي راهو يلزم الضربه الاولانيه نتاع النار تكون بون كونسونطراسيون تركيز الحمام تاعنا يكون في نار سخون ماهوش مرعوب اوكي محلوله مليح ايطالي على على الجرياد نتاعك تنظف الجرياد نتاعك. فما شكون يعمل كعبه بطاطا, فما شكون ينظف بها يحكها كيف, فما شكون يحط ان تيشو شويه بالزيت ويرد باله خاطر الزيت ينجم يقطر على الفحم ويهلك. هذيك هما سي لي ديتاي.
0: وعلاش كعبه بطاطا نحك بها معناها
2: خاطر فيها لاميدون فيها انشيت انشيت تحطها ديريكتومون على البلاك هذيك تهزها وتجيبها برشا مرات او اوتوماتيكمون تصيبك النشا نتاعها ولي فيد دو كولي
0: رسيت ماعش
2: تلصق لك هي حتى هي والحوته وكل شيء.
0: جربوها
2: سي اون مجربينها معناها احنا نخدموا بها هذيك اي سورتو تحبها ما تلصقش هنا راه ساهله ياسر شو اللي لصق راه المير معناها انت كان
0: تاخذ الحمام تاعك
2: الحمام تاعك صحيح ايه. معناها تو نابا بزوا مش تبدا تكس الصوص نتاعك المارينات كلها تبدا جايه ليله خليهم شايحين المارينات نتاعك ومن بعد بالبانسو هذيك مش لازم بانسو خذ عرشه نتاع كليل حطها في المارينات نتاعك وخدم بها. مازمش تكون فيها برشا زيت ومازمش تكون فيها برشا ميل برشا ليكيد المارينات نتاعنا. طيبناهم الكل امور واضحه يتشويو فاس ا فاس بي بشويه بشويه بشويه بربي كانت تحبوها اللحمه طايبه مش لازم تبداو تغفصوا فيها وتنزلوا عليها وتسيبوا لها في الجو نتاعها هذاك كانك ما عملت حتى شيء معناها الروح نتاع اللحم راك تلوح فيه انت في الفحم ولا تروح فيه في الحمد لله في المقله سافا عندنا ديما
0: كل انا في الفحم هبطت الحمام
2: مش على روحه في المقله تسلك على خطر في الاخر بكل عندنا لو كوتي غورمون نتاعنا نحنا
0: هذيك
2: كيما خبز صحيت وفما شكون يزيد عليها شويه زيت زيتون فقص عليها كعب عظم تحسين وكعرفت كل غورمونديز كل المزيانه. دونك هذيك من بعد بالنسبه للغارنيتور نتاعنا شو مش نعملوا مش ناخذوا كعبات البطاطا مش نقصوهم على اثنين اوكي مش نعاودوا نقصوهم على اثنين ديريكت ونعاودوا نرجعوهم عاودوا لصقوهم معناها نغسلوهم ونبروسوهم كل شيء بالجلده نتاعهم نجيو نحل نقصوهم على اثنين ونعبيهم لداخل بمارينات نعملوا لهم معدن وصبصل هريسة عربي ثوم كليل وكل شيء اون صوص فيرتا كي نجيو نحطوها ما بينات البطاطا كي نسكروا عليها ونحطوها في الالومنيوم ونسقطوها ديريكتومون في الباربيكيو على جنب. بربي كعبات البطاطا مانيش نجيب كعبه بطاطا نتاع 400 غرام 500 غرام كبيره ونقولش بها ما طابتش
0: صغيرات ولا متوسطه
2: صحيح توسكي بوتي ايمينيون حاجه صغيره هكاك اللي فما البطاطات الصغار هذوك يتحط ويتلف وتقصوا على اثنين تعمل لهم جو وتحطهم على جنب تطلع لك اكومبانيمون بنين ياسر ياسر. ومن بعد الصوص الصوص نعملوا اون صوص سامباتيك لي جو دو كويسون اللي يقعد مثلا ليت المارينات اللي قعدت لك انت هذيك اللي مارينات الكل تلمهم مع بعضهم تزيد عليهم شويه طماطم شويه فلفل شويه ليمون شويه كبار شويه زيتون شويه زيت زيتونه شويه خل الكل شيء موجودين هذوكم صوص بارده سورتو نحطوا فيها زيت زيتونه والفلفل البرعبيد والكبار ومقصوصه كي جويد اوكي يعطيك ان جو اسيد وفيه شويه قارص وكل شيء مع البروشيت نتاعك مع البطاطا نتاعك تعطي حاجه بنينه على الاخر. في الدسير مش دسير هو اون فيت تعظيم تعظيمه وديسير الزوز خذ سوربي نتاعك نتاع سيترون فماش مثلا منه سوربي سيترون اوكي تاخذ بول دو اللي موجود في السوق ولا كان تحب تعمل وحدك سوربي سيترون في الدار تعمل 250 غرام نتاع جو نتاع سيترون عليه 100 غرام نتاع سكر تخدم السكر تخليه يذوب شويه شويه حتى يولي كيما البونتا تزيد عليه الجو نتاع السيترون وتحطه في الكونجيلاتور يولي لك كيما الفريغولو تحطه وحده وحده كل مره تخدمه انت بالفرقيته ولا بحاجه باش يعطيك كيما اون غلاس جيفري. الغلاس هذيا ماناش باش نخليوها هكاك حامضه وقارصه وكل شيء مش نعملوا لها اريرغو اوكي مش اريرغو بلوتو باش نزيدوها حاجات باش نزيدوها اول حاجه ناخذ السيترون هذاك نحط معاه شويه كلافس سيليري اوكي جربوها
0: اوراق كلافس ولا كلافس مرحي
2: ساقين ساق نتاع الكلافس شويه شويه برك عود وتحطه في مع السوربي نتاع السيترون، تزيد عليه شويه او غازيفي ولا مش لازم، وتضربهم الكل مع بعضهم. عندك ان سوربي ابوار تشربه فيه سيترون وفيه سيلري، حاجه بنين على الاخر بربي جربوها. لي سوربي سيلري، سوربي اورانج بالكسبر، ديجا المونت هذيك النعناع وكل شيء الناس كل تعمل فيها غاديكا، مي جربوه مره بنين يا سيلسا سي تشانج جو ما يقلقش. خبز في الاخر بالكل، فما خبز تري رابيد، كاس فرينة، اوكي كاس فرينة عليه شطر كاس نتاع حليب، عليه كعب عظم، وعليه شويه سكر وشويه ملح، تعجن كل شيء مع بعضه وتخليها بلاش خميره، تعجنها كل مع بعضها وتخليها ترتاح، ترتاح مده ساعه من زمان. من بعد كاش تعمل تعملهم اقراص اقراص تاع 50 غرام، تحلهم كيما التورتيلي هكاك على المقله ديريكتومون، لا فيها لا خميره لا حتى شيء، تعطيك كروكونت كيما الكاكي، وحتى كي تقعد لك من غدوه تقعد لك يابسه ما توليش كل أك التعجينة اللي نحن ساعات الخبز متاعنا يبدأ معجن. أي
0: أي.
2: تبدأ قبزة لفاية الخميرة لحتى شيء، تبدأ يابسة يتعنوا دي كروتون هكي ويتاكلوا مع المشوي مع برشا حاجات. ولا
0: شلع عيدكم مبروك،
2: شلع عيدكم مبروك الكل، ونتقابلوا في الخير شلع
0: عيدكم. نعديك على الميزان تاو مش نهار الجمعة جاي نوزنك قدش، نفهم كيسكو كليت بالقدال الحم ولا لا؟
2: سؤال محرج معناها جدا.
0: ولا اخذت لك بصارك سي رفيق ولا لا؟
2: سي رفيق صح النوم،
0: عيدك ارجع لك، عيدك مبروك.
2: صح النوم سي رفيق.
0: اي والله ايش عمل لك وجهك، عيدك مبروك يا شيف، عيدك مبروك.
2: بلاست شو اسمه هذا اللي
0: كنت جاك تليفون ولا مازال رفيق؟ مازال شوي خبش يجيك التليفون، شوي خبش يجيك التليفون. شيفنا ميرسي بوكو، كانت هذه عيد مرتنا لليوم، ان شاء الله عيدكم مبروك. احنا نتقابلوا مع الشيف نهار الجمعه الجايه ان شاء الله.
1: دبارت الشيف صباح الناس.
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
4: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.

0: كل يوم تكونوا معكم حتى لنص النهار وتعودتوا عادة النهار جمعة نكونوا معكم السويعتين من زمان طول 10:39 وكما كل نهار جمعة يكون بحدنا هو باش نقولنا كهو نسرحوا معاه بخيالنا توتسويت رمزي العربي في إيفازيون. إيفازيون صباح الخيرات يا رمزي.
1: صباح النور والسرور جيهان وكيف المستمعين اللي تعودوا يسمعونا. اليوم كما كل نهار جمعة باش نقترحوا عليهم بلايصة جديدة يمشوا يشوفوها في الويكاند يستمتعوا يشيخوا ويكتشفوا بلايصة جديدة ويكتشفوا رواحهم. ما أنه العيد على الأبواب بيانسير حب نقولوا الناس كل إن شاء الله عيدهم مبروك. ما هميش بلايصة خير من دار علوش ديجا نحكيوا عليها اليوم في إيفازيون. أو كمان الناس تنجم تمشي تتفرد وفرد وقت يمشوا يشوفوا كان مزير مغذي وش يلقاو علوش. على خاطر في برشا مرات الواحد يحب يهرب مش من الخدمة ولا من المدينة ولا حتى من الناس، يحب يهرب شوية للهدوء للطبيعة للبلايس اللي مازال فيها من نفس نظيف والوقت يمشي بالراحة. واليوم في إيفازيون باش نهزوكم الرحلة مختلفة في الوطن القبلي، رحلة بين دار علوش كاركوين غابة شيشو واد القصب. رحلة كي تكملها تحس روحك رجعت أخف وأهدى وأقرب للطبيعة. الحكاية يا سيدة يا ميدة تبدأ من دار علوش، البلاصة اللي أول ما توصل لها تحس البحر يبدأ يهدي في أعصابك وحده وحده، ماء أزرق صافي بطريقة تخليك تشك اللي هذا بحر في تونس، رمل ذهبي هوي فيه ريحة ملح الصنوبر وناس بسيطة جاية تلوش كيفك على شوية راحة. دار علوش مش البحر كهو، هي قاعدة قدام الموجة في الصباح، هي ضحكة أصحاب فوق الرمل، هي السنسيت يخليك تسكت دقيقة كاملة على خاطر غديك المنظر أقوى من الكلام. ومن بعد إذا أنت تتبع في طريق الوطن القبلي بين الخضار والبحل تلقى روحك داخل على كاركوين، المدينة البونية اللي التاريخ مازال عايش فيها. كاركوين ما هوش أثار كهو لكنها كتاب محلول عمره ألف سنين، تمشي بين الحجر القديم الديار وبين التفاصيل الصغيرة وتبدأ تتخيل كيفاش كانوا يعيشوا الناس غادي، كيفاش كان البحر بالنسبة لهم حياة كاملة وكيفاش الحضارات تعديت من هنا وخلت بصمتها. والجميل في كاركوين إنه التاريخ غاديك مش محبوس في متحف، التاريخ عايش قدام البحر تحت الشمس بين الريح والسكيت، تحس روحك عامل فواياج عبر الزمن من تونس متاع اليوم لتونس عمرها أكثر من 2500 سنة. ديجا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا تويكا نجموا يدخلوا يشوفوا تصور الموجودين على الباج متاعنا وكيك نجموا يفهموا أكثر البلاصة اللي قاعدين نحكيوا عليها. على خاطر بعد البحر والتاريخ يجي دور الطبيعة الحقيقية. غابة شيشو البلاصة اللي تدخل لها يهبط صوت الدنيا الكل هو بارد، ريحة الصنوبر تعبي صدرك والضوء اللي يدخل بين الشجر يعمل تابلو طبيعي مستحيل يتعاود. غابة شيشو تعلمك حاجات بسيطة انه الهدوء مش فراغ، الهدوء راحة
0: مخه في الميكلة
1: بسيسة وعلوش ودنيا
0: تعلمك حاجات بسيسة معناها افهموا معناها جعت
1: الحقيقة جعت مفترتش بالكدية الصباح دونك شن كامل هنا وديركت لغابة شيشو رحت البحث عن بسيسة على فكرة عنده بسيسة بينا برج قدر عندنا أصحابنا من دار علوش
0: قوة رمزي فالربط
1: دي ما نسميوها الضرورة الشعرية أما ذي ضرورة جوعية ذا دونك غادي تسمع صوت العصافر أكثر من صوت البشر، تشوف العائلات تفطر تحت الشجر وشباب يعملوا في غوندوني وناس جاية فقط باش تتنفس شوية حياة حقيقية بعيدة على البيطون والستريس. ومن بعد يتكمل الرحلة تجيك واد القصب، بلاصة مخبية شوية أما فيها سحر كبير، الماء الخضار السكون الكلهم يعملوا إحساس غريب كأنه خارج من الواقع، حتى الكلام غاديك يولي أقل على خاطر الطبيعة تتكلم وحدها. واد القصب هو من الدايس اللي توريك قديش تونس متنوعة، في نهار واحد تنجم تعيش البحر التاريخ الغابة والواد وتخرج بطاقة جديدة. الرحلة هذه تعلمك زيادة للسياحة مش لازم طيارة وتيل 5 نجوم، ساعات المشيات تبدأ كسكروت صحاب باهين وتريق فيها موزيكا وضحكة. والوطن القبلي عنده القدرة هذه الحقيقة، توا جايين ماشيين للصيف نحكيه على الكابون معناه الكوت ما شاء الله طويلة وعريضة تبدأ من سليمان حتى يكشي الآخر قليبيا. دونك شاك فوا إن شاء الله باش نبدأ نشوفوهم بشوية بشوية، فما التنوع يعني بين بين الغابة البحر كهو غابة وجبل دونك
0: حتى اللي لوج على البسيسة كما سيرمزي وكي يلقاها
1: اكزاكتموه ينجم يلقى غاديكا. يمكن خاطر البلايس هذية جهين مازلت طبيعية مازلت بسيطة ومازلت تتعلم فينا كيفاش نفرحوا بالحاجات الصغيرة. وفي الاخر كي ترجع للدار بعد نهار كيف هكا تحس روحك مش نفس الانسان اللي خرج الصباح، اهدى أخف وأكثر امتنان للحياة، على خاطر السفر الحقيقي مش بعدد الكيلومترات اللي تمشيهم، لكن تغيير اللي يصير داخلك وانت تكتشف في جمال بلادك. على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة، هكا اخترنا نعيش.
0: يعطيك ألف صحة رمزي، ميرسي بوكو على كل مرة في إيفازيون تهزنا هكا في حلمة محلها نكتشفوا معاك بلادنا قديش مزينة. إن شاء الله عيدك مبروك سي رمزي.
1: علينا وعليك وعلى الناس الكل اللي يسمعوا فينا، وربي يحيينا من مثل الناس الكل.
0: ميرسي بوكو رمزي العربي إيفازيون كيما كنا رجعنا معنا على موزيك.
2: Évasion. Spéhannes.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ألو عاصمة، أنا آسيا من بروج، حاب نهدي التحية خاصة أخو الودي ماهر ونقول كل عام وانت حي بخير.
2: تأخير مزيك جات جلاتي، نحب نهني جميع خويا بعيد ميلاده ونقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بخير ربي يخليك.
3: أنا بايا خروبي من المرة، نحب نهني ولد ولدي عبدو يا بالخروبي بمناسبة عيد ميلاده ونقول له إن شاء الله سنين تزيد تفرحنا بالبكالوريا، يا رب يجيبه في السواب ويفتح له الأبواب يا رب.
4: أنا نصيرة من حمامات، نحب نهني كل واحد عيد ميلاده اليوم.
5: أنا أماني خليفي، واليوم عيد ميلاد أحلى أرتخو في العالم أمنا السبعي، نحب نتمنى لها عيد ميلاد سعيد وبطول عمر يا أمور.
6: أخي مزيك، أنا راضية من تونس، نحب نهني أختي الغالية شكلية بعيد ميلادها ونقول لها إن شاء الله كل عام وانت أحلى شوشو في الدنيا، ربي يفضل لك صوفة الغالي، أمين وإيمان وسلام ومريم وأمير ويوسف.
7: ألو مزيك عسلامة، أنا كريمة محرزي، نحب نعمل ديديكاسل بالدختي أسرف في الرزقي، قولوا إن شاء الله ربي يخليك وربي يفضلك وربي يخلي لك أمك وبوك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.

0: الحناس. كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار. على مزيكا فم.
1: خلطنا لاخر صبحيتنا لليوم في صباح الناس. نعم متعودين ديما تعرفونا نهار الجمعة نكون معاكم سويعتي من زمان من 9 ل 11 تلقاو جين بن عبد الله وليكيب الكل بعد شوية في فريكونس ايكولو. ميرسي بوكو الفاطمة اللي كالعادة حضرتنا لانيفرسير. سامحوني. ميرسي لبنى كانت معنا في الديجيتال. ميرسي الكريمة معنا في الستاندار. رفيق في التكنيك. بون ويكاند الناس الكل. نتقابلوا بقدرة ربي نهار 30 في لمان. باي باي.

0: حياتي.
1: مع ليتر حالي.
2: مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة. هل كل علاقة لازمها تتعدى بعدة مراحل باش تخلط التوازن والتفاهم بين الطرفين؟ في شنو تتمثل المراحل هذه؟ وهل الناس الكل عندها الآليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح؟ هل إنه البعض قادر على التجاوز التأقلم والتعامل الجيد مع الاختلافات في الطباع

0: أو وجهات النظر، وهل هذا يطلب نضج ومرونة؟ وعليش البعذرة إنه العلاقات العاطفية ولت صعبة ومعقدة، وشنو يقول المختصين لتيرابيوت كوبل في الإطار هذا؟ مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة، موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
2: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
4: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج، وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقول لي شلقي عندك اورانج.
5: راديو موزايك فام تونس الاخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما بالسجن تراوحت بين 6 سنوات و20 سنة في حق شبكة خطيرة لترويج المخدرات في بعض الملاهي الليلية بمنطقة جمارت ونواحي العاصمة. وتتكون هذه الشبكة من 12 عنصرا، من بينهم مهرب وفتاة كانت تتولى نقل المخدرات وترويجها في بعض الملاهي، كما قضت الدائرة بتخطئة المتهمين بمئة ألف دينار. والأبحاث والتحقيقات الأمنية والقضائية تكشف أن الشبكة كانت تتزود بهذه السموم عن طريق مهرب يتولى جلب المخدرات وتأمين وصولها من ولاية القصرين إلى العاصمة، لتتولى المجموعة بعد ذلك توزيعها في الأوساط الشبابية والمؤسسات الترفيهية. حصة المصادر النظيفة في توليد الكهرباء في تونس خلال السنة الماضية تشهد انخفاضا إلى 4% مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق له، وفق ما كشفه تقرير لوحدة أبحاث الطاقة. والتقرير يظهر انخفاض حصة الطاقة الشمسية إلى 2.52% في السنة الماضية، كما تراجعت حصة طاقة الرياح خلال العام الماضي إلى 1.5%. وتستحوذ الطاقة الشمسية على نصيب الأسد من نمو القدرة المتجددة في تونس، إذ ارتفعت سعتها إلى 895 ميجاوات بنهاية سنة 2025. في المقابل هناك حالة من الركود التام لقطاع الرياح، إذ لم تشهد قدرته العاملة أي تغييرات تذكر منذ العام 2018، لتظل مستقرة عند 245 ميجاوات حسب المصدر ذاته. دوليا، مسؤول إماراتي كبير يحث طهران على عدم المبالغة في تقدير أوراقها في المفاوضات مع واشنطن. بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن أن 35 سفينة بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بإذن من طهران. منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة يقول إن المنظمة ستخصص حوالي 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ للمساعدة في احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وستنشر المزيد من الموظفين. ويعتقد الخبراء أن سلالة من الفيروس لا يوجد لقاح لها انتشرت دون رصدها لمدة شهرين تقريبا في إقليم بالكونغو قبل أن تكتشف شفاف الأسبوع الماضي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان بن عبدالله في فريكونس إيكولو.

0: écolo. Fréquence écolo. كل جمعة من 11 نص النهار مع جابر عبد الله.
1: لحظيش وأربع دقائق على الأولى في تونس وانتي تسمع فيها توا. نحب نسألك شوية سؤالات. في بالكم اللي تونس مصنفة كوحدة من أكثر الدول الهشاشة مناخية في حوض المتوسط، وهل في بالك زيدا اللي احنا نواجه تهديد حقيقي بفقدان 30% من تنوعنا البيولوجي بنهاية القرن؟ زوز مواضيع مهمة وقت اللي نتحدثوا عليهم نحكي، وبطبيعة الحال زيدا على الأمن الغذائي لأنهم في علاقة وطيدة مع بعضهم. يعني وقت اللي نحكيه على التنوع البيولوجي هوني نحكيه على الأمان لغذائنا ومناخنا. وباختصار يلزمنا نفهم ونقوله أنه التنوع البيولوجي هو الشبكة الحية اللي تخلي تربتنا قادرة على الإنتاج، أشجارنا وبذورنا تقاوم الجفاف واللي قادرة وإن نواصل الحياة، لأنه أي اختلال ينجم يؤدي إلى تدهورات كبيرة برشا. واللطف علينا، شنو عملت بلادنا في علاقة بالتنوع البيولوجي؟ كيفاش بلادنا خمت وأنها تحمي التنوع البيولوجي في تونس وتأثر بهذا في العالم؟ باش نرجعوا بعد لحظات لليوم العالمي لحماية التنوع البيولوجي اللي هو اليوم 22 ماي تونس، كيفاش تحتفل به. نحكيه زيادة على الفلاحة التونسية وعلى الأمن الغذائي. أما المرة هذية باش نحكيه على الموضوع مع شابة تونسية ملهمة فلاحة تدفع إلى الاستدامة وتنشر هذا الكل باش تكون مؤثرة في التوانسة على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكي وزيدة على الأجري ديز، شنو فحوى الموضوع، شنو علاقته بالفلاحة الذكية، كيفاش الفلاحة تولي ذكية، اش معناها الرقمنا في الفلاحة، وهذا شنو ينجم يحل بيبين قدام شبابنا. من خليكم معنا حتى نص النهار، وصباح الخير ونهاركم زين. تسمعوا فريكونس ايكولوجي كيما العادة، مراد في الإخراج، لبنى في الإخراج الرقمي، وانا معكم جيهان بن عبد الله.
0: فريكونس ايكولو كل جمعة من 11 نص النهار مع جيهان بن عبد الله.

0: فريكونس ايكولو كل جمعة من 11 نصف النهار مع جابر عبدالله
1: لحديش وتسعة دقائق على الأولى في تونس وانت تسمع في فريكونس إيكولو. مرحبا بكم من جديد. نعرفوا لي بلادنا ديما سابقة وديما موجودة وديما حاضرة، وهذا يرجع لثقافة التونسي لعلمنا لدرايتنا بكل الأمور. نرجع بكم شوية، نحب نقول وأن تونس كانت ديما في الصفوف الأولى عالميا في حماية التنوع البيولوجي. نرجع لاتفاقية قمة الأرض ريو عام 92، وتونس كانت من أوائل الدول اللي صادقت على الاتفاقية التاريخية هذه لحماية التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر والتصدي لتغير المناخ. مش هذه الوحيدة، فما برشا اتفاقيات كما اتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة، وهذا ما يلزموش يقعد حبر على ورق، وإلا صححنا اتفاقية وفي الموضوع كهو هنا صححنا، هنا منخرطين شكليا. نحب نفهم تونس كيفاش تساهم فعليا انها تحمي التنوع البيولوجي في بلادها، وهذا كيفاش يأثر على العالم. اليوم 22 ماي اليوم العالمي لحماية التنوع البيولوجي، استراتيجية تشاركية لحماية التنوع البيولوجي، نسمع تفاصيلها ونسمع تفاصيل زيادة احتفال تونس بها اليوم. حاتم بن بلقاسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة.
2: وزارة البيئة كل سنة تحتفل بهذا اليوم أسوة بجميع دول العالم، أثناء الشعار من العمل المحلي إلى الأثر العالمي. معناها فيه كما تشوفوا معناها بعد محلي. علاش؟ خاطر احنا في الأخير التنوع البيولوجي من تلقاه؟ تلقاه عند السكان المحليين، تلقاه عند الفلاح، تلقاه عند رجال الغابات، تلقاه معناها اللي يستحفظوا على التنوع البيولوجي. وأيضا فما شكون التنوع البيولوجي هو وسيله دخل ليه. هوني كيفاش باش نشوفوا الامباكت او التاثير تاع التنوع البيولوجي على المستوى المحلي، كيفاش نوصلوا له على المستوى الوطني، وايضا نمشي اكثر حتى على المستوى العالمي. خاطر في هذا اليوم تقريبا باش تصير تظاهرات في سائر انحاء العالم، ومن بعد الاتفاقيه الكل باش يتم تغطيتها، وباش يتم كما يقولوا تقييم الجوانب اللي تم تغطيتها. خاطر هي عديد الجوانب، فيها الجانب التوعي والتحسيسي ايضا، لكن فيها جانب هام هو ينجم يوصل لتغيير قرارات توعيه صنع بالاشتراك مع وبالتعاون مع مختلف شركائنا اللي كما يقولوا منظمة التعاون الدولي الموجودة ببلادنا. مش نعملوا يوم أو ندوة وطنية سميناها العمل على المستوى المحلي من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي وتحقيق انعكاسات عالمية مستدامة. تونس بمقتضى التزاماتها تجاه اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتها واتفاقيات أخرى قامت بإعداد تقارير وطنية. ممكن أول مرة يتم إعداد 4 تقارير وطنية، هما التقارير الوطني 7 حول التنوع البيولوجي أو بروتوكول قرطاجنة مدين عنده علاقة بالكائنات المحاورة جينيا، وأيضا النفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم العدد المنافع. هذا أول مرة تونس باش تعمل تقرير، باش يتم أيضا معناها مع مختلف الأطراف الحاضرة عرض الأولويات الأساق المستقبلية، وأيضا سيتم التركيز على مبادرات إن شاء الله باش يتم تنفيذها في غضون السنوات القادمة. بالتوازي مع هذايا احنا هون ركزنا على الجانب ممكن العلمي والفني، لكن ثم جانب آخر، ثم معرض إن شاء الله باش يكون فيه بالإضافة إلى مختلف شركاء وزارة البيئة من هيكل التعاون الدولي، باش يكونوا عارضين لمنتوجات متأتية من التنوع البيولوجي. وهي فرصة زادة باش نشوفوا اللي التنوع البيولوجي هو في الأخير هو وسيلة لتحسين دخل وتحسين سبل العيش السكان المحليين، وفي الأخير معناها المحافظة عليه هي نجم تقول أولوية وطنية يلزمنا الناس الكل نمشيوا فيها.
1: أولوية وطنية، نختم بالكلمة هذية. كان معنا سيد حاتم بن بلقاسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية في وزارة البيئة. وقت اللي نقولوا خسارة نبتة برية، هوني خسارة كبيرة لنا برشا. وقت اللي نقولوا خسارة زيدة بذور محلية تونسية، هوني قاعدين نخسروا في هو سلاحنا، هو خط الدفاع الأول متاعنا قدم الموجة كبيرة للتغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها. سلاحنا موجود عنا، يلزم فقط نعرفوا كيفاش نحميوه ونستفيدوا منه. المسؤولية ماهيش فقط للوزارات وإلا للأطراف الحكومية اللي هي تاخذ القرارات، حتى الفلاح التونسي عنده دور، السيد التونسي عنده دور، المواطن زيتا عنده دور، وكل جزيئة صغيرة في الكون هذية ربي سبحانه خلقها لأنها باش تأدي دور معين. فقدانها أو تدهور الوضع متاحة والأوساط اللي هي تعيش فيها ينجم يخلق اختلال في الكون الكل. هذيك علاش العالم اليوم يختار انه يحتفل بالتنوع البيولوجي ويختار النهار هذايا باش يحميه. موضوع كبير برشا وكلنا عنا اراء فيه، كلنا نجمو نتقلقوا، ما يصيرش نحب نحلقوا وصغرونا برشا وقت اللي نحنا نتقلقوا من ناموسة. الناموسة عندها الدور في الطبيعة تقوم به، وقت اللي نتقلقوا من الذبانة، الذبانة زادة عندها الدور مهم تقوم به. ماهيش كائنات يزمنا نتخليوا عليها او نقضيوا عليها او ننهيوا الوجود نتاعها، وهذا زادة هو بيدو اللي يقولوها الفلاحة، يقولوا وانه فما جزيئات وكائنات دقيقة تنجم تخسرهم انت كفلاح ويأثر على استهلاكك انت كمواطن بتقنية مثلا اللي هي الحرث. وهذا اللي باش نرجع نحكيو عليه بعد لحظات مع ضيفتنا مهم ولهي، الفلاحة التونسية الشابة المؤثرة التونسية والمستشارة زادة في مجال الفلاحة والإيكولوجيا، وباش نحكيو معها على كل ما هو طبيعي بعد لحظات.
0: Fréquence écolo. Fréquence écolo.
3: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي بواسون غازوز بانش لبوتي دان لتر دمي فيهم 30 سنتيلتر بلاش ب 2720 في عود 3290.
0: فريكونس إيكولو، كنا جمعة من 11 نص النهار مع جابر عبدالله.
1: لحديش 16 دقيقة على الأولى في تونس، تسمع فينا في فريكونس إيكولو. شنو رأيكم في الفلاحة التونسية؟ شنو رأيكم في مجهودات الفلاحة التونسة وخاصة الفلاحات اللي قاعدين يعملوا في مجهود كبير برشا؟ وين ما نحكيو على الفلاحة التونسية عادة نحكيو على حوادث على غالب، وشال ربي يحميهم ويحفظهم، وهذه مسؤوليتنا نحن. نحكيو على تعب الفلاحة، نحكيو على شمس الفلاحة، نحكيو على اليدين اللي تعبت وتشقت، ونحكيو على مجهودات هي هذيك، هي الكلمة اللي تعبر، اللي هما بالعرق متاعهم ومجهوداتهم من الفجيري حتى الآخر الليل هما اللي قاعدين يرويوا في هالأرض هذية اللي نحب ونحن نستحفظ عليها. الفلاحة عندها كلمة جديدة، الفلاحة ماشية لطرق جديدة، الفلاحة تنجم تسهل على الفلاح، لأنه منحبش نعطي أرقام، منحبش نحكيو بالأرقام، ولكن برشا دراسات حتى قاموا بهم المجتمع المدني يقولوا الفلاح متضرر صحيا بدنيا من كثرة استعمال المبيدات، من المجهود البدني الكبير وربي يعطيهم الصحة. ولكن الفلاحة اليوم فرض عليها الوضع وإنها تتأقلم مع التغيرات اللي سايرة. نعرف نتصور نجم وتكونوا تعبتوا منها كلمة التغير المناخي، ولكن هذا هو اللي نعيشه فيه. فخلينا نفهموا الحكاية الكل كيفاش بدأت، لأنه شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي توعي وتفسر وتحكي وتحكي حتى على غرامها. مهم ولهي صباح النور، مرحبا بك.
4: عايشك، مرسي جيهاني، فضلك، مرسي على الانفيتاسيون.
1: الصفة الرسمية هي مستشارة في الفلاحة البيئية والفلاحة المستدامة.
4: أي.
1: دونك اليوم شو معناها فلاحة تونسية؟ في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم انت قاعدة توجه في رسالة للفلاح باش توعيه، ولا توجه في رسالة للمستهلك هو زيدة باش يفهم وجود ما هي واللي كان عنده تأثير على ريزو سوسيو باش نستبعدك الكونت ما شاء الله، معناها فهم باش متابعات، فهم باش سؤالات زيدة.
4: اي انا مش خالطة باش نجاوب على
1: السؤال، معناها استشارات الكترونية هذي.
4: فوالا. En fait, مش سهلة هي لو فات انه تكون انت في الريزو سوسيو طفلة وفلاحة وجايبة كونسيبت جديد، سورتو اللي هو جديد في وقتنا هذا، ما هو موش جديد خاطر جدودنا كانوا يخدموا هكاك. الفلاحة العصرية هي الجديدة، هي الجديدة، اما الفلاحة التقليدية ولا الفلاحة القديمة ولا الفلاحة الايكولوجية ولا الفلاحة البيئية اللي نخدموا عليها توا هي الفلاحة نتاع جدودنا غير ما اللي كانوا عايشين بها سنين. دونك انا مانيش قاعده نجيب في حاجه جديده، انا نجيب في حاجه قديمه برشا. وبراتيكمون العباد اللي معاونتني والعباد اللي مساندتني واللي معايا على الاخر هما العباد اللي ذاقوا المطعم نتاع الغله والخضره القديمه، هما اللي عاشوا مع جدودهم في سواني نتاعهم قبل وكانوا بالحق يعرفوا واش معناتها حاجه من غير دواء، هما اللي كانوا يعرفوا اللي راهو الارض كانت غابه معناها ما فيهاش حرث مش محروثه، الحشيش والشجر وكل شيء يعيش مع بعض وما فما حتى مشكل. دونك المشكل الكبير هو مع التقنيات الجديده المدمره اللي جات اللي تقتل في التنوع البيولوجي اللي كنتوا تحكيوا عليه.
1: الفلاحه العصريه والفلاحه البيئيه هذوما الاثنين لازمنا نحكيوا عليهم ونفهموهم مليح مليح مليح. اما خليني نبدا معك انت مع الغرام، لانه توجهك واختيارك للفلاحه للارض للتربه كيفاش جاي؟ شنو الحب الكبير للارض؟ منين جاي الغرام؟
4: والله الغرام جاي ملي انا صغيره من بابا عزيز يومي ما الله يرحمه
1: الله يرحمه من
4: كنت ديما نمشي للبلاد نمشي لسليانه دونك احنا ما عندناش دار على البحر ولا نمشيو العيله للبحر نمشيو لسليانه نمشيو البرقو هذيك هي
1: جيبيا
4: فوالا عندنا سونداج عندنا سونداج اللي هو تبع الدوله معناها نمشي انا وخويلي ونعوموا فيه وفهمت وعندي القدومه نتاعي عملها لي بابا عزيزي نسقي معاهم نحل على معاهم على قدي فهمت نحل معاهم السويقي نسقي معاهم نصبر معاهم نبدا قد هكا ونهز فك الحطب على ظهري نعاون في ميمة ونحمي معاها الجوجه والطابونه والفهمت دوك الغرام الكل جاي من غادي خاطر حسيت روحي حره من وقتها معناها حسيت لي انا نحب هكا ديما نحب نشوف حاجات جديده ونحب نشوف حيوانات ونحب فهمت بعد بشوي بشوي كي كبرت اكتشفت اللي فما حاجات اللي كنت نشوفها وانا صغيره ما نشوفها وانا كبيره ما عادش براتيكمون الدود اللي في الارض كان مكدس يبدا الاحمر اللي هو احسن حاجه في التراب معناها ما عادش موجود فما حشرات وفما عصافر ما عادش نشوفهم الحربيه اللي لونها يتبدل اللي هي باهي على الاخر في البيوديفيرسيتي نتاعنا يبيعوا فيها في الاوتوروت بيعملوا بها سحر دونك فما حاجات اللي قراب ما عادش نراو فيهم دوك وقتها بديت هكا بديت رحلة البحث معناها
1: نقولوا الغرام بدي بالغيرة على يمكن الذكريات اللي انتي عشتهم وافتقدتهم وقاعدة تشوف انهم قاعدين يضيعوا بشوية بشوية فهوني نعملوا وقفة وخلينا نرجع للغرام الأول ونحاول نبنيه الأسس بشوية بشوية وبدي بتكوين انتي معناها مش مجرد غرام
4: فوالا بعد قريت كي كبرت وقيت روحي نقرأ في الفلاحة خاطر جربت برشا انواع نتاع قرايه نلقى روحي في الاخر باش نقعد نخدم في بلاصه باش نخلص سالير باش نقعد نخدم عندي كان ويكاند نرتاح فيه دونك من بعد قلت علاش ليه ما نعملش فلاحه ما فما ارض جدود نعمل فلاحه دونك باش خليني حره الفلاحه نخدم وقت نحب نبطل وقت نحب انا حره
1: معناها مش ما تاخذش ويكاند ترتاح خاطر تخدم 24 على 24 7 على 7
4: نرتاح الجمله نرتاح الجمله معناها اما غير ما حره دونك فمش كون يحكم فيا ولا فهمت
1: ما هي وانت بذكرياتك بتكوينك الاكاديمي وبملامستك للارض يوميا في نعرف اللي انت تدور في تونس الكل وتشوف التنوع اللي عندنا في تونس الكل اما نحب نفتح قوس صغير على المهنه الشاقه هذه في علاقه بالمراه اليوم المراه مع البيئه مع الفلاحه مع المبيدات اللي نستعملوا فيهم ديما ما نحبش نحكيه من بعيد انت شنو تشوف في معاناه المرأة الفلاحة اليوم
4: هذه دجا الحكاية بديت معناتها الحكاية الغرام بالفلاحة ومعناتها بديت من القراءة هي من قبل أما بعديك في القراية الغرام بالفلاحة البيئية في القراية قبل كنا نداويو برشا معناتها عنا بوردجين دونك بوردجين من أكثر حاجات اللي تداوى كان ديما عندي مشكلة يا في النفس يا في الجلدة متاعي ديما تتشقق وعندي ديما يطلعوا لي حبوب في جبهتي دونك وقتها فهمت اللي فما حاجة اللي ماهيش نورمال فما حاجة مش نورمال في البيستيسيد اللي قاعدين نستعملوا فيهم وفما حاجة مش نورمال في الكمية اللي ورا بعضها دونك وقتها بديت نلوج اللي غير ما قريناهوش ما قراهولناش اللي أنا قريته بعد ما قراهولناش ما تفهميش حاجة تتقرى
1: هذا التأثيرات اللي عشتهم أنت وانتي تقرأ معناها في شوية سنين ولا. في سنوات قليلة فما بالك الناس اللي 20 و30 سنة في المجال الفلاحي في معاناة ومواجهة يومية مع المبيدات هذية اللي نقضيو بهم على صحتنا على صحتهم على الجودة اللي باش تمشي للمستهلك وخاصة على الأرض متاعنا
4: بالضبط احنا تو في تونس 71% من المالادي 100% من العبيد اللي قاعدة تمرض بالكونسير في جرة البيستيسيد مش في جرة حاجات أخرى في جرة استعمال المواد الكيميائية 71% منهم فلاحة و65% منهم نساء الفلاحات معناها البورسنتاج نتاع الرجال اصغر برشا من البورسنتاج نتاع النساء دونك نساء الفلاحات هما معناتها فما مختلطه كبيره في نساء الفلاحات على خاطر مش كان بيستيسيد كهو معناها يقرصها حنش تيح من سلوم وهي تجمع في الزيتون تضرب بحاجه تيح من تراكتور يعفسها تراكتور معناتها السلامه المهنيه ما فماش عند النساء في الفلاحه معناها وغير المهم اللي يخدموا فيها ما يهمهمش
1: وهذه موضوع الحقيقة به وين نذكره نحكيه مش كين كيصير حادث لطف عليهم وربي يحمي الجميع مهم أن نذكره فما ناس شاقية وتعبة وما عندهاش ما يحميها
4: معناتها هذيك هو لقاء معناتها الفلاح ديما نحب ماذا بينا نذكره اللي راو كعبة الطماطم اللي قاعدين ناكلوا فيها فما مرأة تعب عليها على الاخر دراوين فانا دشرة تعب عليها على الاخر مسكينة ودراوين مطيشة ولدها الصغيرة ذيك وقاعدة تداوي فيها وهي أول واحدة قاعدة تتمس معناها وبخاتيكمون هي مضرورة أكثر من أنك انت قاعدتك في كعبة طماطم اللي انت بتبيعتك باش تتضر منها كعبة طماطم خاطرها مداوي اما هي متعرضة طول
1: باش تلوج، شنو الفرق بين الفلاحة العصرية أو الفلاحة اللي تتقرى واللي هذا المتداول، هذا اللي نحن نعرفه اللي الفلاح يداوي ما كانش المحصول متاعه باش يمشي وهو بيدو يخسر، وبين الفلاحة البيئية؟ وهوني خنيق في شوية نقول راهو برشا من الفلاحة حتى كي نحكي معاهم فيما يخص موضوع الدواء هذا يقولك أنا راني، وصدقا ونشكرهم خاطر عطاونا صحيح، فما برشا منهم يقولك أنا راني نداوي مجبور خاطر هذيك اللي معمول به، أما يقولك أنا زيدا راني عندي طرف أرض هذيك ناكل منه أنا تلمان شوف المبيدات راني معاش نجم نستهلك.
4: بالضبط مسكين هو الفلاح ما يعرفش اللي راه هو كي قاعد يداوي دجا في الأرض هذيك اللي هو قاعد يخرج فيها يبيع منها، راه هذيك معناتها باش يتعدى لم تاك باش يتعدى للماكلة نتاعو في باله هو بعد معناتها سي بون، أما راه توا المبيدات موجودة في البس كل معناتها الجليفوزات توا آخر ريشيرش عملتها مع أسوسياسيون اخر دي ريشيرش صاروا مع لي فاكولتي على الانواع نتاع المبيدات موجودين في البلايص كل، مثلا كيما الجليفوزات، الجليفوزات هو دواء نتاع الحشيش اللي الفلاح الكل ما فماش فلاح ما يستعملش دواء نتاع الحشيش، الجليفوزات هو موجود في كل شيء، موجود في المطر، موجود في لي تيستيكول، موجود في اليوتيروس، موجود في الوديان، في لي باراج، في الماء اللي نشربوا فيه، معناتها الجليفوزات حاجه اختراع الاخر وهي الاكبر مسبب نتاع كانسير في الوقت نتاعنا احنا.
1: ربي يعافي الجميع، معناها تجاوز الارض والحشيش اللي هو
4: ولا
1: على اساس باش يداوي ولا حتى
4: البلاستيك اما اكثر من البلاستيك. فما حاجات اخرين اللي مثلا كيما الماء توا في الوديان كيما صارت دي ريشيرش على واد مجرده مثلا والا براج سيدي سالم في بيجه، لقاو اللي النيتخات نتاع اللي موجوده في الماء عاليه بطريقه مش عاديه، معناها المياه نتاع الوديان اللي هي عملت لنا اكتفاء بنسبه اكثر من 30% في تونس، ما عادش اختيارها شديده الخطوره، بخلاف احنا نحكيوا زي في البارتي نتاع المواد الكيميائيه الفلاحيه بخلاف المعامل والحاجات اللي قاعده تصب في وسطها، معني دونك توا المواد الكيميائيه اللي قاعد يستعمل فيها الفلاح ماهيش كان على فلاح كهو ولا العبد اللي قاعد يداوي كهو، موجوده لداخل معناتها كي نغسلوا كعبه الطماطم راه ما تنحاش البيستيسيد راه في وسط السيلول نتاعها لداخل، موجوده في البلايص
1: الكل عامه كي تغسلها، ودار عملوا تجارب مانيش نحكي في تونس هوني، عملوا تجارب باش يشوفوا تاثير المبيدات كعبه الغله وهي مش مقشره او الخضره وهي مقشره وهي طايبه في جميع المراحل ديما فما موجود. المبيدات موجوده وحتى كان تنقص ما تتنحاش تماما
4: فوالا، معناتها حاجه ما عندناش مين نهربوا منها، معناتها توا يا باش نحيوا البيستيسيد كومبليتمون يا باش نحيوه جمله يا سي بون، معناتها بشويه بشويه باش نمشيو احنا بيدنا ونضمحلو، خاطر البيستيسيد هذاك اللي قاعدين نستعملوا فيه احنا نحكي على فلاح يحرث ويستعمل جليفوزات باش ينحي الحشيش ويستعمل مواد كيميائيه باش يقتل حشره باش يقتل فونجيسيد اللي هو شامبينيون، معناها التكستور نتاع التربه كلها هلكها قتلها، دونك التربه هذيك البيوديفيرسيتي التنوع البيولوجي اللي في وسط التربه ذاك اللي هو باش يشد لك الماء واللي هو باش يخلق لك حاجه وباش تكون قويه وتطلع لك شجره قويه قتلناها، هذاك علاش تو برشا اراضي في تونس تصحرت وتهردت ما عاد فيها حتى شيء، معناتها ما عادش نجمو مع غير صالحه للزراعه سي، معناتها دونك نحكيو على ريجينيراسيون دي سول معناتها تجديد اراضي، دونك انت كي تقتل الارض هذيك ما عادش عندك وين باش تزرع ما عادش عندك ماكله، دونك معناتها كان مش باش نبدلوا تو اللي رانا نحكيو في تونس 90% من الاراضي صالحه للزراعه تصحرت، معناها عندنا 10% اللي عاملين بها طرف الاكتفاء اللي احنا عندنا اللي نراو فيه في السوق
1: بسبب السلوكيات اللي اعتمدناها لسنوات وما كناش فايقين بالخطوره نتاعها،
4: سنوات صغيره نحكيو مش سنوات قديمه، راهو نحكيو هذايا وقت اللي بدا الحرس فكره الحرس بالتراكتورات ووقت اللي جابوا المواد الكيميائيه لتونس وقت معناتها من بعد الحرب العالميه الثانيه، هذا الكل صار في وقت وجيش على الاخر معناها،
1: فقلت انت علاش ليه خليني نبحث ونرجع كيفاش كنا قبل كي نحكيو على الفلاحه البيئيه او الطبيعيه او الايكولوجيه المستدامه يمكن هو انسب تعبير او الطبيعيه، زيدا على شنو باش نتخليه وشنو باش نخسره زيدا في نفس الوقت كي نعملوا الميزان بين الفلاحه ما نعرفش كان يصح نسميها عصريه خاطر عصريه عاده نعطي نقولوها ككلمه ايجابيه، خلينا نحكيوا على الاستعمالات الحاليه نتاع الوقت هذايا برشا دواء برشا حرث وبين المستدامه والبيئيه شنو نربحوا وشنو نخسروا؟
4: ما عندناش ما نخسروا، انا ما نشوف حتى خساره في الفلاحه البيئيه، في الفلاحه العصريه بار كونتر جوست نفسر الفرق بين ثلاثه انواع نتاع الفلاحه. الفلاحه العصريه والا الكونفنسيونيل بالفرنسي هي الفلاحه فلاحه الفلوس انا نقول اللي هي ماهيش نتاع فلاح. احنا في تونس 95% من الفلاحه صغار فلاحين ما اقل من 5 هكتارات اللي هما ما يخدموش برشا كونفنسيونيل. اما الباقي اللي ال 5% دوك هما اللي يخدموا بالكبير، هما ديزانفستيسور، هو عبد يحط فلوس في سينيا يخدم فيها 10 سنين يهلكها ومن بعد يتعدل اللي بعدها. دونك هذيك هي الكونفنسيونيل اللي هي استعمال الحرث بطريقه ياسر غراف معناتها اكثر من 5 مرات في العام، استعمال مفرط في المبيدات معناتها ميم با يخموا حتى كيفاش ولا وقتاش، وما نتفهم الشرط انه لازمك ديما داوي قبل بثلاث ايام اللي تجمع، تو ما فماش هذاك، عادي داوي صباح ويجمع من بعد.
1: حتى الكميات زاد يا اخي نحن نداويو بطريقه علميه في تونس، معناها نعرف الدوزاج قداش ووقتاش
4: خاطر احنا في تونس الفلاح مالوغوزمون الفلاح ما يتبعش المهندس، يتبع عبد اخر معناه يتبع المجرب، هو كهو جرب بيستيسيد يمشي الاخر جرب بيستيسيد داخل قول كذا ينجح يمشي يعملوا.
1: دونك مانيش نحكيو على نفس المحصول ولا نفس الارض ولا نفس نوعيه التربه ولا نفس الجهه،
4: حتى يمكن لو كان نحكيو على نفس الحاجه مثلا كلهم زارعين قمح فلاح داوى عمل جليفوزات نوع معين في الوقت هذايا والاخر عمل حاجه نجحت في صافي صا من با يستنى معناتها ويشوف الريزلتا، لا يمشي يستعمل اللي استعمله صاحبه هذاك. دونك ما يمشيش ما يتمشيش مع مهندس فاهم على الاقل فما حاجه معناتها دوز معينه وقت معين، لا. دونك الكونفنسيونيل هي استعمال مفرط في المواد الكيميائيه، استعمال مفرط الحرث المفرط، و ميم طون اللي هي حاجه اسمها المونوكولتور اللي هي الزراعه الاحاديه، معناها نزرعوا كان حاجه واحده اللي هي تقتل البيوديفيرسيتي نتاعنا خاطر ماهيش هذيك الطبيعه. فما الفلاحه البيولوجيه اللي هي سيرتيفيي بيو اللي هي فلاحه يحكموا فينا بها زادا كيف كيف، يعطيك سيرتيفيكاسيون ويقول لك لازم تعمل هذا ولازمك الغبار نتاع البقر لازم البقر يبدا عالف حاجه معينه وغاليه برشا والكتار باش تصرفوا غالي برشا، دونك ماهيش فزابل الفلاحه الكل. فما فلاحه ينجموا والبيو ديستيني للاكسبور باش يخرج لبرا. دونك في تونس ما فماش
1: اللي هو بعيد برشا على المستهلك.
4: اكزاكتو ما فماش مواطن اللي هو قادر انه حتى لو كان انسان لبس عليه على الاخر ما ينجمش يقعد ديما يشري في البيو خاطر غالي برشا. والبيو في تونس ما عندناش كل شيء، ما عندناش خضره مثلا بيو سيرتيفيي بيو. ونجيو من بعد للفلاحه البيئيه ولا المستدامه ولا الطبيعيه ولا فما برشا تسميات.
1: نحكيو على المستقبل بين هوني حنقول شويه نقول راه برشا شباب تونسي ممن بالفلاحه البيئيه وشفت فيهم برشا حب وبرشا غرام لل الأرض وللمستهلك زيدا، يقولك نعطيك ماكلة صحية خضرة وغلة ماهيش مداوية طبيعية كيما يلزمها تكون ودايغ ريحتها تتبدل مطعمها يتبدل، أما هوني فما مردودية للفلاح.
4: اكزاكتومون هذه الحاجة اللي الفلاحة مش فاهمينها. تو الفلاحة البيئية انك انت تخلق بيوديفيرسيتي كاملة، البيوديفيرسيتي هذيك باش تخليك ما تسحقش انك تداوي. لو كنت ماكش باش تداوي ماكش باش تصرف فلوس، ماكش باش تحرث ماكش باش تصرف فلوس، فما شويه انرجي من الاول مثلا في العام الاولاني فما انرجي انت باش تعمل الباز نتاعك باش تخدم الحفر نتاعك باش تخدم الارض نتاعك باش تحسن في التربه نتاعك. العام الاولاني فما شويه مصروف وفما شويه دهك، اما الفلاش نتاع الفلاحه البيئيه يطلع على طول السنين، الفلاش نتاع الفلاحه الكونفنسيونيل يهبط على طول السنين. دونك انت باش تخلق سول باهي باش تخلق سول باهي، دونك خلقت سول باهي دونك عندك مردوديه باهيه، مسحقش انك تداوي مسحقش انك تحرث، ومن بعد يولي عندك على طول العام برشا حاجات تدخل منهم في الفلوس، عندك خضره وغله وزيت زيتونه وعندك كل شيء براتيكمون. وعلاش لي واحد يزيد زاد اجرو توريزم
1: هذا كيفاش عمليا مش نظريا نرجع نحكيو فيه بعد لحظات معاك ضيفتنا مهم ولهي.
0: فريكونس ايكولو فريكونس ايكولو
5: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
6: توب نت very fiber people.
0: فريكونس ايكولو كنا جمعة من 11 نصف نهار مع جابر عبدالله.
1: 11:33 دقيقة على الأولى في تونس. بدينا حديثنا بالحفاظ على التنوع البيولوجي إن كان نباتي حيواني أو غيره، وهزنا الحديث إلى أرضنا وترابنا، ونحب تونس تقعد كما الاسم اللي عطوه لها قبل، ما نحبوش نكونوا مطمورة روما، نحبوا نكونوا مطمورة التوينسة، ونحبوا نستحفظ على اسم تونس الخضراء اللي زمها تقعد كما كانت. أنا يوجعني قلبي وقت اللي نسمع أرقام تقول وأنه الأرض متاعنا تنجم تتحول إلى أراضي غير صالحة للزراعة، ما عادش ينبت فيها الزرع. وقت اللي نقولوا الفلاح قاعد يعاني بطبيعته وينجم يزيد يعاني أكثر، الفلاح اللي يصرف على المبيدات هو ما هوش ناوي الضرر للروحه للناس اللي تتعامل معاه ولا حتى للمستهلك من بعد، ولكن هذاك شنو تعلم اليوم الوقت باش نغيره حسب التوجه العالمي وحسب زيادة اختيارات التوينسة اللي هما قاعدين يدعموا في الفلاحة البيئية ويحاولوا يوصلوا الرسائل متاحهم. نحن نعاونوهم، هما على مواقع التواصل الاجتماعي مش مقصرين. كما ضيفتي مرحبا من جديد مهام ولهي مستشارة في الفلاحة البيئية والثقافة المستدامة. دونك حكينا على المبيدات والأثر متاحة، كيفاش ينجم الفلاح اليوم يستحفظ على أرضه؟ اللي يسمعك ويقولك والله الفكرة باهية، يقول فيها البنية هذه فكرة باهية، كيفاش نقلب أنا بعد سنوات وين نداوي؟ يقول كيفاش نبدل، كيفاش نولي نعتمد الفلاحة البيئية، كيفاش نوصل للاستدامة، شنو يزمني نعمل في أرضي؟
4: أول حاجة أنه ما يخدمش وحده، ما يحاولش انه يخدم وحده، لازمو يرجع يخمم كيما جدودنا كانت تخمم. جدودنا قبل كان عندهم الفكره نتاع البارتاج، معناتها قبل كي كان يزرع قمح يعطي من البورسنتاج من القمح هذيك الجارو باش كان هو تهلك له عنده طرف قمح عند جارو. دونك ما يخدمش وحده وما ما يخافش، على خاطر احنا رانا معناتها كوميونيتي كبيره على الاخر في تونس. دونك ينجم يكونتاكتيني الفلاح هذا ولا يكونتاكتي عندنا ريزو تو في تونس اسمه لو ريزو تونيزيان بور لا ترانزيسيون اغرو ايكولوجيك. هو ريزو كامل فيه 8 جمعيات تخدم على الانتقال الى الفلاحه البيئيه. دونك تجي تحضر معنا في لي فورماسيون بلاش، تجي تتعلم معنا بلاش، تمشي للفلاحه اللي قاعدين يخدموا في الفلاحه البيئيه بلاش، دونك تتعلم.
1: والحاجه الباهيه هوني ما هي جوست قوس كيما العاده باش نقول لكم راهو توينسه بالحق متعاونين. انت حكيت على جدود كانوا يعطيوا لبعضهم قبل شويه من قمح ازرعوا عندك ومن بعد نبدلوا، حتى توا هذا اللي صاير مع الغزو اللي تحكي عليه انت، الفلاحه يبدلوا بينات بعضهم. ما اسمع عندي نوع نتاع شجره تونسيه بذور نتاعنا يجهز يفرقوا على بعضهم بالضبط. يجربوا شنو يمشي في الشمال شنو يمشي بالضبط. في الوسط شنو يمشي في الجنوب.
4: مثلا عندي برشا مايس، انا توا انا المايس نمشي لصحابي نقول لهم راه عندي مايس شكون عنده حاجه خذ من عندي مايس واعطيني، كان عندك طماطم فلفل اعطيني اللي ناقصني، حتى لو كان ما عندكش خذ من عندي وكي يبدا عم جاي عندك حاجه اخرى اعطيني. وسورتو لانفورماسيون، هي خاطر لانفورماسيون هي الباز تو في الفلاحه البيئيه. كان عندك انفورماسيون انا مشيت معايا حاجه نجي نبارطاجيها معاك. انا مثلا تو عندنا لي كونسوماتور اللي قاعدين اللي ياكلوا في حاجه، المستهلكين اللي ياكلوا في حاجه طبيعيه ويشريوا من عندنا، تو الكلهم عندهم جروب اللي يكتبوا فيه لبعضهم، يقولوا مثلا شريوا من عندي انا مثلا كلافس ومعدنوس وحاجات اخرين، يقولوا يكتبوا الغوسيت اللي عملوها. دونك البارطاج حتى مع لي كونسوماتور، معناها هي روحت عملت طبيخه ولا حاجه ولا دبرت عملت حاجه جديده بارتها تبارتاجيها مع الاخرين باش تقول لهم اللي راهو النجم ونطيبوا حاجات، ما تقعدوش مربوطين في الطماطم في الشتاء والبطاطا في وقتها. وفهمت
1: يعني كل حاجه يلزمها تكون موجوده في الفصل نتاعها. هوني مثالش نرجع شويه للمستهلك اللي كما قلنا من الاول راهو حتى المواطن كل واحد مسؤول على الحفاظ على الارض هذيا على ترابها وعلى تنوعها البيولوجي. ما نجيش هنا في في, في في في وقت معين نعمل ضغط ونقول وين الطماطم على خاطر ما يلزمهاش تكون موجودة. أنت ككونسوماتور واعي يلزم تعرف كان جاتك الطماطم في وقت معين ماهوش فصلها راهي باش تكون مداوية، وراهو الضرر ليك أنت وللفلاح اللي عم جيت نجم عاش تلقى عنده طماطم في وقتها بالضبط. في وقتها الحقيقي معناها
4: بالضبط، معناها احنا توا لازم الفلاح يفيق. لازم العبيد اللي هي العمل عليها الكل غير ما قبل الفلاح هو الكونسوماتور هو المستهلك، خاطر المستهلك باش يكون هو واعي الفلاح ينجم ينتج. انا توا ما نجمش نبيع الخضره نتاعي العبيد ماهيش كونسيون، معناتها انا توا لازم الانسان يكون واعي باش يشري من عندي انا حاجه، انا الحاجه اللي نبيع فيها ماهيش غاليه، الفلاحه البيئيه راهي ماهيش فلاحه بيولوجيه، احنا بنفس سوم السوق والا اغلى بدينار ولا 2000 فرانك ماهيش غاليه برشا. اما بار كونتر تنجم تلقى مثلا قرن فلفل يبدا ماهوش كبير ماهوش يلق ماهوش تلقاه صغير شويه ولا فيه نقبه ولا كيما ينجم يكون كبير، معناتها فما كيما الطبيعه، الطبيعه ماهيش بارفيت كيف المنتوجات نتاع الفلاحه البيئيه ولا كيما جدودنا قبل. ما فماش حاجه بالضبط كيف كيف
1: بي. هوني للمستهلك التونسي كلنا نمشي ونقضي ونمرشي مجازان أي مكان، شنو تنجم تنصح مثلا؟ يقول لك أنا كيفاش باش نفرق بين هذا مداوي ولا مش مداوي؟ معناها يقول كي تلقاها الكعبة مزيانة وتلمع وكل هذيك عرفها راهي دويات، ساعات يقولوا توينسا بلاستيك يستعملوا الكلمة هذية، وكي تبدأ ماهيش مزيانة راهي هذيك هي الصحيح، راهي هذيك اللي مش مداوي راهي طبيعية.
4: بالضبط هذاك هو اللي حشنا به، معناتها توا لازم المستهلك يكون كونسيون بشوي بشوي. لو فما فلاحة اللي احنا في تونس الحمد لله معناتها حاجه باهيه وخايبه فرد وقت، انه احنا بلاد عالم ثالث، بلاد عالم ثالث معناتها الفلاح عندنا ما ينجمش ما يقدرش انه يشري الدويات بالكميه ذيك كيما في بلدان اخرى متقدمه كوم كوا. دونك الفلاح في تونس فما برشا اللي اي بالضبط فما برشا اللي ما ينجموش غير مو يشريوا البستيسيد هذاك على خاطر غالي عليهم. دونك من غير ما يشعر هو يخدم في فلاحه بيئيه والا فلاحه اقل، معناتها فلاحه ريزوني كيما احنا نقول.
1: خليني نسالك عمليا، ما هي هوني وقت اللي نتخليوا على كيما سميناها الفلاحه العصريه ولا الممارسات اللي تعودنا بهم، الفلاح كيفاش يضمن اللي ما يستعملش مبيدات اما في نفس الوقت المحصول نتاعو ما يفسدش؟ هوني شنو الطرق الزراعيه اللي تعتمدوهم، ولا انت كمستشاره بشنو تنصح الفلاحه؟ هل فما نباتات معينه يلزمها تكون موجوده؟ وقت اللي انت حكيت لنا انه ما تزرعش نوع واحد، يلزم اكثر من نوع، هل النباتات تحمي بعضها؟ هل الارض تحمي النبات والنبات يحمي الارض؟ كيفاش المنظومه كيفاش تمشي؟
4: هو في هذي الفرق توا هوني بين الثقافة المستدامة والفلاحة المستدامة. الثقافة المستدامة اللي هي البيرماكولتور، البيرماكولتور فما الكور اللي أنا قريته اسمه بيرماكولتور ديزاين اللي هو الديزاين ان بيرماكولتور. هذا يخليك أنت تعمل قبل ما تبدأ السينية بتاعك، قبل ما تبدا في الانتاج وكل، تعمل ديزاين نتاع السينيه نتاعك كل حاجه وين باش تتحط.
1: يعني كيما تعمل بلان تاع دارك، تعمل بلان تاع السينيه.
4: اكزاكتومون، وكي باش تعمل بلان تاع السينيه نتاعك باش تعمل بلان زاد باش تعمل كالندري نتاع سنين القدام انت شنو باش تزرع. دونك لازم الفلاح يكون كونسيونس زاد واعي في انه فما دي فامي نتاع نباتات معينه لازمها تتزرع بحذا بعضها، ما لازمش تزرع ورا بعضها. هذا اللي هو اسمه التداول الزراعي. كما نعرفوا الفلاحه في تونس يزرع قمح، بعد القمح يزرع مثلا قصيبه ولا يزرع فول ولا يرتح الارض، يقول لك السنه باش نرتحها. كيف كيف لازم يعمل ديزاين يبدا من الاول بالكل، ولا كي باش يبدا يبدل في الترانزيسيون نتاعو يبدا عارف شنو باش يزرع. دونك لازم الحاجات، اول حاجه لازم تكون موجوده هي النباتات العطريه والطبيه، على خاطر النباتات هذيك اللي باش تبعد لك لي زانسيكت اللي باش يجيو يعملوا لك اتاك كبير باش ياكلوا لك المحصول نتاعك. دونك هذيك الاولانيه اللي انت من بعديك تنجم تعمل بها الاتزان نتاعك، تنجم تقطرها وتعمل بها الدواء للحشرات هذيك، تنجم تبيعها، معناتها كل شيء معناتها يصير له فالوريزاسيون. هذيك الاولى. الحاجه الثانيه انك تزرع البذور الاصليه نتاعك، على خاطر البذور نتاعنا الاصليه ماهيش ممرضه، ما تستحقش برشا دواء.
1: بس معك شوية هوني، ما هي البذور الأصلية، وإحنا حكينا في السابق على الموضوع هذي، وإنا شفت حتى برشا من الفلاحة اللي تفعلوا معنا وتواصلوا معنا ملغزمان يقولون البذور الأصلية ما نلقوهاش، وكان لقيناها نلقاوها غالية برشا. قلت كان ما عنديش القدرة باش ناخو كمية كبيرة ونزرع ونجرب ونضمن المردودية. بعد البذور الأصلية نعرفوا اللي هي حاجة مهمة جدا، ونعرفوا اللي بنك الجينات قاعد يخدم على هذا وقاعد يسترجع في البذور متاعنا، أما كيفاش يوصل للفلاح؟
4: هو في الكا هذي مالوغوزمون الفلاح لازم يحاول انه يشري، معناتها باش تشري من الاول، معناها انت باش تنفستي الفلوس مش خساره، باش تنفستي في حاجه كيما كي، باش تنفستي في صحتك في ارضك وفي مستقبلك. دونك انا ما يقلقنيش اني نشري سمونس غاليه، لازم يلوج ساعة من الاول على خاطر النجم يلقى بليش. انا مثلا نعطي نتاع الخضره بليش والا نبدل، اما القمح والشيء خاطر يتباعوا معناتها يتعطاو بالكبير الفلاح ما يساعدوش، انه خاطر هذاك هو راس ماله الفلاح اللي زارع. دونك باش يبيع كي باش يبيع انت ما يصيرش كي باش تنفستي شويه فلوس، خاطر باش تنفستيها مره برك، ولا تقعد كل عام تمشي تشري من عند السيلون، تشري عام واحد معناتها انفستيت على الاقل 3 سنين القدام.
1: يعني زرعت حصدت وخبيت للي باش تزرع العام اللي من بعده.
4: فوالا من بعد تولي على سنين تزرع عندك الاكتفاء الذاتي نتاعك، ما تستحق تشري من عند حتى حد، ما تستحقش انك حتى تداوي ديجا.
1: هوني نرجعوا نحكيو على جدود شويه، اللي بطاطا او قمح او غيره يبيع اما يخبي يخزن اللي باش يعاود يزرع. هذه اللي الحلقه اللي فقدوها الفلاحه في فتره من الفترات في تونس، انه كل عام لازم يعاود يشري بذور جديده، وكل بذور لازم يشري معاها الدواء نتاعها والدواء اللي باش يقعد فيك الغله ولا خضرة ويوصل للكونسوماتور، بخلاف المذرة اللي في الطريق هذا الكلو للتراب.
4: بالضبط، معنا دجا معناتها مشكلتي الكبيرة مع الشركات الزوزة دوما العالميين اللي هي مونسانتو وفايزر وباير اند باير، هذوما ثلاثة ثلاثة هذوما هما المسببين في الأمراض والمشاكل والدنيا الكل توا في العالم مش كان في تونس. معناها توا فايزر تعطي تعمل في الدواء
1: يشكيو بينا من كامل أنحاء العالم.
4: ما هما ديجا لي كونسوماتور توا شاكين بهم هما راهو توا مثلا فما الجليف نوع تاع جليفوزات اسمه راوند اب تنحى من السوق كومبليتوم. احنا في تونس يجي كونترا يجي ما تجيبوه اللي هو ما عادش يصنعوا فيه ديجا مونسانتو على خاطر رافعين عليها برشا قضايا على خاطر الجليفوزات هذاك والنوع هذاك نتاع الراوند اب.
1: هوني خلينا نحكيوا على انت سميتهم الدول المتقدمه هو هذاك اسمهم على غالبه ما الدول اللي متقدمه علينا شويه كيما في امريكا مثلا مره على مره في نفس الشهر تلقى زوز ثلاثه قضايا اترفعت وتربحت بخصوص منع هالدويات اللي نحكيوا عليهم هذوما. مالوغوزمون يتمنعوا في بلدان اللي تصنع فيهم ويرفضوا استعمالهم في الاراضي نتاعهم على خاطر يثبتوا علميا الضرر نتاعهم. بعد نلقاهم في برشا دول اخرى في القاره نتاعنا في برشا دول اخرى.
4: اكزاكتومون هذاك علاش احنا ديما نقول اللي الفلاح هو الركيزه الصحيحه في كل بلاد. معناتها البلاد لازم تتركز على الفلاح نتاعها. احنا مالوغوزمون في تونس الفلاح نتاعنا مهمش مش في تونس في بلدان العالم الثالث. بلدان العالم الثالث يهمشوا الفلاح مسكين. الفلاح هو براتيكمون ما ينجمش يكون لابس عليه برشا كل شيء كيبدا انفستيسور. دونك هذيك هي البيوت نتاعهم هما كشركات كبيره في انهم يهمشوا الفلاح يفقروه يحاولوا انه يخليوه يصرف على قد ما ينجم ويمرضوه باش الدوله بيدها تتزعزع وتولي خايخه برشا وفي حاله.
1: دونك احنا باش ننقذوا احنا مستقبلنا وبلادنا يظهر لي لازمنا
4: زعما نشريو من عند الفلاح طول ونشجعوه باش هو يمشي يعمل فلاحه بيئيه غير الماء
1: فلاحه بيئيه ومستدامه. اليوم برشا تساؤلات حتى انا قاعده نشوف راهو في لي كومونتير هوني دايغ نشكر الناس الكل قاعده تبع فينا ما يقول لك راهو وقت اللي رجعنا لفلاحه الجدود قال لك تاريخيا معناها عشنا برشا مجاعات عشنا برشا ازمات المحاصيل صارت فيها برشا حاجات تعبت المستهلك وقت اللي نخمو في الوقت الحالي وتغيرات مناخيه وغيره يقول لك ان الطقس يتبدل عليا الفلاح ما عادش فاهم كيفاش تدور الامور يقول لك الوقت سخان أنا مش في وقتها والبرد مش في وقته هالدورة متاع النبتة ما عادش فاهمينها يقول لك أنا كان ما نداويش نجم نخسر برش.
4: أنت جوست في الكا هذه الفلاح جوست لازم يبدل الفصول اللي قاعد يفلح بها غير الماء خاطر الفلاح في تونس مازال مربوط بالكالندريي متاع سنين التالي. طوا أنا كي نمشي نحكي مع فلاح نقول له راه باش نزرع طماطم أنا مازلت نقدر نزرع لتو على خاطر الدنيا تبرد برشا وتسخن برشا ما عادش عندنا الطقس اللي في الوسط معناها اللي هو الطقس الربيعي. دونك لازم الفلاح يكون واعي اللي راهو فما حاجات اللي تنجم توخر فيهم وفما حاجات نجم تقدم فيهم كيما القمح توا فما برشا فلاحه قاعدين يخسروا على خاطر مازال قاعد يزرع في سبتمبر اوكي توا تنجم تزرع القمح حتى في ديسمبر. دونك لازم الفلاح جوست يبدل شويه فهمت وراه مستحيل باش يصير لنا مجاعات كان في ديكا معينين كان فما حرب والا كان عندنا مونوكولتور لطف علينا
1: نوصلك
4: على خاطر المجاعات اللي صارت مثلا فما المجاعات اللي صارت مثلا كيما نتاع حكايه البطاطا اللي صارت في روسيا وقتها على خاطر الفلاح الكل يزرعوا في البطاطا ما احنا كان عندنا بيوديفيرسيتي وعندنا برشا حاجات نزرعوا فيها فرد وقت مستحيل باش يكون عندنا مجاعه لطف علينا
1: ولطف على فلاحتنا
4: اي بالضبط الحمد ان شاء الله دو دو دو ديجا مستحيل باش يصير مجاعه في اي بلاد في العالم كان البلاد هذه مستحفظه على بذورها هي على خاطر كي باش تحفظ انت على بذورك وتحطها كيما جدودنا قبل يخبيها في خابيه ودراوين يخبيها ويستوكيها في حيط في شويتين
1: كيما يخبي الذهب يخبي
4: اكزاكتومون البذره هي كيما ذهب عندنا احنا لازم نستحفظوا عليها خاطر هذيك هي الباز نتاعنا نتاع السياده نتاعنا ومتاع متاع باش نكونوا احنا مانيش ذليل بين قوسين كفلاحة معناها
1: بين المبادرات الفردية بين المجتمع المدني الجمعيات اللي نحكيوا عليهم بين هالغزو الكبير اللي تخلقوا اللي هما قاعدين يتعاونوا برشا مع بعضهم. اليوم كيفاش نجموا فعليا نعملوا نقلة نوعية للفلاح وللمستهلك يهمونا الاثنين كيفاش نجموا نبدلوا نمشيوا لفلاحة مستدامة وبيئية نستحفظوا على المنتجات نستحفظوا على الأرض نستحفظوا على التنوع البيولوجي والحشرات اللي بدي تحكي عليهم انت من الاول وقلت الدودة الحمراء مع والطيور برشا منهم ما عادش كيفاش نجمو اليوم نعملوا هالنقله هذه شنو تستحق بلادنا هل يلزم فما قرارات يلزم فما رقابه مثلا على انواع الدويات اللي تتباع في البلايص الكل على الفلاحه اللي تداوي من غير حساب اليوم كيفاش تصير النقله
4: النقله هذه باش تصير ماهيش معامله على انسان ولا على حاجه واحده النقله هذه لازمها سلسله كامله كيما السلسله الغذائيه اللي هي أول حاجة في السلسلة هذه هي الدولة لازم الدولة تعمل قوانين وتقف وتعمل كما الهيئه نتاع حمايه المواطن والغذاء ولا حاجه هكا الاسم نسيت وسامحني، اللي هو موجود في تونس مازال ما ماهوش قاعد يخدم على برشا حاجات غيالمه. بعد الدوله يجي الفلاح اللي هو لازم يكون واعي ويكون مستعد انه باش يبدل الفاسون اللي قاعد يخدم بها، ومن بعد يجي المستهلك اللي هو زاد بطبيعته لازم يكون واعي ولازم يشري من عند الفلاح الحاجه هذيك اللي قاعد يخدم عليها. وكيف كيف زاد معنا لازم يكون فما لي فاكولتي لي شيرش، خاطر هذوكم هما اللي معناتها سيانتيفيكمون باش يثبتوا اللي راهي الحاجه هذيك ناجعه وراهي فهمت معناتها، والعباد اللي تخدم على القانون. دونك ما فما حتى حد ما هو خارج منها السلسله هذه، الكلنا مع بعضنا لازم نخدموا مع بعضنا، معناها من المستهلك للفلاح للدوله للقانون جي للكل.
1: يهمنا التنوع البيولوجي، يهمنا الامن الغذائي. مازلت معايا مهام ولهي، نحكيو على اجري دايز، شنو قاعده تعمل وزاره الفلاحه؟ هل فما تمويلات؟ هل فما افكار جديده للشباب؟ هل حكايه الفلاحه الذكيه باش تكون موجوده او مدرجه في البرامج التعليميه؟ هيت نفهموا الحكايه الكل معنا اقبال المستوري عن وكاله الارشاد وتكوين الفلاحي تابع لوزاره الفلاحه. صباح النور، مرحبا على الاولى في تونس.
7: مرحبا بك مدام، مرحبا،
1: اهلا وسهلا وان شاء الله نهارك زين. كنا نحكي مطولا مع ضيفتي مزيد بحذيه مهام ولهي على الفلاحه، على الطرق اللي يعتمدوها الفلاحه على مستقبل الفلاحه والارض نتاعنا في تونس، ويويتي هذا الاجري دايز. خليني ناخذ معاك فكره ساعه، شنو التفاصيل الايام هذيا؟
7: يعطيك الصحه، شكرا على الاستضافه. الأجري دايز هي نشاط قمنا به نحن في مستوى وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي اللي هي تحت إشراف وزارة الفلاحة. الإيفينمون هذا عملناه باش نعرفوا أكثر بمنظومة التكوين المهني الفلاحي في تونس. دونك هذا هو يعني المبتغى من الإيفينمون هذا. وفي نفس الإطار يعني فما قمنا ب أعداد مائدة مستديرة في مقر الوزارة نتاعنا، تم استدعاء فيها شباب يعني مر بمراكز التكوين المهني الفلاحة الموجودة في تونس وحكيوا تجربتهم ونجاحاتهم بعد التكوين اللي تلقاوه في المراكز نتاعنا. هذا من مجملين يعني
1: ثم حديث كبير على الفلاحة الذكية على مستوى العالم، واللي تونس قاعدة تمشي بخطوات. اليوم هيت ساعة نفهم شنو الفلاحة الذكية، كيفاش الشاب التونسي ينجم يتكون يمكن أو يساهم في أنه نطوروا هالفلاحة الذكية أكثر.
7: هو شوف مدام، نحن باش نبداو يعني واضحين، الفلاحة الذكية هي توجهات حديثة تعتبر يعني في المنظومات التكوينية في تونس. بالنسبة لمنظومة التكوين الفلاحي في تونس، الفلاحة الذكية تم إدراجها يعني تدريجيا، والهدف منها يعني هو تكوين شباب قادر على استعمال التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والفلاحي وترشيد الموارد.
1: الفلاحة الذكية اليوم تنجم تكون حل باش نخفف الضغط على الموارد مثلا، باش تكون الخطوات كلها مدروسة تقنيا وعلميا. شنو الفايدة اليوم الفلاحة الذكية اللي تنجم ترجع على بلادنا؟
7: واضح هو ما نجموش راه نكونوا في معزل نحن على التطورات اللي قاعده تصير في العالم، وانا سيد دو ساليني اللي قاعد يصير يعني بصفه عامه في الدول المتقدمه اللي قاعده تعتمد في التقنيات هذه، اللي هي يعني في الاخير باش تكون بطبيعه حل من الحلول يعني باش لاستدامه الفلاحه نتاعنا. دونك الفلاحه الذكيه هي برينسيبال مو على شنو ترتكز على تقنيات رقمية وحساسات ذكية، ديكابتور انتليجان، رأي ذكي، الدرون يعني في متابعة المحاصيل، تطبيقات على الهاتف. هذا كل حاجات يعني قاعدة أو متداولة، خاصة في فئة الشباب اللي قاعد يشهد في تحولات يعني رقمية كبيرة ياسر. دونك الفلاحة ماهيش في معزل على التطورات التكنولوجية هذه، واحنا قاعدين نخدموا باش نطوروا هالشيء هذا يعني، خاصة في مستوى المراكز نتاعنا اللي قاعدين ندرجوا في الكونسيبت هذا نتاع الفلاحة الذكية. ما نعرفش كان تحب يعني نزيد نحكي لك.
1: هي الثورة الحقيقة اللي تحكي فيها في المجال الفلاحي. أما يمكن برشا شباب يسمع فينا توا يقول المجالات هذية تستحق تمويلات، تستحق تسهيلات، هل هذا خممتوا فيه، فكرتوا فيه، هل فما مساعدة باش توصل للشاب التونسي أنه ينجح في المجال هذا؟
7: هو الحق ما احنا رانا لاقيين كل الدعم يعني من الوزاره نتاعنا في المجال هذا وعن طريق زاد شركاء يعني التعاون الدولي اللي قاعدين نخدموا معاه في بليزير بروجي وقاعدين يعني ننتفعوا بتمويلات في الاطار هذا باش نهيئوا الانفراستركتور يعني البنيه التحتيه للفلاحه الذكيه هذه. بدينا فيه شيء هذا في مركز التنميه الفلاحي مع بعض شركاء، بدينا يعني ندخل في تجهيزات ذكية في المراكز نتاعنا، بدينا نوضع في ضيعات بيداغوجية رقمية، بدينا نحضروا يعني في تكوين على التكنولوجيا الزراعية الحديثة، كل قاعدين نقوموا به الحق يعني طاطا في المراكز نتاعنا ولاقين الدعم الحق من منظمات دولية قاعدة تتعاون فينا في الإطار هذا.
1: دوك احنا هوني نجم نقولوا للشباب تلفت للمجال هذا لانه فيه مستقبل، وكيما العالم شافيه تونس زادا بخطوات ثابته. نشكرك برشا سيد اقبال مستوري عن وكاله الارشاد والتكوين الفلاحي تابعه لوزاره الفلاحه بطبيعه الحال. اليوم نرجع معاك ضيفتي

0: le centre de formation agricole في بولية فالكيف. دونك اللي يحب يفهم كيفاش ينجم ينتج بطريقه نتاع الفلاحه الايكولوجيه ولا يحب يشوف الماكينات العصريه اللي قاعدين نستعملوا فيها في الفلاحه البيئيه ينجم يمشي للسنتر نتاع بولية فالكيف, السنتر دو فورماسيون مش الفاك. دونك خدمنا ان اكزومبل نتاع اغرو ايكولوجي غادي كتنجموا تمشيو تتعرفوا على لي براتيك نتاع الاغرو ايكولوجي في الكيف. دونك بالتعاون مع لا في اف ومع لي بايور دو فون عملنا ان اكزومبل اللي هو طياره على الاخر في الكيف توا اللي هو براتيكمون من احسن لي زيكزامبل اللي موجودين في تونس. دونك الفلاحه ينجموا غيالمون يزرعوا بطريقه ايكولوجيه في منطقه الكيف اللي هي منطقه ماشيه للتصحر اللي هي يصنعوا فيها في برشا دويات. دونك هاكا عندنا اكزامبل يا جماعه تنجموا تمشيو تشوفوه.
1: دونك بين الوعي التكوين يظهر لي نجموا نضمنوا مستقبل الفلاحه ونجموا نحميوا الاراضي. وانت حكيت على 90% من اراضينا ولات تاعبه, باش ما نقولش انا غير صالحه للزراعه, ننقل عليك الرقم هذا 90% اراضينا تاعبه نجموا نصلحوها.
0: هذه تبع لفاو, هذايا لفاو قالتها مش جبتها من مخي خاطر تقول لي ما تقول لي منين فوالا لفاو هي
1: هو تعرف علاش ما هي كي نسمعوا 90% نتفاجعوا نخافوا. شبان 90% من أراضي تونسية تاعبة معناها هل نصدقوه الرقم هذايا ولا نقولوا ليه مبالغ فيه؟ لا علينا في الأرقام, أما نسبة كبيرة من الأراضي ما عادش فيها
0: تسحرت
1: صحت ويزمنا نخاموا في المستقبل. خليلك كلمة مش باش توجهها للمستهلك اليوم, حكينا برشا على المستهلك, خليلك كلمة توجهها للفلاح التونسي اليوم اللي يقول لك يا ماهي ها باش نحاول انا نتكلم على لسانكم, يقول لك الفريز انا كان ما نداويهش باش نخسره, العنب كان ما نداويش باش يمشي, طماطم كيف كيف, كل شيء براتيكمون يلزمني نداوي باش نستحفظ على منتوجي باش نجم نعاود نزرع باش نجم نكمل نعيش. الفلاح يقول لك راني ما نداويش باش نتعب باش نخسر.
0: انا الفلاح باش نقول الفلاحه جوست اللي راني كيفي كيفكم, راني فلاحه راني تعبه يدي راهي مشقه عندي ما تتعبه كيفي كيفكم معناها. والناس كل الفلاحه في تونس راهي حاجه متعبه مالوغوزمون, اما باش توصل للسياده نتاعك وباش توصل للحريه نتاعك لازمك تبدل الفاصون اللي قاعد تنتج بها, لازمك تحاول انك تسال شويه, تحاول انك تلو شويه على المعلومه, تحاول انك تبدل شويه. راهو لاغرو ايكولوجي ما تجيش بين ليله ونهار, كانك انت فلاح بطبيعتك لازمك تعمل ترانزيسيون اللي هي تشد براتيكمون من 3 ل 5 سنين. دونك كل شيء راه يجي بشوي بشوي باش توصل انت توصل الحريه نتاعك. اسال ما فما حتى حاجه ماهي صعيبه معناتها في تونس توا براتيكمون. المعلومه ولات سهله على الاخر, لي فورماسيون موجودين باي لغه تتخيلها معناها بلاش. لي بايور دو فون توا في تونس كيف كيف راهم قاعدين يعاونوا في الفلاحه باش يمشيو ويعملوا ترانزيسيون اغرو ايكولوجيك, معناتها كان تدخلوا تعملوا طله راهم الكلهم يعاونوا الكلهم قاعدين يخدموا مع الفلاحه اللي قاعدين يعملوا في امباكت بوزيتيف على الشانجمون كليماتيك ولا على غذاء ولا على اي حاجه مربوطه بالفلاحه في كوتي بوزيتيف. وسورتو نقصوا من استعمال المواد الكيميائيه, نحاولوا لقد ما نجموا ان نقصوا فيهم باش جوست نوصلوا للاكتفاء نتاعنا شويه, على خاطر ما عندنا حتى برودوي كيميك جاي من تونس 100% كلهم جايين من برا. راه باش يجي نهار كان باش نكملوا في المنوال هذايا راه مش باش نلقاو حتى الدواء معنا اللي قاعدين نداويو به والبذور اللي قاعدين نشريو فيها مش باش نلقاوها. دونك كان مش باش نفيقوا توا راهو سي بون معناتها خاطر دخلنا فتنا الفو روج معناتها سي بون دخلنا في مرحله
1: يزن نقولوا فما ممكن والحلول الموجوده وباش نحميو امنا الغذائي يزن نحميو التنوع البيولوجي يزن نحميو اراضينا وهكيك يظهر لي المستقبل نتاع بلادنا باش تقعد ديما تونس الخضراء المنجل الشباب. ما شاء الله عليهم كيف كنتي, نشكرك برشا.
0: انا لازمت الناس الكل جوست باش نقول راهو لازمت فلاح ولا كونسوماتور ولا اي انسان يحب يسال على خاطر ماهيش سهله وماهيش زابل وماهيش موجوده. دونك المعلومه موجوده جوست اعرفوا لشكون تمشيو, انا راني موجوده وراهو ما ناخذش في فلوس باش ننشر الفكره هذه. دونك مرحبا اللي يحب يسال ولا حاجه راني موجوده على السوشيال ميديا.
1: يعطيك صحه مهي ملهي, فلاحه تونسيه ملهمه الحقيقه, مستشاره في الفلاحه البيئيه والثقافه المستدامه. نشكرك برشا وبالتوفيق ويعطيك صحه مهي. ميرسي مراد في الاخراج, ميرسي لبنى في الاخراج الرقمي, ناجي بن عبد الله. نسلم عليكم برشا ونقول لكم ردوا بالكم على رويحكم على بلادنا وعلى صحتنا وعلى أرضنا وفي لمن. فريكونس إيكولو. فريكونس إيكولو.
2: فرعون مع ليتر حالي. مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة، هل كل علاقة لازمها تتعدى بعدة مراحل باش تخلط التوازن والتفاهم بين الطرفين؟ في شنو تتمثل المراحل هذه؟ وهل الناس الكل عندها الآليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح؟ هل إنه البعض قادر على التجاوز التأقلم والتعامل الجيد مع الاختلافات في الطباع أو وجهات النظر؟ وهل هذا يتطلب نضج ومرونة؟ وعلاش البعض

0: اعذر انه العلاقات العاطفيه ولات صعيبه ومعقده. وشنو يقولوا المختصين لثيرابيست كوبل في الاطار هذا؟ مراحل بناء علاقه عاطفيه ناجحه ومتوازنه، موضوعنا في فورم نهار الجمعه.
1: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
2: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي 12 كيلو شاربون دوبوا 5900.
3: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مي شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مي 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
4: قول لي ما نلقاش برومو على ريستو
5: جيسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج، وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للجمعة مع أوبو، منو كريسبي شاباتا يولي ب10900 في عوض 16200. ميلا جسمك سيت وقل يش القيد عندك أورانج.
6: تحب تحل باتيسري، بوشري، سالون دو تي ولا ريستوران؟ علمي سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans، نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون. و 100% ساتيسفاكسيون كليون، نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمي في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه، مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمي عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
1: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
7: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البنك المركزي التونسي يدعو المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الإضحى. مكتب منظمة الدفاع عن المستهلك بولاية منوبة يدعو إلى ضرورة تشديد الرقابة على محلات القصابين وبيع اللحوم خلال فترة عيد الإضحى والتصدي للرفع المشط في أسعار اللحوم في استغلال لذروة الاستهلاك وتزايد الطلب. والمنظمة تؤكد تجاوز أسعار الكيلوغرام من لحوم الخرفان حاليا 65 دينارا وبلوغها 70 دينار خلال هذه الفترة لدى بعض المحلات، متوقعة تصاعدا للأسعار خلال فترة ما قبل العيد بيومين، ومشيرة إلى أنه بلغ 100 دينار في السنة الفارطة في ذات الفترة. من جهته المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة يعلن وضع برنامج رقابي مشدد للتصدي لهذه السلوكيات، وأن فرق المراقبة ستؤمن مراقبة ورصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ينحرف بالأسعار، التي يجب أن تراعي المقدرة الشرائية في إطار عمليات مشتركة مع المصالح المعنية والوحدات الأمنية. الدروس الخصوصية تحولت في تونس إلى شر لا بد منه رغم ما تمثله من عبء ثقيل على العائلات التونسية، وفق رئيس جمعية أولياء التلاميذ رضا الزهروني، معتبرا أن أغلب الأولياء أصبحوا مجبرين على اللجوء إليها لضمان نجاح أبنائهم وتحسين نتائجهم الدراسية في ظل تراجع أداء المدرسة العمومية. والزهروني يوضح في تصريح لزميلة بشرى السلامي أن حجم المعاملات المالية المرتبطة بالدروس الخصوصية أصبح ضخما، إذ تتراوح التقديرات بين 1.5 و 3 مليار دينار سنويا، وهو ما يعكس وفق تعبيره اتساع الظاهرة وتحولها إلى اقتصاد موازن داخل المنظومة التربوية.
8: الدروس الخصوصية هو كلفة كبيرة، إرهاق كبير للمقدرة الشرائية متاع العائلات التونسية، لكن هو في نفس الوقت شر ولا بد منه. راهو اليوم أتحدى أي ولي أما شكون ولده ولا بنته ما صرفش عليه وما صرفش عليه بالحق أرقام كبيرة متاع معاملات بالنسبة للدروس الخصوصية، نحكيهم من 1.5 إلى 3 مليار دينار. الأشياء هذه مرفوضة تماما، لكن ما نجموش نلوموا الولي اللي يختار مصلحة ولده ونجاح ولده ولا بنته، ربما حتى يرغب في معادلات مثل الفيزا هذاك حق. الإشكالية مطروحة في العائلات اللي ما عندهاش 80% من مكونات المجتمع التونسي ما عندهاش الإمكانيات باش تجاب مصاريف متواصلة على امتداد مسار الدراسي نتاع الولاية دولة منية، يقراو في الصيف في الشتاء في المواد الكل نهار لحد نهار سبت، الوالدين يهزوا ويوصلوا ويستناو، معناتها إرهاق كبير. كلام هذا لا فائدة منه إذا ما تكونش لما قرارات إصلاح حقيقية، إعلان حرب على الأسباب نتاع الدور الخصوصية وهو التدني المستوى نتاع المنظومة التربوية التونسية. معناتها اليوم المدرسة العمومية لم تعد قادرة باش تمكن التلميذ من التحصيل المعرفي المطلوب باش ينجم يواصل مساره الدراسي بأريحية. ثم سلوكيات أخرى اللي احنا ديما نرفضوها، ما نستغلوش الظروف نتاع حاجة التلميذ باش نستغلوه خاصة ماديا، معناتها كسوة مع انطلاق السنة الدراسية يلزمك تقرا عندي الدروس الخصوصية ولا نقلقك في وسط المسار الدراسي، ولا توا مع اختزام السنة الدراسية واقتراب الامتحانات الوطنية نوليو نطلبوا في أسوام مشتى. ونعرفوا احنا القدرات الشرائية نتاع المواطن التونسي، ومعدل الشهرية في تونس 950 دينار، معناتها اليوم وقت تشوف انت حوالي 40% من العائلة التونسية الدخل الشهري نتاعهم ما يتجاوزش 500 دينار، نلقاو انه اليوم فما التلميذ الفقير اللي ما عندوش يكون ضحية المنظومة كاملة وضحية التوجهات هذه نتاع استغلال المواقف الميسرة نتاع الامتحانات.
0: في أشأن دولي، شهود يؤكدون لوكالة رويترز أن متظاهرين أضرموا النار في خيمتين أعدتا لاستقبال وعلاج مصابين بفيروس إيبولا بعد أن رفضت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسليمهم جثة يريدون دفنها بأنفسهم. وهذه الحادثة تسلط الضوء على الصعوبات التي قد تواجهها السلطات في الكونغو من أجل تطبيق إجراءات دفن آمنة لحالات الوفاة المؤكدة أو المشتبه بإصابتها بالفيروس، وهي إجراءات مهمة للحد من تفشي هذا المرض. وزير التموين المصري يكشف عن خطة مصر لإنشاء مركز عالمي لتجارة وتخزين الحبوب، ويشير إلى أن لديها استراتيجية شاملة وطموح لتحويل البلاد إلى مركز لتخزين ومعالجة محاصيل الحبوب، فضلا عن تجارة الحبوب في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى. طقس اليوم: سحب قليلة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس، البحر متموج ثم مضطرب بخليج تونس، الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، بين 26 و 30 درجة ببقية المناطق، وتصل اليوم محليا إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل معنا في الورتيني وكامل فريق ميدي ماج.
7: الأولى في تونس ميدي ماج، كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لما تسعتين ميدي ماج مع نوف الورتيني.
9: يا مرحبا، يا مرحبا. البث المباشر هذه ميدي ماج من نص نهار حتى لساعتين مثلين للجمعة، نحاول نفسر لكم ونعطيكم آخر وأهم الأخبار في تونس وفي العالم، نحاول نحلل لكم كل ما يلزم. شكرا على حسن المتابعة. مرحبا بك سينجي زعيري.
10: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
9: سي خليل رقيق،
11: مرحبا لك. سهلا، مرحبا سي نوفل.
9: سي سلاح السكوحي،
12: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، ونسلم على كل مستمعينا ومشاهدينا.
9: سي نهد جندوبي، شنحوي لك؟
13: صباح النور نوفل، مرحبا بك وبكل المستمعين.
9: سي سليم في الإخراج التقني، وسي عبد الناصر في الإخراج الرقمي، مرحبا مرحبا. باش نرجعوا لأخبار الساعة، باش نبداو حتى من العيد والنقل وكيفاش باش يتبدل النقل. برنامج استثنائي لتنقلات المواطنين، ملفات اجتماعية وتربوية كما إطلاق مدرسة الفرصة الثانية للأطفال المنقطعين على الدراسة من أهم المواضيع هذه. الإفراج على التونسيين الحمد لله اللي كانوا مشاركين في أسطول الصمود. في أخبار أخرى عنا في فقرة في الجرايد، باري ماتش البارح خاصت 6 صفحات تحكي على الحبيب بورقيبة، برشا صور وحكايات مزيانة. في الصميم تفتح ملف العودة الطوعية للمهاجرين، وحل دوسي يطرح سؤال مهم قبل الموسم السياحي. احنا عنا برشا إقبال، ولكن عنا برشا وتلة مغلقين لبرشا أسباب تنحاولوا نحكي في كل التفاصيل فيما فاتك شيء. أكثر الفيديوهات والقصص تداولا، تونسي في فرنسا ممتع برشا حكي، وجه رسالة لماكرون ومرتو، أعطيوني الوراق راني ستة خدمت في الكورونا، قال
14: دارت في فرنسا بشكل كبير،
9: ممتع
14: سلتو بلي ماكرون.
9: لا عجبني ماكرون ومرتو، أنا ديش عجبني خطر حسن المرأة تحكم
11: مواطن، اتصالي كبير
9: والله عجبني برشا. مالك مانجو كيفاش معناتها كيفاش بتفاصيل بسيطه ميساجات اللي تسوبريمي والصبات نتاع البو باين ندرش كون عفص عليه معناتها اكتشفوا انه الابن قد يكون هو اللي داز بوه. هو كريستيانو رونالدو يبكي في 40 سنه بعد حصوله على بطوله السعوديه. اصل الحكايه باش نرجعوا لكارثه تحطم طائره اير فرانس عام 2009 باردي اورلي, اكثر اكسيدون فيه ناس ماتوا في طائرة فرنسية. تم الحكم أنه شركة الطيران وشركة النقل هما الأسباب. دونك باش نرجعوا ونعيشوا لحظة بلحظة. يلا نعملوا طلع على آخر الأخبار مع نهد.
1: دقيقة نيوز,
15: دقيقة نيوز,
1: دقيقة نيوز.
16: نبدأ أخبارنا مع وزارة النقل اللي أعلنت أنها وضعت في الفترة الممتدة انطلاقا من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى, يقوم على الاستجابة للتربع على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. الوزارة تعلن الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية القيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال خلال نفس الفترة اللي ذكرناها. رئيس المجمع المهني الوطني الفلاحي في منظمة كونيكت محمد الطاهر النبي يعتبر أن منظومة الألبان تمر مرحلة اختيرة نتيجة تواصل تدهور أوضاع المربين وعدم مراجعة سعر قبول الحليب بما يتلائم مع ارتفاع كلفة الانتاج. يقول أن الوضع هذا ساهم بشكل مباشر في انهيار جزء من المنظومة وتحدث إلى أنه فما إجراءات قانونية خاصة بالملف هذا تم تضمينها ضمن قانون المالية, إلا أنه الأوامر الترتيبية المتعلقة بتطبيعها ما صدرتش إلى حد الآن, وهو ما أثار حسب كلامه علامات استفهام كبيرة عند المهنيين في منظومة الألبان. وزير التربية نور الدين النوري أكد في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة أنه المدرسة هذه الهدف منها هو تأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة حسب مقربات علمية نفسية وأيضا اجتماعية, وإعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. يقول أنه تم إنجازها بالتعاون مع اليونيسيف بكلفة فاقت 2 مليون دينار وبطاقة استيعاب ب 500 منتفع كل عام. هوني من المهم نقول أن مدرسة الفرصة الثانية درج في إطار مقاومة الانقطاع المدرسي اللي نعانيه منه من سنوات وإبعاد الأطفال عن السلوكات المحفوفة بالمخاطر عبر إنجاز دورات مفتوحة على مدار العام الكل. مكنت مثلا مدرسة باب الخضرة للفرصة الثانية اللي انطلقت في العمل منذ 5 سنين تقريبا في تأهيل 4000 منتفع حتى لليوم, وتمكنت من إعادة 20% منهم لمقاعد الدراسة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت البارحة أحكام بالسجن تراوحت بين 6 سنين و20 سنة في حق شبكة اختيرة لترويج المخدرات في بعض الملاهي الليلية في جمرت ونواحي العاصمة. وتتكون الشبكة هذه من 12 عنصر من بينهم مهرب وفتاة كانت دورها أنها تتولى نقل المخدرات وترويجها في وسط الملاهي هذه, كما قضت الدائرة بتخطئة المتهمين ب 100,000 دينار. هيئة الصمود التونسية أعلنت البارح عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك على الإفراج على 8 توانسة كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة واللي تم احتجازهم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لجانب نشطاء من جنسيات مختلفة. ينتظر أن يتم بداية من غرة جويليا المقبل امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات, نحكي هوني على لكيس انريجستروز. ويأتي القرار هذا تنفيذا لما ضبط قرار وزيرة المالية قرار 14 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات اللي تصدي خدمات الاستهلاك على عين المكان, كما يجي القرار هذا تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي بضبط الطرق العمل لاعتماد جهاز التسجيل المتعلقة بخدمات الاستهلاك, ويندرج الإجراء في اعتماد الجهاز هذا ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وزراء خارجية مصر تونس والجزائر يأكدون حل الأزمة الليبية يلزم يكون ليبي نابع من إرادة الشعب وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء, وأهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة, مع العمل أيضا على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار زمني محدد. يجي هذا بعد اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بخصوص ليبيا المنعقد مؤخرا. مؤخرا بالقاهرة.
1: دقيقة نيوز.
15: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
9: شكرا لك نهدي. يلا نعملوا تعليقات بسيطة. خلي رئيس المجمع المهني الوطني في لحية إيش علينا فيه، ولكن أنه إجراءات القانونية الخاصة بهذا الملف تم تضمينها ضمن قانون المالية، غير أن الأوامر الترتيبية المتعلقة لم تصدر إلى حد الآن. يعني نفس المشكل تقريبا في كل المجالات. يعني مجلس النواب يلقى الحل، لم تصدر إلى حد الآن. رانا شاطرنا العام
17: نلقاو الحل
9: أي.
17: ونخدموا النص التأسيسي وبعد يجي النص الترتيبي. احنا ذا اللي احنا في تونس،
9: يعني حاجه غريبه راو في كل المجالات.
17: إيه مدام في كل المجالات،
9: في كل المجالات حاجه غريبه. شنو معناتها يا اخي؟ ناقصين اداره حطوا وعملوا حاجه.
17: لا
9: يعني الصعيب اللي هو القرار الفلوس اتخذ
17: مدام في كل المجالات معناتها. وناخذوا خلاصه باهي، الاوامر الترتيبيه في تونس تقعد تترتب في عقلها لين يوفى الترتيب. تقعد يقعد يرتب يرتب يرتب لين يوفى الترتيب. فاحنا نحبوا من الترتيب البطيء والممتنع إلى الترتيب السريع. راو بمجرد صدور النص المؤسس للعملية ذيك، سواء كان قانون أو سواء كان
9: تابعة الإدارة ولا مش نويبة الأمور الترتيبية.
17: الأمور الترتيبية هي تابعة عادة
9: الإدارة، معناتها مش نويبة خدمة على روح.
17: هي عادة ترجع للوزارة ذات الصيلة بالموضوع ذاك، ترجع للوزارة ذات الصيلة عن طريق الإدارات نتاعها. باش نكون واضحين، فاحنا في الترتيب نتاعنا خويا رتبوا في عقلنا.
9: هذا هو هذا هو ما فوالا ما تخلنا نمشي والسينيجي باش نجبدوا في فرشة مواضيع. احكام بالسجن 126 سنة، شبكة خطيرة ترويج المخدرات في الملاهي، 12 عنصر، وفتاة هي توزع. يعني التقسيم فتاة هكا مش وقت نقل مخدرات وترويجها بعض الملاهي دونك، ويجيبوا السموم عن طريق مهرب يجيبها من ولاية القصرين للعاصمة، ثم يوزعوها في الأماكن الترفيهية في التواليت. يتم
18: واضح. كنا حكينا على الشبكة هذه، والشبكة هذه مختصة في ترويج المخدرات في العلب الليلية أو في الملاهي الليلية.
9: قمرت
18: وغيرها، وحتى في الحمامات وحتى لكن كان فما تركيز على الملاهي الليلية في قمرت. وعلاش يستخدموا في فتيات؟ لأنه هذا التكتيك والأسلوب جديد المعتمد في الشبكات هذه.
9: لا مش جديد، قديم.
18: يختاروا أي بانفا جديد في تونس.
9: في تونس.
18: في تونس. لا ما متعلمين وعلى البرة.
19: كنت على الفرنشيز قبل.
18: ما هما اللي البرة في دول أخرى سبقونا بالتجربة والخبرة. توق الشبكات هذه قاعدة تتعلم معنا. يختاروا اللي بلو، الوجوه جديدة. تبدأ فتاة معناها مع صحيفة السوابق متاعها خالية تماما، ماهيش محل تفتيش، ما عندها حتى شيء، هي اللي تروج معناها المخدرات وتتولى التوزيع. بطبيعة الحال هذه رو توتان سيستام.
9: خليل معناتها مانيش نتعاطف راهو، اما الطفلة معناتها تكون زوالية كذا، يجي يقول هيجا فرق هذا وربح مبلغ كبير مغرك
18: زوالية نوفل.
9: لا لا
18: فعل إجرامي.
9: نعرف قلت مانيش منعرف.
18: سمعت قاعدة توزع في الحلوى ولا في الشوكولاتة؟ هي تعرف هي توزع في المخدرات.
17: هو عطاك فكرة صحيحة،
9: معناتها هي بيدها راهي ما تستهلكش. أما يجي يقولها تصور 5 ملايين في الشهر.
17: الفعل الإجرامي اللي شكون يتوجه يلوج على أضعف الحلقات اللي صحيح. يجيش إنسان مثلا لاباس عليه ومتكفي بروحه ويمشي يعمل عملية ما يجيش.
9: فهمتش نقصد
17: الإجرام يلعب على نطاقات
9: كيما اللي يحط الدروك في كرش وفي الآخر ما يحب يستغنى بسرعة أو كذا، معناتها هما مجرمين ضحايا. خلينا نقول
17: أما في نهاية الأمر اللي عملته جريمة.
9: لا جريمة طبعا، لا جريمة به. وبالله سيناجي معناتها امتثال شركات ناشطة في قطاع الخدمات من غرة جويلية جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات، معناتها تو أوبليجي نوع من المحلات. والقدم اللي مش قاعدين هل قاعدين يخطيوا فيهم؟ معناتها سؤالي هل سيتم تنفيذه أم فيه ترتيبات؟
18: هو ثم الحد علمي ثم شيء من
9: الليونة
18: من المرونة، خلينا نقول المرونة في تطبيقه، لأنه فيه إشكاليات وفيه معناه فيه فما حتى عدم فهم وعدم قدر وعدم قدرة
9: فهمين غير ما يحبوش يدكلاري. شنو عدم فهم يا اخي؟ تنزل على فلسة تقيد دخل دينار قول دخل دينار. شنو عدم فهم
18: يا نوف؟ راهو فما شكون اللي مازالوا يخدموا التواك القجر اللوح يحل قجر يحط الفلوس
9: الهدف
18: يسكر القجر
9: سينيجي الهدف انه كيد لحظه الهدف
18: خلينا نفسر لك
9: انا نقول لك انت فسر لي الهدف من القجر انه كي دخل مليون يقيد انه دخل 100 دينار
18: هو
9: مش هو ما يحبش القجر خاطر في داره تلقاها كونكتي داره
17: والهدف من رقمنا هو تتبع العمليات الماليه
9: فوالا كونكتي داره فرنسا الى حد الان توا في جويليا سيطبق على الجميع احنا ليونا
18: دونك السيد هذايا اللي يخدم بطريقة العطار القديم معناها باش تقول له راك باش تولي تخدم باكينة وراك باش تكون مربوط بسيستم والسيستم هذايا راهو
17: يسجل كل العمليات
18: راهو كل عملية كل دينار يدخل ولا دينار يخرج
9: معطيك فازا يمكن المداخيل باش تضرب فوا دو
18: اي جوستومون يا نوفل راهو بالحق راهي حاجة جديدة راهو معناها صحيح فما اللي عامل روحه مش فاهم ثم بقى ثم منهم برشا
9: الأغلبية
18: اي لكن زيدا فما اللي يقول لك حاجة جديدة عليا معناها واسكو نجم نعملها ولا ما نعملهاش
9: شنو تنجم راهو فما ركبها
18: اي ركبها يا نوفل راهو فما فرق بين ان واحد كان عايش بسيت الربي
9: صحيح
18: فلوس تدخل فلوس تدخل
9: اسمه السرقة
18: تي خلينا نقول بالكلمة العامية تنسى يقول لك والله عايش عايش بالستر
9: عايش بالستر
18: ربي مبقى عليه ستر اليوم الستر هذا ما عادش يعني انكشف معناها تم هاتك سره دونك ولا السيد هذا ولا يمثل رقم ماتريكول والماتريكول هذا مسجل مسجل في إدارة الجباية والقبالة
17: اللي دخلوا تخلص
18: عليه وإدارة الجباية راهي تتبع فيه قداش دخل قداش خرج دونك ما عادش ينجم يتحيل ولا يسرق ولا يمشي يخر
9: سؤالي قبل ما نمشي الموضوع آخر هل معناتها أنا وخلي المتفق معي في سؤال متأكد يعني نخاف لتكون ليونة لغم الموضوع
18: أي. لا, لا لا لا لا لا ما
9: نعتقدش لأنه صارت بارش حكاية معناتها راهو القانون من المفروض يفرض لو أنت تمشي المطعم فاخر تتعشى ب 300 دينار يقول لك معناش ماكينه كارت بونكيراش معناتها معناش قيمزيه هو كي عندك يقول لك غالي انت شنو غالي قداش تكلف بالله ماكينه قداش تكلف تي البنكه تمدها لك بلاش معناتها هالفرض هذا وانت تعرف انه برشا امور فرضت بشوي بشويه كيما الباجيت مثلا بشوي بشوي ما تصيرش نخاف لتكون الليونه وراءها نسي نسي نسي نسي موضوع قديم
17: انا نخاف يولي نوع من التقاعس معناتها هي المهله لسه مهله معناتها مهله القصر مدتها الزمنيه اذا المهله تتواصل تتواصل فكأن الناس مطفيه الضوء بالحق
9: جيستومون لابد من
18: هي راهو شوف الماكينه هذه الكاس راهي ما تنجمش تكذب وما تنجمش تتحيل
17: ما عندهاش حق تكذب
18: لا لا لا هي تصنعت هي تصنعت هكاكا
9: ما سألناش على الماكينة احنا
18: باش ما تكذبش وما تتحيلش
9: هل سيتم تركيبها عند كل تو في جويليا كل الناس مفروض عليهم واللي مش مفروض
14: ادخل جويليا
9: لا لا هي على الفئة المشمولة
18: تو بعد انتهاء المهلة
9: 50 مليون خطية
18: بعد انتهاء المهلة تو هك باش تشوف تو العرض شكون فما تو حملت مراقبة
9: واضح
18: ولن يعذر الجاهل بجهله
9: ماساوش الريزو دونك تنتبعوها لحكاية إن شاء الله في جويلية أو تكون يخدم معي خليل ولا نجي
18: خليل
14: نهد وسلام
17: أعلمت على البرنامج مسبقا
9: نحكي على المتابعة تراه نمشي ولا الجرايد ونعملوا طلة سليم على الجرايد
7: في الجرايد
9: في فقرة ليزارشيف متاعها باري ماتش اللي هي مجلة الصورة عملت تحقيق 6 صفحات حبيب بورقيبة لبير دي بوبل أب الشعب هكا معناتها تو نحطوهم شوية تصاور معناتها أب الشعب وحطت برشا تصاور مع مرته الأولى مع مرته الثانية وحطت حتى تصويرة وهو مع بن علي قالك يتصور معاه وما في بالوش اللي بعد 4 أيام بن علي وقف بجنبه ما في بالوش اللي بعد 4 أيام بن علي بشيخه دونك في 3 نوفمبر 87 في قصر المستير كان الحبيب بورقيبة واقف مع الوزير الأول نتاعو زين عابدين بن علي من غير ما يعرف اللي بعد 4 أيام فقط هذا الرجل باش ينحيه من الحكم أنا قاعد تو نقرأ في ترجمة للمقال هذا بورقيبة كي رجع لتونس نهار 1 جوان 55 بعد 3 سنين من المنفى قال وقتها اللي كان أسعد نهار في حياته الصحفيين حكيوا أنه يبكي وقت اللي شاف سواحل تونس من جديد والجماهير كانت تستناه بالورود وزغاريت وناس تعتبروا بطل التحرير اللي رجع لهم الأمل والكرامة والألف التوانسة خرجوا يستقبلوه وبتلقى أي قالوا يحيى بورقيبة
17: هذه عيد النصر يسميه
9: أي فصل الحصان اللي ترين عليها ذلك اللي نسخدوها
17: 1 جوان 55 هكا
9: اي رجعت باريماتش لحياته كيفاش تولده، كان اصغر وليد في عائله بسيطه وغيره وغيره وغيره، والتعليم اللي كان شبه مستحيل، وفي باريس عاش تناقض بين حب الثقافه الفرنسيه وايضا كره الاستعمار وحب تحرر تونس، وكيرجع تونس ولا محامي وصحفي واسس الحزب الجديد، ومعناتها تحت الاقامه الجبريه باريماتش قابلته عام 54، وقتها قال انا راجل نحب الحل السلمي، وقال جملته المشهوره الامل ما يتنحاش من قلوب الناس، نهار 20 مارس 56 تونس خذت الاستقلال، وبورقيبه ورى وزير اول وغيره وغيره. من بعد بدات تحكي على السنوات الاخيره، بورقيبه بدا يضعف صحيا وسياسيا، وفي 7 نوفمبر عمل الانقلاب الابيض وعزلوا بن علي من الحكم بدعوى العجز الصحي، المجاهد الاكبر لقى روحه معزول، وقالوا باريماتش ولا معزول سنواته الاخرى، ولا هو ما يخرجش من القصر والصنبيط قاعده تتعمل له معناتها
17: من غير ما هو يكون موجود في الصوره،
9: من غير ما هو يكون في الصوره. دونك ريبورتاج بالصور وكذا نوستالجيك عملته باريماتش. خلي
17: هو راهو من ناحيه الدقه ومن ناحيه قوه التحليل مقال خارق العاده.
9: اي
17: من ناحيه المناسبه هي اللي ما فهمتهاش انا تو، ما انت الاستذكار في القيد كيما
9: انا ما فهمتش أنا رجعت للفقر نقا اسم ارشيف اي من غير حتى
17: سبق ايامات على تاريخ 1 جوان 55 اللي هو عيد النصر
9: العودة
17: اللي بالحق بورقيبه ابدع فيه في حاجه، وهما يتذكروها ويفهموها مليح، هو كل المراوحه اللي عملها من قوه الدبلوماسيه وبين التواصل الكفاح المسلح الى حين تحرير تونس، وتحكم في الوضعية هذه، وكان يرجح دائما الحلول اللي تؤدي لأقل ضحايا وأكثر مكاسب. وبورقيبة كان ذكي في هذا، وعندهم هما زادة ازدواجيته الشهيرة المعروفة تاع هزوا دباباتكم وخرجوا علينا وخليونا فولتير وروسو وخليونا الثقافة الغربية اللي بورقيبة فعلا جسدها في أول عملية بناء للدولة من خلال مجلة الأحوال الشخصية ومن خلال تحرير الإنسان ومن خلال المراهنة على العلم في بناء الإنسان التونسي. وهنا أبوية بورقيبة للمشروع الحضاري التونسي جي في هذا الجانب، هو فعلا شخص ربما يبهر الغرب بقدرته على المراوحة هذه، أنه لا يستسلم ولكنه أيضا لا يلقي كل الأوراق، يد تصافح وأخرى تحمل السلاح. بالطريقة هذه استقلال تونس تجسد بطريقة فيها برشة ذكاء وفيها برشة عبقرية دبلوماسية. هذا كلام الكل معناتها واضح. ثم الفترة الأخيرة شوف نوفل، لأني نتذكر منها شوية في مازلت إتيديون نعرفها آخر أواخر أيام بورقيبة فعلا كان فيها خارج الصورة، باش نكونوا واضحين مع التاريخ، أنه كان مجموعة من المحيطين به يسيروا في الأمور متاع تونس في غيابه لأسباب صحية راه. بمعنى بورقيبة كان في الفترة هاكي في فترة 7 نوفمبر 1987 عاجز على تأدية مهامه فعلا، نعرف اللي فما ترتيبات ونعرف اللي فما أجنحة في الحكم، واحد منها ربح الآخر واحد منها خذاء الحكم، ولكن أيضا الحقيقة اللي كانت واضحة أمام العيان وقتها حتى معارضي بورقيبة ومسانديه وغيره أن الأمور لم تكن لتستمر على ذلك الوضع وكثرة الأطماع في تونس في المؤسسات التونسية.
9: واضح نجي زايدية
18: عبقرية بورقيبة شفناها في العديد من المحطات، بدءا من المفاوضات اللي قادها الزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه مع الطرف الفرنسي للحصول على الاستقلال المبدئي ثم الاستقلال النهائي، وهذا تقال يعني تقال وتكتب في كتب، وأبرز ما تقال اللي جاء على لسان الجنرال شارل دوغول وقت اللي يتحدث على طريقة بورقيبة في المفاوضات ومفاوضات مع فرنسا
9: في الإقناع
18: وقوته في الإقناع. بورقيبة محاور جيد ومفاوض ذكي جدا. بورقيبة بنى دولة تونسية على أساس مدني حديث، ما بناش دولة يعني عبارة على خليط بين ملكية ومدنية.
9: نقولوا
18: حسم بورقيبة أمر الدولة ووصيفة الدولة وهوية الدولة منذ الاستقلال.
9: معناتها الجيل اللي أصغر منكم بعشرين ثلاثين سنة يقولكم بدلوا هالجملة، بورقيبة بدأ في بناء دولة على الأساس المدني
17: الحديث. هو حتى الأسس عشقه حتى الأسس،
9: ولكن
17: انت لليوم
9: لا لحظه ولكن الاسس شبه شويه وقت في السبعينات توافق على مدى الحياه مثلا
17: هذيك إيه؟ اي
9: فهمت شنو نقصد ببدا بناء دوله
17: في
9: ولكن
17: في الجانب السياسي من وقتها بدا الانحدار نحو المجهول والمشاكل بعدها
9: تتخيل انت شنو تتخيل بورقيبه طبعا وكذا ولكن
18: يقولوا
9: انسان صغير ناجي عمره 20 سنه يسالك توا ما يقول لك ولكن بورقيبه وقتها ما عملش دو تروا موندا لو انسحب وقتها راي تونس كانت ديمقراطيه اكثر وراه هو عاش مكرم كما ياخذوا في مثال نيلسون مانديلا نيلسون مانديلا كان خذا مدى الحياه راه عطاه له ولكن عمل موندا واحده وانسحب يعني وبرشا يقولوا لونتوراج هو اللي فرض عليه معناتها بدا في بناء دوله ولكن الدوله
18: صحيح شوف هو انا كيقول بورقيبه هو اللي بنى الدوله الحديثه مش وحده بناها
9: طبعا
18: بناها طبعا جيل بناها مع جيل كامل جيل كامل من المؤسسين جيل من الاعضاء وابناء الحركه الوطنيه الناس اللي ناضلوا راهو العديد من الاسماء اللي توفوا الله يرحمهم هم اللي بناوا مع بورقيبه لكن كان هو ليدر كان هو القائد كان هو المحرك الأول لعملية البناء. للأسف الشديد اللي صار مع الزعيم الحبيب بورقيبة في أواخر سنواته وتقريبا يعني نفس اللي صار كان تشوف أنت في بعض الدول العربية تقريبا تلقى السيناريو هو نفسه هو تأبيد الشخص في الحكم في الكرسي في جل الدول العربية وهكذا
9: يعني على 30-35 سنة
18: ولا يعني الزعيم أو القائد أو الرئيس اللي يرى في نفسه أنه ينجم يكون مؤبد يعني ما تكفيش عهدة واحدة أو عهدتين أو ثلاثة فما شكون اللي يحور الدستور باش يكمل عهدة أخرى ثم اللي معناها تعسف على الدستور وتعسف على قوانين البلد هذا صار مش في تونس فقط صار في العديد من الدول العربية وهذا شأن الدول العربية لأنه الديمقراطية لم تكن محترمة بالكامل وبكل مقاييسها ومعاييرها ونفس الشيء اللي صار حتى بعد بورقيبة بن علي وقت اللي كان ينجم يكتفي مثلا بعهدتين
9: اللي في خطابه قال لا لرئاسة مدى الحياة في خطاب 7 نوفمبر واضح يلا شوي آخر نمشيوا الفاصل وبعد نعملوا موزايك 24
20: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
21: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
22: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل
23: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد لوج عليه أنا والشلة
24: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عواد واختاوات غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
25: ارتاح من الغسره والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيس ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
26: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة 22 ماي بنزر الأكروبول 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI فوتر فواياج كوبيراسيون مونيغاس كون تونيزي Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
7: Midimak, Koulio, Messinejma, Menosunal, Messadine, Nauflourteni.
9: مرحبا مرحبا نكملوا معكم برشا اخبار وبرشا حكايات جديده نمشيو للموزايك 24.
7: موزايك 24.
16: أمام تواتر محاولات اللزج بالمؤسسة العسكرية وبقيادتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها، تذكر وزارة الدفاع الوطني والجيش الوطني وجيش الجمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. هذا جزء من البلاغ اللي أصدرته البارح وزارة الدفاع الوطني.
0: وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة وتراتيب العسكرية. والوزارة تقول في بلاغ أصدرته اليوم إن هذا التأكيد جاء على إثر تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. ووزارة الدفاع تجدد التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغ.
9: واضح دونك هذا البلاغ اللي سينجي هبط البارح وبرشا حكيو عليه لأنه وزارة الدفاع مش ديما تهبط بلاغات.
18: مش نبدأ في الشكل الساعة لأنه تقال البارح شفت فما جدل كبير صار على البلاغ اللي هبط. بلاغ هو مش بيان وعليش بلاغ مش بيان لأنه
9: ما الفرق بين بلاغ وبيان فسرنا.
18: شوف ما ندخلوش في التفسير اللغوي أو التفسير اللي معنى كلمة بلاغ وما الفرق بين البيان والبلاغ. وزارة الدفاع قبل هبطت بيانات من هذا النوع، هو مش نحكي عليها، مش نذكر التواريخ نتاعها لانه مش اول مره وزاره الدفاع الوطني تهبط بلاغ او بيان من نوع هذا بالمحتوى هذا. كلمه بيان تثير حساسيه عند التوانسه. بيان، كلمه بيان تعني عند البعض لانه صار استخدام مفرط للكلمه هذه وقت الكلمه الشهيره نتاع البيان رقم واحد. دونك تجنبا ل هالتأويلات لأن الخيال أصبح تلمو شاسع وواسع ولات معنى بيان ذير بيان رقم واحد. كما قلت مش أول مرة وزارة الدفاع تخرج بيان بهذا المعنى، فيه تنبيه وتذكير وتحذير. والبيان هذا أو البلاغ هذا، البلاغ اللي خرج البارح ماله إلا تذكير، ما فيش حاجة جديدة. باش نذكركم بالبلاغات اللي صدرت قبل وكانت بنفس تقريبا بنفس الجمل وبنفس المعنى. البلاغ الأول كان عام 2012 وتحديدا في أكتوبر 2012، وقتها خرجت وزارة الدفاع الوطني بلاغ أو بيان قالت أكدت فيه التزام المؤسسة العسكرية التونسية بالحياد التام ووقوفها في على نفس المسافة من كافة الأحزاب والتشكيلات السياسية والترفع عن التجاذبات السياسية. البيان هذا رو تذكروا سياقات سياق متاعه، السياق التاريخي والسياسي، لأنه وقتها كان تتفهم ما يشبه حالة التقاتل أو الاقتتال بين الأحزاب السياسية. البلاد كانت في حالة فوضى سياسية، دونك وكان تفهم دعوات من قبل بعض السياسيين حتى القيادات السياسية دعوة لتدخل الجيش، وكان يعني دعوة مباشرة أو عن طريق بيانات أو تصريحات أو غيرها. البيان الثاني هبط بالتاريخ سامحوني تاريخ 8 أوت 2017. تقول فيه وزارة الدفاع وقتها إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بالحياد التام منذ انبعاثها وبقوانين الدولة والدفاع عن حرمة الوطن وسلامة ترابه. علاش هبط هذا؟ تذكروا عام 2017 كانت فما محاولات أو دعوات مبطنة لتدخل الجيش وكانت حالة الصراع السياسي على أشدها. البيان الثالث هبط في شهر مايو 2020 وقالت فيه وقتها وزارة الدفاع الوطني الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع الوطني. البيان الرابع أو البلاغ الرابع هبط البارح به فما شكون اللي تسائل علاش البلاغ هذا علاش صدر عن وزارة الدفاع؟ وزارة الدفاع مؤسسة سياسية يعني مؤسسة تنفيذية معنا حبيت نقول، علاش ما صدرش عن المؤسسة العسكرية؟ خليني نوضح بربي، راهو الجيش ما فماش حاجة مؤسسة مستقلة نحكي
9: إداريا
18: وماليا ماهيش خاضعة لإشراف سلطة تنفيذية. المؤسسة العسكرية تنضوي تحت
9: وزارة الدفاع.
18: وزارة الدفاع علاش وزارة الدفاع؟ لأنه شو تلقى في وزارة الدفاع الوطني؟ تلقى إدارة القضاء العسكري، فيها إدارات ومصالح مركزية، فيها الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة، فيها الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، فيها إدارة الأفراد والتكوين، وفيها الإدارة العامة للصحة العسكرية، وفيها تعاونية الجيش. يعني كما تقول أنت قوات المؤسسة الأمنية، هي في حقيقة الأمر هي قوات حاملة للسلاح تشرف عليها سلطة إدارة مركزية اسمها وزارة الداخلية، والقوات العسكرية الحاملة للسلاح تشرف عليها إدارة مركزية ومؤسسة تنفيذية اسمها وزارة الدفاع الوطني. به علاش جاء البلاغ متاع البارح؟ لأنه طفح الكيل.
9: دونك أنت أول نقطة يوضحها نجيز عيلي بالتاريخ، معناتها في الأخر 14 رأي نجيز عيلي يوضح أنه
18: زلت هذا مش نعطي رأي تو،
17: هذا مش أول بلاغ منه.
9: لا أنا قاعد ألخص باش نفهموا العبيد أنه مش أول بلاغ، بل صدر في برشا مرات البلاغ وعطيتنا بالتواريخ والتفاصيل.
18: أيوة. استغربوا أوه فما
9: لا ما فلا.
18: شو اللي صار؟ البارح الناس تتسأل
9: واضح سلاح
2: جوست مثال شي نسمعوا فينا فرق صغير يمكن يحبوا يعرفوا شنو الفرق بين البلاغ وبيان، معناه لغويين فيسع فيسع ونحكيوا لهنا. البلاغ راه هو نجم نقولوا قصير مباشر رسمي والهدف نتاعو اعلام الناس بمعلومه او قرار بسرعه. البيان يكون اطول فيه اكثر تفسير وتحليل، فيه موقف او تبرير او شرح. هذا هو الفرق بينه.
9: ولكن
18: ونزيدك حاجه مهمه، البيان يبدا فيه موقف سياسي
2: واضح هذاك.
18: البيان هذا قلت ماله الا تذكير. علاش هبط؟ لانه فما العديد من التصريحات والفيديوهات والتدوينات والدعوات لتدخل الجيش الوطني
9: أو
18: في العمليه السياسيه،
9: لا او حكيت حكايات
18: شوف هاني جايك في الحدام باش نوضح باش نعطي الصوره كما هي.
9: دخلوا فيها شيء
18: لانه اللي صار البارح الحقيقه او اللي صار حتى قبل صدور البلاغ، راهو يا ولادي راهو فما حد ادنى من الاحترام. راهو اللي يرفع شعار الديمقراطيه وانه شخص ديمقراطي ومناضل سياسي ديمقراطي لا يدعو الى تدخل الجيش. راهي الدول اللي تدخل فيها الجيش المؤسسه العسكريه وتولت المؤسسه العسكريه الحكم راهو ما عادش تحكي على ديمقراطيه. انت ايها الديمقراطي وقت اللي تدعو وتحاول تزج بالجيش الوطني في الساحه السياسيه او تدعوه لممارسه العمليه عمليه سياسيه ديمقراطيه اللي هي قائمه على الانتخابات وقائمة على الاختيار وعلى الاختيار والانتخاب الحر والمباشر من الشعب من المجموعة الوطنية، وتقول له برا احكم استولي على الحكم. انا البارح واحد يذكر فيه قال لي هاو فما هاي صارت في بوركينا فاسو. قلت تعرف بوركينا فاسو يعني تقارن في اللي يرسل لها ملا مقارنة معناها يعني معناها ناس تدعو هم ما قالوهاش ما تقلتش الكلمة لكن كانت مبطنة وكانت واضحة، هي دعوة لانقلاب عسكري، وهذا لن يكون في دولة تحكمها المؤسسات ويحكمها القانون.
9: واضح
18: القانون والشرعية.
9: لحظة
18: بربي خلي اعطيني وقت
9: نعطيك وقت. لا الجنرال عمار وقت عمل لك التصريح حكى انه في فترة ما من الثورة قبل ما يهرب بن علي الحكم جاء للعسكر والعسكر رفض لأنه قال العسكر التونسي مش من النوع اللي يجري وراء السلطة ولا يحب الحكم، معناتها في فترة ما اللي كان سهل أنه ياخذوا الحكم. أي
18: شوف
9: فكان فترة الفوضى في تونس قبل الثورة.
18: الجيش الوطني التونسي عنده عقيدة، العقيدة العسكرية متاعه هذه تقوم على الحياد.
9: بورقيبة قال لهم أنتم شدوا
18: في الثكنات،
9: شدوا الثكنات وإحنا الحكم.
18: الجيش مكانه الثكنات، يساهم الجيش في التنمية الوطنية، يساهم في العديد من المشاريع، وأثبت قدرة عالية على تحريك المشاريع
17: وفي مقاومة الإرهاب
18: يعطيك الصحة. والجيش الوطني قدم شهداء، قدم المئات من الشهداء. الجيش الوطني قدم شهداء منذ معارك التحرير ثم في العمليات الإرهابية وغيرها، وربي يرحمهم. والمؤسسة الأمنية أيضا قدمت شهداء. الجيش الوطني هو جيش يحمي سيادة الدولة واستقلالية البلاد ويحمي حدود الوطن.
9: نرجع دونك الجيش تدخل لأنه فما بخلاف الدعوات للتدخل،
18: بخلاف الدعوات هذه ثم حتى راو شكون حتى من المساندين من المعروفين بمساندتهم للمسار 25 جوليا واللي ساندوا معناها في النظام السياسي الحالي طالبوا. فما بعض الطلبات يقول لك علاش ما يتمش عسكرت بعض مؤسسات الدولة. معناها أيها الجيش أخرج من دورك الوطني اللي هو حماية تراب الوطن وحماية الحدود وحماية البلاد، وبرا يمشي عس على المؤسسات. هذا دور الجيش الوطني. ثم شكون اللي صور له خياله أنه راهو الدولة ذي الدولة التونسية راهو فما أيدي خفية هي اللي تحكم وتحرك في الأمور وتحوي سماو على سبيل المثال رئيس أركان جيش البر
17: وهذا
18: اسمه قاعد يتذكر في كل مرة. يعني ولات حكاية متاع اسمع ولا وقصص وحكايات معناها تألفت، وهناك اجتماع والاجتماع كان مش يصير فيه كذا، ولولا تدخل فلان وفلان الرجل القوي. شو السينما؟ سينما بدوره معناها خيال يا ولدي. راهو شفت الدعوات هذه وزارة الدفاع طول الحكاية هذه عندها مدة طويلة، ووزارة الدفاع كانت تنأى بنفسها عن الرد. علاش؟ لسبب بسيط، على خاطر اسمها لغروند نويت، معروفة وزارات الدفاع المؤسسات العسكرية في الدول اللي تحترم نفسها، ما تكلمش، ما تدخلش في ديبا بوليتيك، مش ضربة ضربتين هاي خرجوا بلاغ دار شنو هاي يقولوا. خرجت بلاغ، أنا كنت نذكر لك فيهم أربعة بلاغات، معناها في أوقات حرجة وأوقات وظروف عصيبة ودقيقة جدا مرت بها البلاد، وقت اللي يلزم تتدخل باش توضح توضح. وفي كل مرة تقول للتشكيلات السياسية والأحزاب السياسية والأطراف السياسية المتصارعة ولادي راهو الجيش التونسي راهو جيش راهو ما يدخلش في السياسة، ما تحاولوش تدخلوا الجيش وتدخلوا عناصر الجيش وقيادات الجيش في السياسة، راهم ما يدخلوش السياسة، ما يعملوش السياسة. الجيش يحمي الشرعية، يحمي الدولة ويحافظ على استقرار البلاد ويحمي حدودها. هذا هو دور الجيش. وقف غادي اللي حاول باش يلعب على الوتر هذايا أنه والله يا فلان يمكن يصلح أن يكون به. أي كنت دعيت أيها الديمقراطي اللي كان البارح في الأيام معناها كان رئيس الصدفة ولا كان منعش وزير الصدفة، أي باي هاو تدخل سيدي. أي وبعد أنت تو أنت مش نجم تحل فمك وتتكلم وقت اللي يبدأ وقت اللي تبدأ في دولة يحكمها العسكر ويحكمها الجيش، مش نجم أنت تتكلم باش تلقى حريتك باش تتكلم. برا شوفوا الدول خاصة الدول الإفريقية اللي استولى فيها
9: واضح
18: الجيش على الحكم،
9: مع العلم أنه جيشنا فاصلوا نرجع ونسمعك خليل أنه جيشنا مش حاطط الحكم من توجهاته بالخيار الدولة
18: هو جيش، جيش على الدولة. هو جيش وطني جمهوري
9: على الشعب
18: يحمي
9: الدولة
18: الجمهورية ويحمي النظام الجمهوري في الدولة.
9: فاصل بعد نسمع رأيك خليل.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي، خدمة تحكي لغتي.
4: ميدي ماك كل يوم ميسين الجمعة من نهار من ساعتين نوف الورتاني.
9: مرحبا مرحبا مرحبا موزايك 24 اليوم. دونك طولنا شويه باش نبدلو لكم شويه الفقرات باش نحكيو على البيان وزاره الدفاع اللي
18: بلاغ
9: وزاره الدفاع اللي معناتها اثر برشا كلام وحكايات. يلا خليت له
17: والله هنا توا تحليل ناجي معناتها واضح. ما نزيد نذكر بحاجه خاطر ما هو باش تبدا كي تبدا واحد تسيطر عليه اضغاف الاحلام والواحد يفهم أرض أرض نحكيه. وزارة الدفاع التونسية هي التي أصدرت البلاغ. من هي وزارة الدفاع التونسية؟ هي طرف حكومي يحضر في اجتماعات الحكومة ويشرف إداريا على مؤسسة تنفيذية حاملة للسلاح اسم الجيش الوطني. بمعنى أنه راه وزارة الدفاع ما يشي خارجة على بناء الحكومي اللي هو قرطاج والقصبة وكل مؤسسات الدولة اللي تحكم في البلاد واللي شافت وقت نقول مؤسسات نقول مؤسسات شافت أنه صار الوقت ربما لشيء من التذكير أو للأبيل الأوردر. احنا أمس فقط ولا ولامس حكينا على أبيل الأوردر من نوع آخر عملته المؤسسة الأمنية وقت اللي الناس خرجت إشاعات اللي ثم قتلى في سوسة وقت ويزمك تتدخل. علاش يزمك تتدخل؟ وصحيح راو معناتها الكلمة عزيزة برشا عند المؤسسة كما هذه مؤسسة دفاع ومؤسسة متاع جيش ما تتكلمش ياسر، لكن ايضا الوقائع قد تفرض عليها اني تدخل على خط التوضيح.
9: لا ما يتكلموش ياسر، نقص عليك، ما يتكلموش ياسر. وحتى ما نشوفوا حتى اللي يستقيلوا ولا اللي يخرجوا روتريت ويتقال عليهم برشا كلام عمرك ما تراها في حوار صحفي ولا يوضح بورتو يتقالوا ساعات فيهم كلمات غلط
18: ولازم بالتحفظ.
9: منضبطين برشا
17: المتحدث هو الجهه الاداريه، ثانيا السياق ما هو السياق اللي احنا تو نقاسيو فيه يومين حتى في عملنا الاعلامي باش نفرزوا الخبر من اللا خبر وباش نقولوا للناس هذا خبر وهذا مش خبر. هذا هو السياق. السياق انه فما هجوم كبير وحكى عليه ناجي لرموز في المؤسسه العسكريه او في الجيش الوطني من طرفك الصفحات اللي ما تتشريش بالفلوس، تتشرب برشا فلوس اللي موجوده في الخارج. وهذه الصفحات تركز على رموز الجيش، رموز الحرس، رموز الامن، وتخلق في مقدمات ربما لك المستطيع بغيره. ما قديتش روحي باش نكون موجود في الحياة السياسية التونسية يلزمني نلبس المؤسسة العسكرية والأمنية وكل مؤسسات الدولة في الفشل متاعي والأخفاق متاعي. ثانيا ثم دعوات صريحة ممن كان لهم صفة، وإذا رأوا موضوع تجيك واحد من دولة قاعد في دولة أوروبية وسبقوا أنه تقلد أرقى منصب في السلطة التنفيذية التونسية ويعيط كيما هكا. وانا سمعت شي الفيديو ولا انا سمعته، احنا رانا خارجين، مش احنا خارجين، فمع بيت خارجه في بلاصته هو مات قاعد يستنى على روحه. وراهو يا امن المره فاتت رانا سامحناكم، المره هذه يتحلف ويا جيش راهو كان خرجنا ويا كذا راهو هذوما يلزمكم ترافقوا معناتها انتم تخدموا معنا. فببساطه شديده هذا انسان مثلا ونعطيك الانسان هذا دخل للرئاسه بقرار حزبي خرج منها بقرار شعبي بين هذه وهذه، الجيش ما عنده حتى دخل، ما عنده حتى دخل. الجيش موجود كمؤسسة تحمي البلاد
9: واضح.
17: تحمي استقلال الوطن.
9: اش معناتها ما عنده حتى دخل؟ باش نوضحوا اللي من 2011 لليوم برشا مرات دعوا جيش للتدخل ومهما كان الجيش ديما يرفض
17: حتى ولا.
9: الجيش آليا معناتها راني خاطي اللعبة هذه كما قلت.
17: لا عنده ولا لا لشخص ولا لحزب، عنده ولا للدولة التونسية، هو ملك الشعب التونسي، هو قاعد يقاوم من أجل الشعب التونسي ويقاوم في الإرهاب، هو قاعد يبني ويستصلح في الأراضي في الصحراء، هو قاعد مساهم في المجهود التنموي وقاعد يخدم على أساس وظيفته الأساسية في البلاد هذه اللي هو مفخرة الجيش التونسي متاعنا فعلا حتى في تاريخه ناسع قدام الناس قدام العالم. كل مهام اللي عملها هي مهام إنسانية ونبيلة. علاش تدخلوا فيه؟ أي سيدي أنت يا سي فلان اللي دخلت وخرجت وكذا حب تعمل سياسة؟ حبوا يقولوا له اعملها بعيد على الموضوع هذايا، ما تدخلوش مؤسسات اللي تحمي الدوله. لان بصراحه نوفل ويلزمني نحكي ويلزمهم يوضحوا، عشنا البلاد اللي مؤسساتها القويه ضعيفه عشناها، وانت بالذات عشتها وناجي بالذات عاشها. وقت اللي تخرج الصباح من داركم ما تعرفش حبيبك من عدوك، وقت تروح ولا ما تروحش عرفنا شنو معناها. يلزمنا نخليه الجيش والامن متاعنا بعيد على العرك وبعيد على الاطماع وبعيد على الاوهام وبعيد على اضغاث الاحلام. يا اخويا تحب تخدم السياسه؟ انت تحب تقنع الشعب التونسي؟ انت اعمل بياناتك، اعطينا برنامجك، اتفضل هاك التظاهر مفتوح كذا. نخرجوا المؤسسات الدوله اللي هي ملك للتوانسه الكل على الاطماع الشخصيه والحزبيه فقط، هذا هو المطلوب وهذا هو البيان وهذا هو الدور وزاره الدفاع باش توضح.
9: واضح. نقعدوا في الموضوع هذا مازالوا ثلاثه دقائق سينيجي. نقعد نكمله في الموضوع هذا اللي هو أهم موضوع تحكي فيه البارح في تونس بصراحة. دونك وضوح البلاغ هذا من وزارة الدفاع خرجوني من كل الحكايات والمشاكل. معناتها
18: شوف
9: الإشكالية مش في إنه دعوة للجيش بل حكيت حكايات ودخلوا فيها ناس من الجيش, معناتها اللي هي يوضح وزارة الدفاع أنها كلها حكايات وهمية.
18: هو شوف نفل يعني فما بعض كلمات مفاتيح في البلاغ اللي خرجت وزارة الدفاع اللي هي أن الجيش مستقل, أن الجيش يحترم قوانين الدولة ويحترم التراتيب العسكرية, والجيش يجب أن يكون بمنأى بعيد بالعربي بعيد على تجاذباتكم السياسية, وحتى لا يؤدي ذلك إلى التشكيك في استقلالية ووحدة المؤسسة العسكرية. لأن وقت اللي يتقال ديما الكلام هذا والله العظيم نستغرب الكلام كي يخرج من عند معناها سياسي عنده خبرة وعنده تجربة.
9: أعطينا بصفة عامية
18: الكمية, فما كمية ضغط كبيرة تسلطت على المؤسسة العسكرية في المدة الأخيرة و

0: تدخل حكاية هذية. حتى أنه ساد الاعتقاد عند بعض الناس أنه والله إيش بيه تنجم تطلع الحكاية هذية صحيحة. هو قال لك فلان القائد الأعلى لكذا ولا رئيس الأركان كذا، والله يا سيدي توا يعمل حاجة يظهر لي قاعد يخمم أو يخطط كذا. وردك نفس الكلام هذا اتقال في عام 2020 إلى حدود 2021. ثم كلام، شوف احنا مؤرخي اللحظة صحفيين، مانيش مؤرخين، انا مانيش مؤرخ، اما الصحفي هو لاقت للحظة وشاهد عيان على اللحظة. كان ثم برشا كلام في الأوساط السياسية، كنت تفكر خليل أنه راو فما العملية السياسية ستنتهي وقريبا وسيكون للجيش فيها دور
1: رقم واحد أصلا،
0: وفما حتى شكون اللي كان يمني في روحه ويبشر في
2: روحه، وناس وقتها ترقد تقول زعما نقوم نلقى البين هبط، تذكر
0: بالضبط
2: الفترة احنا دوين زمانة ساعات نشدوا حاجة.
0: وقت اللي وصلت الأمور إلى حد المساس بأعراض قيادات في الجيش، قيادات عليا في الجيش، رؤساء أركان، والحديث معناها ولا على والحكايات ولات على قريعة الطريق، قررت وزارة الدفاع مرة أخرى باش تتدخل، باش أولا باش ترد على اللي سمته هي سمته التواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات. ثم باش تذكر، فما تذكير تذكرهم، ذكر الناس كل وخاصة السياسيين أو متعاطي ومحترفي السياسة، باش تقول لهم راو نذكركم اللي راو الجيش لا يتدخل في العملية السياسية، اللي حب يدخل العالم السياسة ويهبط للميدان السياسي
2: يدخل السياسة،
1: يشوف بلاصة أخرى نروح
0: يدخل، لا يمشي يشارك في الانتخابات.
2: واضح. وهذا
0: أنت وقت اللي يرفضوك في الانتخابات وما يصوتوا لكش، معناها تلجأ إلى معناها طريقة أخرى اللي هي طريقة، خلينا نكون واضحين، غير ديمقراطية وغير مدنية.
2: واضح. سينجي شكرا لك سي خليل، وتنرجو يكون البلاغ زاد للمواطن باش يفهم اللي كل الكلام اللي تقال على الجيش مش صحيح. شكرا لكم، نتقابلوا نهار الاثنين ان شاء الله الاخبار، ونرجعكم في ساعة ثانية من ميدي ماك.
3: ميدي ماك
4: فرعنا مع ليتر حالي.
5: مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة، هل كل علاقة لازمها تتعدى بعدة مراحل باش تخلط التوازن والتفاهم بين الطرفين؟ في شنو تتمثل المراحل هذه؟ وهل الناس الكل عندها الآليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح؟ هل أنه البعض قادر على التجاوز التأقلم والتعامل الجيد مع الاختلافات في الطباع أو وجهات النظر؟ وهل هذا يتطلب نضج ومرونة؟ وعلاش البعض يرى أنه العلاقات العاطفية ولات صعيبة ومعقدة؟ وشنو يقول المختصين لتيرابيت كوبل في الإطار هذا؟ مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة، موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
4: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
6: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
7: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
9: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
10: كل عام تحدي جديد في بلاصه جديده. جات اسيرونس مع الجامعه التونسيه للدرجات ترجع لكم بقات بايك تشا.

0: الانج اديسيون اكسبسيونيل تسكن بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الاحد 24 ماي في الموقع الاثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. رئاسة الحكومة تعلن أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك تمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يوم الأربعاء 27 من ماي والخميس 28 من ماي 26 2000. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار إدانة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب رشد مع النزول بالعقاب البدني في حقه من 30 عاما سجنا إلى 20 عاما. والدائرة القضائية ذاتها تقضي بالسجن مدة 10 سنوات في حق قاضي تورط مع رشد في القضية، كان محكوما ابتدائيا بالسجن مدة 20 عاما، كما أقرت الأحكام السجنية الصادرة في حق رجلي أعمال وتخطئتهم بمبالغ مالية هامة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأييد الأحكام السجنية في حق الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري، وذلك بسجنه لمدة 4 سنوات، وذلك في قضية تتعلق بالخيانة الموصوفة والمشاركة فيها وغسيل الأموال. والهيئة القضائية ذاتها تقضي بالسجن 4 سنوات أيضا في حق 3 أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة، وب3 سنوات في حق عضو الرابع، في حين نال صاحب مطبعة خاصة حكما بالسجن 6 سنوات في القضية ذاتها. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في البرلمان تواصل جلساتها وتواصل التصويت على فصول مقترح تنقيح قانون الاستثمار بعد إدخال عدد من التعديلات عليه وفق تصريح رئيس اللجنة صابر جلاسي. وجلاسي يضيف في تصريح لمبعوثتنا إلى البرلمان سيد الهمامي أن هذه التعديلات نابعة من عدة جلسات استماع لخبراء ولعدة منظمات منها مجلس الغرف المشتركة ورواد الأعمال وكونكت ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين.
3: اليوم بدأت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة النظر في المقترحات فصلا مع أخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من المنظمات ومن كل الهياف اللي وقع سماع إليها. بدينا بالفصل الأول والثاني، واليوم مررنا حتى الفصل الثالث في إطار تحضير لنسخة تحضيرية اللي سيتم من خلالها النقاش مع الأطراف الحكومية في القريب. نحكي على وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، لابيا، واليوم طرحت مواضيع أخرى اللي هي النقاط المهمة كونه في علاقة بمجال الصرف، لأنه احنا كلجنة تخطيط استراتيجي قدمنا إبداء رأي إلى لجنة المالية ولجنة الصناعة باعتبارهم معناتها فاعلين في كل ما عنده علاقة بالاستثمار، باش ناخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من المنظمات لتيكال كونكت مجلس الغرف المشتركة وغيرها اللي هم استمعنا احنا إلى 6 منظمات. المهم كونه اليوم مجال الاستثمار في علاقة بمجلة الصرف، هذه علاقة معناتها يلزم تكون علاقة قوية، لأنه اليوم ما نجموش نعمل استثمار بدون مجال الصرف، ما نجموش نعمل مجال الصرف بدون استثمار.
2: في أبرز التطورات في الشرق الأوسط، وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مصدر إيراني قوله إنه لا وجود حتى الآن لاتفاق بين واشنطن وطهران، لكن الفجوات بين الجانبين تقلصت في عدد من النقاط. والمصدر الإيراني يضيف للوكالة أن تخصيب اليورانيوم وسيطرة السلطات الإيرانية على مضيق هرمز لا يزالان من بين أبرز نقاط الخلاف الرئيسية بين الطرفين الإيراني والأمريكي. والجدير بالذكر أن الخارجية الإيرانية أكدت اليوم أن الأولوية الراهنة هي لوقف الحرب في الجبهات كافة، مفندة في الوقت ذاته الأنباء المروجة حول الملف النووي. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل في ميدي ماغ، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس ميدي ماغ، كل يوم الثلاثاء من الصباح للمساء، ميدي ماغ مع نوفل ورداني

0: نوفلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم من نص النهار حتى الماضي ساعتين، هذه ميدي ماك. يلا نحكيو شوية سياحة، نحلو الدوسي.
0: حل الدوسي.
1: سيني هذا الموسم السياحي ماشي في اتجاه أرقام قياسية جديدة، دونك ولات عنا كل المشاكل متاع الناس لباس بها. ما هو عنا شوية عنا وطلة مساك، ما هو كيتحلوا الوطلة كل ما يترخص شوية الأسعار. بالحق معنات على قد ما تنقص الإقبال على الوطلة على قد ما الأسعار ترخص. موضوع مهم برشا
2: صحيح، ومن بين الإشكالات ربما اللي مش قاعد تحكي عليها برشا واللي تعاني منها السياحة التونسية.
1: احنا هنا نحكيو
2: مع اقتراب انطلاق موسم السياحي الصيفي، نحكيو على لوت سيزون. تونس قاعدة تعيش كما قلت انت على واقع سعادة كبيرة، خاصة في ظل مؤشرات إيجابية تأكد أن الموسم السياحي الحالي باش يكون استثنائي من حيث عدد الوافدين ونسب الحجوزات. نحكي على مناطقنا البلنيرة السياحية المعروفة، حمامات سوسة، مناستير، مهدية، جربة وحتى توزر وغيرها. تقارير رسمية تحدث على ارتفاع ملحوظ لحد الآن في نسب الإشغال بالنزول مع توقعات كما قلنا ببلوغ أرقام قياسية لعام 2025، ولكن رغم المؤشرات الواعدة هذه عنا عديد المشاكل اللي مازلنا اليوم قاعدين نحاول أنه نلقاو حلول لها. مثلا على ذكر الأمثلة نحكي على النظافة، مثلا النظافة من بين الحاجات المهمة جدا في الموسم السياحي. شبيك زيت الدكاك
1: ماكش معايا سياحه ونظافه ياسر عاد اطلبوا بشويه
2: سياحه وبعد نمشيو للنظافه.
1: إيه لا النظافه يعني انعدام النظافه مش مربوط كان بالسياحه، يعني عام يشمل الجميع.
2: إيه اذا كنت عندك سياحه ناجحه
1: أي.
2: يلزمك تكون عندك النظافه، معناها ما
1: صحيح صحيح
2: الكونديسيون
1: سينكوين مهم جدا. اما بصراحه نحكي النظافه، سمحني كان قصيت عليك، اما سائح من اللي يجي في المطار اللي يخلط لوتي لازم الدنيا كلها
2: طبعا كل أي. كل. أي.
1: حاجه مش موجوده برشا.
2: فتوكا يبقى ملف النزول المغلقه من ابرز الدوسيات النجم نقولوا الثقيله اللي ما زالت تبحث عن حلول حقيقيه قبل ما ندخل في ذروه الموسم السياحي. حسب المعطيات الرسميه ارقام 2025 في تونس كان فما حوالي 177 فندق مغلق من اصل اكثر من 800 مؤسسه فندقية، أي ما يعادل قرابة 60 ألف سرير خارج الخدمة. نذكر أنه هذم أرقام 25 ما نعرفوش قديش تحل منهم وقديش منهم مازال مسكر. نزول هذه تتوزع على عدة مناطق سياحية كبرى، أبرزها الحمامات، جربة، المنستير، سوسة، توزر. أما الأسباب هي متعدة ومعقدة، نلقاو نوفل الصعوبات المالية من أكبر المشاكل اللي تعاني منها المؤسسات السياحية متاعنا ككل. منش نحكي وكان على النزول، لا نحكي على المؤسسات السياحيه ككل. نعرف انه في فتره الكوفيد من اكثر القطاعات اللي ضرت، من اكثر القطاعات اللي عانيت. غادي وين برشا وتلا سكروا، البعض منهم نجم يعاود لربو
1: اللي عنده كابيتال كبير صبر وكذا، واللي ما
2: نجم يعاود يقف على ساقيه. ولكن فما شكون اللي اليوم بعد تقريبا 6 سنوات وخمسة سنوات على مرور الجائحه هذه مازال يعاني في مشاكل كبيره. نحكيوا على التدين لدى البنوك كيف كيف، هذا اللي عمل برشا مشاكل وإفلاسات لبعض النزل. نزاعات قضائية أيضا إضافة إلى قرارات الغلق الإداري والتدهور الكبير للبنية التحتية لبعض المؤسسات. دونك كله مربوط ببعض، وكيف أنت ما عادش عندك كابيتال كبير، كيف أنت ما عادش تربح، كيف أنت ما عادش عندك فلوس باش تعمل الانفستيسمون كسوا للتوسعة ولا حتى للرينوفاسيون، سي نورمال الوتيل متاعك باش يكون متقدم، باش تخسر ربما نجوم، باش تخسر في الـ في الـ في الترقيم نتاعك، ومن بعد من ثم يوصل حتى للغلق. في جهه الحمامات ونابل مثلا كيف كيف، ارقام 25 تم تشخيص وضعيات حوالي 17 نزل مغلق، بينهم نزل عندهم مشاكل مع مؤسسات ماليه وبعض الاخر يواجه مشاكل قانونيه او اداريه، في حين بقات مؤسسات اخرى مهجوره لسنوات. التوا عنا لي زيكزامبل قدامنا كي نتعداو على بعض المناطق في حمامات وفي غيرها، وتلا كبار وتلا كانت في تونس تخدم بشكل كبير، اليوم نلقاوها مهجورة. ولا حتى اللي فما شكون بداوا انهم في الكونستركسيون ولا رينوفاسيون ووقفت غادي الامور وما تزادت حتى حجرة اخرى منذ سنوات. بطبيعة هذية يخلق انعكاسات بيئية امنية وحتى اجتماعية داخل المناطق السياحية. ما نساو شنو الوتلة هذم راهم مش يخدموا وحدهم، راهم يخدموا في مئات الناس والعائلات وراهم مواطن الشغل. عديد المهنيين في القطاع يرون غلق النزول ما يعنيش فقط خسارة متاع السر السياحية، بل كما كنت نقول خسارة ألاف مواطن الشغل المباشرة وفما حتى غير المباشرة، خاصة أنه قطاع الفندقة يعتبر من أهم القطاعات المشغلة في تونس. نحكي على القيمة التشغيلية متاعها اللي عالية في المقابل. بديت بعض التجارب الإيجابية ظهرت في السنوات الأخيرة. في ولاية توزر مثلا تم مؤخرا إعادة فتح نزل آخر قعد مسكر لمدة سنوات مع الاستعداد لافتتاح وحدات أخرى قبل الموسم الشتوي القادم. هذا الشيء نجم يعطي أمل، لنجم يعطي إشارات ومؤشرات مشجعة حول أنه الدوسي هذا موش ميسيون امبوسيبل. وتيل يقعد مسكر سنوات راهو ما فيش نجم نعاودو نحيوه، نجم نعاودو نرجعو الحياة لمؤسسات متعثرة وقت اللي تتوفر الإرادة والحلول طبعا العملية الكونكريت. لكن السؤال الأهم كيفاش نجم نعاودو نحلو للنزل هذم؟ فما جملة من الحلول اللي يحكيو عليها مهنيين وخبراء. نحكيو على إعادة الجدولة متاع الديون للنزل المتعثرة بالتنسيق مع البنوك، نحكيو على تشجيع المستثمرين التونسيين وحتى الأجانب في إعادة استغلال المؤسسات المغلقة. سينار فونو الجانب بتاع الاستثمار الخاص متعثر في تونس في مشاكل كبيرة، تسريع الإجراءات القضائية والإدارية المعطلة. نعرف أنه ملفات كما هكا راي تاخذ ساعات سنوات نوفل بين المحاكم وبين أروقة المحاكم، بين جيب الدوسي هذا وجلسة هذه وأجل وغيره. كيف كيف نحكي على امتيازات جبائية ربما للمؤسسات اللي تعاني في إشكاليات كما هكا باش تعاود تقف على ساقيها الجموع في البداية متاحة، البنية التحتية للنزول القديمة وتنويع المنتوج السياحي وغيرها. دونك فما عديد الحلول، فما عديد الإجراءات اليوم اللي نجم ونمشيو فيها باش نحاولوا نلقاو حل للمؤسسات هذه اللي كانت في وقت ما ربما فلوران بتاع السياحة التونسية، ولكنها اليوم تضر حتى يهبط السائح ويشوف الصورة هذيك متاع نزل مسكر ومهجور وكله دي ديبري وكله يجور، وفي الحالة هذيك تضر حتى من خارج قبل ما توصل حتى للداخل وحتى على الاسبي فينانسي وايكونوميك.
3: شكرا لك نهدى. معنا المحامي الاستاذ وليد العرفي باش نزيدو نحكيو معاه اكثر في الموضوع هذا. استاذ شنو احوالك؟
4: مرحبا ومرحبا بك في التابعين مزاي كافيه.
3: شكرا لك. يعني بارقام 2025 واحنا علاش تكلمنا؟ تكلمنا لان توعنا 3-4 سنوات والرقم تاع السياح قاعد يطلع، معناتها السياحه مفرهده، الاقبال ماشي ويزيد، الانفاق ماشي ويزيد، ما فماش علاش عنا يمكن من 800 مؤسسه حسب احصائيات عملناها وال 177 نزل مسكر، 60,000 سرير، الحمامات وحدها تقريبا 17. يعني من المفروض انه مع الموسم السياحي اللي ولا يجري فما اصلاحات لازم تصير مش قاعده تصير. فسر لنا الموضوع اكثر استاذ.
4: هو في الحقيقه فما ثلاث جوانب مهمه لازم نتناولوا منها الموضوع هذا.
3: واضح.
4: اولا ما هو سبب هذا التعطيل او سبب هذا الغلق بما يجعل النزول يعني منسي تقريبا؟ فما السبب الاول عاده تلقى نزاعات فما بين الشركاء تؤدي الى تكليف متصرف قضائي عن طريق المحكمه، والمتصرف القضائي في هذه الحالة يخضع لعدة إجراءات وضوابط على الأقل تعطل العملية الاستثمارية لأنه يخضع لرقابة من قبل المحكمة.
3: معناتها المتصرف ما ينجمش يستثمر، يعني تصرفاته تكون ليميتد.
4: فوالا يعطيك الصحة، يحافظ على مواطن الشغل ويحافظ على خلاص المزودين، ولكن لا يدخل في مسألة التطوير الاستثماري وإنما يحافظ على الحالة كما هي عليه.
3: واضح.
4: النقطة الثانية والأهم كذلك من بين الأسباب قبل المرور للحلول هي نقطة هامة متعلقة بقانون الإنقاذ. عندنا قانون إنقاذ المؤسسات اللي تمر بصعوبات اقتصادية، هو نعتبره أنه قانون اليوم لم يجدي نفعا في هذه المسألة وما لقاش حلول ويجب تنقيحه. علاش؟ لأنه عادة تلقى أشخاص يخضعوا لتسوية قضائية أو لعملية إخضاع المؤسسة للتفليس في صورة التوقف عن الدفع وانعدام وجود حلول للمؤسسة. في هذه الحالة المحكمة والقاضي المراقب عليه أن والمتصرف القضائي بالأساس عليه أن يعد برنامج إنقاذ. ما هو برنامج إنقاذ؟ وهو المحاولة في إيجاد حلول لإنعاش المؤسسة ومواصلة نشاطها ومواصلة العملية الاستثمارية والقيام خاصة بعملية البيع. كي نجيو في الواقع في التطبيق هنا باش نبسطوا للمواطن، لهنا عادة برنامج الإنقاذ ينتهي إلى حل ألا وهو الإحالة، بمعنى إحالة النزول قضائيا لمستثمر أجنبي أو تونسي.
2: التفويت معناها
4: يعطيك الصحة، التفويت القضائي. التفويت هذا للأسف هو تفويت عادة أصبح يعطل الاستثمار. مثلا فما واقعة نزول في الحمامات منذ سنتين عرض للمزاد العلني وحينما يعني شارك يعني من أراد أن يحال إليه النزول في العرض تفاجأ. باش تفاجأ؟ أولا يلقى أنه النزول مبني بناء فوضوي ودون ترخيص. ثانيا يلقوا أنه النزول لم يخضع لشهادة إيداع تصريح بالاستثمار من اللجنة الفنية للديوان الوطني التونسي للسياحة.
3: يعني في بالي واحد يعمل دار فنوار مش وتيل فنوار
4: يعني يكتشف أنه بعد ما يحال إليه النزول أنه يتعرض لصعوبات وقعية ومادية وخاصة في علاقة بالوثائق والترخيص اللازمة غير موجودة. يعاود من الأول وجديد محاولة إحياء هذه المسألة وعملية يعني لارونيسانس نتاع النزول هذاك، ولكن للأسف يجابه بتعطيلات إدارية. النقطة الثالثة والسبب الثالث هو السبب البنكي
3: يجابه بتعطيلات إدارية. بالله خن فهموا المواطنين بجاه ربي يا أستاذ، خن ننطق شوي. معناته هو سيد جابش يمنع أوتيل من المفروض من المفروض أنا نعرف مولا الأوتيل كان عنده واصل ما قدش الأوراق، من المفروض نسهلوا له الأوراق ونبسطوا له الأمور ونسرعوا له الأمور لأنه باش يمنع أوتيل باش يرجع الأوتيل يخدم باش يخدم عباد. ما فهمتش أنا أي علاش نكرهوه في الوضعيه اللي هو جاي فيها. اي
4: لانه القانون شي يقول لك بمجرد الاحاله، قانون التفويت القضائي اللي ما ناجم على عمليه الانقاذ وعمليه اعداد مخطط للانقاذ، يقول لك متصرف القضائي عملت عمليه تفويت، تمشي تغير الوثائق، انت تتكفل بتغييرها وتغير الصبغه يعني الشهاده الملكيه وتغير عقود الشغل باش يولي باسمك النزول المحال اليك. اما مساله الوثائق ما تكفلش بها انت، شوف كان عندك وثيقه ناقصه، انت تشوف كيفاش تطور معايير يعني المعايير الاستثمار الفندق.
3: سامحني انت استاذ مش يهمني في القانون، انا فما لابد من روح القانون، سهلوا الامور خلي حلوا تيل في اقرب وقت. هو هذا شنو تتقال
4: هذاك علاش اليوم وزاره السياحه وخاصه الديوان الوطني التونسي للسياحه عليه ان يلعب دور من ناحيه التنسيق التنسيق مع القضاء في هذه المساله. اذا كان ما فيها باس كي نطلبوا جرد من قبل المحاكم المعنية في النزل التي تم التفويت فيها من قضائيا تبعا لبرنامج انقاذ معين، ونحاول اني نلقى يعني حل ونلقى يعني من عبد التاريخ مش المواطن.
3: اعطيني سبب ثالث رغم اللي شرى النزل هذا، اللي شرى النزل هذا ما توقعش انه يكون بالاوراق هذه مفاجاه. اعطيني سبب ثاني ثالث بنكي.
4: السبب طبعا السبب البنكي، لانه كياخذ قرض وللاسف يمر بصعوبه ماليه، وفي هذه الحالة عقد القرض سيكون موضوعا ضرب الدفع، وضرب الدفع ينجم عنه عقل والعقل ينجم عنه عقل تنفيذية وتفويت. في هذه الحالة يتعطل الاستثمار بطبيعة الحال. يلزم كذلك أن وزارة السياحة تنسق مع البنك المركزي ومع عدة بنوك في إيجاد أولا إما إعادة شتولة، ثانيا النظر في مسألة التقسيط ومسألة إسناد قروض على الأقل بور أوبتيميزي للانفستيسمون يعني لإنعاش الاستثمار السياحي. وهذا الكل راهو يكون ديما بشراكة
3: من جميع الأطراف. من البنك تقول لك زاد أنا عندي بروسيدور لو كان ما نعملهاش نوحل، معناتها حتى
4: طبعا لا نوفر لك نجم نلقوا صيغة في توفير الضمان إذا كان فما ضمان معين ولا يبقى فما قيد احتياطي على الرسم العقاري متعلق بالنزل وتعطيه قرض باش يطور الاستثمار، ما فماش اشكال في هذا.
3: لانه من المفروض
4: مصلحه عامه،
3: من المفروض استاذ وليد عرفاوي كيصير تفويت تنجم تعتبر نقطه انطلاق جديده وتصير معها بروسيدور جديده والناس الكل تسبق الخير تقول لك سي بون نعملوا ضمانات ونعاودوا نبنيوا من الاول.
4: عندنا الحاله الرابعه اللي كانت محل جدل توقع تداولها، انه تصير احاله والشخص كما صارت في نزول جربة اللي سبق وتم تداوله في الإعلام، أنه شخص يشري نزول عن طريق المحكمة، النيابة العمومية لم تستأنف قرار الإحالة، نلقوا شكون يستأنف؟ هو من أحال النزول، يعني من لم يتمكن من تسييره طبق القانون. يعني يولي عنده حق في الاستئناف، بمعنى أنا إنسان أخذت الشركة إلى تسوية قضائية وأنت برنامج نقاط إلى التفويت فيها، علاش نعطيه حق أنه يطعن؟
3: هو يا اخي تم احالته، يطعن في الاحاله نجمه،
4: يطعن في قرار الاحاله بالقانون، يطعن في قرار الاحاله على اساس زياده في الثمن مش يخلص الدائنين بتاعه. ولكن هذه المساله ماهيش قانونيه. علاش انت وقت انا ناخذ اوتيل بموجب قرار احاله وتستأنف لي انت كدائن، العملية ما عادش نجم نستثمر. أنا ما نجمش أنا نقعد 3 سنين نستثمر كما الكار اللي حكينا فيها استثمر 17 مليار بعد الضرب حكم ضده.
2: واو 17 مليار
4: هذه تعطل العملية.
3: شنو معناتها في اللوتيل هذاك اللي أحيل إليه حط 17 مليار ومن بعد مولا لوتيل ربح الحكم
4: اي وبعديك تم ربح الحكم لهنا بغض النظر عن احكام القضائيه محترمنا ليها
3: طبعا.
4: السؤال يطرح ما علاقه الاستثمار بالقانون في ريمس ليس متكاملا مع بعض البعض. كيفاش انا بعد ما احيل الي النزل 3 سنوات وانا استثمر وادخر اموال واضخ اموال ب 17 مليار وشريت النزل ب 5 مليارات وبعد نقول لا نرجع للطور الابتدائي والنزل ولي مهدد بشنو تفكروا
2: غريبه.
4: في هذه الحالة النزول اليوم كي تمشي له تلقاه غير قابل انه يطور يعني يقولك حتى نستنى احكام القضاء وبين هذا وذاك ينس يبقى يعني نسيا منسيا النزول ويذيع بين بين بين تلبيب الملفات القضائية
3: وهو استثمر فلوس من المفروض يبدا يخدم يبدا يرجع في فلوسه وغيره وغيره
4: بالطبيعة فما ما يسمى مفعول التطهيري القرار لحاله اذا انت تحلي احيل الي الملف والنيابة العمومية لم تستأنف لان هي تراقب عملية الإحالة ويتخذ القرار في حجرة الشورى وبحضورها في هذه الحال الحق ما مستنفش ما فماش عليش حسب رأيي أنا في القانون وفي مشروع القانون أنه نترك مجال لمن أخضع الشركة للتسوية أنه يستنف
3: أي
4: كذيب هذه من بين المشاكل طوال السيدة بالنسبة للحلول كما قلنا الحل أنه حل تشاركي بحث بين السلطات المعنية
3: معتنت في طرحك للمشاكل أستاذ وليد عرفية وتكسحة قاعد تطرح في الحلول ومباراليل معتنت اللي هما وانت أستاذ وعندك خبرة والأكس متاعك هو الأكس الواقعي معتنت مش ما نقعدوش ننظروا حكينا في الواقع
4: ما ننظروش هذي حكينا أمثلة واقعية
3: الواقع اللي عشته وعشت نهاية
4: ايش قلنا احنا قلنا رأى القضاء ملزم بتطبيق احكام وملزم بتطبيق يعني احكام على على على منطوق الوثائق الموجوده في الملف ولكن احنا نحب نعمل تكامل ما بين الاستثمار وما بين القضاء يعني مش معناها احنا كي نحكيوا اليوم لا ما نحبوش القضاء يدخل لا القضاء نحترموه وعنده حق بطبيعه الحال يدخل ويراقب الوضعيات القانونيه اما يا حبذا دائما ان يتكامل الامر مع مساله الاستثمار وما يهربش المواطن
3: معناتها باش نختم وقول لي شنو رايك في الجمله هذه استاذ وليد العرفاوي انه معناتها تجديد إعادة إحياء النزل لابد أنها تتحط في كاتيجوري عالية معناتها شكرا ليه رجل أعمال اللي بش يجي ويحط مليارات ويعاود يحيي نزل لابد أنه بروسيدور كاملة مع احترام القانون طبعا تمشي في مساعدته
2: باركور
3: خلاص راو السيد يحب يعاود يحيي البلاد يحل ديزاكس جدد يحب كذا نمشيه وفي نعاونه
2: يعني في الابن يعني مش
4: استثمرين لكل رأيك المستثمر هذا اللي هو عنده يعني استثمارات حتى
3: جيستمو مش واحد يلقى مش واحد يلقى مش واحد يلقى وتيل ما غير رخص وراق واحد يلقى حكم قضائي بعد ما دفع 17 مليار معناتها لابد انه يصير توجه عام نخلي لك كلمه الختام استاذ
4: انا التوجه العام شو نقول دائما القانون يعني القانون يجب ان يكون في خدمه المستثمر ومع ضمان طبعا حقوق جميع الاطراف واثنين الحل راهو تشاركي بحث ما تنجمش وزاره السياحه اليوم تقول انا نحب استثمار سياحي هام وهايل دون انها تكون يعني تتدخل في مساله يعني يعني النحيه والعراقيل يعني خاصه علاش فما عراقيل راهي مخفيه لازمنا علاش قلت اهم نقطه انا نعتبرها هو التنسيق مع القضاء بخصوص مجموعه الفنادق التي احيلت عن طريق المحكمه او التي هي موضوع تصرف قضائي اليوم علاش باش نلقاو حلول واقعيه اللي عنده ورقه نحاول نوفروها له اللي عنده ترخيص نحاول نسهلوا له طبعا مع احترام القانون وديما نسبق المصلحه الفضلى للمستثمر الذي اثر واختار البلاد التونسيه ولتونس مفتوحه على جميع الاطراف انه يستثمر ويخدم
3: واضح شكرا لك الأستاذ وليد عرفي ويعطيك صحة موضوع هام جدا يعطيك صحة نهد خذيناه من أكس ممتاز معناتها مش لابد الواقع أنت صدمتك
2: قولك الجرد
3: صدم
2: لا صدمتني وتيل من غير أوراق أنا
3: صدمت واحد بعد ما دفع مليارات شري وتيل القاه بلا رخصة بلا كل
2: بلي وتيل
3: كيما كان يبني دار في حي شعبي بالسرقة
5: مثلا بلاش أوراق حاجة متخبية مش وتيل
3: وتيل مبني بناء فوضى ويقاليس لي
2: السيد اللي كان مستشار
3: اي ما ليه بيك انت باش تبني وتيل تيخذ رخصه بالجعاله مش مبلش رخصه ما تدفع فلوس وخذ رخصه
2: نزل فوضوي
3: اي جيست نزل فوضوي يعطيك صحه فاصل وبعد نرجع انا غوارديولا ناهد
2: شبيه شدروم
3: ليه معناتها خرج فرصه انه يشد روما فرصه نكرهوه في النجاحات اللي عملهم الكره
5: حط مدير فني في الجامعه سمعت
3: انا لويس انريكي في اخر ندوه صحفيه قال اقوى مدرب في العالم غوارديولا قال انا نتعلم منه قال غوارديولا ينجم يعمل خطه يولي قلب الدفاع مهاجم تو العالم كله يتبعه معناتها انسان بالحق
2: قلب انت شفتوا النجاحات في البريمير ليج كلهم من غوارديولا ولاد غوارديولا
3: اللي شد تشيلسي ولد غوارديولا اللي شد ارسنال ولد غوارديولا معناتها بدنا يصنع ولاده مش باش يحكي عليه برشا سلاح لانه ما شدش ريال مدريد يلا فازهم
5: بالعكس عادي نقدوا
6: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك نلا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة تي بي خدمة تحكي لغتي خدمة تحكي لغتي
7: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
8: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت مين جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
9: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي Assurance Zitouna Takaful تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع le contrat épargne مثمر والcontrat Takaful المناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الأكثر تفاصيل وطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakaful.com مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
0: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الساعة 9 نوفل ورداني
3: يا مرحبا يا مرحبا يلا ما فاتك شيء
0: ما فاتك شيء
5: فيما فاتك شيء باش نحكيه على أول تيتر كريستيانو رونالدو بعد شوية في السعودية باش نحكيه زادة على ولد مول الماركة شهيرة مونغول اللي هو تم القبض عليه بشبهة أنه اقتل والده شنو هي الحكاية خاطر من الأول الحكاية كانت حادث
3: أكسيدون.
5: كانوا يعملوا في روندوني
2: كنا حكينا عليها
5: بوطة أحمد تخيت شدة برامو ولده بالحق هو اللي عمل العملة
2: ونوفر قاية يظهر لي ولده
5: نوفر هو يكشف البحث معناه هو بالشرطة الكتالونية هي
3: بالك اقتل بوه وعمل غلط متاع بهيمة عرفت سوبريمي له لي ميساج من تليفون وكذا ما تعمل غلط انه بعد ما بالوقت بعد ما مات البو ميساجات سوبريمي
2: تعراني انا
3: معناتها ريت الدقه
5: مشاكل كبيره برشا لكن قبل نحكيوا على تونسي تونسي وجه نداء مباشر لماكرون وزوجته
3: تحفه
5: معناه هو يخدم في فرنسا هو بون قال يخدم ليفرور ما يخدم في برشا مهن اخرين موجود في فرنسا من 2017 قرروا عندي عائلتي لهنا راني معرس اموري واضحه لكن ما زلت ما غير اوراق ونتوجه للرئيس مباشرة إيمانويل ماكرون باش انه يعمل لي اوراقي وينظم لي اموري
10: فيف لا فرانس
2: اه
10: فيف لا تونيزي لا فرانس لي دو
2: اوكي اه سا في بليزير
10: مسيو ماكرون شوي لا دوبوي 2017 سيل تو بلي ما في لي سي موا جو ترافاي دوبوي 2017 ميم دون الكورونا موا جو ترافاي لي جون
2: ليفريزون
10: باتيمون ديميناجمون جي ترافاي تو دوبوي 2017 جامي بروبليم افيك لا بوليس جامي جو ترافاي ستريك جي ان فامي جي ماري دون لو 7e لا ميري جي با دو بروبليم اي شوي انكور سون بابيي والله اي شوي فاتيغي مسيو ماكرون مدام بريجيت جي vous aime s'il vous plaît vous pouvez m'aider juste c'est pas une maison un château juste papier comme ça je peux vivre
5: دونك كما سمعتوه كيفاش قاعد لهنا قاعد يحكي ويتكلم ونوعا ما يحب يوصل صوته ويحب على اوراقه وقاعد يخدم غادي من 2017 معرس عنده بنت ولكن سؤال لهنا من 2017
2: عجبني حتى الميري قالوا عرس في الميري نتاع دي سيتيمر
5: ما يقول له انت وين مقيد
3: قالوا مانيش طالب شاتو
5: هو ليه هو حتى شفناه حتى الفيديو تنجموا تشوفوه زاد على الباج نتاعنا موزيك اف ام على فيسبوك نلقاو اللي هو معناه يخدم من 2017 نحكيو لهنا على إنسان يخدم عنده 9 سنين نورمال مو مورو ريقلو معناه ومدام وصل لراه حكاية كان جات عنده مشكلة راه ما يمدش وجهه
2: فيها صعبت برشر
3: صعبت ويخلص اشتر تعرفوا اللي جالي تونسية قريب ل 400 ألف مهاجر تونسي في فرنسا ما فماش أرقام رسمية سلاحة ما بين 20 و 50 ألف تونسي تقريبا ما عندهم شراق اللي حرقوا اللي حرقوا فيزا ولا اللي رفضوا لهم لجوء الإقامة معناتها فما حتى أحياء متاع ناس اللي بلاش شراق معناتها وفيهم برشا ناس ريقلو كذا سوف كيف الخلاص مساكن مثلا اذا انت باش تاخذ 100 اورو كي تخدم كي تبدا من غير اوراق يعطيوك 60 معناتها يخلص كل شيء اقل معناتها تحس روحه مظلوم برشا
5: بالضبط هذاك علاش ديما تولي عاود
2: تحدد ما تنجمش تتحرك اكيد فيها برشا مشاكل
5: يقعد غادي محروم معناها من انه حقه باش يروح لكن هنا عاود يتحل الديبا في فرنسا شكون اللي عندهم الحق انهم ياخذوا اوراق الاقامه ما هو مفهوم الاندماج في المجتمع اذا هو ياخذ
2: فيهم, فيهم ناس راهو خارجه فيهم قرارات ترحيل هذه راهو مهم انه نقولوه راهو فيهم ناس فيهم قرارات الترحيل معناها اوبليغاسيون دو كيتي لو تيريتوار فرونسي
5: بالضبط نكملوا هنا نحكيوا على صدمه في اسبانيا مش على خاطر مورينيو يرجع لي ماش زيد على خاطر غوارديولا يخرج من السيتي اما اعتقال نجم المؤسسه مانجو العالميه للاشتباه بقتل والده الملياردير في اسبانيا الناس الكل كانت تعتقد القصه مجرد حدث ماساوي لكن بعد اشهر من تحقيق القضيه تتحول لواحده من اكثر القضايا صدمه في عالم المال والازياء شرطه الكتالونيه اعلنت اعتقال جوناثان انديك نجل رجل الأعمال الشهير إيزاك انديك اللي بتبيع عنده شبهة تورط بقتل والده
11: مطاطع الرأس ومكبلا بالأصفاد اقتطت الشرطة الإسبانية جوناثان أنديك إلى محكمة مارتوريل للتحقيق معه بشبهة قتل والدي إسحاق أنديك مؤسس شركة الأزياء العالمية مانجو جوناثان غادر المحكمة بعد 4 ساعات عقب الإفراج عنه بكفالة مالية بقيمة 1,000,000 يورو
12: القاضي أمرك إجراء احترازي بمصادرة جواز سفره وبمنعه من مغادرة البلاد وبمثوله أسبوعيا أمام المحكمة
11: إسحاق أنديك توفي في 14 من كانون الأول ديسمبر 2024 إثر سقوطه في واد أثناء تجوله في منطقة جبلية في مرحلة أولى خلص التحقيق إلى أن وفاته كانت نتيجة حادث قبل إعادة فتح الملف القاضي المكلف بالتحقيق أشار إلى وجود أدلة كافية تدفع إلى الشك باحتمال إقدام جوناثان على التخطيط مسبقا لقتل والدي لأسباب مالية
5: أسباب مادية معناها اختلافات
3: معناتها البو هو مولى الماركة ويخدم في ولده معناتها شنو اللي يدفع ما راو حطوه قيد الإقامة جبرية شدوه فكلوا باسبورو قيد الإقامة جبرية الغادي معناتها ما يشدوه كلا ما يتأكدوا 1,000% معناتها شنو اللي يخلي وليد صغير يقتل بوه صاحب الثروة وهو اللي يرده هكا غني وكذا
5: هو يقول انه
2: فلوس وطمع هذاك هو
5: فما احتمالات هو الى حد ما فماش حاجه ثابته ما الاحتمال يقول لك خلافات ماليه وصراعات مرتبطه بالارث والنفوذ داخل الامبراطوريه الاقتصاديه خاطر الفاميما نقول في معنى اللي عندهم البزنس هذا معروفين في اسبانيا اللي هما عائله ناجحه عائله عندها ثروه وشركه عالميه ومصدر فخر لاسبانيا معناها العائله هذيا والكل يخدموا فيها معناها هي شركه عائليه بلا اساس معناها وهي العائله هذيا ديما تبان اللي هي ناجحه ديما
2: كما لافامي ارنو في فرنسا مثلا
5: هي تبان هكاك دونك هذاك علاش تصدموا هما في اسبانيا يعرفوا اللي هما عندهم نجاحات كبيره لكن ظهر لي فما مشكلة موقع في العائله خاطر هو تلقاه مثلا معناها عنده برشا اكثر من طفل ولا اكثر من طفله دونك بعد هو ديما يحضروا رجال الاعمال هذوما يقولوا شكون انا بعدي بدات القسمه هذه كما رضتوش معناها هما هذا في الشاكين
3: فوالا دونك هو مسيب عندك ضربه في صباته معناتها صباته ابيض ممسوس حسوا معناتها شكون عافس عليه واللي ميساج اللي بعد ما مات بربع ساعه تفسخوا برشا ميساجات ممكن الميساجات اللي وريو خلافات بين ابو ولده وكذا وشويه حكايات اخرى جابت شبهات بعد تحقيق دقيق ولا الحكايه اكيد انتبهوا
5: بالضبط نختموا مع كريستيانو رونالدو اللي حقق اول لقب ليه مع نادي النصر السعودي اللي كان تعرض لبرشا انتقادات في السنوات الاخيره انه هو محقق حتى اللقب ولكنه البارح بعد الانتصار 4-1 رونالدو سجل زوز اهداف نحكيوا لهنا على لحظات اللي برشا ناس استغربت يقولوا كريستيانو بعد المباراه ولا يبكي ونسمعوا المعلق فارس عوض كيفاش تكلم على لحظة تحقيق اللقب
13: دموعك الآن أخبرني بأنها بدأت يا للدموع يا كريستيانو يا للدموع إنها دموع السعادة لا تمنعها اذرفها يا كريستيانو لا تمنعها يا كريستيانو اذرف هذه الدموع يا كريستيانو هذه دموع الحودة هذه دموع السعادة هذه علاج الأعين الملتهبة
5: دونك نحكيوا لهنا على انجاز كان حقه كريستيانو اللي كان يهدف انه يحقق الشيء هذا تبقى تو فما زوز حاجات يخمم انه يكملهم بالطبيعه نحكيوا على رحله الالف هدف هو تو خلط 973 بونتو وايضا ناس تتكلم وحتى امل كبيره انه البرتغال بالنسبه لهم سنه كاس العالم هو هدف واضح ثم منافسه كبيره سنه شفنا القائمه نتاع فرنسا شفنا القائمه نتاع البرتغال شفنا قائمه الاغلب نتاع المنتخبات برشا ناس تتكلم انه فما منافسه كبيره وانه البرتغال بالفكتيف اللي عندها سيرتو. حتى بعض الصحف تحكي على انه تقريبا معناه في المنتخبات الكل اقوى مليون تيرا موجود توا مع فيتينيا ونيفيس وبرونو فرنانديز في مانشستر، تقريبا اقوى مليون موجود توا في الكوب دي موند. فما فرصه، معناه المفاجاه انه البرتغال سنة ما تخلطش على اقل فينال.
2: هما من لي مومون ماركون في كارير كريستيانو ختم الروش يبكي برشا الحقيقه، مش من جواريت اللي يبكي برشا. انا هكا نتذكر 2004 الخساره نتاع اليورو في بلاد كونتر اليونان،
5: ثم 22 خرجوا مع المغرب
2: 2016 يورو 2016 بونتو ادير فرح برشا وخرج سور بليسور وقتها يبكي. وهذايا تعدى عام صعيب عليه، راهو مش حتى كان في السعوديه، عام صعيب عليه في البرتغال، خاطر كتبع شويه وتشوف الصحف والناس في البرتغال راهو مفهمش اجماع على هزين كيسانو الكوب دي موند. راهو برشا ناس، برشا برشا ناس لاموا على مارتينيز السيليكسيونور تاع البرتغال كيفاش باش يهز كريسانو. جوست خليني جوست نكمل. علاش؟ على خاطر
14: مش على نظرة كيف تفضل.
2: علاش؟ على خاطر في الماتشويت اللي ملعبش يوم كريسانو، خاصه في ليزيليميناتوار البرتغال لعبت خير، البرتغال ماركيت اكثر، دونك فما ديبوندونس نتاع كريسانو. نفس الاشكال تحكي عليه برشا مرات، تحكي عليه في السنين الأخيرة إنه فما اون جينيراسيون في البرتغال اللي قادرة إنها توصل أبعد بليش كريستيانو، خاطر كريستيانو رونالدو القديم سورتو فاش يلعب
3: نجيبك مارتينيز بجملة
2: بوينت، يلزم لو سيستيم دو جو الكل يكون مصبوب على كريستيانو رونالدو.
3: أنا نجيبك بجملة، ما هزت ألقاب كان مع كريستيانو المنتخب هذا
2: اي ما عندهاش جينيراسيون هذه،
3: ما عندهاش وتدمر بالمدرب اللي قبل هذا اللي كان حقر كريستيانو.
2: اقوى مليو اقوى مليو في العالم اللي تو البرتغال عندها اقوى مليو في العالم
3: الكل في كريستيانو، راهو حبوا الكره في معناتها بطريقه.
2: انا لاني معاه لاني ضد
3: انا لا لا ما جاوبتك انا، معناتها لي كريستيانو نجم يكون ماهوش اساسي معناتها مع المنتخب. غوارديولا وسيتي ذي اند، هكا قالت ليكيب، كتبت سيتي ارتيكل مزيان 10 سنين قالك استنفعنا بيك وشكر كبير. دونك غوارديولا لي ما فما حتى توجه، معناتها ما فما حتى بلاصه وين يمشي يمشي معناتها.
5: هو مره عمل مره عمل تصريح،
3: قال منتخب، قال
5: هو قال يحب البرازيل، هذه قالها قبل صراحه، معناها ماهوش كخبر ولا سور ساك خرج الحكايه. هو قال انا نحب نرتاح شويه باش يعمل عام نفس العام اللي ارتاحوا بعد ما خرج من البرسا معناها وقتها، وبعد مشي البايرن توا قال لك نحب البرازيل برا ما بشو قاعد يدي على انشيلوتي في العام هذاك معناه باش
2: ينجح شويه.
5: اللي هو انشيلوتي راه جدد عقده قبل ما يبدا الكوب دي موند.
3: توخيل عمل الاختيار في انجلترا اليوم، لعايت الفودين، لعايت البالمر، ولا ما عايتش البرشا
2: نجوم، ما عايتش النجوم، ما عايتش
3: النجوم. مدرب نحبه برشا ذاك، يلا
5: هو بالمر سنين راه حكايه فارغه، نفس شيء فودين معناه الكل ما مش نفس الفورمه نتاع عامله، وغاديك راه كي ما عايتش لحد ما يقول له حد شبيك ما عايتش.
3: واضح واضح هو تشير وتقسمت انجلترا كي عايتوا له ناس معاه ناس ضد، شكون اللي جبت
2: يحبوا من النوع اللي يحبوا السيليكسيونير نتاعهم يكون انجليزي
3: محلي. يلا
5: نعم، في بالك الكوب دي موند عمره ما هزها مدرب اجنبي في التاريخ من 1930 لليوم، هزوها كان مدرب وطني
3: ولد البلاد. الحمد لله على لاموش. يلا معناتها قصه ممتازه لانه الحكم اصدر ريو
5: دي جانيرو وباريس، نحكيوا على الفول اللي في عام 2009 كانت خرجت وقتها و تم فقدانها، قعدوا يلوجوا تقريبا شهرين. نحكيوا على كارثة بيتم معنا الكلمة لإير فرانس وشركة إيربوس اللي خرج وقتها باش تفهم الهول الكارثة. 228 ماتوا، ساركوزي خرج يحكي هو مع العائلات، هو اللي مشى قابل العائلات باش يحكي معاهم ويفسر لهم، ما بعثوا لهم حد، مشى هو قال راني باش نمشي لهم باش نقول لهم راهو فرصة النجاة نتاعهم راهي ضعيفة برشا، لازم نكونوا متحدين. باش نسمعوا التفاصيل واصدر حكم في المسألة هذه بخصوص إير فرانس وإيربوس.
15: أصل الحكاية.
16: القضاء الفرنسي بعد سنين طويلة من الانتظار قال كلمته أخيرا. محكمة الاستئناف في باريس أدانت إير فرانس وإيربوس في قضية الرحلة AF447، الرحلة اللي خرجت من ريو دي جانيرو لباريس أم عمرها ما وصلت. 228 روح اختفوا في وسط المحيط الأطلسي في كارثة هزت فرنسا والبرازيل وعالم الطيران الكل، والسؤال اللي عاش سنين كيفاش طيارة حديثة مزودة بأحدث التكنولوجيا تنجم تختفي في دقائق. 31 ماي 2009 الليل هابط على ريو دي جانيرو مطار غالياو يعيش في نسق عادي، ناس تودع، ناس تجري باش تخلط على الطيارة، أطفال ناعسين على كتف والديهم، دي كوبل راجعين لفرنسا، رجال أعمال وسياح عاشوا عطتهم الأخيرة في البرازيل. في الجيت متاع إير فرانس الرحلة AF 447 تستعد باش تقلع نحو باريس، طيارة إيربيوس A330 واحدة من أكثر الطيارات أمانا وقتها. حتى الطاقم متعود على الرحلات الطويلة عبر الأطلسي، كل شيء كان عادي طبيعي هادئ، حتى حد ما كان يعرف أنه بعد ساعة قليلة الطيارة هذه بشتولي واحدة من أغرب الكوارث الجوية في التاريخ.
14: On May the 31st, 2009, an Air France Airbus A330 took off from Rio de Janeiro in Brazil, heading for Paris. It was 10:29 Coordinated Universal Time. On board flight AF447, there were 12 crew members, including 3 pilots and 216 passengers.
16: بعد الإقلاع بساعات الطيارة تدخل منطقة فيها عواصف قوية فوق المحيط الأطلسي، برق، سحب كثيفة واضطرابات جوية عنيفة. أما بالنسبة لطيارات كيما A330 الحاجة هذه تعتبر عادية نسبيا، لكن في الساعة بين 2 والعاشرة صباحا تقريبا كل شيء تبدل فجأة. الأنابيب اللي تقيس سرعة الطيارة اتجمدت بسبب الجليد، والكمبيوتر متاع الطيارة ما عادش يفهم السرعة الحقيقية، وفي ثواني لوتوبيلوت يقص وحده، وفجأة الكوكبيت يتحول من هدوء الفوضى كاملة.
17: Qu'est-ce qui se passe bordel? Je comprends pas ce qui se passe.
18: J'ai plus le contrôle de l'avion là. J'ai plus le contrôle de l'avion.
16: الطيارين بداوا يفقدوا المعطيات، الانذارات تضرب من كل جهة، الشاشات تتبدل، والطيارة بدأت تطلع بطريقة خطيرة. واحد من الطيارين كان يعتقد انه الطيارة تهبط، اما في الحقيقة هي كانت طالعة بزاوية خطيرة.
18: Qu'est-ce qui comment ça se fait qu'on continue à descendre à fond là 9000 pieds?
17: Remonte. Attention, tu cabres là. Je cabre. Allez, on tire. On va taper, c'est pas vrai.
16: وفي لحظات الرعب هذيك الطيارة دخلت في حالة اسمها ستال، يعني ببساطة الطيارة فقدت القدرة على الطيران الطبيعي وولت تسقط مسمى.
17: Qu'est-ce que c'est que ça? Fais attention à la vitesse. Tu descends. Selon lui, tu montes. Donc tu redescends.
16: الانذار موقفش، ثواني تمر الضغط يزيد، الكابتن الرئيسي وقتها كان خارج الكوكبيت في بوز صغيرة، كيرجع لقى الطيارة تسقط بسرعة مرعبة، والأخطر إنه حتى حد داخل الكوكبيت ما فهم بالضبط شنو اللي قاعد يصير.
17: Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas.
18: On perd le contrôle de l'avion là. J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou, non?
16: الكلمات هذه كانت تقريبا من آخر الجمل اللي تسجلت داخل الطيارة. بعدها بثواني واحد من الطيارين يصرخ.
17: Fais attention à la vitesse. Tu descends. Selon lui, tu montes. Donc tu redescends.
16: وبعدها الصمت، صمت كامل. طيارة وزنها 100 طن ارتطمت بالمحيط الأطلسي بسرعة هائلة، 228 شخص اختفوا في لحظة وحتى واحد منهم ممنع.
19: C'est une catastrophe comme jamais la compagnie France n'en avait connu. Chacun peut bien imaginer ce que peut penser une mère qui a perdu sa fille, fiancée qui a perdu son futur mari. Je leur ai dit la vérité, c'est-à-dire que les perspectives de retrouver des
16: العالم كامل دخل في صدمة. فرنسا بدأت أكبر عملية بحث بحرية في تاريخها، طائرات، سفن، غواصات، أقمار صناعية، أما المحيط الأطلسي كان يبلع كل شيء. أيام تتعدى، أسابيع، شهور، ولا أثر واضح للصندوق الأسود. العائلات كانت تعيش بين الأمل والرعب، ناس تستنى في مكالمة، تستنى في تفسير، ناس فقط تحب تعرف شنو هو اللي صار بالضبط.
20: C'est tout à fait possible. Maintenant, il va falloir surtout étudier pourquoi il y a eu cette faute de pilotage.
16: وبعد عامين كاملين فرق البحث تنجح أخيرا في العثور على الصناديق السوداء على عمق يقارب 4000 متر تحت سطح البحر. 4000 متر يعني تقريبا عالم آخر.
21: L'une des deux boîtes noires du vol Rio Paris a été retrouvée ce dimanche et elle est en bon état, c'est ce qu'annonce le bureau enquête et analyse. Ce module contient les paramètres de vol de l'Airbus d'Air France, c'est-à-dire l'altitude, la vitesse et les différentes positions de la gouverne. Si ces données sont exploitables, cela va permettre de faire avancer l'enquête.
16: التحقيق كشف الحقيقة الصادمة، الكارثة ما كانتش بسبب انفجار ولا إرهاب ولا عطب واحد فقط، أما سلسلة كاملة من الأخطاء، أجهزة عطلت، ارتباك بشري، سوء فهم للوضعية وضعف تكوين الطيارين على هذا النوع من الحوادث، وحتى مشاكل بايت تيوبس كانت معروفة قبل الكارثة، أما ما تمش التعامل معها بالجدية الكافية. واليوم بعد 17 سنة القضاء الفرنسي أصدر حكمه أخيرا.
22: La justice prend enfin en compte la douleur des familles face à un drame collectif d'une brutalité insoutenable. C'est aussi un jugement qui, pour la première fois, condamne des multinationales aéronautiques et place la sécurité au-dessus de toute autre considération économique. La justice veillera. Une page s'est tournée.
16: رحلة AF 447 ما وصلتش لباريس، أما غيرت عالم الطيران بالكامل. بعد الحادثة تغيرت تدريبات الطيارين، تبدلت أنظمة الإنذار، وتم تطوير طرق التعامل مع ستول. لكن رغم كل هذا ثم جرح مازال مفتوح في فرنسا، في البرازيل، في قلوب 228 عائلة مازالوا يستنوا السلام بعد رحلة ما رجعتش أبدا.
3: يعطيك صحة سليح، ميرسي بوكو سليمة على الإخراج. معناتها ساعة ضرب وضربة مادية كبيرة، معناتها اللي هم علاش يبطاوا تقعد محاكمة برشا، لأنه يحبوا يبعدوا التهم عليهم باش ما يدفعوش مئات المليارات
5: غرامات،
3: باش تكون ضربة كبيرة في أخطر
2: في تاريخ النقل الجوي. يظهر لي من أكبر القضايا اللي توفى بحكم بالصفة هذه، واللي باش تضر منه برشا الكومباني.

0: سيكوريتي تحسنوا برشا على مدى العقود الأخرى الكل بسبب الحوادث هذوما اللي كمرة يكتشفوا فيهم خلل كسوة خلل ميكانيكي معناها ولا بشري.
1: بالضبط وقتا نزيد نذكر انه ساركوزي كحكي على عمليه البحث قال اللي هو فرنسا ما نجمتش وحدها كاو تلوج هي بعثت والكل قالت اللي زاد اسبانيا كانت بعثت معها غواصات وبتويت قال زاد راهو البرازيل كانت داخله في الموضوع
2: تكاليف الكل يدفعوهم
1: امريكا حتى امريكا معناها اللي هي نقولوا اللي هي اللي جنسية بوينغ اللي هي المنافس الأولاني لكن اللي نعرفه واللي حتى يتحكيه ديما إنه بوينغ وإيربوس راهم ما بينتهم شكل المنافسة يطيحوا بعضهم خاطر واحد واحد ما ينجمش يخدم وما أكبر زوج شركات طيران دونك يهمهم إنه يعرفوا باش ينجموا يصلحوا باش ينجموا يحملوا المرشي هذاك دونك معناها كيما سمعت القاو معناها بالصندوق الأسود
2: 4 كيلومتر
1: كيلومتر في محيط معناها راه في الأطلسي قال حتى ساركوزي قرر عملية البحث راهي صعيبة ياسر ونحكيوا على بلاصة معناها محيط وانت تعرف راك تغرق حاجه مثلا راهي بالعوامل الطبيعيه كل ما تبت نهار كل ما تحرك شويه من بلاصتها دونك عملي البحث
0: كيما ليكزومبل تاع الطائره الماليزيه
1: بالضبط بالضبط
0: لليوم
2: واضح. شكرا شكرا يعطيك صحة سلاحتك صحة ناهد عبد الناصر سليم. بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس جينا ليندا في فروم بون ويكاند ناس كل نتقابلوا احنا نهار الاثنين في لامين ميدي ماغ

0: toutes les nouveautés ou accro à la musique à la Mosaic FM. مع ليتر حالي.
1: مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة، هل كل علاقة لازمها تتعدى بعدة مراحل باش تخلط التوازن والتفاهم بين الطرفين؟ في شنو تتمثل المراحل هذه؟ وهل الناس الكل عندها الآليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح؟ هل إنه البعض قادر على التجاوز، التأقلم والتعامل الجيد مع الاختلافات في الطباع أو وجهات النظر؟ وهل هذا يتطلب نضج ومرونة؟ وعلاش البعض يرى إنه العلاقات العاطفية ولات صعيبة ومعقدة؟ وشنو يقولوا المختصين لتيرابيت دو كوبل في الإطار هذا؟ مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
2: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يشي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيتس أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
3: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريدو شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريدو طور عالمك.
0: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
5: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. أعوان فرقة الشرطة العادية بمنطقة الأمن الوطني بباب حرف العاصمة يلقون القبض على صاحب وكالة أسفار مختصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، محل عدة مناشير تفتيش لفائدة عدة هياكل قضائية وأمنية من أجل التحيل على أكثر من 50 مواطنا. وجاء الإيقاف بعد تحريات دقيقة تبين من خلالها تورط المضمون فيه في قضايا تتعلق بالتحيل على خلفية عدم الإيفاء بتعهداته تجاه المواطنين الذين سددوا مبالغ مالية مقابل خدمات تنظيم مناسك الحج والعمرة دون تمكينهم من ذلك. ووفق ما كده مصدر أمني لموزايك تم الاحتفاظ بال

0: متهم لإحالته على انظار العدالة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. تونس سجلت خلال سنة 26 و2000 ارتفاعا في مستوى سطح البحر والأمواج بشكل فاق التوقعات والدراسات السابقة، خاصة في الفترة الممتدة بين 19 إلى 21 من جانفي الماضي، وفق ما أفاد به وزير البيئة حبيب عبيد خلال ندوة في العاصمة اليوم حول التنوع البيولوجي. ووزير البيئة اعتبر في تصريح أدلى به خلال الندوة أن هذه الظواهر تمثل مؤشرا واضحا على تسارع تأثيرات التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما تسبب في أضرار وصفها بالكبيرة. بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية، وذلك بعد التنسيق مع السلطات الإيرانية. وفي هذا السياق، بحرية الحرس الثوري الإيراني توضح أنها تمكنت من توفير ممر آمن للملاحة رغم حالة انعدام الأمن والفوضى في مضيق هرمز التي قالت أن الولايات المتحدة تسببت فيها. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت أمس الخميس أن 31 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال اليوم الماضي دون أي إشكال، وذلك بعد الحصول على إذن بالعبور من السلطات الإيرانية. نهاية هذه الجولة، ولا موعد الآن مع حيدر في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100% تيوب.

0: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بخ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم الناس الكل. البداية من ديربي الهوند اليوم انطلاقا من 4:30 في قاعة رادس النادي الافريقي بحضور جماهيره يستقبل الترجي الرياضي التونسي من أجل بطاقة إلى النهائي نهائي كاس تونس. قبله فما مواجهة بين نادي ساقيت الزيت وجمعية الحمامات انطلاقا من 3:00. دونك ديربي 4:30 النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي. من كوب الهوند الكوب الفوت وتعيينات مقابلات الدور نصف نهائي اللي تتلعب نهار لحد في البروغرام كما تعرفوا في الاستاد المهيري سيسمع أترجي جرجيسي وفي زويتن انطلاقا من 3:30 شبيبة عمران مع أترجي الرياضي التونسي. أعلن نادي صفاقسي من خلال بلاغ أصدره على الصفحة الرسمية على موقعه الرسمي على غلق المدارج 4 و5 في ملعب الطيب المهيري إلى أجل غير مسمى، وهذا على خلفية الأحداث اللي رافقت مقابلة الجولة الأخيرة من البطولة ومواجهة ربع نهائي كاس تونس. وقال البلاغ أنه القرار هذا يجي حرصا على سلامة الجماهير وضمان حسن سير المقابلات إلى جانب اتخاذ إجراءات تنظيمية أكثر صرامة. الحقيقة يجي بالبسيط بالسهل بعد ما جماهير سياسات تعاركت في بعضها كما بقيت الجماهير الافريقي الترجي الظاهرة غير مفهومة الحقيقة لقاعدة تعيشها بعض الملاعب التونسية. دونك الخبر هو سياسات يقرر غلق المدارج 4 و5 في استاد الميرية. نجيو توا ليكيب ناسيونال والملاعبيه قاعدين يتوافدوا كل يوم بالنسبه للمنتخب الوطني في تحضيراته في تبرقه في انتظار انه يكتمل النصاب بحضور جميع اللاعبين. ذكر انه المنتخب عنده في البرنامج زوز مقابلات وديه 1 و6 جوان ضد النمسا وبلجيكا. نمشيو للأخبار في العالم. وتوماس توخل مدرب المنتخب الإنجليزي استبعد زوز اللاعبية هما فيل فودن وبالمر من قائمة اللاعبية اللي بشي يشاركوا في المونديال. في المقابل وجه دعوة لإيفان توني مهاجم الأهلي السعودي. في أوروبا أهم المواجهات الليلة البداية تكون من فرنسا في الفينال واللي يجمع نيس علي العابدي مع لانس. دونك الليلة علي العابدي مع فريقه يراهنوا على لقب كاس فرنسا انطلاقا من 8. في إيطاليا ماتش يتلعب 8:45 يجمع فيورنتينا مع أتلانتا بيرغامو. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بوانت.
0: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بخ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدو طور عالمك.

0: الخميسين للجمعة والمنسعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم فورم على موزايك اف ام في حلقه جديده اليوم الجمعه 22 ماي 2026. مرحبا على 71 113 ألف. كالعاده تشاركوا معنا بالراي بوجهه النظر ولا بالاكسبيرونس اللي عشتوها في اطار موضوع لليوم. نحكيوا على مراحل بناء علاقه عاطفيه ناجحه ومتوازنه. هل كل علاقه لازمها تتعدى بعده مراحل باش تخلط للتوازن والتفاهم بين الطرفين؟ في شنو تتمثل المراحل هذية؟ وهل الناس الكل عندها الإليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح؟ لأنه البعض قادر على التجاوز، التأقلم، التعامل جيد مع الاختلافات في الطباع أو في وجهات النظر، وهذا يطلب نضج ومرونة فليكسيبيليتي. علاش البعض يرى أنه العلاقات العاطفية ولات صعيبة ومعقدة؟ وشنو يقولوا زادة المختصين ولتغبي الدكوبل في الإطار هذا؟ مرحبا بكم، ماذا بنا الأعمار الكل تشارك معنا، على خاطر تختلف التجارب من جيل لجيل وجهات النظر كيف 71 113 ألف. على ذمتكم التليفون كالعادة رافقني سنيم عبدالله المختص في علم الاجتماع، وضيفنا اليوم أنس العويني سيكولوج وزيدا كلينيسيان وهو تيرابوت دو كوبل. مرحبا بالناس الكل من كامل ولايات الجمهورية تشاركوا معنا، وتوانسة زيدا خارج تونس برشا يتابعونا ويسمعونا ويكلمونا حتى زيدا في فورام، وديما حاجات كيما هكا تفرحنا برشا. مرحبا مروان بن عمر في الإخراج، تحية لأشواق ميجري في الإخراج الرقمي، غسان عايدي في تنسيق العمل الصحفي، في أمل هذه اللي في عنوان محتوى الحصة، شاكر في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ندير حالي، نمشي مع كاظم الساهر وبعد نرجع مع أول التليفونات ونرجع مع غيبوندور موزايك فين وسجلتوا برشا مساجات في علاقة بموضوعنا اليوم.

0: ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم جديد في فورم على موزايك فام 71-13000. تشاركوا معنا في موضوع اليوم. قبل ما نسمعوا صوتكم مساجاتكم اللي خليتوهم على غيبوندور موزايك فام، ذكركم موضوعنا اليوم نحكيه على مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة. هل كل علاقة لازمها تتعدى بعدة مراحل باش تخلط للتوازن والتفاهم بين الطرفين؟ فشنو تتمثل المراحل هذه؟ هل الناس الكل عندها الآليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح أم لا؟ هل أنه البعض قادر على التجاوز التأقلم والتعامل الجيد مع الاختلافات في الطباع أو وجهات النظر؟ ولهذا يتطلب نضج ومرونة. علاش زاد البعض يرى أنه العلاقات العاطفية ولات صعيبة ومعقدة؟ وشنو يقولوا المختصين في الإطار هذا لتغبط كوبل وغيره؟ مرحبا بكم على 71-13000، نجموا تشاركوا بالرأي بالتجربة في إطار موضوعنا اليوم. ويرافقني كالعادة سامي بن عبد الله المختص في علم الاجتماع، وزاد يكون ضيفنا أنس العويني سيكسولوج بسيكولوج كلينيسيان وتيرابوت دو كوبل في حلقة اليوم. قبل ما نبداو مع التليفونات والمشاركة متاعكم 71-13000، خلينا نسمعوا ريبوندور موزايك فام والمساج اللي خليتوهم.
2: فرام تيمونياج. أنا باش نحكي من تجربتي الخاصة. احنا في العلاقة متاعنا مرينا برشا مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التعارف، كنت متعرفش الشخص، تحب تحكي معه أكثر، تشوف الباركور متاعه، تسمع منه على عائلته، على الفيكو متاعه، على الباركور متاع قرايته، متاع خدمته، دوك اللي عاش الكل. دوك هذيك هي المرحلة الأولى باش تفهم انت اسكو الشخص هذاك ينجم يكون بارتنير معاك ولا. دونك بشوية بشوية توصل هذا الكل، علاقة تكون بدي تمر بحاجات دي ups and downs كما نحكيه معناه. ساعات كما حاجات كهم لك الشخص ما في الحقيقة يكونوا مختلفين في كومبورتمون، في مشاكل ينجم يبور بهم الكوبل. تشوف الكومبورتمون بتاعه كيفاش يتقبل الفكرة، كيفاش يتقبل الموضوع، اسكو يقف معاك ولا اسكو يكون سند ولا. بعد تطور العلاقة تشوفوا كيفاش تفكيره ونظرته للحياة، اسكو يبرتاجي معاك نفس الفيزيون ونفس الاوبجيكتيف نتاع حياتك ولا، وانت كيف كيف زاد. دونك اسكو تبنيه وقاعدين تخموا باش تبنيه هالكوبل وهالعائلة في المستقبل بنفس النظرة ونفس التفكير ونفس الاوبجيكتيف، وهذا مهم جدا على خاطر مش يكونوا في اول علاقة فرحانين وشيخين وعاملين جو، مي تولي الحكاية اكثر سيريوز وفيها مستقبل متاع عائلة وكوبل وكل، هوني تختلف النظرات نجم تقوم. بعد اذا كان الحكاية معناها ولد سيريوز في عرس وفي بناء عائلة، ديجا هذا موضوع كبير كبير ياسر، خاطر مش كون تعرف برشا حاجات على عبد ومش يبيرك تعرفه، تعرف تفاصيل حياته، لكن بالعرس تكتشف اشياء اخرى حتى في الكوتيديان معناه. دونك كي يقوم، كيفاش ينظم حوايجه، كيفاش ينظم دبشه، شنو هي البريوريتي نتاعو. تو برشا عباد يسمعوا فيا، كي تعيش مع العبد في الكوتيديان نتاعك تولي تعرف حاجات اخرين. دونك تولي وبتعداو في الفاز لادابتاسيون كاركتير نتاعك في الكوتيديان نحكي اللي هو ولا وفيس فيرسا، هو اسكو ينجم ولا ما ينجم. وهوني تنجم تعداو شويه صدمات، نجموا يتعديوا بكلكو كونفلي، وبعد تظهر الماتوريتي نتاع الكوبل، اسكو نجموا ديباسيو سي تي بروبليم دو كوتيديان ولا. انا نقول حاجه مهمه جدا، راه هذا كل يصير، فمش كوبل بارفي وفمش علاقه ايديال، اما وين تفرق علاقه من علاقه بالماتوريتي نتاع الاشخاص. انا ما نعرفش يكون كوبل لازم يتعدى بالمراحل، فمش كوبل شفتوا صباع عرفتوا العشيه معناها. دونك نتصور اي كوبل اذا كان باش يطول في العلاقه اللي فيهم دي ابس اند داون، لازم كل كوبل يتعدى مراحل، سينو ما نسميهوش كوبل.
3: السلام عليكم حبيبي، حبيت نقول في فورم اليوم اني طبق عندي مثال يقول لك بعد ما تخلط علاقه مكحله، خاطر هكا يربيوا ويحموا على بعضهم من غير ما يعرفوا بعضهم بالقدا ويتسرعوا في برشا حاجات، وبعد يتفاجئوا قول وين وينك بعدش، قول ما عادش عليك ولا ما تفهمنيش، يلزم ولا هو يقول ما تفهمنيش، معناها يلزم يتعرف على بعضهم بالقدا في تبايعهم في ارائهم في خاطر ساعات ما يجيوش على بعضهم بكل بكل بكل، يتفاجئهم بعض حاجات خاطر يقولوا حشيكم الحب اعمى، معناها يحبوا بعضهم داكوردو، اما حبة تحس ساعات كانها في كثير معناها بشكل رسمي حاصل على محبه روميو وجولييت. ولهذا يلزم يعرفوا بعضهم بالقدا قبل اي خطوه يعملوها، خاطر يتفاجئوا ديما ديما الكوبل يتفاجئوا، هنشوفوا احنا قديش وصلوا بعدها وتزوجوا وبعد طرفوا ما وصلوش، لازم يعرفوا بعضهم قبل يسألوا على بعضهم حتى تحت حسن.
2: الطبيعه العلاقه يعني لازم تمر بالمراحل البدايه، مش تجي طول باش تقبل الثقه باش يشوفوا اسكو لازم يتفاهموا ولا تموش من بعد، حتى العلاقه تجي طول طول كاين بعض يرتبطوا ويصير الازواج هذه ما ينجحوش بعد يقروا ما يتفاهموش ولا فما حاجات ما تصيرش بيناتهم ما تعديش، لذا لازم المراحل هذه باش يكتشفوا بعضهم باش يفهموا بعضهم باش يشوفوا اسكو يتعداو مع بعضهم ولا ما يتعداوش، خاطر من الاول ما ينجمش واحد يعرف اسكو العبد هذاك في ديفو ولا ما فيهوش، مش الناس الكل عندها الاليات، ثم السياسيون تجي عند العباد، ثم كل يبدا مثال فات والعمر يعطي يعرف بركة، ثم عندوش في مخه معناها انه لازم الشركة بتاعه يكتشفوا كذا، يعرفك العرس التقليدي هاي خطبوا له تو يعرف، مش لابد يكون برس، ونقيس ثم الوعي نتاع العبد نفهم عباد اللي يقول لك انا ما نجمش خاطر هو قرار ومسؤولية باش يكون به أسر، نعرف العبد هذاك باش نجم نكمل معاه ولا لا نشاركه في حياتي ونبني مع بعضنا حياة، أول حاجة باش يتعرفوا على بعضهم، ثم حاجة أول حاجة ثم انجذاب بينات، نجمش تعرف انت على عجين العب تنجذب العب كيف تنجذب له ذاك باش كيما نقولوا باش تبقى تشوف معاه اسكو تتفاهموا لي باش شويه بشويه باش تعيشوا بعضكم هكا حياتك، خرجتوا دخلتوا بعضكم سي قدامكم دي سيتياسيون تعرف مخو تعرف ما وين يصب تعرفوا كيفاش يخمم تعرفوا اسكو يقف معاك ولا لا تعرفوا اسكو صادق معاك ولا لا تعرفوا اسكو تعمل عليه ولا لا، بشويه بشويه بالطبيعه كي قدمتوا لقيت اسكو ثم حاجه متوقعها منه كيما بار كونت العبد الاخر اللي معاك متوقع منه قرا فيك ولا لا باش تقدموا.
0: أول حاجة الإعجاب والإنسجام، المرحلة هكا اللي محليها كل شيء فيها محليه وهكا العلاقة تبدأ من لون مريقلة محليها كل شيء متوازن ومريقل، ومن بعد ذلك يحكي وهكا في الإيجابيات والسلبيات باش نعرف أنا البارتنير متاعي شنية شخصيته كيفاش يخمم الحاجات اللي يحبهم الحاجات اللي ما يحبهمش الحاجات اللي قلق منهم، ومن بعد ذلك نبنيو العلاقة اسكو باش كمل نواصلو وإلا مانيش نفس المخ ومانيش نفس التفكير معنيش نفس الأهداف، هكا كل حد معناها على روحه، هي اكيد اي علاقه باش تمر بمراحل معناه باش نجم تواصل لازم فما مراحل تتعدى بها، كان انت الانسان اللي معاك تحب تقدم معاه وتحب توصل معاه معناها العلاقه مستمره وتواصل اكيد باش تعدي كل شيء وتحاول تلقى معناها نقطه تفاهم وتتفادى حتى الحاجات الخايبه وتحاول تصلح فيها، كان انسان اللي معاك انت تحبه تحب تواصل معاه تحب تصلح فيه راك باش تتجاوز كل شيء تحاول تصلح لفلامك.
4: عسلامة ليندا حبيبتي، نحب نشارك موضوع اليوم على بناء علاقة عاطفية، كيفاش يكون معناتها الأسس ولا باش تكون ناجحة، أهم حاجة اللي أنا راها عن تجربتي الصراحة لازم يكونوا طرفين يصارحوا بعضهم بالشقيقة والرقيقة، كان ثم اسم الله عليكم كذب ولا نفاق ولا ماسك حاطينهم على وجوههم اللي هذا ما وريش طبيعته الحقيقية وما وريش ظروفه الحقيقية من تعرف ثم بعد برشا عراقي عبناقاو برشا مشاكل بعد الزواج، معناتها فما اللي تستفيق على وضعيه كارثيه كما فما تبدا فما كذب وبعدين تفيق على كارثه وعلى برشا حاجات خايبه هذيك هو اللي ادي للطلاق.
5: الو صباح الورد يا لين، ربي يعاونك اختي، جمعه مبروكه عليك اختي سمحه. بالحق تو راه العلاقات العاطفيه ولات صعيبه برشا، ما عادش كيما قبل، راه صعيب باش يتفاهموا معناتها ما عادش تبيعك كيف معناتها تبدلت تبيع برشا، وما تظهر تو حتى كي تعرفوا على بعضهم شوف تبيع بعضهم ومعناتها وبعد الزواج معناتها ما يتعاشروش ما يقعدوش معناتها على الطبيعه هي معناتها برشا حاجات تبدلت برشا برشا في العلاقات العاطفيه بالحق، راه ما عادش حسوها في العلاقة السمحة ذيك المتوازنة معناتها الصافية، لا لا لا ما عادش حسرة.
6: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا توتسويت على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي،
1: رجعنا معكم جديد في فورام، كانوا هذو مسواتكم في علاقة بموضوع اليوم في ريبوندور موزايك كافي. مرحبا بكم الناس كل مجديد، كما قلت رافقني في البلاتو ثانية عبد الله مختص في علم الاجتماع، وأنس العويني سيكسولوج سيكولو كلينيسيان وثيرابوت دو كوبل. مرحبا يا أنس. مرحبا سنين.
7: مرحبا،
1: تحية لكم الزوز. قبل ما نبداو في النقاط اللي باش نحكيو فيها في موضوعنا اليوم كالعادة نبداو بالتليفونات ولي تيمونياج، ومعنا بلال من تونس.
6: الماضي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: بلال 40 سنة من تونس يقول لازم يعيشوا سياسة المراحل مش ديريكتومون معناها العلاقة فاليدي، دونك سياسة المراحل هذه استراتيجية باش يفسر لنا بلال أكثر. مرحبا يا بلال، تحية ليك.
2: مع السلامة. مع السلامة، مرحبا
1: بك. شحوالك بلال؟ مرحبا بيك.
2: الحمد لله.
1: أيوا، كيفاش هذه سياسة المراحل؟
2: سياسة المراحل اختي توبيه، صحيح نجم واحد يعجب بالطرف الاخر
1: أيوة.
7: ما نجموش يتفاهموا بتافي تبيعهم باش يكملوا حياتهم. لذا كما نقولوا لازم اعجاب تاريخ المرحله اللي بعدها كان مثال هو الخير وكذا يرتبطوا بعضهم في المده هذيك يشوفوا بالطبيعه بعضهم ينجموا يعيشوا مع بعضهم ما ينجموش. خاطر اول حاجه انا نشوفها لازم انا تعجبني طرف المقابل اما مخي مخ ما يتفاهموش.
1: معناها المرحله الاولى الاعجاب.
7: لا عزيز بالطبيعة مش واحد مش يرتبط مع عبد مش معزب بيه كل شيء ماش نحكيه في موضوع آخر تاع العرس التقليدي ولا واحد لازم يعرس وصل لعمر معين نحكي ونحن إنسان سوا
1: مش يختار وحده شريك حياته ولا شخص باش يكون معاه أي
7: صحيح نشوف نعيش مع بعضنا نقربوا نشوف وخطر نشوف كي تحتك بالعبد هذاك في الحياة اليومية معاه فهمتني حتى في أبسط حاجة مثال حتى في الكياس تمو في اللمبوتيات تشوفوا كيفاش هو يسيح ولا يتسيح ولا كيفاش يتسوق ويسوق كيفاش يتعامل مع أصحابه كيفاش يتعامل مع صحباتها فهمتني تفرق شوف العبد هذاك كيفاش اسكو نجم نتفاهم معاه ما نتفاهمش خاطر راهو باش تكون أسرة باش تجيب صغار باش تخرج لنا أجيال أخرى
1: يعني تكتشفوا في حالاته الكل منرفز ومفرهد ويضحك وفي الحاجات
7: الكل اي انا نقعد معاه نشرب قهوه ولا نخرج نتعشى نشوفه محليه يحكي وفين وكذا فهمتني من بعد يروح للدار يتبدل يتحول
1: انت حكيت على المرحله الاولى قلت الاعجاب من بعد المراحل الاخرين بلال حسب رايك شنو الحاجات اللي نجموا يبنيوا علاقه صحيحه هل فقط التفاهم ولا حتى ساعات الاختلاف ينجم يكون طريقه للبناء
7: شوف الاختلاف هو اهم حاجه خاطر انا بجنين باش نفهم حتى عبد فيما عبد 100% ماشي هذا كيفاش باش تديروا الاختلاف هذاك بيناتكم الزوج كيفاش تصير طريقه نتاع اداره الاختلاف انا نختلف معاك اسكو باش نتحاوروا ونتناقشوا كيما نقولوا بفيانة ولا هو يسيح ولا انا تسيح ولا هو ينفرد بالراي ولا هي تنفرد بالراي هذا لا خاطر مستقبل كامل حياه كامله باش تعيشوا مع بعض
1: ايوه صحيح فما كلمة مهمة قلتها باش نحكيو عليها بالقديم بعد بليلي هي قلت أنت إدارة الاختلاف لا جيستيون دي كريز وغيره هل الناس الكل عندهم القدرة أنهم يتجاوزوا النقطة هذه تصير أدابتاسيون وإلا ليه وهوني نحكيو فيها هذه نقطة من بين النقاط اللي تتعدى بهم جيستمون العلاقة بليل نشكرك على المداخلة تقعد معنا في الاستماع باش نحكيو بأكثر تعمق في الكلام اللي قلته نتفاعلوا معاك شكرا ليك 71,000 كي تحبوا تعطيوا رايكم وجهه النظر نتاعكم في موضوع اليوم مراحل بناء علاقه عاطفيه ناجحه ومتوازنه نبدا معك سنيم في اول سؤال وديجا بليل قالها قال معناها سادي بون شنو الطريقه اللي باش تبني بها العلاقه وهوني فما اختلاف بين الماضي والحاضر في بناء العلاقات اللي قالت نجم تكون طريقه تقليديه نجم تكون فقط معناها على خاطر تحب ترتبط ولا باش تتكون عائله وفما شكون اللي يختار وحده شركة حيث هوني ذولي تختلف زوز طرق بين التقليدي والحالي توا معناه
8: بالفعل أنه في السابق كانت المجموعة تدخل بشكل كبير في إحداث الارتباط أو في خلق فرص الارتباط بين الأشخاص باعتبارات يضعها المجتمع معايير حسب الحسب والنسب حكينا على الموضوع في السابق وين العائلات باش ان هي تشجع او تدفع او هي ساعات حتى تقرر ارتباط شخصين لاعتبارات اجتماعية ثقافية ساعات اقتصادية وعادة يتم تهيئة الشخص ان كان رجل او امرأة على قبول هذا الاختيار فكين البيئة والسياق يشجع على ذلك مع تطور الفردانية وأنه الفرد عنده إمكانية الاختيار الأكبر أصبحت المسؤولية أكبر لأنه المسؤولية ولات مسؤولية شخصية معناتها مش هي في كل وضعية وشنو هو ليزافونتاج ليزانكونفينيون تاعها يكون اليوم الإنسان اللي يعيش نوع من الحرية يقول كيفاش واحد قبل يختاروا له ويقبل لأنه اليوم تعرف
1: كل كيف كيف
8: بالفعل نوعا ما يعطيك صح تقاليد وقيم مشتركة وكل في حين اليوم أنه ذا الفرد اللي هو باش يتحمل مسؤولية في الاختيار باش تكون أصعب وربما ساعات من العناصر اللي تفسر تأخر سن الزواج والارتباط لأنهم الناس يخافوا لأنه كينه وحده ويلزم ينجح في هذه المهمة الصعبة وين أنك أنت ساعات المجتمع يشجع أما ما يتحملش المسؤولية معاك سي سامارش تنفعوا كسي سا مارش با مونا قلنا لك وانت ما سمعتش كلام وقلنا
1: لك جمله
8: فنظن مثلا اليوم الفرد مثلا بقطع النظر يتمتع بحريه مش حريه اكبر اما التحديات اكثر في قرايته في الخدمه. يعني اليوم كاينه هالفرد اللي منحنا ساعات نقولوا الحريه الشخصيه والفرديه مهمه جدا, في نفس الوقت الفرد هذا ولا كاينه يعيش تحديات ورهانات كبيره برشا واللي لازم يكون
1: على قد
8: مهف نوعا ما او ذكي في الناس باش يقولها في الشواء كيفاش باش يعمل, اما في نفسه باش يلقى روحه وحده خاطر
1: هي حاجه باهيه كيبدا عنده زعما الاليات باش ينجم ينجح علاقه ام لا. هذا يمكن اليوم حاولوا نفهموه. شكرا سنين. قبل ما ناخذ معنا احلام نمشي بالسؤال معك انس. بليل كي حكي قال اول حاجه الاعجاب, معناها نقطه البدايه نقطه الانطلاق هي الاعجاب ومنها هي باش نمشيو أول مرحلة اللي ان جينيرال في العلاقات الكل تكون ياسر محليها كلها إيجابية كلها قلوب كلها عصافر كلها محبة ورومانسية, واللي ساعات احنا هكا بتفادليك يقول لك حلاوة البدايات البيريود أوفوريك شوية. دونك هالفترة هذه كيفاش نجم نوصفوها أنس وبعد نجيو للمراحل الأخرين؟
9: هي الفترة الأساسية والرئيسية معناها في كل في بناء كل علاقة, وإذا تبدأ مش موجودة كما قال سنيم لأسباب تقليدية ولا جابوها له ولا جابوها له بطبيعة ما هيش البداية الصحيحة. أما حبينا احنا نركزوا حتى يكون الموضوع واضح بالكدية, حبينا نتحدثوا على المراحل اللي تتعدى بهم الحياة العاطفية والعلاقة العاطفية بين زوج من الناس.
1: أيوة.
9: رأي العلاقة العاطفية اللي كونسيديري ككائن حي معناها.
1: أيوة.
9: والكائن الحي هذا عنده مراحل متاع نمو اوكي, من الاول هذاك الاكتشاف ومن بعد يجيو مراحل اخرين. ما نجموش نخليو الاكتشاف وحده هو ناسسوا عليه علاقه كما تفضل السيد الكريم وقال معناها قال اعجاب وخلي نشوفها ساعه انا باش نكون جيل خليني نتعرف.
1: أي.
9: المراه تعرف على الراجل والراجل يتعرف على المراه. مراحل كبيره نتعديو بهم, فهمنا ليندا للمراحل هذوما, فهمنا اللي علاقتنا تحتاج مراحل وتحتاج نمو وباش تاخذهم باش تاخذ وقتهم فيها وباش تاخذ التجربه فيها, هذيك اللي خلينا احنا نجمو ننجحوا. اذا كان اعتقدنا انه من الاول شق ودق والخيار يكون هكاك ببساطه واذا ثم غلطه ننسحبوا واذا ثم اي حاجه وما خليناش العلاقه تتعدى بالمراحل اللي ان شاء الله باش نفصلوهم بالكدا ونحكيو فيهم اللي من بعد المرحله نتاع التعارف ومتاع الاعجاب ومتاع الغرام الكبير وما تشوفش فيه حتى عيب وما تشوفش فيه حتى حاجه خايبه. المرحله الاولانيه
1: قديش تدوم تقريبا؟
9: بعض الاسابيع بعض الاشهر حاجه هكا, ما تتجاوزش ما توصلش للعام.
1: اي
9: انت والغرام معناها وانت والعمر زاده. ثم ناس ناضجين يحبوا يتعداوا الفيس على المراحل الاخرى, ثم ناس جديين يحب كيف ما قال السيد المدخل يحب يعرف هل هو ينجم ياسس حياته مع الراجل هذا ولا مع المراه هذه, لكني ما تتجاوزش الاشهر يكون فيها ابهار كبير. الشخص يكون خدمته انه يعجب الاخر وياخو بخاطره ويتجاوز على اغلاطه والعركه ما تتراش وكل شيء ما يتراش. علاش من بعد
1: عين راتو عين مراتش بلا زوز ما يراوش
9: هكيك. علاش من بعد في الخلافات يقولوا والله احنا 7 سنين نعرفوا بعضنا تو 4 شهور عرس دخلت بعضها لحنا فهمت على خاطر 7 سنين ما تطورناش فيهم قعدنا في مرحله هي بيدها.
1: هذاك
9: علاش اليوم باش تحدثوا على المراحل اللي لازمنا نتعديو
1: اللي تتعمق العلاقه واللي تنجم تردها اكثر توازن ونضج به. دونك بعد المرحله الاولى اللي هي البيريود فيها برشا اوفوري ومحبه وقلوب, شنو هو المرحله الثانيه باش نرجعوا فيها معاك انس بعد ما نسمعوا احلام في ثاني تيمونياج معنا في اليوم احلام المنوبه. أحلام تقول ديما فما مراحل يتعدى بهم الكوبل, المراحل الأولى فيهم إعجاب وبعد تبدأ تظهر العيوب, الكوبل اللي يحبوا بعضهم يكملوا. دونك بالنسبة لأحلام الحب هو القاطرة ولا السوكل اللي عليه يمكن تنجم ترتكز العلاقة والدوم. أحلام مرحبا بيك.
10: ويا عطلما مرحبا مدام ليندا.
1: يعيشك شحويلك أحلام مرحبا.
10: الحمد لله لاباس.
1: يعيشك مرحبا بيك. دونك أحلام بعد الإعجاب تبدأ تظهر العيوب.
10: كيف كما كل أي علاقة ومنتصور معناها هذه الناس كل تمر بها من لو تبدأ هكا حلاوة البدايات.
1: أي.
10: كل شيء محلاه وبعد بشوي بشوي مع الوقت تظهر شوي عيوب وتبدأ المشاكل معناها تظهر برشا مشاكل مع العيوب هذيك.
1: باي كيفاش العيوب هذو ما حاجة إيجابية تراه ولا سلبية ولا واحد ما لازم يظهر على حقيقته يكون صريح ترانسبارون شفاف؟
10: مع الوقت ما تنجمش تخبي العيوب هذيك، معناها حتى كان انت تحب تخبي بالظاهر ايماج باهية باش مع الوقت تظهر، باش يفيق بيك البارتنير نتاعك فما حاجة ديفويت باش يظهروا.
1: اي دونك يظهروا العيوب شنو اللي يصير؟
10: هو الحب لهنا حسب رأيي هو الفيصل في الحكاية. كان انت الانسان هذيك سيدون حبيته وتعلقت بيه راك باش تتغاضى على عيوب نتاعو الكل، حتى كنت راه حاجه خايبه هي بتحاول تصلح وتعمل عين رات عين مراتش كما كنت تحكي باش تنجم تواصل معناها الغولاسيون وتكمل معاه.
1: ترى انه احلام الحب ينجم يمنع عيوب كبيره برشا والا حسب نوعيه العيوب؟
10: لا اكيد حسب نوعيه العيوب، فما عيوب معناها كبيره برشا من لون معناها واحد يقصها خير من بعض الاطلاق ومشاكل، لكن العلاسيه معناها مازالت ماهيش رسميه معناها مش
1: أيوة.
10: مش عارف معناها خطبه ولا اصحاب ولا هكا في طور التعارف حاجه هكا.
1: ايوه باهي، باش نتفاعلوا مع مداخلتك احلام وباش نركزوا على نقطه الحب، هل يخلي الشخص يتغاضى عن عيوب ولا زعما مازلنا في المرحله الاولى؟ وهوني نرجع معك انس باش نربطوا مع النقطه الاولى وبعد نمشي معك سنيم. حكيت على الفتره الاولانيه فتره الحب اللي ما نراوش فيها العيوب، كل واحد يوري الجانب الايجابي فيه، حلاوه البدايه. المرحله الثانيه قالت لك احلام تظهر فيها العيوب، شنو تتسمى المرحله هذه الثانيه؟
9: تتسمى مرحلة الواقع، خاطر نجم نقوله مش عيوب، نجم نقوله ربما حاجات احنا متعجبناش. مرحلة الواقع باش نكتشفوا فيها الشخص على حقيقته. اللي كان يسكت في كل مرة ويتجاوز ويتعدى ما عاش باش يسكت في مرحلة معينة. اللي كان يشوف فيك كان في الشخص المثالي ما عاش بيشوفك الشخص المثالي. مع ذلك باش تبدا تبين المسؤوليات اللي ما بيناتنا، باش تبدا تبين الخلافات، خاطر باش يبين الواقع باش نبداو حاجات نعبروا على عدم الرضا نتاعنا فيهم. لهنا باش يبدا التواصل وما ادراك ما التواصل، اللي هي المفتاح نتاع الحياه الزوجيه الناجحه واللي ما يكونش فيها تصادم وانفصال، اني ناس تعرف تتواصل. باش يبدا التواصل ما بيناتنا في المرحله هذيه، مش الحب وحده، الحب محليه اذا دخلنا به عنا علاش باش نضحيه، عنا علاش باش نتواصلوا، عنا علاش باش نعملوا مجهود.
1: اي ولكن الاحلام اللي قالته فالابل مع المرحله الاولى ولا الثانيه؟ قالت لك اذا كنت تحب ما تراهمش العيوب.
9: اذا كنت تحب مش ما تراهمش العيوب، باش تراهم المرحله هذه راك باش ترا فيها الواقع بحقيقته، نراو فيها الواقع. يتسمى مرحله الواقع والخلافات، يعني بالفعل باش تبين خلافات بين كل الناس، يعني اذا ما بنتش ثم خلافات راه ثم حاجه مش طبيعيه في الناس،
1: مازال فما ماسك.
9: يعطيك الصحه، خلافات وباش نشوفوا واقع، هل باش نجموا يعني المعادله الصحيحه بين المسؤوليتي انا وحقي نجم ناخذهم، هل نجم نعملوا الحدود الحقانية ننجحوا في المرحلة هذه باش نعمل حدود للروحي وواجباتي الزوجية ولا لا، هل باش النجم كي يجي خلاف نتواصل ونحله ونتجاوزه ولا لا. الحب
1: معناه مهم،
9: اي الحب مهم في المرحله الاولى، مهم ياسر في المرحله الثانيه، باش يقعد يتبع فينا حتى ايش المرحله الخامسه. اذا كان باش يتنحى في كل مرحله باش نضعفوا باش نترجوا، وربما ما ناش باش نكونوا قادرين باش نعملوا مجهود، خاطر باش ما ننساش راه باش تتواصل الحياه الزوجيه ثم مجهود من الطرفين يلزم يكون موجود. يعني اللي يتخيل روحه اللي هو باش يعرس باش يبدا شيخ ويبدا يضحك ويبدا عايش جو رومانسي لحياته الكل، يتسمى خارج على الواقع وعلى المنطق.
1: باهي، لانه المرحله هذه ناس مهمه اللي هي يخافوا منها برشا، معناها وقت اللي توفى المرحله الاولى نتاع لوفوري، من بعد المرحله الثانيه وقت اللي فما الواقع يخرجوا الحاجات الصعيبه العيوب والخلافات والاختلافات. هل هذا باساج اوبليجي نجموا نراوه من منظور صحي للعلاقه؟
9: هو منظور صحي، هو نراوها من منظور صحي، مهم ياسر أن نوصل للمرحلة هذه بالقداء، مهم ياسر أن نراوها، مهم ياسر أن نكونوا متحضرين ومتهيئين للمرحلة هذه. راه باش تجي مرحلة باش نشوفوا الأخطاء، راه تجي مرحلة باش نكونوا قادرين فيها أن نغيروا رأينا ونغيروا سلوكنا ونغيروا وجهة نظرنا. وكذلك من المهم أني في المرحلة هذه نصيروا نقبلوا حاجات ربما قبل ما كناش نقبلوه.
1: ايوه،
9: لانه زاده مش كل حاجه باش تتغير، ثم حاجات احنا باش نتاقلموا معاها ونتكيفوا معاها ونقبلوها، ما تعجبنيش ربما في الشخص الاخر لكن احنا باش نوليه ونقبلوه.
1: الا اذا كان واحد اكتشف حاجات اكستريم ما يتمشاوش مع مبادئه ولا مع شخصه ولا مع اللي يحب هو يراه القدام.
9: بالضبط.
1: نرجعوا بعد شويه للمرحله المواليه بعد زوز مراحل هذوما الاولانيين. ثاني نرجع معاك، خلينا نحكيوا على تفاعل مع اللي قالوا انس. قالك المرحله الاولى ما نراوش العيوب وحب وغرام وقلوب، المرحله الثانيه الواقع، تظهر الخلافات تظهر العيوب الى اخره. مره اخرى كي نحكي وعلى الجيل الحالي. انت حكيت قبيل على الفردانية، حكيت على المسؤولية، حكيت على مسؤولية اختيار الشخص اللي تحب تكون معاه، مش كما قبل كأنه فما اون بريديسبوزيسيون قبل في القبول الحاجات مسلمة. معناها اليوم ولد فما أكثر نقاشات، شنو اللي تبدل؟ هل أنه المستوى الثقافي والتعليمي والوعي متاع الطرفين خليهم الزوز ولاو في مستوى نقاش وأخذ ورد، ولا شنو يتغير؟
8: فما أخذ المسافة من المجموعة. الفرد قبل قلنا كان يخضع أكثر للمجموعة الانتماء،
1: إن كان ويقبل
8: ويقبل لأنه يتم تعويده، هناك تنشأة اجتماعية كبيرة أنه الشخص ربما حتى ما يعرفش اللي هو عنده إمكانية الاختيار.
1: أنت يعني قلت مرة متسمين على بعضهم ساعات من الصغر.
8: بالفعل، فكأنه المجتمع يمشي في هذا الاتجاه إلى حد أن من الناس تعيش هالتجربة مش بالضرورة بمرارة، يعني أنها هي تقبل أنه يكون هناك تشجيع من العائلة على ارتباط معين، ما يعيشوش كألم أو مأساة كما هو الحال اليوم، لأنه حتى وإن كان اليوم فما ساعات بعض السياقات ما يعرف المارياج فورسي أنه من الناس ساعات يتم إجبارهم على الزواج. اللي تغير هو العلاقات بين النساء والرجال أولا، لأنه نحن كنا في فضاءات منفصلة عن بعضها البعض، وكان فما أكثر حدود بين عالم الرجال وعالم النساء. المدرسة لعبت دور كبير في تشجيع الاختلاط بين الجنسين، وتونس تعتبر في منطقة شمال أفريقيا وشرق الأوسط إلى حد ما بلاد سبقت المجتمعات الأخرى، لأنه يعني الاختلاط من الخمسينات تم إقراره وساهم في إعادة ترتيب الأدوار بين النساء والرجال. نتمنى وتمشي في اتجاه المساواة، مش الأمور مازال أبعاد، إلا أنه فرصة أنك أنت تعرف زميلتك إن كانت في المدرسة أو في الكوليج أو في الليسي في المؤسسة الجامعية غيرت كثير من الأشياء، لأنه يعني خليت نوعا ما العلاقة نجم قلوا أكثر في الويد، مش معناتها ما فماش أحكام إلا أنها مختلفة على مناطق مجتمعات أخرى في المنطقة اللي فما هالصدامات وفما عنف كبير مسلط على النساء خاصة في الفضاء العام، لأنهم الصغار ما تعودوش يعرفوا البنات. وإنك أنت الاختلاط هذا خلق حاجة بات الحارم، بعد فما أشياء تغيرت بشكل كبير في تونس في العمل، الاختلاط بين الجنسين في الفضاء العام على الأقل في المدن الكبرى، وهذا زاد شجع الناس أنه ينجم يلقى الشريك أو على الأقل يحب يتعرف عليه في بعيدا عن القيود الكلاسيكية التقليدية. ولذلك فما ناس ساعات في الجامعة، ساعات في خدمة، ساعات في أماكن عمومية يتعرفوا على بعضهم، هذه حاجة مهمة اللي مش متوفرة بالقدر الكافي، مع أنه مواقع التواصل الاجتماعي دخلت على الخط سهل. وخلافا على اللي قبل كنت أنه تتعرف على المواقع التواصل الاجتماعي ما تحشى وما تقولش، والتي اليوم نتعرفوا ونتقابلوا ولازم كان نلزم وقول راني أنا برانشي وراني أنا
1: تعرفت على
8: فما أشياء تغيرت على الأقل في الفرص. بعد الفرص باش نرجعوا لها، هل انه الفرصه الاولى هي باش تكون الفرصه او لا تقول لا. عدد الفرص باش تعرف
1: روحك على الشخص المناسب،
8: ساعه باش تعرف انت فاش تلوج، خاطر نحن توا كي نبداو نلوجوا عندك انت رادار سكانيري لو يخدم. هل ان الناس هي علاش ساعات التجارب اللي حتى في الادوليسونس مهمه باش تعود كاين الانسان يعرف هو شي يحب، وهل انه السؤال باش نطرحه لانس، هل الناس كل تعرف شي تحب؟
1: باهي هذا سؤال باش نقيدوا هنا خاطر عندنا فاصل صغير، وبعد هشام باش يجاوبنا على انديريكتومون على السؤال اللي طرحته عليه، كيفاش قبل يعملوا كي يعرسوا لهم من غير تعارف ومن غير ما يعرفوا بعضهم وحدهم، كيفاش جوستومون هشام باش يحكي لنا سون تيمونياج. تعرف على مرته في ثلاث جمعات يقول وعرسنا وعرفنا بعضنا في التسديد هذول، ومن بعد قالت بركه الله 9 سنين عرس عايشين بالكدا، والاغلب المراحل تعدينا بهم بعد العرس، معناها فينا المو لازم باش تعديو بهم قبل أو بعد. ويفسر لنا هشام بالضبط التجربة متاعه، باش نخرجوا 20 ثانية مع فاصل ونرجو.
11: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
6: للعبة العشية ليندا رحالي
1: رجعنا معكم في فورم من جديد. مرحبا بكم. الثلاثة 45 دقيقة نحكي على مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة. حكينا على زوز مراحل أولانيين، ما زالوا ثلاثة أخرين توا ناس يكملهم لنا وفيغ مزيغ من الحلقة. حكينا على حلاوة البداية البريود أوفوريك من الأول، ثم الثانية الواقع والخلافات والاختلافات والطباع الإنسان وقت يكتشف العيوب وغيره. من بعد فما مراحل أخرى توا نحكيو عليها، كيفاش الناس نجم تكمل وناس في شطر ثنية ما تكملش. والسؤال كان كيفاش قبل الجيل متاع قبل كانوا يتزوجوا بطريقة تقليدية، وفما برشا زيجات إذا كان مش أغلبها تتواصل في الوقت. هجين باش يعطينا سون تيمونياج في إطار شبل هكا. ليندا رحالي هشام من سوسة، تحية لكل مستمعينا في سوسة. دونك قلت عرفت على زوجتي في ثلاثة جمعات، عرسنا وتبارك الله 9 سنين لباس، المراحل الكل يقول تعدينا بهم بعد الزواج. مرحبا هشام، تحية لك.
12: مرحبا، عايشك. مرحبا،
1: شحوالك يا سيدي؟ مرحبا،
12: الحمد لله وشكرا لله. الحمد لله،
1: الحمد لله، ان شاء الله ديما
12: في خير من عام. الحمد لله،
1: الحمد لله يا ربي. ربي يداوم عشرتكم هشام.
12: عايشك.
1: كيفاش في ثلاثة جمعات هشام خذيت القرار وفهمتوا اللي انتوما معناها تتنجموا تتوافقوا؟
12: والله تقبلنا باغازار، لا نعرفها، لا تعرفني ولا عمري شفتها في حياتي.
1: اي
12: تقبلنا، احكينا شوية، فهمني. قلت لها انا مستعد باش نعرس، قلت لي نمشي لجدة
1: اي
12: ونعمل الاستقالة، ونقول لك هي تعمل لوتاز دولار مالتي، فهمني. مشيت لجدة عملت الاستقالة، قلت لي يا حبيبي قلت لها الله يبارك نتوكل على رب. بيدخل سمان عرس جمعة ثالثة عرس فيها
1: ثلاثة جمعات،
12: عرفتها نهارة العرس. أمها
1: نهارة العرس ما تعديتوش من المراحل الأخرى متاعك الخطبة والعائلة؟
12: أنا متاعك من سوسة والمدام من بنزرت.
1: أي
12: والحمد لله باش نغلقوا العشر سنين مع بعضنا، لا مشاكل ولا عرك ولا، الحمد لله وشكر لله، تقول متفاهمين عنا تولدنا لبعضنا
1: بكل سلاسة الأمور. بشيت
12: ما هيش الفايدة باش نتعرف ونقعد عام مع بعضنا وعامين ومخطوبين أنا مش أول عرس، هو ده ثاني عرس.
1: أيوة، دونك ما بتعرفش تحبش ما تحبش
12: ولا والحمد لله جزء كما تنور فما ما تفهمها كت نبز صغار ما تحكي فارغة ما تحكي كوفل. أما الحمد لله
1: في المجمل الحمد لله. هل ترى إنه هذه لعب دور في إنك كما قال قبيلة سنيم، هل الناس كل تعرف روحها شنو تحب ولا ما تحبش؟ هل إنه تجربتك الأولى مع زواج خليتك رؤية واضحة بالنسبة ليك؟
12: والله تجربتي الأولى كانت مع أجنبية.
1: أي
12: أنا نعمل توريزم، فهمني، إنجليزية. أي. ما نجمش نقارن بيناتهم، فهمني.
1: أيوة.
12: وتجربتي الثانية تونسية بنت بلاد، اللهم صل على النبي، وكانت العملية ناجحة.
1: لهوني سؤال مهم هشام، معناها الحمد لله ربي يهنيكم 10 سنين في 3 جمعات معناها صار العرس، هل انه كان الفيلينج الاحساس نتاعك نقولوا احنا الحاسه السادسه، والا كان ربما نقولوا احنا قماره لعل تمشي لعل ما تمشيش؟
12: لا كود فودر، لا كود فودر، فهمني. والخبرة تعطي سنين
1: هلي بحذيك تضحك المدام
12: هي بحذيك
1: تعدي لنا خلينا شحويلك مدام لبس
13: يعيشك.
1: مرحبا بيك، شنو اسمك مدام؟
13: اسمي نيهال.
1: مرحبا يا نيهال. توا الحكايه كيما حكاها هكا في 3 جمعات معناها هو توا واضح انت نفس الاحساس وكنت متاكده كي قلت اي وكي تزوجت بيه.
13: اي
1: من نهار الاولاني شنو الحاجه اللي خليتك تكون متاكده من ناحيتك انت على الاقل؟ احساس
13: اي احساس اون فما الفيلينغ معناها بيناتنا، فهمت؟ اون بلس هو معناها حسيته بالحق معناها راجل معناها صنديد، عرفت كيما نقولوا احنا معناها
1: باه
13: دونك ايفيكتيفمون معناها توينا عايشه معاها تبارك الله ما شاء الله معناها حتى وانا نخدم اوتيل دو لير معناها باغ اكزومبل جو دي نامبورت كوا ديما هو يصرف على الدار هو يعمل واللي نحب نشتي معناتها يشريه لي هو معناها مش من فلوسي انا.
1: اي
13: تقول لي خلي فلوسك لا انا نشري لك هذه وما يغطي با مال لي زوكازيون اوتي نتاع معناتها متاع عيد ميلاد ولا متاع سان فالونتان ولا
1: سورتو هذو من سيحبوهم انا سيحبوه
13: آه وي احنا نحبوا الدليل هو راجل يدلل
1: ايوا داكور دونك هوني معناها اعطيتو لو كونتر اكزامبل انت وهشام نهال على عكس اللي كنا نحكيو فيه تو احنا الحلقه هي مراحل بناء علاقه وخمسه مراحل وبدينا بالاولى والثانيه انتم جيتوا معناها الحصه الكل بدلتوا لها المود بما انه فما ديزيكسيبسيون فما ناس با فورسيمون يتعدي ولكن هشام قال تعدينا بهم بعد العرس تعرفتوا على بعضكم معناها مراحل بعد العرس معناها تعديتوا بمراحل الكل
13: كيف لدارهم معناها وكل شيء يخيبوه قالوا معناها عرسوا مش لازم تقعدوا تطولوا معناها وكل شيء كيفين باش يجيو دارنا معناها وكل انا بلس انا كنت نخدم في تونس كارتاج وليت في مطار مستير لهنا عملت ديتاشمون معناها باش نحب نخدم لهنا وقعدت كي تعرفت على راجلي اخر ديتاشمون قعدت معناها وعرفنا وكل شيء
1: فوالا وبعد العرس عديتوا بمراحل بعض خلافات ولكن عرفتوا تتجاوزوها
13: وي وي معناها
1: شقال هشام
13: لا جامي جامي خلافات بالحق راهو عرفت النبذه كيما نقولوا احنا اما في ترجعوا معناها ما نشدوش البغض على بعضنا
1: هذا هو هذا هو اللي يفيد بالضبط بالضبط محليكم يا نهال ان شاء الله ربي يدوم العشره بيناتكم انت وهشام نشكركم برشا على المداخله بالتليفون ونسلم عليكم على سوسه الكل ومستير وان شاء الله ديما ديما فرحانين ببعضكم هشام ونهال ديريكتومون قعدوا معنا في الاستماع باش نتفاعلوا مع المداخله نتاعكم الزوز وهوني نمشي معاك انس صحيح بناء علاقة وتتعدى مراحل إلى آخره ولكن هذوما كسروا القاعدة وفما ناس اللي في ثلاثة جمعات عرسوا ودامت العشر عشر سنين والتوها وتبارك الله متوازنين وفرحانين كيفاش تعليقك على العلاقة هذه بين هشام ونهال معناها تكسر القاعدة ولا كمان مراحل موجودة كيلكوباغ
9: المراحل باش تلقاهم موجودين خاطر أكيد بعد فترة معينة باش تلقى يتوجد الشكل والصورة الحقيقية الإنسان اللي تعرفت عليه ماهوش هو في ثلاثة جمعات لكن الشخص باش يكون ثم شوية حاجات اللي أنت باش تتعرف عليها ما عشتهاش قبل هل هو مسؤول ولا مش مسؤول كيما اكتشفته زوجته اللي هو رجل جنتلمان كريم يفرح بمرته يقوم بالمناسبات متاعه بالتكلمه بالإنترنت حضر لي الحاجة الفلانية يجي يلقاها طيبة معناها يعني هذوما حاجات باش تكتشفهم هي من بعد لكن هذا ما يمنعنيش انه المراحل هذه النجم نتجاوزوهم بسهوله اذا الانسان يكون تري سبونتاني من الاول وعارف روحه شنو يحب من الاول خاطر فما ناس يقعد فتره طويله في الكاموفلاج ماكش عارف الانسان هذاك اللي معك شنو هو شنو حقيقته شنو يحب شنو ما يحبش حتى كي انت تعمل حاجه ما تعجبوش هو ما يعلقش عليك ويسكت وكل شيء ومن بعديك تظهر الخلافات وتكون خلافات حادة بشكل كبير
1: أيوة.
9: وأكيد جدا النجاح هذا راجع لمحبة كبيرة أكيد راجع زيادة لتفاهم كبير في المبادئ يعني القاور ويحهم اللي يحبوا نفس الحاجة كيف كيف القاور ويحهم بيناتهم تفاهم وتكامل كبير ثم من بعد رغم أكيد الخلافات ولا الحاجات اللي ما عجبتهم مش من الأول رغم صارت الادابتاسيون بطريقة سريعة برشا
1: معنى الفولونتي من الطرفين تسهل أنه في سعيد جيوز الخلافات هذو
9: الفولونتي لأمور وخاصة كي يبدأ الإنسان داخل بسبوار كبير أنه هو باش ينمو ويتطور
1: بالضبط.
9: عكس دي كوب الأخرين للأسف اللي أقل حاجة تصير ما بيناتهم ما زالوا مخطوبين ولا حتى في بداية الزواج لا انا باش نطلق
1: من اول دعثيره
9: اذا بدينا نتكلموا كيكا معناها الناس ما عندهاش جهد باش تتعدى بالمراحل هذية اللي تنجم تتصلح بها وتتاقلم بها مع بعضها ويتواصل بها المشوار
1: اي سورتو كي تبدا العلاقه في بدايتها ساعات وفي ساعه معناها كتلات فما برشا يتلقوا في فتره قصيره برشا نرجعوا للمرحله هذه اللي حكيت عليها انت يا انس نمشي للسنين بالسؤال وكنا نسمع فيه هشام ونهال محلاهم محلى الحكايه نتاعهم كانها ترجعنا للسؤال نتاع قبيله اللي هو كيفاش كانوا عباد ياخذوا بعضهم فيسا والدوم العشرة عشرين وثلاثين سنة واربعين سنة نحكيه على الجيل القديم دونك الهوني فما الاستعداد يظهر لي مهم من الطرفين
8: فما الاستعداد وما سبق الاستعداد هو كل ما هو تنشأ الاجتماعية اللي تغرس في المجتمع في الأفراد جملة من القيم والمعايير اللي فيها نجم يكون الاحترام نجم يكون فيها الصدق زاد اليوم ساعات خيبة الأمل تجي لأنك أنت مثلا سيغ انترنت تنجم تكتشف هوية رقمية حاجة وهوية فيزيك حاجة أخرى فاليوم قبل كانت عندك الإمكانية باش تعرف طبيعة الناس سلوكياتهم مواقفهم انطلاقا ساعات من العائلة، ساعات الناس ياخذ يطلب يخطب شخص مع تمرأة لا لشيء لأنه يعرف بها أو يعرف خوها، لا لشيء

0: عفوية، الاحترام المتبادل، التواصل. اليوم قبل
1: في مجتمع حكيت على سرح عمل
0: بالفعل وقبل مثلا المرأة معناتها نتيجة الهيمنة الذكورية مش باش تعبر برشا، باش تعبر من خلال استبطانها حتى أحيانا للوضعية الدنيا. اليوم المرأة اللي باش تعبر تنجم زادة تكون أكثر بلوز اتيرونت، معناتها بلو كيما تنجم زاد تولي محل خوف، لانهم الناس ساعات يعطيك الصحة والذكاء اللي هو ينجم يكون انا تو، ينجم يكون في حالات اخرى
1: يعني
0: يكون معطل لانه الرجال زاد مش متعودين بانه المرأة اللي تنجم تكون عندها شخصية وتكون عندها القدرة على الاقناع وعلى مسؤولية التعبير. وهذا اللي يبين التعقد في العلاقات مش في تونس فقط، حتى البلدان فيها المستويات بين الجنسين. اليوم انا كنت نستدعك العشاء نجم يولي مشكل، معناتها تخلص انت نخلص انا، الكود نفسه نحن باش نتعرفوا على بعضنا نتاع السبعينات مش كيما نتاع 2026.
1: جوستمون باش نسالك علاش البعض ولا يرى انه العلاقات العاطفيه ولات معقده ولات صعيبه، هل انه يفتقدوا للاليات للتواصل والا هي بالحق ولات معقده وصعيبه؟ كيف كيف انس بعد اخبار ماضي ثلاثه باش نرجعوا مع المرحله الثالثه في بناء العلاقه، حكينا على حلاوه البدايه البيريود اوفوريك من بعد الواقع والخلافات ثم الاصطدام والصراع، هذول في المرحله الثالثه اللي هي مهمه برشا. ولكن في الدقيقه اللي قعدت خليني نرجع على كلمه قالها هشام، قال كان كود فودغ، برشا ناس يخافوا منه الكود فودغ، يقول لك كيما يبدا كبير يمشي ويطفى، ولكن فما ناس الكود فودغ تخطف. معناها رايك في العلاقات اللي تبدا بك كود فودغ وتنجم على ليميت تحرق المراحل هذوما اللي نحكيوا عليهم الخمسه؟
2: هو كي يبدا ثم كود فودغ ما يلزمش يحرق المراحل الخمسه، لان الكود فودغ اللي باش يؤدي للزواج باش يؤدي الحياه كامله مع انسان، وراه زوجك هو اقرب صديق ليك واقرب انسان ليك، وراه هو اللي باش تشارك معاه ماديا وفي وقتك ومعنويا وجسديا واللي تحب انت الكل. محليه الكود فودغ ويلزم يكون ثم اعجاب كوسوسوا برشا ولا شويه ولا محدود ولا يمشي وينمو، لكن الاعجاب محليه وما فيها بيزد نسبقوا الخير، اما نعطيه لرواحنا فرصه باش نتعرفوا فيها على بعضنا كذلك. يعني محليه كي في ثلاثه جمعات مشاو عرس وحاجه طياره، معناها زوز منهم يعطيهم الصحه. يعني علاش؟ على خاطر الناس متفائلين قراوا الخير في بعضهم، وهاي تاون عرسوا تاون شوفوا. ما يلزمش يكون ثم خوف واحد يبدا روتيري كيما حكينا، معناها في رهاب الزواج وفي غيره، ويبدا واحد جاب دروحه ومسبق كان الحاجه الخايبه ويحب له ويبدا متشائم. لا، يعطيهم الصحه، به الكود فودر نمشي وبيه لازم نتعرفوا على بعضنا بالقدر.
1: باهي، بعد شوي باش نكملوا بقيه المراحل لبناء علاقه عاطفيه ناجحه ومتوازنه. مازال ما خلطناش للعرك والمشاكل والصراعات وكل شيء، ولكن الاهم في الساعه الثانيه كيفاش نجموا نتجاوزوا المراحل الكل ونخلطوا للمرحله الاخرى. هل انه الناس الكل قادره على هذا؟ لانه الناس الكل عندها الاليات باش تحقق هالتوازن هذا وتوصل له؟ هذا باش نحكيوا فيه في الساعه الجايه في فوروم 71 113 1000. نخلي الميكرو لزملائي من قسم الأخبار وبعد نواصلوا معكم في

0: شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من ربحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تونس تعد من البلدان الغنية بالتنوع البيولوجي بفضل موقعها الجغرافي الذي يجمع بين تأثيرات البحر الأبيض المتوسط والمناخ الصحراوي ما أكسبها ثراء بيئيا فريدا، لكنه جعلها أيضا عرضة لتداعيات التغيرات المناخية وفق وزير البيئة الحبيب عبيد. ووزير البيئة يدعو في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي خلال ندوة حول التنوع البيولوجي إلى ضرورة التأقلم مع الجفاف

0: التغيرات المناخية عبر تطوير أنماط فلاحية أكثر استدامة والمحافظة على الموارد المائية والتثمين المياه المعالجة.
1: تونس غنية بالتنوع البيولوجي، أولا عندها تأثير متاع البحر الأبيض المتوسط وعندها تأثير متاع الصحراء، وهذا التعامل اللي خلاها تواجه العديد من التغيرات المناخية بفعل الصحراء وبفعل البحر الأبيض المتوسط. ثم العوامل الطبيعية أساسا الجفاف واللي تعديت به بلادنا، لازمنا نتأقلموا أولا في أنواع من الفلاحة اللي تكون موجودة، لازمنا أي خطرة في الماء نحافظوا عليها. عندنا قرابة 5 مشاريع حاليا كيف ما تلاحظوا، بدينا في المشروع في ولاية بنزرت على الشريط الساحلي وبدأت الأشغال. عندنا 3 مشاريع في ولاية المنستير اللي بدينا فيها من الأشغال اليوم 1 أبريل نفس الشيء. عندنا طلب عروض جمر كارتاج نفس الشيء للتهيئة متاع حمومة، انتهينا من الأشغال في سوسة، وعندنا فرتي في سوسة في حمدون زاد نفس الشيء موجودة، وتم الدراسات على 30 كيلومتر تم إنجازها من بني خيار للحمامات الشمالية، وعندنا الدراسة الأخرى على جزيرة جربة.
0: الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تطلع خلال زيارة عمل إلى ولاية باجة اليوم على مدى استعداد مراكز تجميع الحبوب في الجهة لموسم الحصاد. وفي الإطار ذاته، رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب في باجة محمد العرب تليلي يفيد مراسل مزيك إيهاب النفزي أن المصالح المعنية تعمل هذا الموسم على تجميع 3 ملايين قنطار، وذلك بإعداد 47 مركز تجميع، منها مركزا لتخزين البذور والباقية لحبوب الاستهلاك. قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس يقرر الافراج اليوم عن النشط في اسطول الصمود الطبيب محمد امين بن نور، وذلك فيما عرف بشبهات فساد مالي تخص اسطول الصمود وفق الابحاث. هيئه الدائره الجنائيه في المحكمه الابتدائيه بتونس تقضي بالسجن 4 سنوات في حق رئيس مدير عام سابق بشركه عموميه، وعامين سجنا في حق زوجته التي كانت تعمل معه في الاداره، وذلك بتهم تعلقت باختلاس موظف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه. في أبرز أخبار الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تعلن أنه تم رفع مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس بولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يقول في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على الصعيد الوطني، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل في فوروم، ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس. ثغام ثغام ثغام من الاثنين الجمعة.

0: الكرام تيمونياج.
1: انا باش نحكي من تجربتي الخاص. احنا في العلاقه نتاعنا مرينا برشا مراحل. المرحله الاولى هي مرحله التعارف. كنت ما تعرفش الشخص، تحب تحكي معه اكثر، تشوف الباركور نتاعو، تسمع منه على عائلته، على الفيكو نتاعو، على الباركور نتاع قرايته، نتاع خدمته، دوك اللي عاش الكل. دوك هذيك هي المرحله الاولى باش تفهم انت اسكو الشخص هذاك ينجم يكون بارتنير معاك ولا. دونك بشويه بشويه توصل هذا الكل، علاقه باش تكون تمر بحاجات دي ups and downs كما نحكيو. معناها ساعات كما حاجات كهم لك الشخص، مي في الحقيقة يكونوا مختلفين في كومبورتمون، في مشاكل ينجم يبور بهم الكوبل. تشوف الكومبورتمون بتاعه كيفاش يتقبل الفكرة، كيفاش يتقبل الموضوع، اسكو يقف معاك ولا اسكو يكون تند ولا. ومن بعد تطور العلاقة، تشوفوا كيفاش تفكيره ونظرته للحياة، اسكو يبارتاجي معاك نفس الفيزيون، نفس الاوبجيكتيف نتاع حياتك ولا. وانت كيف كيف زاد دونك اسكو تبنيو، قاعدين تخموا باش تبنيو هالكوبل وهالعائلة في المستقبل بنفس النظرة ونفس التفكير ونفس الاوبجيكتيف. وهذا مهم جدا، على خاطر تنجم تكونوا في اول علاقة فرحانين وشيخين وعاملين جو، مي تولي الحكاية اكثر سيريوز وفيها مستقبل متاع عائلة وكوبل وكل، هوني تختلف النظرات نجم تكون. بعد اذا كان الحكاية معناها ولد سيريوز في عرس وفي بناء عائلة، ديجا هذا موضوع كبير كبير ياسر، خاطر باش كون تعرف برشا حاجات على العبد ومش يبيلك تعرفه، تعرف تفاصيل حياته، لكن بالعرس تكتشف اشياء اخرى حتى في الكوتيديان. معناها دونك كي يقوم، كيفاش ينظم حوايجه، كيفاش ينظم دبشه، شنو هي البريوريتي نتاعو. تو برشا عباد يسمعوا فيا، كي تعيش مع العبد في الكوتيديان نتاعك تولي تعرف حاجات اخرين. دونك تولي وبتعداو في الفاز لادابتاسيون كاركتير نتاعك في الكوتيديان، نحكي اللي هو ولا وفيس فيرسا، هذا هو اسكو ينجم ولا ما ينجم. وهوني تنجم تعداو شويه صدمات، نجم يتعديو بكلكو كونفلي، وبعد تظهر الماتوريتي نتاع الكوبل. اسكو نجم ديباسيو سي تي بروبليم دو كوتيديان ولا. نقول حاجه مهمه جدا، راه هذا كل يصير، فمش كوبل بارفي وفمش علاقه ايديال، اما وين تفرق علاقه من علاقه بالماتوريتي نتاع الاشخاص. انا من نظري كوبل لازم يتعدى بالمراحل، فمش كوبل شفتو صباح عرفتو العشيه. معناها دوك نتصور اي كوبل اذا كان باش يطول في العلاقه اللي فيهم دي ابس اند داونز، لازم كل كوبل يتعدى مراحل، سينو ما نسميهوش كوبل.
2: السلام عليكم حبيبي، حبيت نقول في فورم اليوم اني طبق عندي مثال يقول لك بعد ما تخلط عليك مكحله، خاطر هكا يربيوا الرحمه على بعضهم من غير ما يعرفوا بعضهم بالقدا ويتسرعوا في برشا حاجات وبعد يتفاجئوا. قول لها وين وينك ما عادش، قول لي ما عادش عليك ولا ما تفهمنيش، يلزم ولا هو يقول ما تفهمنيش. معناها يلزم يتعرف على بعضهم بالقدا، في تبايعهم، في ارائهم، في خاطر ساعات ما يجيوش على بعضهم بكل يتفاجئهم بعض حاجات، خاطر يقولوا حاشاكم الحب اعمى. معناها يحبوا بعضهم داكوردو، اما حبة حتى ساعات كانها في كثير، معناها بشكل رسمي حاصل على محبه رجل جديد. ولهذا يجب يعرفوا بعضهم بالقدا قبل اي خطوه يعملوها، خاطر يتفاجئوا ديما الكوبل يتفاجئوا. نشوفوا احنا قديش وصلوا بعدها وتزوجوا وبعد تركوا ما وصلوش، يجب يعرفوا بعضهم مقبل يسألوا على بعضهم حتى تحت حسن
3: الطبيعة. يعني العلاقة لازم تمر بالمراحل البداية، مش تجي طول باش تبني ثقة باش يشوفوا اسكو لازم يتفاهموا ولا تموش. من بعد حتى العلاقة تجي طول كاين بعد يرتبطوا ويصير الأزواج، هذه ما ينجحوش بعد يقروا ما يتفاهموش ولا فما حاجات ما تصيرش بيناتهم ما تعديش. لذا لازم المراحل هذه باش يكتشفوا بعضهم، باش يفهموا بعضهم، باش يشوفوا اسكو يتعداو مع بعضهم ولا ما يتعداوش. خاطر من الأول ما ينجمش واحد يعرف اسكو العبد هذاك في ديفوات ما فيهوش، مش الناس الكل عنده الاليات. ثم السياسيون تجي عند العبيد، ثم كل يبدا مثال فيه طول العمر يعطي يعرف بركه، ثم عندوش في مخه معناها انه لازم الشركه بتاعه يكتشفوا كذا، يعرفك العرس التقليدي جاي يخطبوا له تو يعرف، مش لابد يكون بيس. ثم الوعي نتاع العبد نفسه مع بيت اللي يقول لك انا ما نجمش، خاطر هو قرار ومسؤوليه باش يكون به اسر، نعرف العبد هذاك باش نجم نكمل معاه ولا لا، نشاركه في حياتي ونبنيو بعضنا حياه. اول حاجه باش يتعرفوا ورا بعضهم. فما حال اول حاجه فما انجذاب بينات لازم نتعرف انت على جين العاب تنجذب العاب كيف تنجذب له هذاك باش كيما نقولوا باش تبقى تشوف معاه اسكو تتفاهموا لي باش شويه بشويه باش تعيشوا بعضكم هكا حياتك خرجتوا دخلتوا بعضكم سي قدامكم دي سيتياسيون تعرف مخو تعرف ما وين يصب تعرفوا كيفاش يخمم تعرفوا اسكو يقف معاك ولا لا تعرفوا اسكو صادق معاك ولا لا تعرفوا اسكو تعمل عليه ولا لا بشويه بشويه بالطبيعه كي قدمت لقيت اسكو ثم حاجه متوقعها منه كيما بار كونت زاد العبد الاخر اللي معاك متوقع منه قرا فيك ولا لا باش تقدموا.
0: أول حاجة الإعجاب والإنسجام المرحلة هكا اللي محليها كل شيء فيها محليه وهكا العلاقة تبدأ من لول مريقلة محليها كل شيء متوازن ومريقل ومن بعد هكا يحكي وهكا سي الإيجابيات والسلبيات باش نعرف أنا البارتنير متاعي شنية شخصيته كيفاش يخمم الحاجات اللي يحبهم الحاجات اللي ما يحبهمش الحاجات اللي قلق منهم ومن بعد هكا نبنيو العلاقة اسكو باش كمل نواصلو وإلا مانيش نفس المخ ومانيش نفس التفكير معنيش نفس الأهداف هكا كل حد معناها على روحه. هي اكيد اي علاقة باش تمر بمراحل معناه باش نجم تواصل لازم فما مراحل تتعدى به كان انت الانسان اللي معاك تحب تقدم معاه وتحب توصل معاه معناها العلاقة مستمرة وتواصل اكيد باش تعدي كل شيء وتحاول تلقى معناها نقطة تفاهم وتتفادى حتى الحاجات الخايبة وتحاول تصلح فيهم. كان انسان اللي معاك انت تحبه تحب تواصل معاه تحب تصلح فيه راك باش تتجاوز كل شيء تحاول تصلح لفلمك.
4: عسلامة ليندا حبيبتي نحب نشارك في موضوع اليوم على بناء علاقة عاطفية كيفاش يكون معتها الأسس ولا باش تكون ناجحة. أهم حاجة اللي أنا راها عن تجربتي الصراحة لازم يكونوا طرفين يصارحوا بعضهم بشقيقة ورقيقة كان فما اسم الله عليكم كذب ولا نفاق ولا ماسك حاطينهم على وجوههم اللي هذا ما وريش طبيعته الحقيقية وما وريش ظروفه الحقيقية من تعرف فما بعد برشا عراقي عبناقه وبرش مشاكل بعد الزواج معتها فما اللي تستفيق على وضعية كارثية كما فما يبدأ فما كذب وبعدين تفيق على كارثة وعلى برشا حاجات خايبة هذيك هو اللي أدي للطلاق.
5: ألو صباح الورد يا لين ربي عاونك أختي جمعة مبروك عليك أختي سمحة. بالحق تو راهي العلاقات العاطفية ولات صعيبة برشا راه ما عادش كيما قبل راه صعيب باش يتفاهموا معناتها ما عادش طبيعة كيف كيف معناتها تبدلت طبيعة برشا وما تظهر تو حتى كي يتعرفوا على بعضهم شوف طبيعة بعضهم ومعناتها وبعد الزواج معناتها ما يتعاشروش ما يقعدوش معناتها على الطبيعة هي معناتها برشا حاجات تبدلت برشا في العلاقات العاطفية بالحق راه ما عادش حسوها في العلاقة السمحة ذيك المتوازنة معناتها الصافية لا ما عادش حسرة.
6: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي.
7: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي ليكيد فيسيل جودي لو بيدون دو 2 لتر 32 ب 8990 في عود 15 دينار و 50 مليم.
8: رجعنا معكم في الساعة الثانية من فورم على موزيك فام. مرحبا بكم 71 113 ألف بشاركوا معنا في موضوع اليوم مهم نحكيه على مراحل بناء

0: حياتنا الثانية. هل الناس كل عندها الآليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح؟ هل أنه البعض قادر على التجاوز، التأقلم، التعامل الجيد مع الاختلافات في الطباع أو وجهة النظر؟ ولهذا يطلب نضج ومرونة. علاش البعض زاد يرى أنه العلاقات العاطفية ولات صعيبة ومعقدة؟ وشنو المختصين واللي تغربوا دو كوبل يقولوا في الإطار هذا؟ ذاك على جديفنا اليوم في البلاتو أنس العويني، بسيكولوج كلينيسيان سيكسولوج وتيرابوت دو كوبل. مرحبا من جديد أنس.
1: عسلامة.
0: ومعنا كيما العادة سنين بن عبد الله المختص في علم الاجتماع. سنين مرحبا.
1: مرحبا.
0: ولا دونك احنا قبل ما نبدأ ونواصلوا مع التليفونات خلينا نرجعوا وين وقفنا قبل الاخبار نتاع ماضي ثلاثة. نبدا معك انس غابيدمون باش اللي خلطوا علينا توا يكملوا يتبعوا الفيل كوندكتور نتاع الحلقة. الزوز مرحلة لانين في كلمتين لخصهم قبل ما نتعديوا بعد المرحلة الثالثة. بعد الانجذاب اللي برشا حكيوا عليه لازم فما مينيموم، شنو اللي يصير في المرحلة الاولى؟
1: يعني تتولد العلاقة بين الرجل والمرأة، تتولد بالإعجاب، تتولد بالغرام، تتولد بمحبة كبيرة، يكون الإنسان معجب إعجاب كبير بالطرف الآخر، انبهار، ما يشوفش العيوب متاعه، يشوف فيها أحسن واحد في الدنيا، مجهوده الكل كيفاش يرضيه، كيفاش زاد هو يعجبه وينال المحبة متاعه ويتعدى معاه المرحلة.
0: شنو سميناها هذه البيريود ديفوريك؟
1: هذه مرحلة الإعجاب.
0: الإعجاب وحلاوة البداية.
1: مرحلة العسل، مرحلة الإعجاب اللي مازلنا نزينوا في رواحنا ونقدموا في رواحنا في أحسن
0: حلة.
1: في أحسن حلة، حتى كي نشوفوا عيب ونبداو واعيين به اللي هو عيب نتجاوزوه لأن مغرمين بالإنسان ذاك ومنجذبين ليه انجذاب كبير. بعدها هذه تدوم شوية أسابيع ولا شوية أشهر، من بعد تتعدى مرحلة الاكتشاف، مرحلة الواقع، حقيقة العبد هذاك باش تبدأ تتجلى قدامك، تتجلى قدامك بالأحداث اللي باش نعيشوهم مع بعضنا، بالمسؤوليات، تتجلى بالواجبات اللي موكلة لكل إنسان، تتجلى بشوية الخلافات اللي باش تصير، كيفاش ينجم هو يجابها وكيفاش ينجم هو يتعامل معها. مرحلة مهمة زادة كيف كيف
0: تبني هذه إيجابية، يعني ناخذوها من نص المليون من الكيس،
1: هي باش نتعديو بها، باش نتعديو بها. بما أننا باش نتعديو بها ماذا بينا نتعديو بها على بكري، ماذا بينا نكونوا أكثر ترانسبارانس، ماذا بينا نكونوا أكثر شفافية وما نخليوش الإعجاب متاعنا ولو هو مازال حاد وكبير يخلينا نقف على مسائل كيف ما هكا، يلزمنا نتعديو بهم باش نصلحوهم باش نجمو نبنيو.
0: بعد ذو مزوز جي المرحلة الثالثة اللي هي
1: الصراع والتوازن. أي من بعد سيفيني عرفنا الخلافات وعرفنا المسؤوليات باش نبداو نتصارعوا. الخلاف والصراع موش صراع معناه حاجة خايبة، لا، في الحياة الزوجية رو يعتبر حاجة عادية لأن الناس
0: هذا قبل ما لها خلطناش للزوجية قاعدين في فترة البناء العلاقة ولا
1: هذا في النجم نوصله في فترة بناء العلاقة وإلا النجم نوصله في الحياة الزوجية باش نبدأوا نتصارعوا. برشا بتبيعة الحال يمروا بالمرحلة هذية قبل الزواج باش نتصارعوا باش نختلفوا في مسائل معينة، وقتها باش تظهر لي كاليتي اللي ديفو متاع كل واحد فينا وقدرتنا أن نتجاوزوا ونعاودوا نبنيوا توازن جديد. ما هوش توازن مبني كما كان مبني قبل على الحب، وما هوش توازن مبني كما كان مبني أو احنا متخالفين وكهو، لا، احنا طاو باش نعاودوا نبنيوا وباش نعاودوا نأسسوا التوازن لهالكائن الجديد هذايا اللي هو العلاقة الزوجية اللي ما بيناتنا. مهارات كبيرة يلزمها تظهر لهنا، واللي ينجح في المرحلة هذه يعتبر تجاوز كل المصاعب في الحياة الزوجية وحياته إن شاء الله باش تكون ناجحة وباش تكون خفيفة.
0: فما شكون يخلطوا المرحلة هذه ويتفارقوا ما ينجموش يتجاوزوا؟
1: حسب الدراسات هذه أكثر مرحلة تنفصل فيها العبيد،
0: المرحلة الثالثة.
1: أي هذه المرحلة الثالثة، لأنه علاش تنفصل فيها الناس؟ لأنه يلاحظوا بعض الأزواج كونوا العبد ذاك زيد أنا وصلت معها للمرحلة هذه على أمل باش يتبدل، ما تبدلش. وصلت معاه للمرحلة هذية على أمل أنه باش يصلح، ما صلحش. وصلت معاه للمرحلة هذية على أساس أنا باش نولي نقبل الحاجة هذيك، حسيت روحي بالفعل ما نجمش نقبلها وبالتالي يلزمني ننسحب. يعني نتحدث على ناس واعين في الحالة هذية وعرفوا أنه هما بالشكل هذية ما نجموش يتواصلوا مع بعضهم. المرحلة هذية قد تتميز بالكثير من الخلافات، تكرارها بشكل كبير، تتعاود بشكل كبير، تتكرر بشكل كبير، للي وكأنه الفترة اللي احنا فيها هذية بكلها متاع خلافات ومتاع صراع. بقدر ما الحب يكون كبير، بقدر ما الأمل في الإنسان هذاك وفي روحك أنك أنت زادة تتغير يكون كبير، وبقدر ما يكون عندنا مهارات في حل الخلافات والنزاعات.
0: باهم شو المهارات من بعد؟
1: أي ثم واحد يعرف يحل المشكلة، ثم واحد لين ومرن في مخه، ثم واحد ينجم يغير رايه، ثم إنسان مستحيل يغير رايه، مستحيل يعاود ينظر من منظور آخر، مستحيل يحس بيك يحس كان بروحه. هذيك الحقيقة تصعب علينا المعاملة معه، وتصعب علينا أن في المرحلة هذه نعاود بناء

0: التوازن ما بيناتهم.
1: في حال انه فهموا اللي ما ينجموش يتوافقوا فما شكون معناها يتفارقوا على خاطر فهموا اللي مش ممكن، ولكن هل فما شكون يكون معناها يقولوا احنا الى بندون ما عادش عنده الجهد او الاستعداد على خاطر ما فماش هالوعي هذايا، معناها كان جي فما الاليات كانت نجم تستمر العلاقه تعدى المرحله الرابعه.
0: اكزاكتومون. نتمنى وقال للناس اللي يسمعونا ان شاء الله نساء ورجال يفهموا كونه ثم مراحل باش نتعداو بهم، فيعطيوا الفرصه لبعضهم، يعطيوا شويه وقت ويعطيوا شويه احداث ويعطيوا شويه مجهود. ما نكونوش نستعملوا فك الكلمه نتاع الانفصال من الاول، راهو قال لي من نهار الاول مازلنا في واجد نص وهكا يقول لي، راهو مازلنا كذا وهو هكا يقول، راهو مازلنا مخطوبين وهو هكا يقول. اذا كان احنا ما نعطيوش لرواحنا وقت باش نجموا نتاقلموا ونتكيفوا فيه، باش نجموا نتعلموا فيه حاجات جديده، ما ننسيوش راهي صعيب على الناس الكل. هنا نشوفوا تو القاري برشا قاعد يطلق وينفصل، اللي مش قاري اللي عنده برشا فلوس اللي ما عندوش، راه امتحان صعيب على الناس الكل الزواج. اذا كان احنا ما نعذروش بعضنا وما نعطيوش لبعضنا ولرواحنا الفرصه باش نتطوروا باش نتغيروا، رانا ما نجموش نتجاوزوها بسلامه
1: بسهوله. تو نجيو للمرحله الرابعه وفيها هي نحكيوا على الاليات وعلى الوعي وعلى قدره الافراد البعض يتجاوز والبعض لا، وعلاش قبلها ناخذ معنا فاخر وبعد نمشي معك سنيم معنا فاخر خير من الحمامات. المدرساتين للعبة العشية ليندا رحالي. فاخر يقول المرحلة الأولى هي الإعجاب، ولكن أهم شيء المرحلة اللي بعدها هي اللي تخلي الشخص يكتشف معناها العبد مليح. فاخر مرحبا بيك، تحية لي.
2: ألو عسلام أختي ريما، عسلام، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين اللي جايين كفاية الحمد لله وشكرا لله.
1: مرحبا بيك وشكرا الحمامات يا فاخر.
2: الحمد لله في خير الخير، طيب خاطرك في بنسيف والسياحة وتوريست
1: وجيو توريست شوي شوية.
2: والله بدأت تعبى، فما حركية فما مضمولي تاكسي قاعدة تخدم الوقت اللي قاعدين يعمل في ريكريتمون، إن شاء الله ربي حركة
1: شبه إن شاء الله موسم ناجح يا سيدي
2: إن شاء الله.
1: يلا فاخر، بالنسبة ليك بعد مرحلة الإعجاب الأهم ما بعد ذلك؟
2: الأهم إنه في أي علاقة مع كسسوا يعني الزواج التقليدي وإلا الزواج يكون عن حب وإلا كود فودر، يعني لازم الكوبل يكونوا متفاهمين حتى ولو صار الزواج عن حب وصار الزواج كود فودر. ما نحكيوش على الزواج التقليدي، لازم إنه الكوبل بعد الزواج هذاك لازم يكونوا واعيين، لازم يكونوا متفاهمين إنه راح بش يكونوا يعني بش تعدد سياسيون، لازم تكون سياسيون خايبة لازم تكون سياسيون باهية. يحطوا كما نقولوا احنا ريبوان سيغ لي زي باش يعرفوا انه بعد العرس انه باش يتسكر معناتها دار على معنا كيف
1: احنا جوست. فاخر للتوضيح مش فخصيمون نحكيوا بعد العرس، راه بناء مراحل بناء علاقه عاطفيه باش يوصلوا يقروا يمكن هما انه باش يتزوجوا ببعضهم، معناها مازلنا في مرحله البناء.
2: اي فوالا، معناتها باش يقروا لازم انه يكونوا واضحين مع بعضهم الزوز انه شنو فما شنو ما فماش، يعني واجب نتاع الزوج مع زوجته شنو لازم يكون شنو لازم يعمل، المراه كيف لازم يكونوا متفاهمين واعين انه يعني اخي بحاجه هي يعني كلمه اطلاق، ولكن نحو الكلمه هذيك من قاموس نتاعها الجمله لازم يركزوا يعني انه يبنيوا حياه يعني صحيه، حياه يعني حياه زوجيه سليمه، يعني باش يكونوا خاطر باش يلوجوا ديما كيما نقولوا احنا لاستابيليتي معناتها
1: ستابيليزاسيون. جوستومون فاخر، هما جوج اشخاص باش يخلطوا يقروا انهم يرتبطوا ببعضهم، شنو هو الحاجات اللي تعداو بها قبل ساعه؟ واحنا حكينا حتى كان ناس يتكلم على الخلافات الاختلافات، هل هذا تراه انه يبني العلاقه باش نهار اللي يكونوا مع بعضهم ينجموا يكونوا تجاوزوا مراحل اخرى، معناها مش يظهر كل شيء من بعد الزواج؟
2: اي فوالا، لازم كل شيء يتبنى قبل الزواج، يعني لازم يكون الصراحه هي قبل الزواج، خاطر ما تنجمش انت تقعد مع انسان وتكونوا كيف كيف تتشابهوا في نفس الحاجات، خاطر بتبيع لازم نقول لك انا مثلا شنو الحاجات اللي عجبوني والحاجات اللي ما عجبونيش، وهي كيف كيف لازم تقول لك زاده شنو الحاجات اللي عجبوها والحاجات ما عجبوهاش، يعني با فورسيمون انك انت تفرض عليها حاجه بسيف والا هي تفرض عليك حاجه بسيف، لا، خاطر الاختلاف كما نقولوا احنا الاختلاف راه ما يفسدش العلاقه، بالعكس الاختلاف يزيد قوي العلاقه، تحترم الراي نتاعها، تحترم فما حاجات كيف كيف تعطيها الخصوصيه نتاعها في حاجات، زاد انت كيف كيف عندك الخصوصيه، عندك لافي بريفي نتاعك، عندها هذا اللي زاد لافي بريفي نتاعها، لازم يكون اهم حاجه لازم يكون تقبل يعني الاختلاف نتاعك مع الزوج نتاعك، يعني تقبل الاختلاف، خاطر نجم تكون هي عندها حاجات انت ما تعجبهمش فيك نجم تحكي معاك تقول لك انا حاجه هذا ما يعجبنيش فيك. تحاول انت لازم تصلح من روحك تصلح الحاجات هذوما الخايبين، خاطر هو يعني مش كيما نظرتك انت لنفسك، مش كيما نظرتك لعباد اللي كنتي خليت يعني هي فما حاجات الشريك نتاعك باش يعيش معاك العمر الكل، معناتها انا بيا لامور باش يعرف عليك كل شيء، باش يشوف كيفاش تتصرف، كيفاش تاكل، كيفاش تلبس، فما حاجات باش يقول لك انا الحاجات هذوما ما عجبونيش، لازم تكتر الحاجات هذوما، لازم تطور من روحك، تنحيها من روحك، تبدله على خاطر الشريك نتاعك. هذا كل شيء يخلي، هذا كل يخلي العلاقه يعني الزوجيه يخليها علاقه صحيه، يخليها مبنيه على التفاهم، يخليها مبنيه على الاحترام.
1: معناها فما اكثر فليكسيبيليتي، مرونه، معناها فاخر في انه يكونوا معناها في الاستماع للاخر، مهم برشا الفكره نتاعك فاخر انه الشخص يحط الشخص الاخر في بلاصته ويحاول يتاقلم. وهذا ذولي هزيتنا فاخر ديريكتومون للمرحله الرابعه على ادابتاسيون باش نتفاعلوا معها توا. نشكرك برشا فاخر، يعطيك الصحه على المداخله نتاعك. وقبل ما نتعداو الكمال سليم، نمشي معاك في سؤال مهم. فاخر قال لي زاتونت، انتظارات، كانه كل انسان عنده انتظارات من الطرف الاخر، ولكن في نفس الوقت من بعد ساعات تصير اصطدامات، خلافات، والبعض اليوم يقول لك العلاقات العاطفيه ولات معقده وصعيبه. علاش البعض يخمم هكا؟ علاش البعض يرى انه العلاقات ولات معقده وصعيبه؟ لانه الاشكال في عدم توفر الاليات باش ينجموا يدخلوا في علاقات ما هيش معقده، والا فما اشكال اخر.
3: وظن الناس ساعات تعطي نوع من المثاليه للعلاقات العاطفيه، معناتها خاصه في الخطوات الاولى، يعتبروا انه الشخص كي حب وتحب انه هو حاجه استثنائيه فيها الكثير من السحر، وبقطع النظر عن صدق الافلام والاغاني والشعر والادب، معناتها عنا نحن صوره على الاقل في المخيل نتاعنا البشري، باش ما نقولش معناتها التونسي فقط، صوره مثاليه برشا للحب، ولكن زاد فما قصص حب نهايتها كانت قاسيه برشا. بالرغم انه الحب كي ترجع للتاريخ حتى تونس وتاريخ المنطقه، فبرشا اعمال فنيه حكيت على الحب، ونحن قلنا الحب ما كانش هو اساس العلاقات في الارتباط بين النساء والرجال. ما يعنيش ما فماش الحب، فما، اما كاينه تم توظيفه او استعمله كموضوع للابداع الفني دون ما يكون حقيقه واقعية.
1: معناها الحب اللي في الشعر وفي الواحد هذاك الكل مش بالحق، وفي الاغاني وفي
3: فما، اما ما عاشتوش عامه الناس هذيك معناتها نحن مش ديولوجيك، ما قلنا بدينا الحصه بشويه التاريخ
1: رايك ثاني، فما شكون مش موافقك،
3: فما ناس خلينا نرجع بنكش، انا قلت حاجه غلطه، خلينا نتفقد روحي. نحن بدينا قلنا قبل المجموعه هي اللي تهيئ الناس وتخلى عندهم الاستعداد للارتباط، وباش يبنيوا على العشره، وفما عده اليات من الصغرى باش يخلق، والناس قلنا يتشابهوا برشا في اطار مجموعه،
1: يعني سو بريديسبوزي
3: نوعا ما، والمجموعه تعاون برشا باش الناس تبقى مع بعضها، لانهم يراو العشره مهمه جدا، اهم من الحب. قلنا شويه كي بدا يتحرر شويه الفرد والناس اكثر عند القدره على الاختلاط على الاختيار، الحب بدا يتطور. اما التاريخ متاعنا مع الفن ومع الانتاج الابداعي الفني على الحب اثر بكثير من الواقع.
1: معناها تقول انت فما شويه ايدياليزاسيون
3: نوعا ما، وتخلينا نحن نوعا ما كي ندخلوا في قصه الحب نراو نحن باش نعيشوا كيما كان اللي يسمع اللي قريناه واللي وفيه هو الحاجه، لان يعني الفتره الاولى سحريه نوعا ما، انه هاك الانجذاب والاعجاب والاهتمام، وانك تشتاق للشخص اللي انت معناتها كي باش تخليه وتروح ومن بعد تقول مش يكلمني، فما هي فكاينه التطلعات والصدمه تصير من هذا السقف العالي من الحب مش من الشخص.
1: أي.
3: انه نحن كي نعيشوا الحب
1: في دون لابسولو
3: خبز وماء وحصيره وبلاش حتى شيء وكل
1: هذاك زيتون، علاش الماء خبز وزيتون
3: برز وشويه زيت
1: بلا زيت
3: زيتون رانا زيت زيتون كاينه هذيك ما هذيك جمعتين شهر شهرين ما تنجمش تعيش بهم، فكاينه التطلعات هذا. ومن بعد يندرى هل انه الظروف كانت غير مهيئه والناس مش بعد تولي أمور مادية حياتية
1: معترك الحياة
3: الروتين وغيره، أو أني أنا باش نكتشف الأوجه الأخرى للشخص الاختلاف ساعات، لأنه نحن زاد قاعدة مهمة في كل بلدان العالم مجتمعات هي اللي جو كي سو غسومبل ساسومبل، فأنه نحن نلوجو على الناس أكثر ما يمكن يقربونا في المستوى التعليمي الثقافي الاجتماعي. وبالرغم من هذايا اليوم هالفرد هذايا ولا زاد ما عادش ما يقصرش مع روحه، ونحب ونعمل ونحب هكذا ونحب اش تعمل وهو يقول هي تحب وكذا، فكاينه فما انتظارات كبيره شويه من هذايا. ساعات زاد مع لي ريزو سوسيو شويه هذاك الكل، لكن الواقع
1: مهم برشا. الفكره اللي حكيتها سنيم ومعها باش نربط سؤال غبيد
3: لوجيك على
1: لوجيك على الاخر، ومهمه الفكره على خاطر هي ربطت لي ديريكت مع سؤال الموالي. هو يقول سنيم وصحيح انه ربما ساعات الايدياليزاسيون نتاع الحب والعلاقه ومحلاها وبكلها 100% ايجابيه و100% معناها من غير مشاكل تخلي البعض ينصدم بالواقع من بعد في المرحله الثانيه اللي حكينا عليها اللي هي الواقع والخلافات. ولكن زيدا حاجه مهمه قالها سنيم، الانتظارات ليزاتونت، هل انه هي ساعات تكون سبب المشاكل انه الانسان ساعات يحط على الشخص المقابل معناها أوصاف ولا ديكاليتي ولا انتظارات لآخر مسكين ما عمره ما كانوا موجودين فيه، ثم بعد يقول لك انصدمته مش كيما تخيلته، لغك ربما إسقطات هي من الطرف المقابل. قديش النقطة هذه مهمة كيف كان يقدم فيها سنين؟
0: نقطة رئيسية، لأنه إدراك الإنسان للواقع هي عملية مقارنة طبيعية، أوبيراسيون كومباريزون تصير في مخ الإنسان. هل المقارنة هذه واحد ما عرسش قبل ذلك؟ علاش الناس اللي يعاودوا يتزوجوا في الإحصائيات في تونس هم أكثر الناس اللي يطلقوا، أقل الناس يعاودوا يطلقوا لأنهم ينجحوا بالفعل اللي كان يكون عندهم مقارنات حقيقية. العازب عنده مقارنات غلطة، عنده مقارنات وهمية بدي موديل إيماجينير
1: كما قال سنيم ساعات من الشعر والحب والأفلام
0: واللي رومان واللي فيلم اللي فيديو كليب، يشوف في حاجة معناها يستر خيالية اكزاكتو ويبدأ طاح في فخ فضل شاكر
1: الاخرين
0: ومشى استثمر حياته كل في الحب وواحد وواحد وما يمشيناش ما يخليناش. فذيك علاش في المرحلة الرابعة هذه المرحلة اللي نتصلحوا فيها بالقداء ثم حاجة تتسمى إعادة تنظيم التوقعات.
1: أيوة
0: عشان اللي كنت تستنى فيه راك باش تعاود تنظمه مرة أخرى، رو ثم توقعات أخرى، رو ثم حاجات مش باش تعجبك ويزمك تقبلها، ثم حاجات ماهيش كيما تحب أنت ما هيكش باش تلقاها، رو ثم حاجات زادة مش كيما تتخيل أنت، مش كيما الوالدة متاعك مثال باش تلقى مرتك، مش كيما أبوك باش تلقى راجلك، رو ثم حاجات مش كيما تتخيلها أنت، مش لازم عندك صاحبك
1: معاك. دونك باش تدخل بالليزاتونت، ما تدخلش بانتظارات مسقطة على الشخص.
0: يحاول يكون أنضج شوية بما أن بطبيعتنا احنا نكبروا توا باش نعرسوا في تونس كبار، يحاول الانسان يكون ناضج فاهم بالقدا كونه ثم مسؤوليه، كونه ما ثماش حاجه ايدونتيك عليه، هو ما ثماش خاتم قد الصباع بالضبط باش نكيلوه لك ونجيبوه لك نطلعوه لك تطليع، لا للراجل لا للمراه. راك يلزمك مراحل باش تتعرف فيها، مراحل باش تصلح فيها روحك وباش تتاقلم وتتكيف مع الانسان اللي معك، كيف كيف هو باش يلزم يكون متجاوب.
1: وهوني تجينا للمرحله الرابعه اللي هي الادابتاسيون،
0: اللي هي الادابتاسيون واللي هي نسميوها مرحلة الحب الحقيقي بتاع الغناية.
1: باهي معناها بعد الصراعات والخلافات واللي ديفو اللي يخرج الكل، المرحلة الرابعة مهمة برشا وهي يلزمها آليات.
0: أي وهذه اللي يلزمها آليات باش نجموا نوصلوا لها، ووقتها يتسمى الحب الحقيقي. علاش؟ لأنك تحب الشخص وهو مكشوف قدامك بكله، وأنت تعرفه على حقيقته، وأنت اخترت باش تكمل معاه، لأن المرحلة هذية تتطلب منها برشا مهارات، هي مرحلة فيها برشا استقرار، فيها برشا توازن، وفيها برشا بناء القدام. المرحلة هذية تتطلب من أنه شخص مثلا كي يتحط في خلاف وفي إشكالية قادر باش يحل المشكلة هذيك. هذاك علاش يطلب منها باش نتحدثوا على إنسان محاور جيد، يعرف يتكلم ويحب الحوار ويقعد ويسمع، يسمع يصغي بالقدي ويصغى باهتمام وباحترام للإنسان اللي قاعد يتكلم، وفيها برشا تعاطف. معناها كي يجي مثلا امرأة تشكي وكل شيء والراجل يشوفها بنال يلدوا با بنال يزيد مو عمرته، تشفيه هذيك تشبيك تكبر تشبيك تهول، ليه ناخذ من منظورها هي؟ إذا راجل يتقلق منها الحاجة ذيك برشا ناخذ من منظوره هو، علاش جوبناليز المشاعر متاعه؟ نحترم مشاعره برشا، إذا قلقته إذا خليته يخمم برشا إذا خليته يبكي يلزمني نحترمه بالقدا، ويكون كيف كيف عندي القدرة أني أنا نتحكم في الانفعالات ساعة ساعة، مش الخلاف على هالقبلي هذي هو اللي يصنع المشكلة والخلاف، سامحوني في الكلمة تطيح القدر اللي جاء وقتها. فهمت؟ أكل عدم الاحترام وعدم والعنف الكبير اللي يظهر في الوقت ذاك
1: كسوة لفظي ولا غيره.
0: صحيح الخلاف ذاك ينجم يكون مش حاجة كبيرة.
1: معناها في المرحلة الادابتاسيون انت سميتها بالحب الحقيقي، هل توافق بليل قبيلة الدخل معنا قال الهوني المهم في إدارة الخلاف لا جيستيون دي كريز هي المرحلة هذية وين تصير فيها المعنى اللي قاله هو وإلا المرحلة اللي يقبلها؟
0: هذه المرحلة نديروا فيها الخلاف ونعرفوا كيفاش نتجاوزوه بسهولة.
1: شو الإليات أنس؟
0: الإليات هي الحوار، الإصغاء باهتمام، باحترام، بتعاطف ومحبة كبيرة. الانفعالات متاعنا نعرفوا نتحكموا فيها، ساعات نأجلوا لندى الخلاف. طوى ثم انفعالات وثم نسعى لعصابهم، مثلش غدوة إن شاء الله طول عشية داكور، بحذا تيرابوت دو كوبل، بحذا صاحبنا فلان نسان نعرفوه محترم وباهي وديما يعاوننا ساعات هكا، فهمت؟ يعني نجم نأجلوها الحكاية. كيف ثم مستوى عالي من أني عندي قدرة على المرونة وتغيير الفكرة،
1: فليكسيبيليتي
0: ثم إنسان يكون مرن باش يغير فكرته، ماهوش جامد. وإنسان قادر زيادة عنده قدرة أنه يعيش مع شخص قد يختلف عليه، لأن احنا نعتقد احنا واحد ودرشنو وماناش واحد. احنا زوز، كل واحد وحده قادرين باش نعملوا الحاجات هذيك. ثم ما تتحولش حياتنا وكأني نهار كامل نحلوا في المشاكل. ثم ناس يوصلوا لمرحلة نهار كامل يحلوا في المشاكل، عبارة محكمة عندهم في الدار. اليوم حكينا في كذا، غدا باش نحكيوا في كذا، يجي من بعد باش نحكيوا في كذا، يمشي للخدمة تبعثوا ميساج ميل تو ساعات كوبلوهات في الميل، فهمتني؟ اي باش نحلوا كذا، تولي نهار كامل مشاكل. يلزمنا ولو ثم شوية خلافات اللي يلزمها تتحل. والخلافات راهي تتحل، كان ما تحلتش راه ثم مشكلة ويلزمنا نحلوهم.
1: جوستومون انت حكيت على الاليات الماتوريتي الوعي باش تكمل.
0: لازم نستثمروا في حياتنا في الحب نتاعنا، ولو احنا قاعدين نحلوا في الخلاف هذايا مثلا حليناه، ما نسيوش اللي احنا يلزمنا نخرجوا، يلزمنا نحوسوا، يلزمنا نضحكوا، يلزمنا نلعبوا، يلزمنا يكون ما بيناتنا علاقه انتيم باهيه وحلوه. نستثمروا في روحنا باش حياتنا ما توليش حلين مشاكل في المرحله هذه.
1: جوستومون في المرحله هذه الاليات مهمه، لما قلت انت الماتوريتي الوعي النضج الانتيليجنس ايموشنيل اداره الخلافات لا جيستيون دي كريز، ولكن هل فما حاجات اخرى تنجم تعاون انها تهز جوستومون الكوب للمرحله الخامسه اللي هي الاخرانيه بعد ما حكينا على المرحله الكل اللي هي ليفولوسيون ولا سميتها كيفاش انت
0: التشارك
1: والنمو ولا الاكسبتاسيون وغيره. بعد ما اسمعوا كامل تنرجعوا للنقطه الخامسه، نرجع مع سنيم ابارامون عنده خبر به، ما عرفش حسيته يضحك من قبيله. نمشي بالكامل من صفاقس المديساتين للافونتاجيه ليندا رحالي. كمال من صفاقس بالتحديد طريق بس يقول معرس عندي 14 سنة، مرتي عرفتها قبل العرس ب 13 سنة 10 مراحل الكل، والحكاية يصير محليها رومانسية جدا عكسي كنت أحكي فيه انت هكا، فما حاجات رومانسية. سنيم كمال قالك جارتي في السطح ونشوفها تنشر في الحويج ويضرب الشبك بالحجر وحاسيله طلع عليها غنية، معناها يصير محليها الحكاية. كمال مرحبا بيك.
4: عسلامة، مرحبا،
1: شحوالك يا كمال؟ سافا
4: الحمد لله عايشة.
1: جيت في الوقت المناسب كمال، جيت في الوقت المناسب. خاصة سنيم قبيلة قالك ما الحب كان في الغنيات وفي الوين في الشعر وفي
0: الأدب
1: وفي الأدب وفي الحاجات الفنية
4: موجود في حياتنا نجم نعيشوه ونجم
1: أيوة.
4: كي نلقاو الإنسان اللي يستحقه، الإنسان اللي يبارتاجي معك دموعك ويبارتاجي معك فرحتك ويبارتاجي معك كل شيء، معناها يستحق أنه إنسان يكون في حياتك. معناها راك ما جاتش بالسهل أنه إنسان يعدي 13 سنة من حياته مع صغره كامل. علاج أنا تعرفت عليها وفي عمري 14 سنة، معناها أتصور أنت من 14 سنة ل 27 سنة باش نهارة اللي نويت أني أنا نعرض. معناها في مرحلة الشباب وتتبدل برشا معطيات ويتبدلوا برشا حوايج، وجاني سفر والغيتو وجاني برشا حوايج، فهمت ولا؟ معناها على خاطر إنسان حبك بصدق، معناها فهمت ولا؟ وحب إنه يكون معاك، معناها ما تنجمش ما تكونش معاه، خاطر كان ما كنتش معاه
1: ما تلاش روحك مع شخصك.
4: لا ما نعرفش حياتي كاملة يمكن.
1: لطف عليك كمال.
4: ما نجمش معناها خاطر اللي الإنسان الوحيد اللي حبيت نكون معاه والحمد لله كنت معاه 14 سنة عنا تولى مصلي عم بيتفق وراه خمسة اللي عم بيطلب
1: بارك الله ربي فضلهم
4: أربع شهور
1: ربي فضلهم كامل بي. احكي لنا كيفاش انت قلت عشنا المراحل الكل
4: كيف معناها المراحل احنا وقت ما فهمش الرقم والهاتف
1: الفيسبوك
4: لا لا فهم شيء ما حتى تليفون ما فهمش التليفون متاع الدار تعمل ابتال وتعلق معناها راني هنا هو اللي مش نكلمك من حتى حد من التليفون او تشوف انت كيفاش تقول مش نكلم صاحبتي ولا مش نكلم درسنو اختها تقرأ معايا نبعث لها كراسة نقول لها بلي مدى معنى كان حالة أمها وقال لها بلي مدى المدهلة قل لها راهو أو كان الدرس اللي ما قيدتوش وكبش تقيده وهي فيها معناها
1: جواب جواب محطوط ولا مكتوب في صفحة من الكراسة كمان
4: لا لا جواب محطوط عرفته هيك مفكر عليه بزوز وحيد بالكراسة حتى أمها عملت هكا ولا هكا ما طلعوش
1: أيوة
4: كهو تتعدى من بحذا الشباك معناها تضرب حجرة ولا مام حتى أنا قبل أمي مثل مش نطلع السطح الفوق خاطر احنا جيران بالسطح فهمت تلقاني نبل في روالي يعني هو جديد معناها مش مطبخ معناها فهمت نبله في الماء هكا هي كل الشطاره ربطت عليه
1: واللي تنشر
4: فلايش السروال لا تقول لي مريق لي والبنار وهو ابوها يخدم معناها في الامن وهذا تقول لي نهار اللي شد ابوها تشوف
1: يعني اي معناها امك فايقه بيك يعني
4: لا أمي شيقة بي ما لا كيفش لا أمي شيقة بي وأختها تقرأ معايا وأختي أنا وأختي نقرأ مع أختها فهمت
1: أي معناها البركة عندك برشة قنوات تواصل كمال
4: أي أنا وأختها أنا معناها أختي وأختها وين نقرأ في الكلاس فهمت هي أقل منا بثلاث سنين أو كل كي نوصل معناها هي توصل لها أختي هي أختها هي
1: أختك أنت غمجيغ ولا أختها هي
4: الزوز
1: الزوز باهي برشا بيان طوغي كمال تبارك الله عليك ومن بعد وقت معناها العمر صغير كمام كيفاش ومن بعد تبنيت العلاقة في وقت أكثر نضج كمال قلت أنت حتى في كبرت معناها وليد جان أما قررت اللي هي
4: 19 سنة وقت اللي عمري 19 سنة في بو أمريكا الوقت أبوها فيق معناها بعد 6 سنة ولا 7 سنين هما فيقوا بينا ما حسيت يا أخي صارت كل مشكلة معناها كيفاش يا أخي قلت له رانا نحبوا بعضنا ونحبوا بعضنا وقال لي يا أخي عامل كرجل ويجيب دار ويجيب دار شنو
1: جيب 19 سنة مشيت اخطبت كمال
4: ما اخطبتش نعم ما اخطبتش وقتها طلعت هنا هنا على جهازنا مشيت تخبط بيه معناها مشيت البوها بحكم موضوعها يا أخي مشيت تخبط بينا جارتنا قلت لها راهو بنتك تتبع في فلان ود فلان فهمتي بالسعر فهمتي فهمت
1: ايوا
4: يا اخي صارت المشكله هيك هي واحد كل شيء يا اخي وجهت معي قال لي يا اخي انت درس كيما نقولوا اي بو يجي يقول معنا
1: اي
4: يا اخي قلت له انا نحب بعضنا قال لي صغار تحبوا بعضكم ما تحبوا بعضكم انت عمري 19 وهي عمرها 17 معناها مازال المستقبل قدامكم شويه تحبوا بعضنا
1: اي
4: أو أخي قلت له لا راني نحب بعضنا شنو أخي قال لي أوكي يا عمي تسهل ويجي أجيب دار ويجيب دار شنو يجيب دار
1: دونك على ضوء هذايا معناها العائلات تقاربوا اكثر
4: ما تقاربناش بالعكس احنا كنا متقاربين اكثر كنت بوها
1: ولاو يعسوا عليكم اكثر ميلا
4: ولاو يعسوا علينا اكثر بوها بالعكس كنت تخرجنا وين عملنا وين مارش نمشي وكذا نمشي وكذا وقتها سي بون امريكا اللي بدا
1: ميلا في حتى الوقت ايش كمال باش وليت اوفيسيال ونجمتوا تخرجوا للنور
4: اوفيسيال على 26 ans
1: 26 ans voilà هذا هو السؤال معناها حبيت نسال لا ماتوريتي من بعد خاطر تلعب دور واحنا الموضوع نحكيه فيه على مراحل بناء العلاقه في وقت اللي فما كان يحكي انس على النضج على الادابتاسيون على الاختلاف هذاك كله تعديتوا به
4: اي مالا ما ديجا قلت لك وقتها ولينا نتقابلوا بالسيف ما فماش العيون الكل علينا معناها كي نتقابلوا رانا نتقابلوا ولينا بالتخبيه الاكثريه ماهوش
1: بالضبط واليوم الحمد لله كمال معناها متوافقين
4: ماني من بعد عاد كي خذيت الدار واحد وكذا مشيت هزيت المفتاح انا نفرني بالمفتاح نهار ومشينا خطبنا معناها نهار اللي خذيت الدار انا من هنا هزيت المفتاح ندور فيه خليته له فتحنا حلو هكا دايره هكا وخليت المفتاح في الوسط يا اخي مشي لي براسمي عمل لي درس في الحياه نهار
1: أي.
4: قال لي الدار راهو مش لي لي انا الدار لي لك انت معناها
1: أيوة.
4: معناها
1: أيوة شربي فضلكم لبعضكم.
4: ديس موتيفيتك وبرا لأكثر الأقل ما أنا عملتك موتيفاسيون باش انت تتحرك
1: أكيد باش يتمين على بنته زادة كيف كيف وانتو مصغار شالا كمال ربي دوم العشرة بيناتكم وانتي المداخلة متاعك كيف كيف ورات لي مراحل بناء العلاقة ناجحة ومتوازنة تتعدى برشا حاجات ولكن فما حكايات من هوني من غادي اللي يكونوا مختلفين في الباركور متاعهم ولكن أكيد اليوم مدام تبارك الله متعشرين هالمدة هذه الكل فما حاجة اللي تربط وهذا اللي يزني سؤال موالي الأنس قبل ونحن المرحلة الخامسة والأخيرة نشكرك برشا يا كمال نرجع لك سنيم كيف كيف ناخذ مريم بالتليفون نخدمه معها ولكن الهوني اللي كان يحكي فيه كمال أنس une histoire d'amour من اللي عمرهم 14 ans وأقل ويقول لك معناها تعدينا كمان بالمراحل الكل اليوم متوافقين وكان ما خديتش المرأة هذيك ما ناخذش مرأة أخرى فليزيكسيبسيون موجودين ساعات تكون الناس كل لازم تتعدى بهم هالمراحل هذوما الخمسة فما شكون نحكي على الكود فود فما شكون نحكي على عمر صغير كمان وإحنا ياسر حكينا على حكاية النضج والماتوريتي والوعي وانت قلت أغلب الناس اللي عاودوا مرة ثانية حياتهم ينجحوا فيها خير من الأولى هذه كيف كيف حكاية تكسر القاعدة معناها
0: أي هو ثم اللي يستمروا في الحب والغرام فترة طويلة ما يتحطوش في سيتواسيون اللي نجموا يشوفوا فيها خلاف ما بينات بعضهم الحب الكبير اللي يخلي الإنسان ديما يتجاوز مثلا كان صارت غلطة ما يشوفهاش كان صار إشكال يحاول فيسع فيسع يتجاوزه ما يقفش على حاجة داكوغ الإنسان اللي المحبة متاعه تخليه وتدفعه أنه يصلح من روحه برشا زادة علاش قلنا الحب هو رئيسي يعني يلاحظ راجل المرت ويقول الحاجة هذه ما راي ما تجيش يا فلينة وهكا ما تتعملش تصلح من روحه خاطر ما تنجمش تستغنى عليه تحبه برشا هو كيف كيف يحبها يبدأ يغير من روحه ويبدل ساعات الحب الكبير هذايا يخلي الناس يتجاوزوا برشا حاجات لكن المسائل هذايا ربما يكونوا تعرضوا لها بعد الزواج يعني مسألة أنك تعرف العبد على حقيقة متاعه وتتحط في التيران في أرض الواقع هذه مسألة باش نتعرضوا لها باش نتعديوا بها الكل مسألة الشغف الكبير متاع الحب لندا أني تنقص عند الناس الكل هذه مسألة علمية يعني فما أكبر المتفائلين يقول بين 3-4 سنين وينتهيك الشغف العالي هذاك متاع الحب وبالتالي باش ندخلوا في مرحلة أن الإنسان ينجم يشوف العيوب بكل وضوح وإذا هذه حاجة ما يقبلهاش معناها باش يقف عليها وباش يتحدثوا فيها وباش يتناقشوا فيها لكن المداخلات الكل الحمد لله كانت مداخلات متاع ناس إيجابيين وكلهم تحدثوا على نجاحات في الزواج وعلى غرام كبير بين رأس مالها الحب ذيك علاش احنا نشجعوا أنه الزواج يكون على محبة كبيرة وعلى غرام كبير أما إذا أي حاجة في حياتنا غيبنا فيها العقل رانا ما تمشيش
1: معني كيفش نقولوا الإكليبر بين الزوز هو السر النجاح يهزنا للمرحلة الخامسة
0: يهزنا للمرحلة الخامسة
1: والأخيرة خلينا نكملوها قبل ما ناخذ مريم ونعطي كلمة زي سنيم المرحلة الخامسة أنس
0: المرحلة الخامسة هي المرحلة اللي يوصلوا فيها الزوجين إلى الإحساس بالشراكة إحساس هذايا هو عشيري وهذايا هو حبيبي وهذايا هو شريكي في الدنيا هذايا الإحساس راقي برشا إحساس فيه برشا قبول فيه برشا نضج والمرحلة هذية تخلي الناس يعرفوا يحترموا بعضهم بطريقة كبيرة يعرفوا يحترموا أنفسهم زادة كذلك لأن ثم ناس تستحفظ على حياتها الزوجية وهي مش محترمة أنفسها يكونوا ضحايا في بعض الأحيان يعرف يحترم روحه ويعرف يحترم الشريك متاعه يعرف يقوم بمسؤولياته ويعرف الشريك متاعه كيف كيف يقوم بالمسؤولية يعرف حدوده ويعرف حدود الشريك متاعه معناها ما يقلقوش يعرفوا يديروا الحوار بسهولة وبسلاسة كبيرة برشا كيفاش يدخلوا له كيفاش يخرجوا منه يدخلوا للحوار برشا طمأنينة على خاطر المشكل عند الناس اللي فيهم خلاف أن يدخل للحوار خايف زعما نجبد له كل حاجة الفلانية مشيش يعمل لي كذا مشيش يقول كتو يتغشش سيب علي بالله يخليك هيك داكوغ يدخلوا بخوف لا لهنا بطمأنينة كبيرة بالعكس في أقرب وقتية تو نحكيه داكوغ ويحكيه ينجموا يعيشوا خلاف من غير ما ثم دمار للعلاقة نجموا نقبلوا اللي احنا تخالفنا في الحاجة هذيك من غير ما ثم دمار الكلمة اللي تتكرر متاع اي كل واحد يمشي على روحه واي سي زيد حكاية فارغة اي دار شنو قد ما عملت معاك وشي وما يبينش وما يثمرش الكلمة ذيك الكل يتنحى ما عاش موجود ولا ذيك تفدليك لا احنا توا ديما مع بعضنا وبالتالي لازمنا نلقاو حل ولازمنا نستنسوا كيفاش نستثمروا حتى كي يبدا ثم التوتر لان الحياه فيها تحديات وفيها صعوبات خاصه في الحياه الزوجيه حتى كي يبدا ثم التوتر تحس المحبه ما نقصتش الجمله وتحس الاستثمار في الحاجات الباهيه مازال موجود داكوغ المرحله هذه لازم فيها تشارك وتفاهم مزيان كيف ما كنا نسميه فيه كذلك فيها خدمه كبيره على النمو تحس روحك تحب تبني مع شريكك وتكبر انت وياه، تحبه هو يكبر في حد ذاته في مشاريعه الخاصه وهو يعاون فيك برشا باش تكبر. هذوما باش نتعديهم بنجاح ان شاء الله، ما نجمش واحد يعملهم والاخر يتفرج فيه، ما نجمش واحد شادد الاخر من يده ويكركر فيه. يلزم الزوز مع بعضنا عندنا نفس الموتيفاسيون، فوتوا شوية ببعضنا، لكن الكلنا نحبوا نستحفظوا على الكوبل هذا، الكلنا نحبوا نصلحوا مع بعضنا.
1: فورمي اون ايكيب مالك.
0: ما تنجمش تعمل انت والاخر قاعد يتفرج فيك ومش قاعد يعمل في مجهود، تبخل انت وتفشل ونقفوا في الشطر اثنين.
1: تخي بيان، الشراكة والنمو. هذه اخر مرحلة من المراحل الخمسة اللي حكيناهم من أول ساعتنا الأولى حتى التوا، وباش نمشي لمريم في آخر مداخلة وبعد نعطيك الكلمة. سنيم مريم معنا من تونس. مريم باش تعطي رايها في موضوع اليوم، وحسب وجهة النظر متاعها تقول هذه هي المراحل اللي تتبنى بها العلاقة الناجحة حسب رأيي. وتنسمعوا مريم شنو تقول. مرحبا يا مريم.
5: عسلامة.
1: شحوالك يا مريم؟ مرحبا بيك.
5: لاباس عايشك، انتم لاباس عليكم الكل.
1: يعيشك مريم، لاباس الحمد لله. نفرحوا بتليفوناتكم ومشاركتكم ديما ورايكم في مواضيع فورم. تفضل مريم، حسب رايك شنو المراحل اللي تمر بها علاقه ناجحه؟
5: والله حسب رايي انا هي العلاقه تتبني على المحبه، على الثقه، على التفاهم والتوازن، تكون علاقه متوازنه سورتو. أنا على حسب تجربتي، أنا باش نحكي على تجربتي أنا، حكايتي بدات كود فوغ. اللي أنا كنت ديما نسمعه في الأفلام وفي المسلسلات وقول امبوسيبل تصير، أنا حكايتي صارت هكا بغزرة حبيت. ما نكذبش عليكم، يعني من الأول كان هكا إنسان انجذبت له برشا، حبيت نكون معاه، راسي هو لامبارفي محليه حبيته. كان الحق بدينا نقدمه في حياتنا، نفس الشيء صار عليا صار عليا هو، قدمنا في حياتنا في حاجة باهية، من بعد ظهر كان اختلاف اللي بيناتنا. كانوا تبيعة ما تطلعش على تبيعة زي، فما شوية صعوبية في تبيعته هو، فما شوية عوج مني أنا. الحاجة الباهية اللي صارت كانوا احنا قبلنا اختلاف بعضنا وحاولنا نصلحه لبعضنا ومتفاهمين، كونوا ديما تكون بيناتنا الاحترام اللي هي أول حاجة، ما فهميش كل العصب ولا ستريس اللي نعيشه فيه ولا الحاجات الخايبة هذه كانت تخلينا نزيدوا المحبة تزيد تقوى.
1: معنيا كما قال أنس، يعني وعي من الطرفين.
5: أنس اللي كان يحكي فيه نفس الكلام اللي أنا يحكيه راجلي يحكيه لي هكي، كيف ما هو يقول لي مهما صار بيناتنا لازم كلمة كل حد على روحه ما تتقالش. أنا وياك لبعضنا نصلحوا من بعضنا، نقبلوا الاختلاف ونصلحوا بعضنا، ما لازم ليش نسلموا.
1: أيوة
5: قاعدين قاعد
1: قاعدين نقدموا دونك راجلك مش ثيرابيست دو كوبل بارازار.
5: لا لا لا لا
1: فضلك عليك مريم،
5: تبدا تسمع فيا برتني حاجه بالنسبه لي، انا حاجه ساعدتني برشا وفرحتني برشا كاني انا نكون ماخذ راجل متفهم ويحكي يعني بالفاسون هذيك اللي يخليني انا حتى نكون ستريسي نكون معارك راه كلمتين من هو سي وفي كل شيء نرجع نضحك نلعب الموضوع نسيناه ومرنا واضحه
1: تتجاوز الموضوع. هذا هو المطلوب. انا سموي فق 100% معناها مع الموضوع. ان شاء الله ربي يهنيكم مريومة، ونشكرك برشا على المداخله، وهذه تيمونياج دليل على انه اذا كان يطبقوا الكلام اللي كنت تحكي فيها ناس فينالمون تكون فما سلاسه وتفاهم بيناتهم. خلينا نعطي الكلمه لسنيم ونختم معكم في اللي قعد دقيقتين دقيقتين. نبدا معك سنيم، بعد اللي سمعناه الكل مراحل بناء علاقه عاطفيه ناجحه ومتوازنه، فما ديزيتاب لازم باش تعدى بهم العلاقة. السلبي ساعات يبني، الخلافات ساعات تكون إيجابية، الواقع واكتشاف عيوب الآخر تنجم تكون حاجة إيجابية نبنيو بها فينا النوم.
3: هو مسار بما المختصين هما اللي يعملوا المراحل ويبنيوا التيوغيز ويعملوا الموديل، اما الناس كي يعيشوا ما يفيقوش. انا توا نسقع باش نعملوا تدشين وتوا باش نتعداو، يعيشوا في الخوضه فهمت انت. اما جيت من بعد
1: سي با فو صحيح،
3: بعد جي مختصين كيما انس يعملوا نظريه
1: ينظموا الافكار
3: يحطوا شويه في المخبر ويقولوا المصدر راكم تعديتوا شويه هكا
1: اي ما جوستومون هما علاش يمشيو للثيرابيست دو كوبل خاطر كي يذيعوا في وقتنا اوقات تقول لهم انتم راهو في المرحله هذه هكا ولا انس
0: احنا لهنا ومازلنا نطلبوا هكا وهكا
3: ولا لانه مرتبه نحن عاده المختص بالبال اللي في العلوم الانسانيه والاجتماعيه ساعات نعرفوا ناس مش باش يقضيوا اكثر اشهر وسنين فما ساعات باش يعملوهم اون طون ريكور وفما ناس باش يفحجوا حاجه ينقزوها
1: فمش قاعده يعني
3: فما هي صيروره فما ان بروسيس ولا ان بروسيسوس مسار اللي فيه اون ديناميك باش ترتبط بالشخصين انفسهم هما ساعه لو بون تايمينغ نحن يكون فكره ما قلناهاش مهمه صديقنا اللي قعد ثلاثه جمعات وما يعرفش نسيبته وواحد يعني الحاجات الكل جاتهم معناتها حاجه ملائمه
1: سيركونستانسيال
3: يعطيك صحه معناتها كاينوك الظرفيه والاستعداد وانت وساعات

0: للطفلة مش إنها هي المرأة جاي تخطف التليفون مش ديش أم ولا حاجة أم تقول له ديش كون
1: قال لك ماروين ديكود
0: بيصير في التليفون قبل كنت الناس يمشي يعايت الطفلة يقولها أنت يطلبها لي
1: اي
0: نحن كنا في الدراسه
1: كنت عملك سليمه
0: اي نعم هكا نحن عملنا نعم هكا التاكسي فات استنى الطفله تجي تحط 100 وتقولها اطلب فلانه اللي هي
1: الو
0: لا انت اطلبها كي كان بوها هز ولا حاجه قولوا عادي لي فلانه قولوا نقرا معاها
1: ايوه وبعد تعجي له التليفون
0: وبرشا تضامن من قبل خاطر كان اي تضامن من اجل الحب
2: واقفين مع بعضنا
1: علاش تعجبت بها انت الفازه
2: هذيا بيان سور تعديت تكلمت برشا في التاكسي فون بيان
1: سور وتلقى طفلة تكلم لك
0: لا ولا وليد ولا وليد يعيطولي ولا الوليد يعيطولي باش نعيط لها صاحبها
1: باهي والله نس مليح سني ما عمل برشا خير في حياتي
0: كملت دايما انا استاذ التجارب
2: توا ايوا توا حب 2026 باش يختلف شويه العلاقات باش تختلف شويه ماذا به الاصل انه الانسان يكون واعي بروحه وعي اعمق شويه من الوعي السطحي من وجهه من شكله ويعرف الخصائص متاعه ويعرف اللي ديفوه متاعه يعرف شنو هو الحاجات اللي تخوفه يعرف الحاجات اللي تفرحه يعرف الحاجات اللي تسعده يعرف هل في الخلاف في الحياة الزوجية هل أنا تغششت برشا على خاطر هكا ولا أنا بطبيعتي ديما نتغشش برشا وديما عصبانة ورياكسيون متاعي ديما خايبة ومن قبل أمي تتشكى مني وبابا يتشكى مني وغيره وغيره ماهوش من مرتي مثلا ولا مرأة موش من راجلي أنا نخاف بزيد أنا من مذبية يقعد ديما لاسق بحذايا أنا في الديفو هذايا وحتى في علاقاتي قبل نتعرف عليه نمرجو ويقول هذه نكون واعي حتى باللي ديفو اللي عندي وكيفاش أنا نبدأ نصلح روحي ذاك علاش الوعي بالذات هو رأس المال باش نجمو احنا ننجحوا في الزواج نتاعنا الوعي بشنو تحب كيف ما قال سنيم اعرف روحك ساعه شنو تحب انت ما تبداش ماكش فاهم شنو الشريك من نوع كيفاش تحبه كيفاش ترتاح له كيفاش تنجم تعيش معاه ويلزم يكون عندنا رؤيه واقعيه للزواج راهي ماشي رؤيه كيما نشوفوها في الافلام والمسلسلات راهي فيها برشا مجهود وفيها برشا تحديات كي نفهموا اللي الامتحان صعيب نحضروا له بالكدا نكونوا متهيئين كي يبدا كي ندخلوا في الصعوبه بالحق ما نقلقوش ما نفدوش خاطر عارفين اللي هو صعيب وبالتالي نجموا نعديوه وننجحوا
1: ونتجاوزوا المراحل الكل. يعطيك الصحه ميرسي انس العويني بسيكولو كلينيسيان سيكسولوج وثيرابيست دو كوبل يعطيك الصحه على حضوركم معنا في حلقه اليوم سني ميرسي اليوم عملت لنا برشا ديستراكسيون الحقيقه من حكايه الشعر والادب واحنا ماشيين سني عبد الله المختص في الاجتماع كيف ليكيب الكل تاع فورم مروان عبد عمر في الاخراج تحيه الاشفق مجري اخراج رقمي امل هذيلي في عنوان محتوى الحصة غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي نشكر في ستاندار شكر ونخلي الميكرو لزميلي حسين دبيبي من قسم الأخبار يقدم لكم موعد أخبار الأربعة نقولكم بون ويكاند الناس الكل نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية مع أسبوع جديد ومع مواضيع جديدة في فورم كالعادة من ماضي الساعتين الأربعة ميرسي للناس الكل اللي شاركوا معنا في الريبوندور وبالتليفون في حلقتنا لليوم في الميكرو ليندا رحالي نقولكم بون ويكاند نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين
3: Forum. Dites-toi sur la page officielle Mosaïque FM à la Facebook.
4: Forum.
5: Publicité.
6: Tonight. Let's get ready to rumble!
3: بنت الفم. آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب. فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. أتونسيون ني وي ني نو. شاركوا معنا على 71-113-1000 وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنت الفم من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل معي أنا يسري جديدي على موزايك فم الأولى في تونس.
7: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة 22 ماي بنزر الأكروبول 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI فوتر فواياج كوبيراسيون مونيغاسك ان تونيزي Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
8: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري.

0: شركة النقل بتونس تفيد بأن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد يوم الأحد 24 من ماي، وذلك بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. ونقل تونس تعلن في بلاغ أنه سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببناروس بواسطة الحافلات. ومن المنتظر وفق البلاغ استئناف الجولان العادي لهذا الخط مع أولى سفرات يوم الاثنين 25 من الشهر. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تفيد بأنه سيتم تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد 24 من مايو 26 2000 لينطلق استثنائيا على الساعة 4:54 عوضا عن الساعة 8:40. النسخة الثامنة من التظاهر التكنولوجية العالمية MTL Connect 26 2000 التي ستعقد في مدينة موريال الكندية في الفترة من 13 إلى 16 من أكتوبر القادم، ستشهد حضور ممثلي حوالي 50 دولة ومشاركة ممثلي 90 دولة عن بعد. وفي هذا الإطار مدير عام قمة الربيع الرقمي بكندا مهدي بن بوبكر يقول في تصريح للزميل هنا السلطاني أن هذه التظاهرة ستنعقد بشراكة مع شبكة الأعمال التونسية الكندية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين تونس وكندا في المجال التكنولوجي واستثمار الكفاءات البشرية متعددة الاختصاصات.
1: سي لا 8ème إديسيون، نستناو في ناس يعني من حوالي 50 دولة يعني اللي يكونوا حاضرين. عندنا العام اللي فات كانوا 18000 بارتيسيبون اون ليني اي اون بريزونسيال، في الفولي بروفيسيونال حوالي 2500، وكاين ثاني الكرون بوبليك، مي احنا اليوم جينا سبيسيالمون بور لي بروفيسيونيل باش نكبروا العلاقة الاقتصادية ما بين تونس والكندا. وانا جيت أول حاجة لأنه العلاقة كان طيبة كتير ياسر مع تونس، لي بارتنير تاعنا هما RTCA لو ريزو تونيزو كنديان دي زافير. تم العام هذا هو لا سوفرانتي نوميريك، يعني السياده الرقميه. حنا نتكلموا على الذكاء الاصطناعي، على سيبر سيكوريتي، كولتور اي كرياتيفيتي، تيريتوار اي هيومانيتي، التكنولوجيا في الاتصالات، في التربيه، التكنولوجيا في الصحه، في الزراعه، كل القطاعات. اذا كان يسمعونا يعني الناس اللي راهم في التكنولوجيا ولا دي ستارت ابر، مرحبا بهم. المشاركه عن طريق لو ار تي سي ا سهل لهم، اكسسوار الاسعار، التاشيرات، الفيزا. وموريال كونيكت ايفينمون انترناسيونال، التوانسه مشاركين الحمد لله يعني دوبي pratiquement la première édition avec حوالي 25-30 ستارت ابر ورجل اعمال في النيميريك في كل دوره. وحاضر يعني في تونس اليوم لانه حابين نقويوا، لانه كاين فولونتي من الحكومه الكنديه انها تقوي الاتصالات تاعها مع افريقيا، وهذه الفرصه الان لانه قاعدين ننوعوا في الاتصالات الاقتصاديه تاعنا مع دول اخرى خاصه في التكنولوجيا. تهمني انه نكبروا العلاقه ما بين شمال افريقيا، ما بين تونس وكندا.
0: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر اندرابي يفيد اليوم الجمعة بأن الصين تدعم جهود إسلام أباد للوساطة في إنهاء الحرب على إيران، وقدمت بالتعاون مع باكستان مبادرة من 5 بنود. واندرابي يوضح في تصريحات صحفية الجمعة أن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف سيبحث في زيارته للصين غدا السبت مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب على إيران. والمسؤول الباكستاني ذاته شدد على أن السلام بين الولايات المتحدة وإيران مسألة ذات أهمية بالنسبة إلى باكستان، وهو ما ينعكس في مجمل الجهد المبذول بقيادة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 9 أشخاص في لبنان على خلفية ما سمته إعاقة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه في الدولة اللبنانية. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع حسن وكامل فريق على كل لسان. كونوا معنا. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا، وين موصلكم صوت الأولى في تونس. رحبوا بالجميع في الاستماع. رحبوا بأميمة كالعادة، هاي خايفة كدار العرس، وتحية ليك أميمة، وتحية زدك كيف توصل لسي خالد قطات. كله أمل اليوم جينا هوب. مرحبا أخويا، تحية الأمل والأملات الكل اللي بسترها المليون اليوم. لبس أمل ولي هو مش أمل طفلة معناها، ليه ليه ليه أمل الأمل الأمل الأمل داكورد. نعرفك عندك فمن بعض الأسماء من نحكيهم مش عليك، نعرف عندك من حساسية داكورد، تنسميه نهار من نهارات المستمعات والمستمعين، وانت فهمني مليح خويا الغالي. رحبوا بخونا الشكر، يستقبل تليفوناتكم كل محبة على 71 113 ألف. جينا اليوم خونا العزيز يونس الفارحي وكله أناقة. مرحبا سي يونس.
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله
0: صفا.
1: انت لاباس؟
0: الامور طيبه
1: الحمد لله.
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: صفا. الاحمر يليق بك
1: كيما لوغو مزيان، وانت الاسود يليق بك انت. عاد
0: هنا الاسود مش مشكله، انا اسود نلبس الاسود مش مشكله.
1: سيدي كل الالوان تليق
0: بك عادي جدا. انا
1: عادي تغزل لك انا
0: عادي جدا. هكا جتنا هي هي بيضاء ولابسه النصاع الابيض، خاطر مش من بني جلدتي هي. مرحبا بها عايده عراب. مرحبا.
2: يتواصل في العدول عن الالوان الزاهيه في كل مكان.
0: مش محبش ما عنديش من العشرة.
2: باقي نفس نفسيتك ماهيش هي.
0: مازلنا مكمل
1: تو داخل الصيف. احساس
0: كيف كيف كيف كيف
2: دكتور الشيخ
0: صفا، الامور طيبه،
2: مساء الخيرات،
0: مساء النور يا لله.
2: لماذا انت في حاله
1: الدكتور الشيخ العلامة؟
2: العلامة كب العلوم، خليها خير،
0: العلامة
1: البحر.
0: ليه خاتيني العلامة البحر؟
1: خليك العلامة مش خاصه.
0: ليه خاتيني؟ مش خاطر العلامة ابن خلدون. انا خاطي خوك،
2: احكي لنا توا علاش انت بالالوان الالوان الداكنه كل هذه الفتره؟
0: كلي اسباب يطول شرحها الان.
2: مسيرش اشرح لنا يا اخي، احنا شعنا ما نعملوا المستمعين موسعين بالهم معانا، واحنا موسعين بالنا معاهم،
0: فما حتى مش شنو اللي بس
2: لا يهمهم.
0: لا لا يهمهمش المستمعين، حشتهم صوتي وباللي يقدم
2: الفان نتاعك دكتور الشيخ، معناه يحبوك في نفسيه باهيه، وكي يشوفوا معناه هكا وكل يحبوا يعرفوا الاسباب والمسببات.
0: عايده نحضر،
2: يهمهم الشخص قد ما يهمهم المحتوى، لو كونتينو اي لو كونتينو.
0: نحضروا بقيه قلاخر
2: صديق.
0: حضر لك تو ديوين صالحين.
2: نسأل فيك انا،
0: خلنا رايدين عايد.
2: نسأل فيك خاطر المستمعين البرة يسألوا فيا، قالوا لي علاش ما عادش يلبس في ملابس والكل كالالوين الزاهية.
0: خل مختي عاد مشيت لفراز بتجيب لي حويج هذاك. علاش
2: فهمتك. ها اخوك يونس جاب عرمه نتاع مريول.
0: حسنا هذوك مريول مثل سيدتي العزيزه وقتها،
2: هكا اللي كل واحد كل نهار بلون.
0: وقتها شوف، وقتها كان في وقت نسيبتي العزيزه كانت الامور من نفس.
2: لا يا اخوي هذا مش متاع نسيبتي العزيزه،
0: والله من ايمت نسيبتي العزيزه.
2: صلي على النبي يا
0: ولدي.
2: لا لا صارها هذا.
0: من ايمت سيد الريم
3: العزيزه وفات 2000
0: جديد هذا.
2: ليه قديم؟ الحكايه ليها 10 سنين وخي عليها.
0: انه الماركه هذه انها تبليح معناها سافاديغ قديم المريول.
2: لا لونو هكاك، لونو
3: عام 83.
0: لا فاس لوجو جديد.
1: فوالا فوالا فوالا
0: يعرف كل شيء. رد بالك هكا تو هكا ولا هاي كمان. رحب عليك كيف عايد؟
2: شو حوالك جوزيف؟ لاباس
1: الحمد لله.
2: سافا والحمد لله.
0: الحمد لله
2: الحمد لله. عسلامة وميمة، عسلامة خلودة، عسلامة
0: يسري. يسري
2: من البارح لليوم نسيت اسمك وخايلة غالب كبرت. اهلا بيك يسري. سلمى
0: يسري اسمه يسري.
2: ويني اشراف؟
0: ويني اشراف؟ لا اشراف اليوم اشراف شو تصلي في الجامعة؟
2: اشراف مازلت ما جاتش
0: تحضر في المجلس.
2: سلم على شاكر في ستوندار، سلم على كل المستمعات والمستمعين. جمعة مباركة للجميع.
0: تحية لكم الناس الكل. كما عودناكم الموعد يكون كالعادة مع جونا الصوفي كل نهار جمعة طيبة ومباركة لكم كلها.

0: أغنية المبوتياج.
1: رحبا بكم من جديد في على كل سنة توا الأربعة والأربعة. تسمعوا فينا على موقعنا موزايك اف ام .net. كيف كيف تسمعوا فينا فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. تلقاوها على لي ديفيرونس تاعك. تخسر لي عايدة
2: باهي التخميرة اللي تخمرتها على الغناء.
1: الله يصلي على النبي. طوين تخمرت طوين ديك ربي عايدة تطفيها بالبطل. يلا سيدي تسمعوا فينا إذا كيف قال مختلفة ترددات من تونس حتى البرج الخضراء. يلا نمشي تو سويت لغنية لومبوتياج صوت واختار وعلى الكونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام اوفيسيال للكبير عدنان الشاويشي الفنان الرقيق والمثقف. عيبك.

0: هي يقول لك اغنيه مكتوبه بدمع العين هكا ولا ايه؟ صحيح ولا ايه؟ اغنيه ياسر مزيان لحن برشا صوته وهو كله هو بيده حاله فنيه استثنائيه وعنده قلم جميل جدا. ما عرفش كان كنت اقرا بل في الشروق كان يكتب عنده قلم ولتو حتى على الفيسبوك نتاعو ويغو اوماج للفنانين التونسي لما اخر ذلك. هذا الرجل مثقف بطريقه جميله وجميله جدا. كل الحب ليها الكبير عدنان شواشي. كبرت ولا كبرت من اعمال زاده كيف كيف اللي تحبها عايده؟
1: كبرت والله كبرت ليا مرحلة بيا كبرت والله كبرت
0: جوع ربي اختي عايدة
2: حبينا احكي لي عليها
3: رجعنا للطفولة
2: يا بابا احكي لي عليها مش كبرت جايب لي غنية كبرت
0: سيس لي على وزين المستمعات والمستمعين انا احكي ربي شوف اللي احكي لي عليها
2: شنو تقصد انت
0: مين نعرف
2: انا اختي عايدة تحب كبرت شو معنيها
0: كبرت بتحبش غنية كبرت
2: حتى لأن حب احكي لي عليها
0: كبرت
2: انت وخي
0: انت اصغر مني امورك واضحه انا كعين حس في روحي كبرت بلغت من العمر يا عتيه يعني.
2: الكبر والصغر
0: عمر في سنين
2: دكتور شيخ في المخ وفي القلب
0: اهي صني مبارك
2: فالا
0: اي الغنية هي اللي طبعت جيل كامل اجيال
3: جيل جيل
0: مش جيل ولكن كيف احلاهم الاغنيات اللي كانوا يتعاملوا زي كيف كيف كانت فما هكا سيغتين سينيرجي نتاع اغاني
3: بين الكبار والصغار
0: بين الكبار والصغار واحكي لي عليها ولما تسوق السياره سيدي الله يرحمه برشا اغنيات وبرشا برشا اغنيات كانوا وكانت في صفاقس كانت صفاقس من بيبينيير نتاع الاغنيات هذيا نتاع الصغار كان كورال صفاقس هكا ولا طول عمرك يا ميم يضحك عاش غادي في صفاقس دونك هذاك علاش يعرفهم مليح مليح كيف الكورال خونا خالد 100% هذوما من الحاجات وهذا حاجات اللي تربينا عليهم والله بالرسمي كانت محليها الدنيا فما اغنيات اللي تحق ترجعك هكا ترجعك الى لازون دو كونفور
3: نوستالجيك احنا زاد نحلو شويه زاد هذيك الفتره نتاع الطمانينه
0: اي بيان الفتره نتاع الطمانينه كبيره يا سيدي رحب خونا عبد الناصر مرحبا اهلا وسهلا تو سايبوهم الجيش مرحبا بيك كيف في جراسيا مرحبا يا خويا اهلا وسهلا عبد الناصر يلا سيدي استلم مهامك في الاخراج الرقمي سي عبد الناصر وتحيه لكم الناس الكل وشكرا لاختياركم موجات الاولى في تونس
4: قالوها اليوم
0: قالوها اليوم باش نمشي والجلسة عمل بمقر بلدية تونس اللي خصصت لمتابعة سير بعض المشاريع البلدية وتسريح حالة الإشكاليات المطروحة وتعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. طرقت المكلفة بتسير البلدية سماح دلدول اليوم إلى دراسة مقترح صيانة ساحة القصبة وبينت أنه معظم الإدارات والمباني البلدية تتطلب أشغال وتهيئة وصيانة باش تكون وظيفية على غير المقرات بعض الدوائر والروضات البلدية. كما تمحور الجلسة على جملة من النقاط من بينها المئوي البلدية وين تم التأكيد على إنجاز مأوى بلدي جديد بمنطقة 9 أفريل من قبل الوكالة البلدية للتصرف بهدف تخفيف الاختناق المروري في المنطقة مع تركيز على الموضوع موضوع العناية بالمساحات الخضراء. بخصوص التنوير العمومي زاد كيف كيف تمت الإشارة إلى إعداد الانطلاق في أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي بكلفة جملية تبلغ 200 ألف دينار وتعزيز الاهتمام بالمسلك السياحي بالمدينة خاصة زنقة الناعورة. ومن جهة أخرى أجمع المشاركين في هالجلسة هذه على ضرورة التحاق كل البيع المنتصبين بالفضاء الداخلي للسوق البلدي بسيدي سريدك لتنظيم النشاط التجاري كما ترقوا إلى تقدم مشروع تهيئة الملعب البلدي بالحفصية واللي هو بصدد الإعداد للقبول الوقتي. نحكيه اليوم سيونس على بلدية الحاضرة هذه البلدية وهذه المدينة مدينة تونس اللي أنا واحد من الناس يؤلمني ما يحدث في مدينة تونس لأنه هذه المدينة اللي تحصلت في 2007-2008-2009 تحصلت على لا مدينة لو ميو كونسيرفي أو موند أغاب واضح ولا معناها المدينة اللي كانت بكل اليوم المدينة هذه خربت ولينا نشوفوا فيها زادة كيف كيف أنواع متاع تجارة ما أنزل الله بها من سلطان غير هذيك الكل معناها قاعدين نشوفوا في المباني في ساحة القصبة بيدها اليوم هكا من وقت سي المهدي جمعة وإحنا نقسيه في هذا معناها من وقت جاءنا اعتصام القصبة وإلى ما أخذ ذلك من وقت المهدي جمعة تحدثينا كل في البغبولي ومن بعد وخروا قدموا فهمتني ما عملهاش أبو زكريا اللي بناها القصبة معناها جاءوا بناوك الحيطة ذاك وبناوك السور وعام على عام واضح ولا قاعدة الأمور تمشي التاي ليس القدام للأسف الشديد. هو حتى نهج دبابة معناها ذاك اللي بين وزارة المالية اللي هبطك الدار الجلد ولا ما آخر ذلك تسكر الباب ذاك باب الحديد ونجم ونفهم ويقول لك ساعات لأسباب أمنية. ولكن بالحق هذه المدينة اليوم تستحق منا أنه كي تهبط أنت للقصبة والله العظيم تحس روحك أنك في دولة فيها حرب معناها تحس أكل مازلنا لك لا سيكوريتي متاع العوام اللي بعد 2011 متاع الإرهاب وإلى ما آخر ذلك ما زالت المظاهر متاعه تظهر لنا احنا في شوارعنا التونسي. بورتو مثلا كي حبينا نبدله قدام الداخلية بدلنا. اليوم يكفي أن تكون هناك إرادة اليوم للإصلاح ويكفي أن تكون هناك إرادة للتغيير.
3: القصبة هو فضاء جامع للتفاعلات الاجتماعية، هو مسرح للحياة، هو منبر للتعبير المدني والسياسي، كل شيء معناها هي قلب المدينة. كل الساحات في الدنيا وقت توجد الساحة في المدينة في تدور الفراغ العمراني الساحة عندها دور وظيفي كبير معناها في كل المدن، معناها لاغورا في المدينة الإغريقية القديمة،
0: الفوروم
3: بيازا في المدينة في عصر النهضة عند الطليان. الساحة مش فقط والرحبة بمعناها اللي عنا نعرفوه معناها تتوسط المدينة وحولها تتمركز كل المراكز الإدارية. هذا مهم جدا بالنسبة للبلدية. أعتقد كونه مش عامل مزية أن يتنظف ولا أن يتصون الساحة هذه، لأنه ساحة واللي ترمز معناها سواء كما كن يحكي حسن ولا معناها تاريخيا الساحة هذه أو الأصل الأول معناها في الربوة الأولى ربوة القصبة بعد يحكي على الدولة الحفصية 1829 وما بعدها دونك القرن 13 وقت يتأسس وتبنى الجامعة وغيره. دونك المسألة مش مربوطة بكونه جينا حملة نظفوها، لا مسألة معناها أن نشوفها ونعرفها معناها أولا من الباركينج اللي موجود الفوق القصبة اللي بيدها بالنصب متاعها بالحاجات اللي دايرة بها. حاجة أنا أعتقد كوني مخزية جدا معناها ولو أنه الكلمة معناها قاسية شوي، ولكن معناها أنه نعمل اجتماع ونقول رانا باش نظفوها رانا باش نسونوها ورانا كذا ونرجع ونحكيه على طرقات والمآوي وتجذيب الأجزار. هذه معناها مسائل عادية جدا معناها تتعمل، مانيش مطالبين أيضا أنه نعمل عليها عن بيان ونقول رانا باش نظفوا ساحة القصبة. يلزمنا نظفوها لأنه انا اعتقد كونه انا من جيل قديم ونعرفها ونعرف دورها
0: يعني نلعب واحنا قدام قصر الحكومه راه قدام رئيس الحكومه راهو يا يونس
3: كان جميل كان
0: لعبات تتعدى يوم في
3: الماء وكنت فما
0: انت غيان كوك كان فما نوار كان فما الماء كانت النافوره هذيك. انت شنو هو المساج اللي تعطيه للمواطنين ولا حتى الناس اللي تجي من الخارج؟ معناها راك في امن وامان تعديناها. اي انا جو بونس كو صفحه الارهاب خليناها والحمد لله ورانا. معناها هذه المساله هذه طوينا صفحه الارهاب برموزها بالناس اللي كانت في السلطه الى ما اخر ذلك بمن راعى الارهاب بي بي بي بي بي. واليوم هكا القضاء قاعد يفصل معناها والتاريخ سيحكم على هؤلاء اللي جابوا لنا الخراب للبلاد. اليوم اعطيني انا أمل جديد، أعطيني صورة مشرقة لتونس. راهو الفلوس اللي قاعدين ندفعوا فيهم باش نحسنوا تصوير السياحة يكفي، راهو أنسامبل معناها هاتوا قولوا بوست على ريزو سوسيو اليوم يقول لك شوف كيفاش كأنك في بلد فيها حرب. راهو اليوم تمشي الإسلام أباد ولا تمشي للكراتشي وغيره ما عادش تلقى في البغبولي، راهو ما عادش نلقاو هذا، راهو سيديو هاز بين معناها بالحق. اليوم تلقى روحك تحس روحك
3: ما عادش نلقاو حيوت مكسرة ما عادش نلقاو
0: ما تلقاش معناها. واليوم تجبر بلدية تونس اليوم كسوسوا الناس اللي تسكن في المدينة، العباد اللي تعمل في اللي تخافوا في المدينة، العباد اللي
3: بارتو يا أحسن
0: لازم اليوم.
3: أنا السبت اللي فات في المرسى هزوا لي كهربتي، قلت لهم علاش هزوا فيها الكهرباء؟
0: اش قالوا لك؟
3: قالوا لي واقف في منطقة ممنوعة. علاش؟ قالوا لي بيضة وحمراء. وريتهم التصويرة، وريوني تصويرتهم لقيناها مش بيضة حمراء. قلت لهم هاي مش بيضة وحمراء. قالوا لي كانت بيضة وحمراء وبلحت. زمني نخلص على كهربتي.
0: أبي
3: والله العظيم هي ال 40 دينار بتاعي كان نجم يدنوا بها معناها الشارع كله. بالحق معناها سرقة في هوني ولا في المرسى ولا في غيره. معناها الحال كيف معناها فما سخف الشوارع، فما عدم اهتمام، فما تقصير، فما اهمال، فما ونحكيه ونحن المدة اللي فات نحكيه على العمران، دور العمران في العين معناها بهجة العين فقط. معناها انك تمشي في مدينة خلي المدينة تشبهنا اذا كان نحن الراو كانوا احنا محلانا واحنا نظاف واحنا متميزين واحنا مثقفين واحنا بالحق.
2: أنا مش معاك في حاجة يونس.
3: قل لي معي سيدة
2: عين. أنت قلت معناها علاش تستحقش بيان وما تستحقش.
3: ما تستحقش.
2: لا تستحق بالعكس. أنا واحدة من الناس نفرح وقت اللي جهة رسمية تتحدث على سيانة وتخرجها بصفة رسمية، لأنه لانه انت ريت فما سيانه قبل
3: هي هذاك
2: الدنيا الكل طاحت معناها كسوا معالمنا الاثريه كسوا كياساتنا كسوا تجهيزاتنا ومنشاتنا الرياضيه كسوا مدارسنا كلها مشات وهرمت وصلت طاحت في كثير من الاحيان على خاطر عمرها ما تعملت دي ترافو متاع سيانة وإلا ما تعملتش على قواعد مدروسة ورسمية وباحترام معناها المواصفات اللي لازم تكون عليهم السيانة أو الترميم حتى خاطر احنا كي نجيو باش نرموا موقع أثري ما يلزمك ترد بالك شنو ما الماتيريالز اللي تستعملهم على خاطر هذوكم حجارة من نوع خاص كيفاش تستعمل عليها باش تسونها. أنا وقت اللي تجي من جهة رسمية إنك تهبط لك تقول لك اليوم ندرسوا في مجلس كما كان يقرأ حسن توا في مجلس رسمي المقترح هذايا وباش نقدموا عليه بعد تنجم تحاسب اي وينو هاكم قلتوها بصفة رسمية هاي مكتوبة هاو فما جلسة وغدوة معناها بيان سور كي يعملوا جلسة فما محضر جلسة دراسة المشروع هذاك وشنو ترتب عليه وشنو هي الامكانية احنا اوناتون توا لسويت ذان به اليوم عملتوا جلسة بالله يا حسن عاود اقرا للبارتي اللي فيهاش دي الجلسة
0: جلسة هذه جلسة عمل بمقر بلدية تونس خصة متابعة تسير بعض المشاريع البلدية وتسريع حالة الإشكاليات المطروحة تعزيز التنسيق بين الأطراف المتدخلة معناها لهنا لنا فما مقترح سيانة سايحة القصب واضح ولا
2: اللي هو تحت الدراسة اليوم
0: تحت الدراسة
2: أوكي.
0: هو اليوم السيانة راهو يلزمها تكون كوتيديا
2: احنا شو يعملوا لنا بعد ما تدرس المشروع هذا
0: اخذ لي زول انت فرحت انا
2: ليه مش قلت لك ذين نيكست
0: ليه مش نيكست انا نثمن انت شو انت فرحت وانا نثمن تعرف ليش على خاطر هو اونطون نورمال كنا نقوم بهذا اوتوماتيكمون قل لي انت بعد 2011 ولينا كيزير الخل تيل يسر قدام نمشي معاك قل لك راو اللي يجي يحب يخربها نمشي معاك مش اليوم قلنا هات نبداو الاصلاح وهات نبداو مهما تسميت اليوم في المصطلحات السياسيه ما نحبش نحكي سياسه معناها اليوم هات نصلحوا نعاودوا نرموا على الاقل البلاد ونرجعوا البلاد كيف ما كانت نواره في وسط البلدان واللي طلب خدمه نتاع سنين باهي برش اما اليوم هذه هي صورتك راهو تصويرتك للعالم راهو صوره المدينه يجي نقول لك حاجه شوف راه قصر معناها قصر الحكومه بالقصبه من اقدم القصور نتاع الحكم في الدنيا اللي خلقها ربي الكل وين اعطيني هاو اقدم ساعه قصر في العالم العربي هذا مما لا شك فيه فواغ في المتوسط يعني اليوم
3: في القرن
0: 13 اكسيتيرا توتافي حتى كي تقص ا مومون دوني في عهد البيات واضح ولا
2: لا احسن
0: كيف كيف
2: شوف خلينا من الانشاء هذا الكل الناس كل تعرف ونتصور اعطيني توا امور عمليه ما كنت اليوم قعدت في مجلس ودرست مشروع نتاع سيانه next step شنية الخطوة المقبلة الخطوة المقبلة من المفروض انك تحل ابيل دوفر هكا ولا انك تعلن تقول خذينا القرار باش نرموا
3: لا
2: لا لا
3: ما عندهم ما يرموا
2: موقع لا باش نعملوا سيانة متاع القصبة وساحة القصبة والمدينة والحاضرة واللي تحب عليه اللي قال عليه حسن قبيلة الكل في التقديم متاعه به هذايا اعطيني توا طلب عروض وتقول راهو باش يتحل وما تعقدش الامور الاداريه ما تعملش كاي تشارج نتاع عبد اللي باش تهبلوا العبيد باش ما تقدمش وتحلها زيدا للشراكه ما بين العام والخاص باش الناس تو بو امبليكي لي جون خاطر نعرفوا في الظروف الاقتصاديه الحاليه المفروض ان المشاريع هذه اللي تتطلب موارد ماليه تكون منفتحة على الشراكات ما بين العام والخاص وتعطينا لي ديفيرونت ايتاب اللي باش تعمل افيك دي ديلي كونوا عمليين ما توقفوناش تقولوا لنا اليوم انا عملنا دراسه ودرسنا مشروع والكل وتخليونا احنا نطمو وغدوه نقاوم فما حتى شيء في باب التنفيذ خاطر برشا برشا برشا تيوري برشا هذا باش نعملوا هاو باش نقدوا هاو باش نعمل لا عندنا دي ديلي لا عندنا حاجات ملموسه لا عندنا حاجات رسميه إيجا عطيني الرسمي وقتاش باش تبدا شكون باش يقوم لي ديلي قداش باش هي تترمم زيد تشوف مع الناس هذوما سورتو تحافظ على الحاجات اللي هما اوتنتيك معناها تحافظ عليهم تعرف بنا مواد باش تستهلك فوالا اكزاكتومون والمعالم هذه الزخارف نتاعها الحاجات الموجوده هذيك ما تقضيش عليها تحافظ عليها وتحافظ عليها بجماليتها مع ترميمها هذا المفروض
0: وقت اللي نحبه احنا نصلحه راهو يس يونس معناها
3: كما
0: قالت عائلة
3: أنا نحكي في الأجهزة المنانة الأجهزة اللي تغرس شجرة تمنى كل يوم تعود كان يغرس الشجرة ونعملوا بيان باش نقولوا رانا سكنها كل مرتين في الجمعة.
0: شوف احنا استنينا الا ما سيد رئيس الجمهورية قال لهم بربي جامع القصبة التفتوا له راه ثاني جامع خطبة في تونس راه رمموه رجعوا تلا تخديسيون تاع العلم الى ما اخر ذلك باش حن علينا المولى عمناول وصلحناه الجامع ورممناه والى ما اخر ذلك من 2011 راهو خاطر وقتها جاوا ارهابيين وسلفيين وسكروه حكاية طويلة. اليوم قص على ذلك في برشا مجالات معناها دونك لازمنا اليوم في نهاية الأمر يلزم الإكزيكوتيف نعاودها رانيين اليوم لازم الجهاز التنفيذي يخدم اليوم معناها باهي وقت اللي كونت كومونيك اوكي وريني خويا وريني موقع الاخر كل شيء عنده اماره في الدنيا دي
2: امشي لمبعد
0: ولا وريني اماره العمل وريني اماره الخدمه نتاعك على كل هنا وراه ما احنا نتبعوا وللحديث بقيه
4: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
0: نمشيو توت سويت للهاشتاج يحكي لاشتاج يحكي على فيديو لقى تفاعل إيجابي وكبير على مواقع التواصل الاجتماعي نلقاوه على صفحة الفيسبوك والكونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام فيديو خدمه زميلنا المتألق صلاح الدين الكريمي في إطار الورشة التشاركية المخصصة للصحفيين والصحفيات بجزيرة قرقنة من تنظيم جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه. الفيديو هذا حكيت فيه البحارة فضيلة على حبها الكبير تشبثها بالبحر وبالمهنة متاحة كقرقنية. حكيت على تأثير الصيد العشوائي وتغيرات المناخية على أرخبي القرقنة وتأثير الصيد الجائر والعشوائي اللي خلى خلال الرحلة البيولوجية اللي خلى اليوم الثروة السمكية وخاصة القرنيت اليوم يكونوا مهددين واللي شد انتباه الناس اللي تفرجت في الفلوج هذايا هو حماس مدام فضيلة حبها الكبير للبحر ومهنتها كبحارة وخاصة دفاعها على أرخبي القرقنة وأهمية المحافظة عليها.
5: هذه الأخشار مخشين جزيرة قرقنة منطقة القراطن نخدم بحارة من الصغرى من العمر 12 سنة صرت نخرج مع الوالد للبحر احنا نساء في قرقنة يخدموا البحر هذا عادي عنا احنا انا كاين بحر مثال وحدي ما نبعش ياس اما كاين بدنا تمام معايا شكون نبعي مع راجلي ومع صالي نخرج نبعد شوية حر ما هو سهل بكل حر صعيب برشا الخدمة فيه ساعات تخرج طياب الطقس بانا ما فماش ريح بالكل توصل للبحر ومثال حتى تبدا تخدم تقلب لو كتحبس تاقف رايت تتمس القاعة لازمك تعرف الفنية بالضبط منين تتعدى فهمت عندي بنية بركة أنا عندي بنية وزوز وليدات لكن بس بنت عافية بنتي متغربة مش بحذية عاد الواحد جيه ظروف من الجمشة فهمت في بحر ولا حاجة نمي نقول لهم نقلق نمشي حتى للشط نعمل دورة في الشط ونروح المتنفس الوحيد عندنا في قرقنا هو البحر نمشي منجوش نعيش من غير قرقنا خلينا نخرج القرقنا نموت متعلقين بها وصغر حياة القرقنا هي راه طبيب تلقاه بحار والمعلم بحار والأستاذ بحار والمحامي بحار يعني ما فماش واحد يقول لك ما نعرفش البحر قرقنا ما يعرفش البحر ما هوش قرقنا عندي انا نحب نقول لهم حافظوا كان على البحر حافظوا على البحر بالحق يلزم البحار يكون واعي قدر اليوم انت كما يقولوها تقيم قسمك انت ونهار اخر صغار الجيل اللي جاي بعدك شنو هو مصيرك لازمك تحافظ عليه البحر نقصوا من هيك الصيد العشوائي ومن هيك برشا حوايج بصراحه يلزمها تتنحى
6: نحلف بمين البحار
0: أحلاها مدام فديرة تلقاو الفلوج هذايا من إنجاز سلاح الدين الكريمي تحية ليه سلاح عمل متميز جدا يمس الجانب الإنساني المرأة تحكي كأنها تحكي من المجواجي كيف ما يقولوا عايد هكا ولا
2: هو ديجا معناها البحارة من أهم المهن التقليدية اللي شكلت حياة السكان وثقافتهم عبر قرون طويلة في قرقنة وسبب الطبيعة الجغرافية بيانسور للجزيرة واعتماد أهلها الكبير على البحر كمصدر للرزق والتنقل. أخوكم خلودة يقول لك ابن قرقنة وأصيل قرقنة يعني البحر عنده أهمية اقتصادية
0: بما أنه زميلتنا هنا عاشور زي كيف كيف من هنا قرقنة زي كيف كيف ما شاء الله ايه قرقنا اخونا محمد علي السويسي زي كيف كيف فهمتني دونك تحيه كبيره لي محمد علي السويسي ايوه
2: يعني البحر عنده اهميه اقتصاديه بما انه عدد كبير من السكان يعتمدوا على الصيد البحري كمصدر اساسي للدخل نتاعهم وأيضا فما ناحية اجتماعية مهمة جدا. مهنة البحارة هي جزء من الهوية الاجتماعية سكان قرقنة، تتنقل من الأباء وللأبناء، كما احنا مثلا في تونس عنا الحريرية، ولا عنا
0: الشواشية،
2: عنا جماعة اللي يعملوا ذوكم
0: برانسية أو غيره.
2: اكزاكتومون. بالنسبة ليهم الأهالي قرقنة عندهم البحر. بالنسبه هي بدات كي تحكي قالت انا ملي عمري عامين بابا يزدي معاه في البحر، معناها ديجا شيء تربيت عليه وكبرت عليه وترعرعت عليه، وهذا معناها الجانب الاجتماعي لاهميه المهنه هذه نتاع البحر واهميه البحر في الجزيره هذه، اللي حتى الناس اللي يمشيوا لها. على فكره انا ما نعرفش قرقنا، ما مشيت لهاش لحد الان.
0: لازم تمشي القرقنة.
2: كل عام نقول هاني باش نمشي القرقنة.
0: لازم تمشي اجا قلت لازم تمشي القرقنة وتمشي عند نجيت في قرقنة او يعرف تمشي تمشي تاكل ميل فوم تاع سيدة دونك وتلقى جو كبير.
2: الناس الكل يقول لك فوالا لسان بحر سي كالكلم كالعلاقة مع البحر.
0: غير دي كونيكسيون والناس في قرقنة بتيبة قد ما نقول لك هناك تيبة في الناس هذوكم تونس الكل طيبين من تونس حتى للبرج الخضراء، ولكن في قرقنا فما ان كاشي سبيسيال بور ليل ساعه بور الارشيبال. ما عنديش فيه لا نسابي لا خواتي لا صحابي لا حتى حد، ولكن
2: انا بالنسبه لي فماش حتى تتا غادي
0: ما فماش حتى
2: لا لا امبوسيبل ما صدقتش والله لا صدق.
0: نحكيو حاجه تنفع الناس
2: هي ما لازم فما تتا
0: ما عنديش حتى تتا غادي واضح ولا
2: تتا نجيت ولا
0: تحيه لها نجوت على خاطر برسمي مراه عالميه جدا ووصلت الكوجينة القرقنية إلى معناها أنه توينسر الكل واللي يحبوا الفنود كانت قبلك واللي سي خالد وكيف كيف داعش كيفاش استنبطوا له معناها داعش هذي والكراب قبل واضح واللي دوك كانوا فهم الموسم متاعه معناها الفكروني يسميوه في سويقس. دوك الحقيقة قرقنا هني قلت لك هناك الاستثناء القرقني وفما الحاجة الباهية فيها أنه معناها قديش أنا مثلا قد قل لي مثلا أنا مثلا حب جربة واضح واللي ولكن قرقنا عندي لها هكا معزه خاصه معناها ما نحب
2: والله انا كيفك معناها ليا درق قديش. وتحيه لصديقتي عربيه الجد اللي هي صفاقسيه ما تمشي برشا للقرقنا عندهم ديباتو
0: دونك باتو اسمه اللود
2: اي تي معناها نوعيه
0: فريكونت لا كريم كوا
2: دونك ديما كل عام تقول لي برمج اي باتو تقول لي برمج ونهزك الكل. تحيه لها بنت نادي الرياضي صفاقسيه كره السله وصديقتي كل عام والله تقول لي برمج ويجن ونمشي والقرقنة والكل والتو ولا سهل ربي كل عام
0: يزمك تمشي القرقنة. شوف يزمك تمشي القرقنة مدام شوف يزمك تمشي القرقنة وتعمل فما اون اكسبيريونس اكستراوردينير تاخو معناها فلوكة وتخرج الفلوكة هذيك وتمشي للشرفية ينحيوا لك الحوت من الشرفية واضح ولا علاش الحوت في الشرفية باهي سي يونس على خاطر الحوت في الشرفية كي تشد في الشرفية يقعد غاديك دونك اوتوماتيكمون مع عادش القوانين تلقاهم صاروا ديما نظيفة واضح ولا دونك اوتوماتيكمون من بحره على الكانون تاكل حويجة بنينة تعمل كيف كيف كيف تاكل القليت يعملوا لك الوحدة المرقة هذيك نتاع القليت حاجة اكسترا اوردينير اي بوي تمشي القرقنة اون فغي ديكونيكسيون معناها في مختلف الفصول تحبذ في الصيف توا على خاطر فما الكرموس والبسيسة والى ما اخر ذلك اما وفما العنب مثلا كي تبدا مثلا سبتمبر اكسترا ديما يقول لك انه قرقنا ليديال هو جوان والا سبتمبر الحقيقه
2: اجريابل على الاخر
0: اجريابل على الاخر. واليوم مدام فضيله هي سفيره قرقنا بالحق اليوم
2: هاي زدت حبتنا في قرقنا
0: اللي شفت كي تحكي محليهم الناس هذوما اللي
3: بكل بساطه
0: ان شاء الله شوفوهم ديما في اعلاننا
3: تحكي شنو تعيدك العلاقه الازليه القديمه العتيقه بين الانسان والبحر شنو اللي علمك البحر تقول علمني الصبر علمني التعويل على الذات على الذات علمني اني كيفاش تتاقلم مع المحيط نتاعها والبحر نحن نعرفوا انه في قلب كل حضارة من الميثولوجيا للملاحة وغيره معناها المدن الكبرى المدن الأجمل في الدنيا هي يعني مدن خلقها البحر دونك كيف كيف معناها هو مصدر بالنسبة لها تقول تحكي على مصدر رزق لكنه مصدر أيضا للمعرفة والتبادل الثقافي لأنه البحر قرقنا وحنا نعرفه حتى كتشوف أنت العائلات القرقنية الألقاب موجودة في قرقنا ترى أنه فيها تنوع كبير معناها فما عائلات جت من وراء البحر ولات قرقنية
0: ولات
3: قرقنية دونك والمدينة عندي حتى أنا مشيت ليش ما عندي أصدقاء برشا من قرقنا مدينة جميلة جدا هادئة معناها كما يحكي لنا دونك والتجربة نتاع البحارة معناها انه تولدت في البحر، انه عاشت في البحر، انه تقول انه اذا كان القرقني ما يعرفش البحر ماهوش قرقني معناها.
0: اي اكزاكتو،
3: فما التصاق كبير بين هويه القرقني.
0: مثلا انا عندي صاحبي اسمه مراد بن صالح، نحب نحييه برشا، قرقني هو ومرته ايمان، اذا كيف تحيه كبيره ليهم، كيف بداوا يحكيوا لك الزوز على قرقن، هم كل واحد من غجوع في قرقن، من جهه عايشين في تونس، مولودين في تونس عايشين في تونس. تقول ماذا بيك تو تخدم الكهرباء وتمشي ديريكتومون، اي بي هاني قلت لك
2: مشيت احسن،
0: مشيت برشا مرات للقرقنه، دونك جيو لا شانس
2: اللي مشيت البلاصه اللي ما مشالهاش احسن
0: في تونس. الحمد لله
2: نعرف تونس. لا حتى غير لا حتى خارج تونس. شوف
0: انا الحمد لله قبل ما نضويت على البر نضويت على تونس. انا اخويا مشيت حتى تعرفها نتاع واحده زملت الطياره ولا اللي تعرفيش ولا في برج البوف وين شد الحبيب بورقيب الله يرحمه وينعم. مشيت حتى لغات من تحت الطيار في الجيره الاولانيه. مش تفهم انت سي يونس، مشيت
3: سفير فوق العاده.
0: ليه سفير فوق العاده؟ نحب بلادي انا في الاخر، اعرف بلادك. انا باش صحافي في الاخر، انا وانا صحافي صغير ما زلت نقرا في معهد الصحافه وعلوم الاخبار سي يونس. دونك ترصدت الفرصه دي وتحط لي فرصه مع يونايتد نيشن وقتها مع ناسيونز اوني. مشينا حتى للبلاد في قبلي، مثلا مشينا حكيت لك مره بلاد العطش وبلاد الماء والصبريه والعذاب والى ما اخر ذلك.
3: الفكر كل طرف دونك
0: ريت ونويل وتشوف شفنا عباد اللي تو يقولوا لك معناها لينوماد بلوزوموا، معناها القبائل اللي البعض اللي ما زالت تتنقل بين مثلا حدود ليبيا وحدود الجزائر
3: وجنوب تونس.
0: وقتها كانت امن وامان، معناها ما فماش هكا المناطق العسكريه كيف ما تو مسكر على خاطر معناها ديما الامن القومي فوق الناس الكل. تشوف انك وجه اخر من تونس وتعرف تونس، وتونس على قد ما هي متعدده على قد ما هي جميله. معناها في نهايه الامر واحنا اليوم في عضو نقعد ناخذوا في تساكر ونمشي ولا البرة، اعرف بلادك قبل ما تعرف العالم. يعني
3: وباي انه تكون لاتغين مزيانه ومنظمه ونظيفه، وباي زاد انه تكون من تونس العميقه، تونس العمق زاد ازين.
0: تونس مزيانه، تونس مزيانه مهما كل انت عاد ولد القصرين وتعرف اش معناها تونس.
3: وتشرف هكا
0: وهو كذلك هكا ولا
3: بيسو.
0: انا ماذا بيه تهز اختك عايده تعرف شنو تهزها للزرده نتاع جدك.
3: سيدي تليل.
0: يزمها هي تعرف، يزمها تفهم هي اش معناها، اش معناها جود وكرم. يزمك يزمها هكا قبل ما تمشي القرقنة امشي القصرين ساعة قبل ذايا، وبعدها يمشي الفرنينة، وبعدها
3: فريانة
0: فرينة بليتو فرنينة فجم امشي الفرينة وامشي غديكا واستمتع مدام. واضح ولا مدام عايد؟
2: واضح معاك
0: سيكلي غينيت. خير من الكوخس وخير من دار نابليون بونابارت. يلا لاشتاق يحكي وتحية لأهلنا في قرقنة.

السلام، مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر، وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالنوز هنايا لهنا، وباش نحكيو على شركه مايكروسوفت اكس بوكس، وين مؤخرا رينا خاصيه عالميه على الاخر باش يكون اسمها اكس بوكس جيم باس فاميلي شير، وهي انك تتمثل نفس الاكونت يكون بارتاجي على اربع بيت في نفس الوقت، والبري يكون بالطبيعه ريدوي، وين تنجم تتمتع بالخاصيات الموجوده الكل في البي سي جيم باس. الحق نتاع ربي كان خبر ياسر مفرح، ولكن في الكولابوراسيون الكبيره اللي ما بين اكس بوكس و EA قالت لها راني ما نجمش نكون معاك في الأوفر هذايا، ونسى شون راو الإي اي عندها الفيفا وعندها بارش ألعاب أخرى معروفة، فمالوروزمون الخاصية هذايا ولات أنولي، معناتها ما عادش موجودة الخاصية هذايا في البيسي جيم باس. وين رينا مايكروسوفت حبت تدخل بالخاصية هذي اون كونكورونس مع منصة ستيم اللي هي المنصة الأولى عالميا، ولكن مالوروزمون الخاصية هذي ماهيش باش تكون فونكسيونيل، وما بداو يجربوا فيها ديجا في بلدان معينة، ولكن يا فرحة ما تمت، لأن الحق نتاع ربي يكون عندك اكاونت واحد وين يتلموا فيه اربع اصدقاء نجموا يلعبوا كل واحد الجيم تاعه ويتمتعوا في نفس الوقت بالبي سي جيم باس، كانت نجم تكون حاجه ولا اربع. نتعديو لهنا للنيوز الثانيه، الحق نتاع ربي فما برشا برشا برشا نيوز باش يكونوا موجودين الويكاند هذا، وين رينا تيتر اون ديفلوبمون، نحكيو على لعبه كينغدم كام اللي مازالت اون كور ديفلوبمون، اللي هي كانت نيوز ياسر مزيانه للعباد اللي تحب لي كومبا القدم. في نفس الوقت نحكيو على ايفينمون ستيت اوف بلاي نتاع سوني بلاي ستيشن اللي باش يكون في الولايات المتحده الامريكيه في السينما، اللي باش نراو برشا دي نيوز باش يكونوا موجودين ان شاء الله، كيما نراو الجيم تاع وولفرين وبرشا العاب اخرى باش نراوها. يعني ديجو كانوا ياسر معروفين قبل بشراو روتور متاعهم، نحكيو على لعبة سنترو كيما سنترو ذا ثيرد اللي كانت باش تكون كونكورون ديريكت للعبة جي تي اي، نحكيو على ليجاسي اوف كين وخير من الالعاب الحق تاع ربي شيخنا بهم ياسر قبل. وفي نفس الوقت شركة ورنر بروس قاعدة تحضر في لوميتراج ياسر مزيان من سيري ريك اي مورتي، في نفس الوقت زادة باش تكون موجودة كجيم. الحق تاع ربي نيوز كيف هكا نجمو كان يفرحوا، حطولي انت زادة في لي كومونتير انهي اكثر لعبة تستنى فيها في شهر ماي 2016. سينا أقولكم ملتقانا إن شاء الله في جيم أوفر جديدة، تحياتي، باي باي.

على كل سنة نمشي بالتوب 3. شو المنصة أنغامي نشوفه شكون محتل التراند في نهاية هذا الأسبوع؟ نلقاو جاستن بيبر في المرتبة الثالثة لغني اسمه بيوتي أند بيت. توب 3

0: اسم على كل لسان.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على 71-113,000. بعد شوية نلعب على 300 دينار كاش من ديمو زي كافي و 300 دينار كيف كيف من اهداء اندى طوط البونة. 71-113,000. مرحبا بتليفوناتكم الناس الكل. مرحبا بيك سيدة أميمة.
2: أهلا
1: وسهلا. بداء العدة التنازلية للعيد الأضحى. عيد الأضحى المبارك إن شاء الله كل عام
2: وحنا عيد الأضحى.
1: بدأت العبيد تمشي تروح لعائلها تروح لعائلتها واضح ولا لا؟ بيانكو ذكروا اليوم معناها تلقاو البلاغ على موقع بتاعنا موزيك اف ام بوان نت بحسب رئيسة الحكومة نهايرين متاع أربعة وخميس مرتاحين. بو توينسا بعد يتصرفوا كل واحد اللي عادي اكسبسيونيل اللي عادي ملدي اللي عادي كل واحد وكيفاش يبدي قنطرة شغل ايه القناة شو هذه قنطرة من قدام وقنطرة من بعد معناها عرفت كلي بيفور اند افتر واضح ولا باش يعملوا دو بون قال الراجل المرة هذه. بون لا محالة ديما ترجع تساؤلات فيما يتعلق بالنقل هذاك علاش وزارة النقل اتخذت عدد من الاجراءات أميمة
2: واللي بدات من اليوم الجمعة وتتواصل حتى نهار 2/1 جوان اللي فيه برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين واللي يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال رفع من جاهزيه الاسطول ودعم الموارد البشريه. وباش يتم تنفيذ البرنامج بتنسيق مع الشركات الوطنيه والجهويه للنقل البري تحت الاشراف مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص بما يضمن تامين السفرات في احسن الظروف خاصه مع دخول الحافلات الجديده المقتنيه حيز الاستغلال واللي مكنت من اعاده تشغيل العديد من الخطوط المتوقفه بالاضافه الى احداث مجموعه من الخطوط الحيويه الجديده. وتم الترخيص للشركات العموميه للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات اضافيه على كامل خطوطها وعلى خطوط اخرى حسب ما يقتضيه الطلب الشيء باش يمكن من زيادة العرض الجملي المقدر ب 45%. ومكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب عليوة، كما تقرر زيادة الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع طلب على بعض الخطوط. وباش تولى الشركة الوطنية للسكاك الحديدية التونسية على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة لتوفير حوالي 25,000 مقعد. بخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقع ترخيص لسيارات الأجرة الواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجوالين المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وتم تكليف في رقم مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية ومحطات سيارات الواج بكامل تراب الجمهورية مع أحداث مكتب تنسيق في الإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لإحكام عملية المراقبة ومتابعة.
1: عدد من الإجراءات ما نجم كان نقوله يعطيكم ألف صحة عليها به برشا أنه نحضروا للأمور وخلت عايدك العام غوفيرنيس بريفوار هكا ولا
3: بمناسبة عيد الأضحى وضعت وزارة النقل بداية من يوم الجمعة وحتى الاثنين واحد جوان
1: يتولك ربي يتولك ربي يا عيد
3: برنامج استثنائي
1: اي لتأمين لكم المواطنين. ايوه
3: كما في كل مناسبة في كل أعياد أكيد فما عناية خاصة ب
1: شيء تقرا الأخبار حاسك
2: حذر قالت حذر
3: أكيد فما تدابير استثنائية بمناسبة الأعياد بصفة عامة يعني تسهيل التنقلات بالنسبة للسفكو. الحقيقة البريود قصيرة معناها تو منهارين بركة وفما نعاودوا نرجعوا لحكايتك الامتحانات ناس اللي معناها باش تمشي
1: ابتدائي بس
3: نحكيو على الابتدائي هي من الكوميول اللي عنده واحد ابتدائي وواحد ثانوي اللي هو بليجي باش يمشي نهار ويرجع معناها بعد نهار ويرجع قبل نهار العيد الثاني ديجا يروح باش غدوه ولده يصبح يعدي راه
1: والناس ما عندهمش كراهب وما عندهمش
3: يعني فوالا اكزاكتومون باش تشكل
1: حشر اعتذار كبير والطلب كبير جدا. حتى العبد اللي عنده كرهبة سيونس في مصلحيته يرجع معناها تقول انت مش لوجيك راه ما فما صغار ولا ما اخر ذلك وصغار هذوما
4: اللي عنده كهرباء نجم يوقف وقته شويه نجم
3: اما مضطر باش يرجع يونس نهار ثاني
4: اللي ما عندوش وسائل نقل خاصه راه يتعب
1: برشا ياخذوك كبير ناخذوك انت مثلا جدلا نفرضوا هبط خويا القصرين تتعذب ولا بنت كي تعذب ولا ما يتعذبوش واضح ولا سي يونس باش علي معليش تقول لي ليه معني نحكي لك
3: ليه ما عندكش حتى نهار ثلاثه راهو حتى نهار ثلاثه نهار قبل ما عندكش معني انت مثلا مش تروح الكاسرين يلزمك تروح في الليل ولا الصباح بكري امبوسيبل الصباح بكري استسلت العيد فجريه
1: تعيط في شبيكه
4: اكزاكتومون
1: اي معناها كيفاش
4: لازمك تمشي في الليل تتعب صغارك يتعبوا الكياس زاد مش امن في الليل لانه الناس كلها مش تروح فرد واحد ثم كياسات خاصه انت بنحكيوا عليه كنا نحكيوا على الطرق السريعه اوكي اما نحكيوا على طرق اخرى اللي هو الطريق الوطنيه اللي هو ضيق وكراب تمشي وجي دونك تعب برشا
3: الحرق عامله مش هي بالكل
4: ثاني عيد يروح
3: اي عامله مش هي بالكل نتاع البلانيفيكاسيون هذه نتاع الامتحانات الابتدائيه
2: اي نجم يبقى ما تنطرش عن نهار اثنين لوجيك على
1: الاقل ليه مش ابار توا قال الاخر توا سبق السيف والعذل قال الشاعر العام معناها اللوم اللوم بعد القضاء بدعه
3: لو فيغ دون لو فروي تقول انت صدق الشيخ ترى شنو واش
4: سبق السيف والعذل سبق السيف والعذل
1: تعرفوا من هذا من اشهر معناه ما قيل
3: خويا سعيد
4: واحد اسمه ضرب ابن اد ابن اد هذا
3: اسمه اصعب من المقوله اللي
4: قال هو اقتص لمقتل الولد وسعيد لانه كيف لموه قالوا له ليش تقتل قال لهم سبق السيف والعذل كاو ضربته كاو سيبه ما عادش لانه عرف اللي السيد هذا قاتل ولده دونك
1: اكزاكتومون
3: شكرا توضيحات انت وابن حد
1: ليه باش تفهم انت معناه قد
4: ولد ابن طابخه
1: اي اسم يضحكها معناها داكود مدير مش قاوري اسمك اي اسم يضحك قلها مثلا اسم شينوا ولا حاجه جابوني تضحك علي كي كي كي كي عرفتك قلها اسم عربي كيف كيف
3: لا لا بالعكس بالعكس علاش علاش لسامي ما تضحكش على الناس
1: ما تعرفش سبق الصيف
3: ما تضحكش على اسامي الناس ولا تنابزوا بالالقاب والاسامي

0: بكرة وفيك شكرا.
1: هيا سيدي كان هذا اسمنا اللي على كل لسان.
2: اسم على كل لسان. على كل لسان. من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: نكملوا بعضنا في على كل لسان شوية. آخر الموعد يكون مع المعلم تاع الأخبار الحسين الدبيبي وموجز الخامسة على الأولى في تونس. بعده هو عطينا خويا معلم. جيت بوقتك هذا ملحم بركي. طيب خويا خليكم مع المعلمية وإحنا نرجع لكم بعد شوية.
3: قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم. مرحبا بكم في بيتك ليزينغ المنيهلة. بيتك ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. لأكثر معلومات زورونا على بيتكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيتك ليزينغ ديما قريب لكم.
4: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: قولي ما نلقاش برومو على غستو
6: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
7: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علمية سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمية في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شوية مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمية عتبة البركة بداو بيها جدود وماتريالها لتوا موجود.
8: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
9: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
10: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. وزير البيئة الحبيب عبيد يؤكد شروع الوزارة في تنفيذ حزمة من الإجراءات استعدادا لموسم الصيف تشمل تهيئة الشواطئ ومكافحة انتشار الحشرات في المناطق الرطبة. والوزير عبيد يضيف في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أنه تم إبرام اتفاقيات وعقود مع شركات مختصة لتنظيف نحو 133 شاطئا على كامل البلاد على أن تنطلق الأشغال بداية من غرة جوان القدم.
11: الشواطئ تو عندنا برمنا اتفاقيه معناتها عقود حاليا لتنظيف قرابه 133 شاطئ ويوم 1 جوان سنشرع معناتها في البدايه العمل نتاع الشواطئ. بالنسبه لنا احنا الصفقه تم برامها مع عده شركات وتنطلق الاشغال نتاعها هي. بالنسبه للناموس تم تعاون مع الساده الولايات والبلديات المعنيه وقاعدين حاليا نقوموا ثم بعض العمليات للمداوات وثم بعض العمليات كما تعرفوا كما سبخة السيجومي ولا سبخة أريانا. المستوى متاع المياه السنة أمطار كبيرة لازمنا نقصوا بالمستوى المياه ما نجمل بداو نداويو إلا ما يكون المستوى متاع المياه أقل من 40 سنتيمتر. من 40 سنتيمتر ثم رشب الطائرات حاليا مش يقعوا في السبخة السنة إن شاء الله تلقوا البحر نظيف.
10: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحى والذبائح وطرق حفظ اللحوم في ظروف صحية سليمة. كما تؤمن الهيئة خدمات المعاينة البيطرية للأضاحى والذبائح عبر تطبيق واتساب وذلك للتثبت من سلامتها الصحية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمواطنين تفاديا لكل المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك والحفظ غير السليم للحوم ومختلف مكونات الذبيحة. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول اليوم إن بلاده أحرزت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران ويضيف أن الجميع يرغب في التواصل الاتفاق مع طهران لكن لم يتم الوصول إلى هذه المرحلة بعد. وكان مصدر إيراني كبير قد صرح لوكالة رويترز أن توصل الاتفاق بين واشنطن وطهران لم يتم حتى الآن لكن الفجوة

0: وتقلصت، مضيفا أن تخصيب اليورانيوم وسيطرة إيران على مضيق هرمز لا يزالان من بين النقاط الخلاف الرئيسية. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في على كل لسان، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس.

0: يا قلبي هدية ملحم بركات على موجات مزيكا فام في على كل لسان. توا من 5 و4 شوي اخر الموعد يكون مع روح تربح ومازال عنا الربح على 70 مليون 13000 عنا زاد كيف كل 300 دينار من اهداء انت توا شوي اخر على موجات البولة في تونس.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي وفرحان وينه متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري.
2: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي بواسون غازوز بانش لبوتي دان لتر دمي في يوم 30 سنتيلتر بلاش بلفين وسبعمائة وعشرين في عود 3290.
3: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة 22 ماي بنزر الأكروبول 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI فوتر فواياج كوبيراسيون مونيغاس كون تونيزي Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
4: حتى ال 31 ماي ميني اشوار جنرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات
5: مونوبري ديما معك.
6: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: مرحبا بكم من جديد فيه على كل لسان نمشيو تسويت الروح تربح
6: روح تربح
0: معنا سي عمر بن محمد تاكسيست من المرنقية. عسلامة سي عمر اهلا وسهلا يا خوي.
7: اهلا بي خوي عزون
0: صفا لباس يا خوي شنو الامور امور طيبه
7: لاباس عليكم
0: الحمد لله. وين الكورسه صاحبي توي؟
7: والله الحمد لله كورسه مرسى من المنار.
0: لا بصلي عني بي خوي ربي عين خوي تر بيان
7: انا مالك الكليون خلق ناس معك في سويسرا.
0: يا تحية لي شو اسمه الكليون ولا كليون شو اسمهم
7: وشو اسمه خويا
0: شو اسمه خونا خلينا نسلم عليه. أيوة
7: قال لك اسمي حبيب بالهيبة
0: تحية لي تحية لي خويا إن شاء الله قل ربي يعطيك الهيبة والميل بالويبة سي الحبيب. أي أي سي عمر ري أسأل سهلين إن شاء الله زينة خويا يلا صاحبي إن شاء الله زينة
7: سلم عليك سلم عليك.
0: أيوة
7: وعلى أختي عربية وعلى
0: عايدة
8: أهلا وسهلا مسيلش مسيلش كلها سيمي ربي
0: عايدة عرب كيف كيف هي عربية مش قاسمين هي عربية مش قاسمين يا أخوي يعيشك يا أخوي. آي يا عمر راي أخوي حاضر سهل الحكاية واحد اثنين ثلاثة توكل على ربي. شنية عاصمة الجزائر راي
7: عاصم الجزائر الجزائر
0: تري بيان شكون يقدم احلى سباحه على موزايك
7: احلى سباحه مين قال
0: مين قال تري بيان. اي سيدي اعطيني اطول قمه جبل وين موجوده
7: في تونس يعني
0: اي في تونس في الجمهوريه التونسيه وين موجوده
7: في تونس شعبي
0: شعان بي خويا باهي تري بيان زيد ولا يزي
7: نزيدو
0: خويا مبروك عليك 300 دينار هزيت الكنيوتة الكل خويا عيد يا خويا تحية ليك سي عمر خويا تحية ليك تحية من خلال التكسيستية الكل سنين دايمة يا خويا
7: عيدكم مبروك
0: إن شاء الله كل عام وتحية بألف خير يا خويا أنت ربي يبارك لك وشدلك في صحة بدنك وتحية من خلال التكسيستية الكل زاد اللي في أوقات الأعياد وأيضا في مختلف معناها العام دونك يبداو ديما يهزوا في المواطنين. أسمع سي عمر عندك
7: مبروك لك اليوم خليك إن شاء الله عيدك مبروك
0: كل سنين دايمة أي خويا كورسه بليش عاد برجولي
7: والله بليش خويا بليش
0: والله بليش لا مصلي عني عليك الحوت عليك يا عمر يا بيه يلا خويا كل عام وانت حي بالخير سنين دايما سيدي شكرا ليك سي عمر بن محمد تحيه ليك انت ذي روح تربح عيدي وسنين دايما
6: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: كملي معكم احنا في على كل سين مرحبا وميما من جديد
8: مرحبا
0: باش نمشي الى رقم على كل سين
6: رقم على كل سين
0: نحكيه على إفراج على 8 توينسا كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي.
9: هذا اللي أكدته هيئة الصمود التونسية واللي تم احتجازهم 8 هذوما من قبل القوات الكيان الصهيوني لجانب نشطاء من جنسيات مختلفة. ونشرت الهيئة صور تونسيين المفرج عنهم وهما مهيب سنوسي، صبر المجري، حمزة بوزويدة، صفي الشابي، حسن بوسن، جيهان الحاج مبارك، وخليل العبيدي، وحسين بوبكر. وقالت الهيئة أنه صار نهار الاثنين اللي فات أنه سفن الأسطول تعرضت لاعتراض وقرصنة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر، وأشارت إلى أنه عملية القرصنة شملت اعتراض 39 سفينة كانت متجهة نحو غزة في إطار تحرك تضامني لكسر الحصار المفروض على القطاع. ويجي تحرك هذية في سياق مبادرة دولية تنظمها شبكات ومنظمات دعم القضية الفلسطينية، واللي دأبت خلال السنوات اللي فاتت على تسيير وتوفير قوافل وسفن تضامنية باتجاه قطاع غزة في محاولة للفت الانتباه إلى الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر. وقبل ما يتم الإفراج عن المشاركين في أسطول الصمود، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير موجة غضب واسعة بعد نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود هما في القاعة ويديهم مربوطة وظهورهم وهو يمشي في ضيع علم إسرائيل بين النشطاء اللي تجاوز عددهم 430 شخص وتحيط بهم الشرطة والجنود، الشيء اللي أثار غضب عدد الدول اللي قامت باستدعاء سفير إسرائيل في بلدانهم. كما وحسب الأخبار أنه تعرض بن غفير للتوبيخ من قبل بنيامين نتنياهو اللي اعتبر تصرفه أدار الرأي العام والقادة الدوليين ضدهم. وشفنا برشة تحركات عالمية ضد المقطع الفيديو هذا اللي قالوا أنه غير إنساني،
0: غير إنساني بال
10: على رأسهم ملوني
9: اللي توا تغير كأنه
10: كأن تغيرت. ودير في استغراب من المجتمع الدولي لأن ملوني معروفة لإكستريم دروات، والموقف اللي أبديته من الصور هذه والزيماج متاع
0: أسطول
10: الصمود وكيفية المعاملة من بن غفير اللي هو معناها ما هيش غريبة عليه، هو يداول سبوراديكمون فيديوهات من نوع هذا لإظهار ودايور اللي في بور معناها ما صدقش برشا أنا كي بن يمين نتنياهو يوبخوا ما صدقهش برشا لأنه هو اختار ليه، هو معناها اختار اليمين المتطرف لأنه بلاش بيهم ما كانش يقعد في الحكم دونك هما المساندين الرسميين ليهم، وتصرفاتهم من تصرفاته هو مستوحات من تصرفاته هو وطريقة إدارته للشؤون في غزة وفي غيرها أيضا في إيران ومواقفه الأخيرة الكل ما هيش أقل حدة ولا أقل عنف من موقف أو من الصور اللي شفناهم من بن غفير. دونك هذا سي سكوندالو اللي صار، معناها المجتمع الدولي براتيكمون الكل ندد بال مشاهد هذية، وسائل الإعلام الدولية بصفة عامة، سامبوليك وسي رمزية ردة فعل ميلوني من أول نهار، الرئيس الفرنسي ماكرون اللي استدعى السفير الإسرائيلي في فرنسا. دونك هذية جانب من المسألة اللي هو معناها للتنديد ولي بيان سور الناس كل مستنكرة العمل هذية. في المقابل بيان سور نفرحوا كي تسيبوا توينسا اللي كانوا محتجزين في
9: أما تعرضوا للتنكيل وتعرضوا للضرب. شفنا فيديوهات قاعدة دور وقت اللي هبطوا في مطار في اسطنبول وهزوهم الحماية غاديك باش يتلقاو الإسعافات، فما عباد اللي ما تنجمش تمشي كريمان، فما عباد اللي رقبة متاعهم تكسرت، فما اللي ضلوعها مكسرين. ديجا مهيب سنوسي تعرض للضرب في الوجه وفي الأضلع معناتها عنده كسور، دونك تعرضوا للتنكيل. وفما برشا زاد اللي خليوهم جعانين جمعة كاملة براتيكمون من نهار اللي تعرضوا للاحتجاز.
0: اكزاكتومون اليوم معناها تم تنكيل بهم، واليوم هيئة الصمود معناها التونسية هي اللي أعلنت على الإفراج كأنه الأسطول هذايا معناها الأسطول الأولاني عمل أدى الوظيفة متاعه، الأسطول الثاني كأنه حتى إعلاميا لم ينل حظه معناها لا في تونس ولا في العالم الكل، كأنه دي ديجا فيو معناها يونس
11: إعلاميا لأنه الأحداث العالمية اللي سيرت تو في الدنيا
0: غطت عليها
11: وخاصة الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران مضيق هرمز كيف دونك ثم أحداث أكثر عمق أثرت على الحدث
10: لأنهم نقطة أخرى سمحني يونس اللي الصهاينة هم اللي سيطر على وسائل الإعلام العالمية. هذه النقطة زيادة مهمة جدا وشيفوا الامباكت الضغط اللي صار في الأسطول الصمود الأولاني على الرأي العام الدولي دونك عملوا كل شيء وقيتوا في المرة هذية والتعتيم على على المسألة.
11: مرة أخرى هي قرصنة ملاحية في عرض المياه الدولية للاحتلال الإسرائيلي، هذه نعرفوها اللي هي متحرك إنساني واسع، معناها تشرف عليه جمعيات غير حكومية وتنظيمات ومجموعات غير حكومية باش تتحرك، معناها تتحرك المنظومة القانونية الدولية لإلزام إسرائيل بكونها فتح المعابر وإنهاء سياسة العقاب الجماعي. دونك هذا مش مستغرب من بن غفير، بن غفير هذايا في في في نطاق الهلخاء، معناها التشريع التلمودي الشفوي نتاعها، دونك مش جديدة. وحتى كما كانت تحكي عايدة كما تقول كانت زادة تحكي وميمة على أنه بنيامين بن نتنياهو قرعوا وإلا لا، مثلا هذه مسألة للترويج للإعلام
10: الرماد على العيون.
11: ثم خاصة لازم نعرف كونه الاستعدادات هذه بنيامين نتنياهو في استعدادات المرحلة القادمة للانتخابات، دونك يربح قدر الإمكان
0: في نقاط داخلية
11: ولا دونك
0: اللي هم أكثر شيء داخلي الداخلي.
11: احنا نفرح أنه أبنائنا رجعوا لتونس، حاجة مهمة برشا. بيان سور كنا حكينا مريفيت وقت اللي انتهت بين ظفرين الحرب في غزة، وحكينا على الخط الأصفر، وحكينا على النقاط المشتركة بين ما اللي تم معناها في طار ذاك المجلس السلام. حكينا قلنا راه لن يتغير شيء، وإنما فات الحرب فعليا لم تنتهي الحرب، مازال معناها تتأكل غزة من الداخل كل يوم، معناها الناس يقدموا كل يوم، فما موتى كل يوم، فما قتلى كل يوم، فما تهجير كل يوم، فما استيطان، حركات استيطان أخرى جديدة. دونك لم يتغير شيء، وإنما تغير الأمر من وجهة نظر معناها ما عدناش نجم نتابعها برشا، لأنه تعدينا ملفات أخرى معناها أكثر حضور معناها في الرأي عند الرأي العام العالمي. إن شاء الله أولادنا يكونوا بخير، وإن شاء الله
0: إن شاء الله يرجعوا سلمين إلى أرضنا وطن. هذا هو، وتحية كبيرة لمهيب السنوسي وصابر المجري وحمزة بوزويدة وصفي الشيبي وحسنة بوسن وجيهان الحاج مبارك وخليل العبيدي وحسين بوبكر، ونقول لهم الحمد لله على السلامة.

0: بوبليسيتي. منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
1: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
2: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، الوسعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم. مع تيليفونكن سهلها تسهيل.
3: ساعة فن، ساعة ثقافة وأكثر، ساعة كولتور بلوس. كولتور بلوس آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين. مثنين للجمعة، مثمانية للتسعة متعليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي
4: على الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فهم.
5: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، برانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. برانت برشا دلال ومازال مازال.
6: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي بلا أفور بوركام ديامتر 35x27 سم ب 12 دينار و 900.
7: مع كل فينوا سبورتيف كبير يلزموا فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند ان غران.
4: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،
8: نكمل معكم احنا في على كل لسان حتى للستة متاع العشية. 71 من التشنال، بعد شوية الموعد يكون مع الربح مع انداتا وسينون. كملين مع الموزيكا سوا، واخترتوا أغنية لومبوتياج صعيبك، هي الكبير عدن الشويشي بلدية هاي تيك من عند السويس.
9: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة، أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
10: أريد طور عالمك.
11: تحياتي لكم، مرحبا، موعد جديد مع هايتيك على موزايك فيم. يضرس انه مسلسل مانيوس وشركة ميتا باش يتواصل، باش يكون مسلسل مشوق بالنسبة للعركة هذه. بون علاش قلت عركة؟ تنفهمكم شي الحكاية. الحكاية هو انه لي فونداتور نتاع مانيوس قاعدين يلوجوا على لوفي دو فون تاع مليار دولار باش يعملوا انولاسيون تاع شراء الشركة نتاعهم من طرف شركة ميتا. هات نرجع بشوية بشوية بتولي شنو اللي صار. اللي صار هو انه في 2025، في مارس 2025، كانت فما مفاجأة كبيرة ياسر بالنسبة لمانيوس AI اللي عملت ضجة كبيرة ياسر في الإيكوسيستم التكنولوجي العالمي بالقدرات متاعها. ستارتاب عندها قدرات متقدمة وفاقة بالنسبة للياء أجنتيك، ما خلى العينين الكل تركز على مانيوس، ولقات اهتمام كبير ياسر الشركة هذية اللي بدأت مشوارها في الصين، وتوا المؤسسين متاعها الصينيين لكنها تخدم في سنغافورة. من بعد بشوية بشوية في آخر 2025، إنها 28 ديسمبر، شركة ميتا أعلنت رسمياً أنها استحوذت على مانيوس بصفقة تقدر بزوز مليارات دولار. من وقتها قلنا سيء مانيوس، سيء شربتها شركة ميتا وبشتولي تبعتها. وبالحق شركة ميتا زادت مانيوس في الإيكوسيستم متاحة واللي تظهر لنا حتى في فيسبوك. شو اللي صار من بعد؟ اللي صار هو أنه في أفريل الهيئة الصينية اللي تخدم على الموافقة على الصفقات هذه ولا لا، اللي تخدم كريجولاتور بالنسبة للتكنولوجيا في الصين، عملت بلوكاج للصفقة هذه. حاجة عادية، الصفقات هذه ديما تتعدى بموافقة متاع هيئة كما هكا، فما هيئة في أمريكا، فما المفوضية الأوروبية، فما هيئة في بريطانيا، هيئة في اليابان. الهيئة الصينية رفضت الصفقة هذه، عملت لها بلوكاج لأسباب قالت إنها أسباب تتعلق بالسلامة الوطنية في الصين بطبيعة، والحاجة الثانية السلامة التكنولوجية، نظرا لأنه الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تجبد في الستارتاب الصينيين باش يجيوا يخدموا في الولايات المتحدة الأمريكية وتغري فيهم بالعديد من التسهيلات، والصين ما تحبش أنه الشيء هذا يكون، تحب يكون عندها نوع من السيادة الرقمية فيما يخص الستارتاب والتكنولوجيا تمتاح. اللي صار كما قلت لكم حلقة جديدة، بما أنه مانيوس المرة هذه قاعدة تدرس في حتى في حلول واحدة أخرى منها إدراج مانيوس في البورصة، وكما قلت لكم باش يكون فما برشا تبعات بالنسبة للصفقة هذه. لحد الآن ميتا دفعت الفلوس، وبالنسبة لي هي الشركة متاحة، واليوم البلوكاج يعمل مشكلة كبيرة بالنسبة لشركة ميتا اللي ما لقاتش حل لحد الآن بالنسبة للتعامل مع البلوكاج الصيني. كنيكم نارينا دوما على التحذيرات بالنسبة للكونفرنس متاع الديفلوبور WWDC نهار 8 جوان من طرف شركة أبل. حكينا على الأخبار اللي تحكي على أبليكاسيون وحدها بالنسبة لسيري، وتحول مهم بالنسبة للأسيستون هذي اللي موجود في الايفون ولا الماك ولا الايباد. الأسيستون هذي اللي تحول من مجرد أسيستون لتشات بوت كما جيميناي وإلا تشات جي بي تي وإلا كوبايلت وغيره. لكن بالنسبة للتحول هذي باش يجيب وراه فما ديزاين جديد، فما خاصية جدد، وشركة أبل تخدم على خاصية ماهيش موجودة في اللي كونكورون متاعها. والخاصية هذه هو انه أبل تحب يكون فما نوع من السلامة بالنسبة للمعطيات متاع المستعملين متاع الابليكاسيون هذه. حسب اخر اخبار فانه الابليكاسيون هذه بالنسبة للاستوكاج متاع المعطيات هذه باش يكونوا دي استوكاج مش في السيرفر متاع شركة أبل. هذه الحاجة الاولانية، تحب انه استوكاج يكون موجود في الابليكاسيون، باش تعطي الامكانية للمستعملين انهم اوتوماتيكمون يفسخوا المعطيات تمتيحهم إما مرة في الشهر مرة في العام وإلا يخليهم إلى الأبد. على كل فما برشا أخبار قاعدة تخرج على الابليكاسيون هذه اللي بيكون عندها بقعة زادة في الدايناميك آيلند بالنسبة للايفون، البارتي الفوقانية اللي تخرج في وسط الإكران. دونك الشركة تعويلة على الذكاء الاصطناعي بيش يكون كبير ياسر، بيش يظهر في الـ WWDC اللي شفناه نهارين هذوما مع جوجل في جوجل آيو. أكد أنه بش يكون فما سباق، والسباق هذه أبل عارفة أنها فاتها عندها 3 سنين، فما تحبش يزيد يفوتها أكثر وأكثر. من المتضرر أنه بش يكون فما خدمات تعتمد فيهم على جيميناي، لكن أبل زادها من المتضرر أنه تعلن حتى انفتاحها حتى على أنثروبيك بالنسبة للخدمات متاحها. برش حاجات جديدة بالنسبة للايوس فانسيت والإيكوسيستيم كل متاع شركة أبل، ما يخلي انتظار كبير ياسر لتغير التجربة مع الايفون مع البرودوي متاع أبل في الميزة جور الجديدة بالنسبة ل 2027. اللي فد من التكنولوجيات الجديدة هات نحتفلوا اليوم في هاي تيك بعيد ميلاد، عيد ميلاد سوليتير. نعم سوليتير تحتفل اليوم بعيد ميلادها 36. أول مرة اكتشفنا فيها اللعبة هذه كانت عام 1990 مع ويندوز 3.0. من وقتها اللعبة هذه حطمت أرقام قياسية مهمة، 35 مليون لاعب شهريا في أكثر من 200 بلاد وب 65 لغة. حسب ميكروسوفت يوميا أكثر من 100 مليون طرح سوليتير يتربح، أكثر من مليار بي سي تباعوا في العالم وفيهم سوليتير، إلى أن أطلقت ميكروسوفت في 2012 الويندوز 8 وقررت التخلي على اللعبة هذه. اللعبة طورها ويست شيري وقتها مازال تجير في ميكروسوفت، واليوم سوليتير موجودة في الويندوز ستور وعلى أندرويد وعلى آي أو إس. لحد الآن ما فهمش حتى معطيات على قدش بارتي تربحت بالنسبة لسوليتير في إدارتنا العمومية. هايتك وفيت هايتك تقاوة على السيت متاعنا موزايك فيم بوانت.
9: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
10: أريد طور عالمك.

0: publicité.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
2: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 مايو 12 كيلو شاربون دوبوا 5900.
3: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويش فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
5: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية، سهريات كوشادا سي ومعالمها الأثرية. بالرسمي مل عرض تنجم تعيشه. من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد، وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مل عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
6: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
7: وفي على كل لسان نحكيه عليها هي اندا تو، اقبل ابعث وخلص انعم تو، كل شيء تو اتخافيغ الابليكاسيون هذية اللي نذكركم الابليكاسيون هذية اللي تسهل لكم حياتكم. شنو هي اندا تو برشا عبيدي؟ قلكم بالنسبة لاندا تو هي مؤسسة مرخص لها من البنك المركزي التونسي. تلقاو الفروع متاحة موجودين في 24 ولاية تونسية، تلقاوهم موجودين من بنزرت حتى البنجردين، يخدموا 7 أيام على 7 أيام من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. لجنس تاع بنجردين عاود نذكركم تخدم 24 ساعة على 24 ساعة. اندا تو تقرب لك وين ما انت باش تسهل لك عملياتك ايضا المالية. تو سامبلومون خمت فيك اندا تو انه كل شيء يكون على الديجيتال، وايضا يكون زادة كيف في فروع متاع اندا تو اللي موجودين في 24 ولاية. يكفي انك تدخل على واحدة من الجالوري اللي موجودين عندك، اب جالوري نحكي على اب ستور ولا غيره، تليشارجي الابليكاسيون اندا تو ENDATAO، تليشارجيها تخليها على تليفونك وتحل بالابليكاسيون هذيك حساب دفع مجاني مدى الحياة. دونك الحساب هذايا عبارة باش يولي عندك ستوش في التليفون متاعك، بسامبل كليك تنجم تخلص الفاتورات نتاع سونيد نتاع ستيك غراتويتمون، فاتورات نتاع الانترنت نحكي على توب نت على اورانج على اوريدو على تونيزي تيليكوم وغيرهم من الفاتورات تنجم تخلصهم انت في المباشر. وكيف كيف تنجم زادة التليشارجي معناها تنجم كيف تشارجي ايضا كما قلت لكم الخطوط نتاعكم. اندا تو سهلة برشا، تسهل لك برشا حياتك وعملياتك المالية. نقولك بأنه بفضل اندا تو تنجم تستقبل وترسل الأموال متاعك داخل تونس بالوقت. إنعم إليكو بريستو، وأحنا على أبواب عيد ومخمين زادة في بناتنا وأولادنا خارج. نقولكم مع اندا تو ينجم أي عبد عزيز عليك، وإحنا جايين على ويكاند هو يعيش في الخارج حبي يبعث فلوس لتونس، فإنك تنجم تستقبلهم على معناه أتخافيغ اندا تو مع لي بارتنير نتاع اندا تو الكل. نحكيو على لي بارتنير اللي هما مونيغرام، وسترن يونيون، ريا، وكيف كيف نحكيو على سند ويف وماي ايزي ترانسفير. يكفي انه العبد العزيز عليك، بنتك، ولدك، قريبك، خطيبك، خطيبتك، اللي هو باش يبعث الفليسات، خوك وصديقك باش يبعث الفلوس بمناسبه العيد، يبعث الفليسات هذوما وتمشي انت تستقبلهم من اقرب اجنس نتاع اندا تو، ولا يوصلوا لك زاد كيف كيف على الحساب نتاعك انت اللي موجود على الابليكاسيون انداتاو. ذكركم بأنه إنداتو موجودة في 24 ولاية تونسية كما قلت لكم من بنزرت حتى البنجردين 7/7 من 8 حتى 8 امتاع الليل. نمشي لبني خليت معنا سندس. عسلامة سندس. مرحبا. أهلا وسهلا.
0: عسلامة.
7: شحوي لك سندس. صفا لباس.
0: شحوي لبني
7: خليت لباس الأمور.
0: صفا لباس الحمد لله.
7: أي لله. سؤالنا سهل برشا. سؤالنا يقول هل حسب رأيك اليوم نجم نستقبل أموال تجيني من الخارج وكان نستقبلهم كيفاش نستقبلهم قداش من نهار في الأسبوع تخدم إنداتو حسب رأيك؟
0: تخدم 7/7 وتخدم 24/24
7: في بنجردين هذاك وثمانية من ثمانية تصبح ثمانية تعليل
0: في مختلف
7: الولايات اكزاكتو نجمو نستقبلو من الخارج ولا
0: بيان
7: سور اترافير لي بارتنير نتاع إنداتو. ونقول لك مبروك عليك يا سندس 300 دينار من اهداء إنداتو. ونقول لك من توا تيليشارجي لابليكاسيون إنداتو لانها باش تسهل لك زاده لي بايمون نتاعك وعملياتك الماليه. ونذكركم بانه تنجموا تبعثوا وتستقبلوا الاموال معناها داخل تونس وكيف تستقبلوا الاموال من خارج تونس. وما تنساوش انكم تمشيوا لاقرب بوتيك موجود نتاع إنداتو وغاديكا تنجموا زاده كيف تتموا عملياتكم المالية. العبيد اللي ماخذة قروضات مع انت تمويل بسامبل كليك كيف تنجم تخلص زادة لترانش متاع القرض متاعك اتخافيغ انت تو من الاخر هي ابليكاسيون تسهلنا حياتنا تسهلنا معاملتنا المالية. ونذكركم بانه تنجموا تلقاو انت تو وتابعوها على غيزو سوسيو الكل اللي غيزو سوسيو متاع انت تو تلقاوها موجودة على فيسبوك تلقاوها موجودة على انستغرام تلقاوها موجودة زادة كيف على تيك توك. سينو خمت فيكم إنداتو وحتى لزمتكم رقم أخضر اللي هو 80107000 من توا تنجموا زادة كيف تدخلوا زادة على السيت ويب متاع إنداتو اللي تنجموا تلقاوها من توا إنداتو اللي هي ENDATAO دونك تلقاوها من خلالها كيف ما قلت لكم معناها تسهل لكم كل عملياتكم المالية وكيف كل الدفعات متاعكم. ما تنسيوش هذه الابليكاسيون اللي بالحق باش تسهل لك احياتك وسورتو واحنا ايامات نتاع عيد من توا نقول لكم سورتو العباد اللي في الخارج ابعثوا فليساتكم وانتم مطمنين عليهم الاقارب نتاعكم على خاطر اترافير فروع إنداتو نجم مستقبل الاموال هذية كيف ما قلنا 7 أيام على 7 أيام 8 نتاع الصباح حتى 8 نتاع الليل.
6: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية
7: في على كل سنة يكون هالجمعة بحضينا ستوفا. مرحبا أهلا وسهلا سي مصطفى.
8: أهلين وسهلين.
7: صفا الأمور طيبة
8: الحمد لله.
7: توتو بني
8: كتقص
7: جو بهي الحمد لله. يلا سيدي نمشيو للحوت عليك.
6: الحوت عليك الحوت عليك
7: الحوت عليك. اليوم ايش عندنا في الحوت عليك خويا؟
8: اهلين وسهلين. تذكر الجمعه اللي فاتت خويا حسن وقت جينا باش نحكيو على الزميمر. سلام
7: اي عزمي
8: جينا نحكيو على الزميمر وبعد قلنا اي مادام مازلت ما خلطتش خاطر جاي هون ما وقتها مع التوت ما سنة عملت روتار. علاش تشدت سيدي روتار؟ مع القلوبات الجويه اللي ولينا نشوفوا فيها. وكان نتذكر خويا حسن الجمعه اللي فاتت ثم ديبرسيون اتموسفيريك جاتنا من من من المغرب وصلت لنا حتى لتونس وشويه امطار. وكان نذكر الباساج نتاع الشرش بديت الشرش هذا يتعدى ظهرت بالقدا يعني في المناطق نتاعها نتاع العاده في راس الجبل رفراف منزرت. اما لهنا اليوم مش نحكي عليها خاطر كيقولوا نحن زميمره وهي نعرفوها تجي حدا يعني الشمال التونسي يعني قليبة ما تفوتش. وكي تقول زميمرة يقول لك لا نعرفوها نحن راهو عنا منا في الجنوب. اي با لهنا الفرق اللي باش نحكي عليه الفرق هو عيطولها زميمرة زمرات جامور شاوري اي با فما دو هو لاموندول بالفرنسي وفما زوز انواع. فما المقيمة لاموندول سيدنتير يعني الزميمرة اللي عايشة لهنا عام كامل موجودة ودير الأسراب ودير حتى في الكومبيتيسيون تاع صيد البحر الرياضي كي نقاو زميمرة تشيخوا بها برشا تبدا الكعبة في جوة الكعبة تلمنها برشا بوانات. وعليش عادوا لها الزمرات ولا زميمرة خطر كي تحل فما كزمارة يبقى طويل. وفما المهاجرة اللي بدأ الشاوري هذي اللي استنوا فيه الوقت هذي يسبق ذكر الوان زاهيه. دونك كيف تشوفوا في التصويره هذه اللي تشوفوا فيها تويكه هذيك سي لا زميمره سيدونتي واللي منكتب الالوان.
7: ايوه عادي
8: هذيك ذكر هذيك ذكر
7: اللي بالازرق
8: هذيك ذكر اللي هذا اللي يوصل الاولاني يوصل قبل الانثى ما ديما حتى في الدنيا راهو يتكلم مرتك باش تخرج ديما تعرفوا مديو كارك نص ساعه كيف بالنسبه للزميمره يوصل الذكر وديما روتار تخلط المراه في جرتهم الانثى وشبوبيه راهو ذكر الزميمره شباب برشا كرتك الالوان لي كولور نتاع الانثى بوكو بلو فات. اما شنو اللي فيها
7: معظمه
8: ولا هنا باش نحكي لكم على حاجه اللي هنا نسميه الكافيار نتاع الزميمره.
7: كافيار الزميمره
8: توصل الكابل بريسك يعني هاي باش ما نبلغش انتير من البدن نتاعها
7: هي عظم. اي بيرسو
8: ولهنا باش نعطيكم طريقه قديمه اما هي فريده من نوعها وبرشا عباد ذولي ما عادش يستعملوها والحقيقه جربتها وفرحت برشا كيفاش يعني يطلع لي الريزلتا ولهنا جو فيلا بارتاجي مع الساده المستمعين. وقت تربخ الزميمره لانث ناخذوا اعز كعبات نرشوهم بالملح نقشروهم نرشوهم بالملح ونشيحوه ونرميو عليهم فوال باش ما تجيش الذبانه وكل شيء وفي الليل ندخلوهم على الندو 3-4 جور تولي حطبة. بعد شنو نعملو نكونسيرفيوها في الدبز بالله هكاك شايحة بالقشرة متاعها. نهار اللي باش نعمل السلايطة هذه اللي نحكي لكم عليها بك الفلفل الأحمر الطويل عرفت هذاك
7: قصو
8: سيور سيور تشوية قصو سيور سيور زيت زيتونة. أما بعد شنو نعملو لها زمير ناخذو زميمرة شايحة نرميوها على
7: على على الباربيكيو
8: على الباربيكيو ما تكونش نار قوية يعني على البريز فهمت تتشوي مش رتين وهي شيء هكاك مالحة. وبعد شنعملو ناخذوا وعاء فيه ماء وقارص وناخذوا الكعبات المشويين ننفخوهم في الماء والقارص وبعد نجبدوهم ونقشروهم ريت بعد ما تقشرها وتنظفها كل شيء باش تاخذ كل الحم نتاعها هذاك باش تفتفت وتزين به السلطه وبعد كي باش تقلبها باش يخرجوا الفصوص نتاع العظم بنا ولا اروع. استناوها كي تربخ تو هي مازالت تظلي في ال 14-12 ألف وانا نتصور يعني عام صابه ما شاء الله حتى يعني تو بعديك نحكيوا على الاسعار نتاع الاسماك وشنو ويتها تويكا مع زميمره لانثا دخلت معاها يا سيدي من سيدي دخلت معاها الكروفيت نتاعنا رابخه تو ما شاء الله وين في البحيرة منزل بورقيبة.
7: دونك
8: نجموا تتوجهوا اسمها منزل عبد الرحمن
7: منزل عبد الرحمن بريتو مش اقول لك عدد
8: منزل عبد الرحمن بريتو تعمل كيف تسمع فيها انت بتسال فيها على السوام تاع الحوت
7: قديش الكروفيت ايوه
8: اي من 15 ل 20 دينار كروفيت تعمل الكيف والرويال الرويال هذولي ما تفوتش ال 40 دينار دونك توا ميسره هذه قلت لك وين في منزل عبد الرحمن باش تمشي غاديك توا الكروفيت الجريز المحليه غاديك تبدا موجوده. دونك بالنسبه للزميمره الفواياجور المهاجره رانا صعيب برشا تشد بالسيرف كاستينغ من الشاطئ وراو الفرق ما بيناتهم واضح بك النقطة الكحلي الموجودة وحطيت لكم فيديو زادة ترجعوا تو شوف الفيديو هذي خذيناها في الرود دور ترسادار وتقول انت المتاريس ويبان هذيك زميمرة السيدونتير ملمومة في الحجر وتشوفوا فيها قاعدة تعوم قول قايل علاش جات الفيديو غاديكا كي يبدأ فما بريسيون كبيرة متاع وحش الفوق شمعنا

0: الحوت عليك. يلا هكا كان نخت معكم لفاند على كل سنة اليوم.
1: شكرا
0: شكرا لليكيب الكل. مرسي عايدة ويونس وميمة، مرسي صديقنا ستوفا، مرسي خالد، مرسي كيف كيف الأصدقائنا الكل اللي رافقونا من الأربعاء حتى الستة العشية. ونقول لصديقنا وائل كل عام وانت حيبة الخير. اليوم خونا وائل رزقي يحتفل بعيد ميلاده، نقول له هابي بيرثدي.
2: كل عام حيبة خير ولي،
0: يقول ان شاء الله يا ربي يعطيك الوقت الطيب وربي يفضلك صغيراتك يا وائل يا باهي، وهابي بيرثدي يا أخبار السادسة مع المتميز معلق على الأخبار الحسين دبي، بعدها آخر الأخبار الرياضية مع اسكندر إبراهيم، وللحديث بقية بعد شوية في ريكاب سبور مع حيدر الشيرني. أنا حسن الهمالي أقول لكم إكسلون ويكاند، قبل نهار اثنين إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمل الله.
3: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
4: جيرسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. ميلا جيس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج. ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ميلا فيسا ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن ازوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على السيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: القشرة مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
7: ما أريد شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
8: أريدو طور عالمك.
9: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
10: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
11: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
12: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مخيم العودة الطوعية بالكيلومتر 21 من معتمدة العامرة بولاية صفاقس يشهد اليوم الجمعة أعلى رقم في رحلة واحدة للعايدين طوعيا منذ انطلاق العمل في هذا المخيم في جويل الماضي. وفي هذا الإطار المشرف العام على مخيم مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية بالعمرة يفيد موزيك بأنه تم عشية اليوم تسجيل مغادرة 243 من حاملية الجنسية الإيفوارية في 6 حافلات انطلقت مباشرة نحو مطار تونس قرطاج الدولي للعودة في رحلة للخطوط التونسية نحو أبيدجان تنطلق مساء اليوم. والمتحدث ذاته يضيف أن عدد من عادوا إلى حد الآن إلى بلدانهم بشكل طوعي تجاوز 4000 من المهاجرين غير النظاميين، وذلك بالاعتماد على من عبروا عن رغبتهم في العودة إلى أوطانهم، ويتم الاعتماد على حاملي جوازات السفر وأيضا لمن لديهم وثائق ثبوتية لهوياتهم من أجل استقبالهم في المخيم وترتيب عودتهم.
13: 243 دونك شخص من جنسيه الليفواريه مروحين لكوت ديفوار، دونك في رحله خاصه باش تامنها الخطوط التونسيه باش تخرج 9 نتاع الليل من مطار تونس قرطاج. دونك نسقنا مع السلطات الجهويه والمحليه وتم توفير عدد 6 حافلات، 6 حافلات باش يقع نقلهم ديريكت مون دونك المطار تونس قرطاج.
14: وكنا عدد من سجل العودة نتاعهم؟
13: دونك بدا المشروع هذايا منذ شهر جويلية، لحد اللحظة سجلنا معناتها عودة فوق 4000 ذي عائد طوعي، معناتها هو يرغب في العودة الطوعية. الأولوية كانت في البداية اللي عندهم جوازات سفر لأنها سهلة، معناتها الإجراءات سهلة ديريكت مو ناخذوا الباسبور وننسقوا مع لي كومباني و 24 براتيك مو معناتها يروح. لكن الناس اللي ما عندهاش باسبورات دونك يلزم يكون عنده وثيقة خاصة تثبت الجنسية نتاعو، دونك لهنا ننسقوا مع زملائنا من الإدارة العامة للحدود والأجانب اللي هي بدورة تنسق مع القنصليات والسفارات دونك وجنرال مول الأوراق اللي بطاقات العبور تبقى بين جمعة وعشرة أيام تحضر له بطاقة العبور.

0: في الفترة هذيك يبقى الشخص هذاك في المخيم لهنا يتمتع بكافة الظروف الملائمة من الرعاية الصحية والأكل وشرب ومداوات وكل شيء، فهمت؟
1: والمشرف العام على مخيم مشروع التدخل الإنساني للعودة التطوعية بالعامر يؤكد لمراسل مزيك فتح بجناح أن المخيم يستقبل يوميا ما بين 50 و100 مهاجر غير نظامي من الراغبين في العودة التطوعية، مؤكدا في هذا الصدد أن هذا البرنامج مكن من تقليص عدد المهاجرين في مدينة العامرة بشكل وصفه بالملحوظ.
0: وهذا بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي اللي هو شريك في المشروع هذا، يقع معناتها براتيكمو زوز قوافل صحية، توفير زوز قوافل صحية من أطباء خاصة وأطباء متطوعين لهنا يجيونا ديما كوتيديانمو، دونك باش معناتها نشوفوا الفترة هذه اللي باقي فيها النفر هذا.
2: تقريبا المخيم للعودة التطوعية يستقبل يومين أعداد متزايدة
0: تتراوح بين 50 و100، دونك عدنا نسبة قبول كبيرة برشا، وهذاك علاش كانت هما لاحظتوا اللي العامرة لهنا دونك المخيمات نقصت برشا والبوسنتاج نتاع التواجد للفرقة لهنا نقص بصفة كبيرة جراس على المشروع هذا بتبع، وكيف كيف زاد المنظمة الدولية للهجرة زاد ما تقاعد تقوم بعمل جبار زاد.
2: سيد المشرف، مدة الانتظار هنا في المخيم
0: جنرال موم ما تفوتش أسبوعين في انتظار، معناتها اللي عنده باسبور 24 يروح، بالنسبة للبقية ما تفوتش أسبوعين ويغادر في انتظار، معناتها تحضر له رخصة العبور باش نجموا نروحوا بها، وهذه سا ديبون انت والقنصليات والسفارات الحقيقة متعاونين معنا بشكل باهي.
1: الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بحي الغزالة تتمكن بالتعاون مع عوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بأريانا الشمالية من القبض على شخص مفتش عنه منذ سنة 22 و2000، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة والترويج المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة تم نصب كمين محكم للمظنون فيه بعد عمل أمني ومتابعة ميدانية قبل أن يتم القبض عليه واقتياده إلى مقر المركز لاستكمال الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. وباستشارة النيابة العمومية في أريانا أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على أنظار القضاء. بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي يفيد اليوم الجمعة بأن الصين تدعم جهود إسلام أباد للوساطة في إنهاء الحرب على إيران، وقدمت بالتعاون مع باكستان مبادرة من 5 بنود. والمسؤول الباكستاني يشدد على أن السلام بين الولايات المتحدة وإيران مسألة ذات أهمية بالنسبة إلى باكستان، وهما ينعكس في مجمل الجهد المبذول بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. نهاية هذه الجولة، والموعد الرياضي الآن مع اسكندر في سبور إكسبرس.
3: الأولى في تونس.
4: مع أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير، ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك. سبور
5: إكسبرس، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكيو شويه خير على بلاغ الترجي الرياضي التونسي، تظلم فيه من التحكيم في كره القدم، لكن نبداو بالهوند ونصف نهائي كاس تونس في كره اليد. بيان سور نحكيو على الهوند، نحكيو على ديربي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي في اخر لحظات نتاعو، والتشويق متواصل في المقابله هذه. هذه نقطه للنادي الافريقي، يدخل الحارس اصيل النملي، حط الكره دونك ترجع الكره للترجي الرياضي التونسي في اخر دقيقه ونص تقريبا من مقابلة. قلنا تشويق كبير في الماتش هذا، الفرق مبعدش برشا على بعض، ان بوان دو بوان تعادل بين الزوز فرق، حاليا 27-25 للترجي الرياضي التونسي، والكرة عند الترجي في اللقطة هذه في الهجمة هذه دقيقة ونص أخيرة، والترجي كما قلنا متقدم في النتيجة في نصف نهائي الكوب في كرة اليد 27-25. نعرف غدوة نصف نهائي ثاني يجمع ساقية الزيت بجمعية الحمامات. الترجي الرياضي التونسي كما قلنا أصدر اليوم بلاغ يعلم فيه أنه راسل الإدارة الوطنية للتحكيم، واعتبر أنه فما أخطاء تحكيمية ضد فريق كرة القدم ومحاولات لتغيير نتيجة المقابلات لصالح منافسي الترجي. آخر استدعاء الحكم الفار، يعني آخر لقطة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي احتج عليها واستدعاء حكم الفار البارح هيثم جيرات للحكم الرئيسي في راجع هدف شرعي وحجب الزاوية لتؤكد شرعية الهدف هذا حسب نص البلاغ الأصدر درت الترجي. زاد كيف كيف الترجي يقول انه فما برشا اخطاء في المقابلات الاخيره وراها منظومه خفيه استثنى منها الترجي المشرف العام جمال الحمودي، واكد انه لن يتردد الترجي الرياضي التونسي في الكشف عن اسماء المنظومه هذه في حال عدم تطبيق مبدا المساواه بين كل الفرق. وترجي طلب في اخر البلاغ نتاعو مراجعه كل التسجيلات والمحادثات اللي دارت بين الحكم وغرفه الفار، وعدم زاد تعيين حكم هيثم جيرات مستقبلا في مقابلات الفريق. بالنسبة للسياسات بلاغ زاد أصدرته إدارة النادي وإدارة النادي الصفاقسي اليوم تقول أنه تم غلق المدارج 4 و 5 في ملعب الطيب المهيري إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية الأحداث اللي رافقت المقابلة على الجولة الأخيرة من البطولة ومجات ربع نهائي الكاس. وأوضح النادي في بلاغ رسمي أنه القرار هذا يأتي حرصا على سلامة الجماهير وضمان حسن سير المقابلات القادمة. وفيت مقابلة الكوب والترجي الرياضي التونسي في الهوند يتعدى للنهائي قدام النادي الافريقي بفارق نقطة 27-26. كما قلنا الترجي يربح لدربية يتعدى للنهائي في كأس كرة اليد ويستقبل أو يتقابل مع واحد مزلوز فرق هذوما مش يلعبوا غدوة ضد بعضهم سقيت الدير والسقيت الزيت مش الدير سقيت الزيت والجمعية الحمامات. دونك هذا متابعة حينية لمقابلة الدربية بين الترجي والنادي الافريقي. كما قلنا ترجي تأهل إلى الدور النهائي. نرجع للفوت والحكم درصاف الجنواتي هي اللي في تظفر المقابلة الودية اللي بتجمع منتخبنا الوطني لأقل من 20 عام بنظيره الألماني، مقابلة نهار الثلاثاء الجاي إن شاء الله بداية من 5:30 في أولمبي رادس. ديما نحكيو على الكرة الفوت والتعيينات الرسمية لمقابلة الكأس. هو نهار الأحد تتلعب مقابلة الدور نصف النهائي من كأس تونس لكرة القدم في الطيب المهيري سي اس اس الترجي الرياضي الجرجيسي نهار الأحد 3:30، وفي ملعب زويتن جبيبة العمران مع الترجي الرياضي التونسي نهار الأحد كيف كيف نفس التوقيت 3:30. أهم المقابلات اليوم خارج تونس هي مقابلة مهمة بالنسبة للاعبنا الدوري علي العابدي، بما أنه نحكي على نهائي كاس في فرنسا. مقابلة تبدأ 8 بنيس فريق العابدي ولونس، مقابلة تبدأ 8 بتعليل كما قلنا. نشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.wfm وزي كفام.net. نخليكم مع حيدر وبقيت لكيب في ريكاب سبور.
4: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريدو طور عالمك.

0: سعيد الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام معهدكم اليومي مع ريكاب سبور وآخر عدد في خلال هذا الأسبوع 6-7. نرجع لآخر المعطيات والمستجدات الرياضية بعد شوية، نمشي لقاعة رادس ونهاية مقابلة نصف نهائي كاس تونس لكرة اليد بين النادي الإفريقي والترجي التونسي بانتصار الترجي 27-26، وبالتالي ترشحوا إلى المقابلة النهائية. يكون معنا في آخر مسار نطق الرسمي باسم الترجي التونسي وليد قرفالة في خصوص البلاغ الصادر اليوم عن الهيئة، واللي كان شديد اللهجة في خصوص منظومة التحكيم ككل، وجه عديد الاتهامات. بعد شوية التفاصيل الكاملة مع نطق الرسمي باسم إدارة الترجي التونسي. يكون معنا زيدا بعد شوية لسعد الشريتي مدرب بعث بوحجلة، يحب يرجع للتصريح اللي كان قام به البارح، عنده ما يعلق زيدا على تعليقنا احنا بينا في خصوص تصريحه البارح بعد نهاية المقابلة. ونكمل ريكاب سبور اليوم بكواليس ما يحدث في المنتخب الوطني في الاستاج التحضيري في تبرقة. هذه كله أكثر يستنى فيكم اليوم في ريكاب سبور، لرفقني فيها في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك حيدر، تحية ليك، تحية لسمير اللي خيانا معانا ولكل السادة المستمعين. وإن شاء الله ويكاند حلو على الناس كل.
1: يعني عطيتك دو تيتر المدرب، مش انا عطيتهم لك، هم نتاعك. دونك سمير لازمني نعطيه تيتر نتاعو اللاعب السابق الكبير والمدرب والمحلل الفني. اهلا وسهلا بسي سمير.
3: مرحبا، مرحبا بك حيدر، مرحبا. مش كالمحلل واحد برشا سبع سنين
2: والبخت ضايع.
3: لا والله لا ما ضايع، ان شاء الله ديما في الخير
2: الحمد لله.
3: تحيه للناس الكل، الناس اللي تسمع فينا، خلي هالامور بيناتنا مش هما نتاعنا.
1: اهلا وسهلا بك سمير، مرحبا نادر. مرحبا مروان في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي. قبل اخر مسار وقبل بلاغ ترجي، خلينا نمشي لقاعه رادس لحظات بعد ما وفات مقابله النادي الافريقي وترجي. حميد شويقي موجود معايا بالتليفون. حميد اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك عايدر، ومرحبا بجميع المستمعين الكل على موزايك فام. بالفعل نهايه مباراه دور نصف نهائي بين ترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي بانتصار ترجي 27-26، انتصار تاهل به ترجي للدور النهائي اللي في دور الاسبوع القادم ان شاء الله في نفس قاعة رادس. ناخذ في المباشر معنا سليم الزهني مدرب حراس الترجي التونسي. سليم مبروك الانتصار. مباراة الحقيقة كما دير بيت كلنا كانت سهلة اليوم على الترجي، وشفنا حتى التسابق والتلاحق داخل المباراة.
5: والله صحيح، فماش دربي سهل سيرتو بعد شامبيونات، بعد ما هزنا شامبيونات دونك عارفين باش تعدى مباراة صعيبة. حضرنا ماتشنا بالكدا، الناس كل حاضرين نعرفوا، يعني حبينا اول مباراة اليوم ردة فعل هذول الجمهور الترجي اللي يعني بعد الدربي الاخراني حابين نفرحهم، والحمد لله. وان شاء الله مازال النهائي قدرة ربي ونكملوا فرحتنا كان بالثنائي ان شاء الله الجمعه الجايه.
4: سليم حرس اليوم محمد صفر ياسين نملي، ظهر لي كل واحد عمل اللي يقدر عليه، وشفنا زوج حراس حقيقه ممتازين.
5: والله اذا في الدرجه لازم يكون عندك حارس كبير. الحمد لله نحن ثلاثه حراس كانوا سنه موسم كامل، عمر الشعباني ياسين النملي وصفر، وقت اللي يستحقوا الحارس يستحقوا اصحابهم، وقت اللي الدفاع ما يمشيش لازم عليهم أبليغاتور باش يعاونوا أصحابهم، وناس كل يد واحدة، كل أتاك الديفونس كل حراس مش مزية، ولازم يقدم خير من هكا الحراس الكل. وإن شاء الله إن شاء الله الثنائي، وإن شاء الله الترجي ديما في العلالي. وحاجة نداء واحد جمهور الترجي ناقفوا مع بعضنا، الناس الكل أي جمعية تتعدى بأوقات فما خسارة فما ربح، المفيد الناس كل نكونوا يد واحدة، جمهور ورئيس ومسؤولين ولاعبين، وان شاء الله كره قدم كيف كيف يرجع للمراكز الاولى نتاعو ان شاء الله.
4: كان معنا سليم الزهني هذايا، وحكي فيه على المباراه اليوم. حقيقه المباراه تعدت في روح رياضيه شويه، احداث بعد نهايه المباراه كما العاده كما اي مباراه في فيها شويه مقذوفات شويه بروفوكاسيون مشيرتين. جمهور نادي الافريقي يذكر اللاعبين مباراه الفوت، واللاعبين الهوند احتفلوا شويه بروفوكاسيون، لكن الحمد لله الامور رجعت لاطارها، الامن الداخل وتوا اللاعبين قاعدين يعملوا تصحيحات. لاعبين نادي افريقيا داخل حجرات الملابس، كيف لاعبين الترجي تو داخلين الى حجرات الملابس.
1: شكرا لك حميد، يعطيك صحة. دونك اكثر تصريحات القوى على www.mosaikefm.net ولا على الباج اوفيسيال نتاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك فام. في الحقيقة ما نحكيوش برشا عند انه مش مختصين الحقيقه في الهوند، اما جوست يمكن لقطه ناخذوها. اصيل النملي كان دور مهم اليوم في الماتش، حتى كنا نتفرجوا تقريبا عمل 5 ولا عدد محترم لي بارات دوزيام ايتون، خلى ترجي معناها يدخل
3: وي
0: حارس ممتاز بصراحة، حارس كبير برشا، حارس ممتاز، حارس اليوم قدم إضافة كبيرة ياسر، هو داير من قبل يقدم في مردود ممتاز، إن شاء الله شد ثنية باهية بالانضباط وبالخدمة وبالعمل، يطور من نفسه أكثر، لأنه نعتبره أنا معناها مستقبل حراسة المرمى في كرة اليد التونسية، فبرافو ليه على هذا المردود الكبير.
1: هذا هو
2: سجلوها عليا وهبطوا لي عنوان سمير السليمي يحلف الهاندبول.
1: لا ما حللتش، لا دخلت في تكتيك، لا دخلت في حتى شيء. حارس ممتاز ظاهر،
3: لا عملت تعليق على روندمون،
1: عديت على الروندمون بتاعه، كان يدخل يتوه في الاغريق بتاع التكتيك تنزل روحي وروح.
2: سيتو الكوره اللي شفناها سمير انقذ هدف
1: واعتابونت
2: وعمل لونس هو اللي خرج.
1: صحيح صحيح. دونك تهانينا للترجي دي تونسي، ويستنى المترشح غدوه لنهائي كاس تونس لكرة اليد. بعد شوية يكون معنا ناطق رسمي باسم ترجي تونسي وليد قرفالة في خصوص البلاغ الصادر اليوم عن الهيئة المديرة فيما يتعلق بالتحكيم. لحظات رجعينا.
6: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي تن كامل بالزيت النباتي حلق الوان لابواد دو 400 غرام ب 10490 في عود 14 دينار و 230.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار نتناولوا فيه البلاغ الصادر اليوم عن الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي، واللي أغلبكم شاف البلاغ هذا عنده فكرة على الكونتينو نتاعو. هو موجود معنا بالتليفون قراسمي باسم إدارة الترجي الرياضي التونسي وليد رفالة. وليد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: حيدر مساء الخير، تحية ليك، تحية لسمير، تحية لنادر وكل مستمعي ومشاهدي مزي كفان.
2: فحوى هذا البلاغ وشديد اللهجة الحقيقة ل نحب نقول قطاع التحكيم، بتاتر كان الكلمة في بلاصتها، استثنيت جمال الحمودي بتاتر تنرجع عليه الموضوع هذا، لكن للي ما شافش ولا ما عندوش فكرة على البلاغ، شو حبيتوا تقولوا وليد بعد إصداره يعني؟
3: والله كما قلت انت حيدر، بلاغ شديد اللهجه يتماشى مع الجسامه والخطوره تاع الاخطاء اللي صارت في حق النادي نتاعنا على امتداد السنه. معناتها كنا جمعنا معناتها حتى الاخصائيين تاع موفيولا اللي العديد من الاخطاء صارت في حق الترجي الرياضي التونسي، ومشينا في وقت الاوقات حتى بحث السيد جمال حمودي المشرف العام على التحكيم اللي الحقيقة اعترف بوجود بعض الأخطاء واللي هي كانت أخطاء واضحة. نذكر مقابلة النادي الرياضي البنزرتي واللقطة الشهيرة تاع دي هورا في البار واللقطة تاع الترجي الرياضي الجليديسي الاعتدال الواضح على دانو. كنا نعتقد انه بعد الزيارة هذه للسيد جمال الحمودي انه الترجي الرياضي التونسي ما عادش باش يتعرض على الأقل إلى أخطاء واضحة، لأنه كثير ربما الأخطاء في كرة القدم في المقابلات، لكن أخطاء واضحة بالطريقة اللي شاهدناها ولا تعامل البار، وتو نحكيه بعد على تعامل البار في مقابلة البارح، الحقيقة الشيء هذا هو اللي قلقنا. معناتها ما تبدل شيء، ويبدو وإحنا مش يبدو متأكدين إنه فما منظومة معينة اللي هي اليوم قوية وأقوى ربما حتى أكثر من السيد جمال حمودي المشرف العام. هذاك عليه استثنيناه لأنه يبدو إنه فما تيار أقوى من السيد جمال حمودي هو اليوم اللي يتحكم في الحكام ويتحكم في التحكيم.
2: وإذا كان جمال الحمودي هو المشرف العام على قطاع التحكيم، التيار الأقوى شكون معناه؟
3: التيار الأقوى هو المنظومة الخفية اللي احنا ماناش باش نتردوا في تسمية الأشخاص نتاعها كي باش يتواصل الأمر بالشيء هذايا. لأنه حيدر خليني نقولك، نرجعوا للمقابلة بتاع اتحاد بن قردين، نتذكروا الكل كنا ربحين هدف مقابل صفر، المقابلة الأخيرة في الموسم كنا ربحين مقابل الهدف، ربحين هدف مقابل صفر، سجلنا الهدف الثاني والكل أجمع أنه هدف لا تشوب شابه وفيه حتى لبس. أقر الحكم، ما صارت حتى احتجاجات من اتحاد بن قردين. ما رعنا كان الحكم الفار وليد المنصري يعيط للحكم ويقنع أنه الهدف مش صحيح، والحكم ينحي الهدف وكملنا المقابلة بصعوبة في وقت كنا نجم نكمل المقابلة مرتاحين ونرتعوا حتى اللاعبين امتاعنا. لكن الغريبة الأخرى حيدر اللي صارت في سلسلة الغرابة والمهازل اللي صارت على الترجي هذه توسي هي البارح، إنه البارح كيف سجلنا هدف شرعي ما فيه حتى لبس، ما رأنا كان كيف حكم الفار هيثم جيراد يعيط للحكم. ما تعرف حكم الفار يعيط للحكم معناتها القرار نتاعه معاكس لقرار الحكم الرئيس. أكثر من هذا يوريه زاوية برك، زاوية تخليه يشك، ما تمكنوش من رؤية اللقطة وحكم عليها بطريقة قطعية، رغم اللي احنا متأكدين ونعرفوا اللي عنده على الأقل زاوية أو زوز أخرين يمكنوا الحكم من رؤية اللقطة بوضوح. ضيعنا 4 أو 5 دقائق في هدف ما فيها شيء، دونك حاجات كي من هكا الحقيقة خلينا اليوم مستائين ومستائين جدا. أنت تعرف برشا اللي احنا نسميوها البكائيات، رانا والله ماناش من الأنصار نتاعها ونخسرنا تتروات ونخسروا مقابلات، لكن اللي صاير اليوم مقصود، واللي صاير اليوم من الهدف منه ضرب الترجي الرياضي التونسي وحتى أهداف أكثر من ذلك تو ربما في وقت آخر نحكيوا عليها مش وقت وخلنا نكملوا الموسم. احنا ديما ندعيوا للهدوء والرزانة، ديما نخموا في الجو العام في السلم الآلي، يمكن الشيء هذا والدعوة أنه ديما ندعيه الجمهور متاعنا للتعقل والرسانة، هذا كيستصغر شوية الترجي الرياضي التونسي. مناش دعاة تجيش، مناش دعاة خروج للشارع، لأن كما قلت لك ناس رزان، ناس ديما أهمية الدولة أهم من كل شيء ومن الانتصارات ومن النوادي، لكن الحقيقة حان اليوم الوقت على الأقل تحترمونا تعطيونا حقنا. واليوم خليني أقول لك، سواء كنت مع السيد حمدي المد ولا السيد شوكي الواعد نائب الرئيس مكلف بكرة القدم، السيد حمدي المد برئيس جمعية، رانا ماناش باش نتاولوا من منافسة صاعدة. معناتها البلاغات هذه راك تشوف منها برشا، الخروج نتاع المسؤولين نتاع الدرجي تشوف منه برشا، لأنه يبدو أنه الشيء هذا اليوم على غالب وبليجي باش نستعملوه كان نحبوا نحافظوا على حقوقنا، لأنه ماناش طالبين أكثر من حقوقنا. حيدر راهو أعطيني حقي ما حاشيش بحاجة.
2: نحب ندقق معاك لأنه الجملة واضحة وما فيها حتى تردد، وأنه حكم الفار حجب الزاوية الخلفية اللي كانت واضحة وصريحة بحوزة غرفة الفار. معناها أنتم كما قلت ما كنتش الصيغة سمحني وليد، الصيغة ما هيش تقريبية أو هي صيغة معناها مؤكدة
3: أنه اليوم نقطة الكلمة اللي تكتبت معناها اللقطة عنده، اللقطة بحوزته لكن ما مررهاش للحكم. واضحة حيدر معناها.
2: أيوة، في اعتقادكم هذا خطأ ولا شنو بالضبط في تقديركم أنتم؟
3: بالنسبة لي أنا، أنت حكم فار وتبارك الله حكم فار دولي ومظفر نهائي كاس الكاف وعندك لقطة واضحة قدامك وما تقدمها، شنو نجم يكون هذا؟ نجم يكون هو ما حبش يمرر الحكم معناها.
2: به طلبت مراجعة كافة التسجيلات الصوتية والمحادثات اللي دارت في غرفة الفار بين حكم الساحة وحكم الفار، وطلبت زاد عدم تعيين هيثم قيرة تنرجعوله هذاك. التسجيلات اللي طالبين مش تطلعوا عليها الخاصة بالمقابلة الأخيرة ببعث محاجلة ولا
3: المقابلة الأخيرة تاع الكاس؟ احنا حتى بعد المقابلة اتحاد بقدان رغم تأكدنا ان الهدف شرعي ورغم كانت مرتبة ثانية في الميزان، وانت تعرف أهمية مشاركة الترجي في رابطة الأبطال، خاطر كان قدر الله ما نشاركوش في رابطة الأبطال هذيك تكون المشكلة الكبيرة. رغم هذا ما تكلمناش وقلنا ميساج كملوا الموسم تاعنا، مازال عندنا مقابلات كاس، لكن بعد اللي صار بارع الحقيقة ما نجموش كما قلت لك نتعديو مرور الكرام على اللي قاعد صاير حيث.
2: قلت في البلاغ أن المنظومة ذي تسعى لضرب الترجي الرياضي التونسي، مصلحة من وليد؟
3: تسعى لضرب مصلحة الترجي الرياضي التونسي، سي نورمال باش تكون لمصلحة ناس ما تحبش الخير ما تحبش الاستقرار للترجي الرياضي التونسي، وتحب أنها الأركان وتحب أنها أركان الترجي الرياضي التونسي من إدارة ونهايه مديرة ومكونات الترجي الرياضي التونسي تخلق فيها عدم الاستقرار والبلبلة.
2: عدم تعيين الحكم هيثم قيرات، وكل حكم سيخطئ مستقبلا في حق الترجي الرياضي التونسي علما، وهذا معلومة لأنه قلناها وأكدناها، لأنه في وقت سابق تم معاقبة بعض الحكام معناها داخل كواليس إدارة التحكيم ثم وقع تعيينهم بعد بجولة، هذا فما نوع من الفوضى.
3: مش بارير هو أبعد ما يكون على البراءة. أنا أسأل علاش حكام أخطوا في حق الترجي الرياضي التونسي يقع إعادة تعيينهم في الجولة الموالية، بركونت الحكام أخطوا في حق فرق أخرى التوى مازالوا معقبين، وهذا بالأسماء وبالدلة وبالكل شيء. معناتها راني مانيش نحكي في الهواء ومانيش نحكي في فرق.
2: أعطينا أسماء وليد، خليني استفهم، أعطينا أسماء.
3: اليوم منتصر بالعربي أخطأ في حق الترجي ورجع. باش نعطيك اكزامبل امين الفقير اللي ادار لقاء مستقبل سليمان والنادي الافريقي وقت عيط للحكم باسم بالعيد لالغاء الهدف رجع كيف كيف. فهمت؟ دونك نعطيك مثال، نعطيك مثال معناتها من غير لمس من حتى فريق، معناتها نعطيك جزء امثله تاع حكام اخذوا ورجعوا الجوله المواليه زفروا موجودين.
2: به عندكم ما تسألوا سؤال نبدأ بسمير تفضل.
4: تحية ليك وليد،
2: سمير حط فقط الكاسك سمير باش تسمع
4: ليك. وحش أخويا
3: وانت زاد أخويا، شكرا
4: يعيشك وبالتوفيق والنجاح.
2: نعرفها الدخلة ذي، نعرفها ليك وحش
4: ما صاحبي وليد عشرة
2: نعرف
4: عشرة هذا وليد نعرف عشرة ولا عشرة. بيانسور من حق كل فريق أنه يحتج وأنه يقدم بلاغات، بيانسور كل الفرق في تونس اليوم تقدم في احتجاجاته وبلاغات وهذا من حقها بطبيعة الحال. بالعكس إذن مع هذا التوجه، لأنه وضعية التحكيم وضعية صراحة سيئة. رفض تعيين هيثم قيرات أول قرار حقهم بطبيعة الحال، تجاوز خطير في غرفة الفار وحجب الزاوية والهدف شرعي حقهم الاحتجاج بطبيعة الحال، مطالبة عاجلة بنشر التسجيلات الصوتية بين الحكام بطبيعة الحال حق، امتلاك معطيات حول منظومة خفية تخدم المنافسين باستثناء الحمودي. فسر لي وليد، الحمودي هو يترأس لجنة التحكيم، كل القرارات والتعيينات وكل الأمور تحت إدارة الحمودي. إذا كان فما نجاح الحمودي، وإذا كان فما فشل أو خلل أو تجاوزات فالحمودي. لماذا استثنيتم الحمودي؟
2: هو جاوب على الرسائل.
4: لا لا لا، لأنه استثنوا الحمودي. الحمودي إذا كان فما منظومة، الحمودي في قلب المنظومة. هذه النقطة الأولى.
2: وإذا كان ما تجاوزته الأحداث
4: ينسحب مطالبة بانسحاب لأنه فشل.
2: أنت تعلم سمير كما أعلم أنا أنه حكم الدربي الحمودي لم يكن يعلم به
4: وآخر من علم به، وبالتالي الحمودي إذن أصبح صورة وشكلا وليس هو صاحب القرار، وبالتالي المنظومة أقوى من الحمودي. وجب خاطر لما تقول
2: هذا تقريبا اللي قالوا البلاغ،
4: لا باستثناء الحمودي، يعني الحمودي خلي يخدم على روح أموره واضحة، لكن الشيء الآخر راه أقوى منه. إذا أنت يا حمودي إيش قاعد تعمل؟ كان يمكن، أنا ما ليش منعتي دروس، ولكن كان يمكن كذلك، لأنه يعني أعتبر أن الحمودي مسؤول. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي أثارت انتباهي أنه في صورة تواصل، قالها توالي توا، في صورة تواصل اللي سماه هو ربما الهفوات أو الأغلاط ضد الحكام، فإنه سيقع التشهير ويقع الإعلان
2: الكشف
4: عليه. وفي صورة التراجع، ما واحد يقرأ البلاغ، في صورة أنه ما فماش وترجع حقوق الترجي كما قال وليد، فإنه المنظومة الفاسدة هذه تبقى. ما هذا ولا علاش أنا وأنا ندعو كل جمعية تونس أنه إذا كان فما تسجيلات وبراهين ووثائق ومعطيات وكل هذه الأمور هذية، حتى أني أنا عندي حق، لابد أني أقاوم الفساد،
2: نشهر بيه،
4: نشهر بيه ونقاوم الفساد. هذا اللي فهمته.
2: تفضل وليد.
3: النقطة الأولى يظهر لي واضح حيدر حكينا فيها والناس الكل متفاهمين عليها، تاع جمال الحمودي، لأنه الحقيقة سمير ما نتصوروش أنه جمال الحمودي فرحان باللي صاير. وجمال الحمودي هو أكبر متضرر بالنظر للكلام اللي قلته أنت، اللي هو المشرف العام على التحكيم، على المتضرر رقم واحد بالشيء اللي قاعد صاير ومن الأغلاط الثابتة والواضحة واللي اتفق عليها الجميع أثناء في عدة مباريات من الدرجة الرياضية التونسي، أنه باش يكون مستفيد، بل هو أكبر متضرر
4: يا إما ينسحب يا إما يصلح.
2: بالضبط. باش نقول معلومة الآن لا تقبل التشكيك، جمال الحمودي في أكثر من مرة كان قريب جدا من الانسحاب لولا أعضاء إدارة التحكيم وأعضاء المكتب الجامعي. في أكثر من مرة خلال هذا الموسم كان قريب من المغادرة.
3: النقطة الثانية متاع المنظومة ديما، احنا سمير نقولوا مثال، نعطيه فرصة أخرى للناس باش تراجع أنفسها.
4: ما فيهاش فرصة يا وليد، عايش خويا مال، هذا فساد واضح، عندكم تسجيلات وعندكم بيانات وعندكم حجج وعندكم كل شيء، شنو نعطيه فرصة؟ تعطيه فرصة للفساد؟
3: سمير شنو التسجيلات؟ منين جبت التسجيلات؟
4: أنت قلت تو عندنا كل معناها الإثباتات وعندنا كل شيء.
3: نعرف المنظومة؟ ليه قلت نعرف المنظومة هذية؟
4: باش نشهروا بها.
3: عندنا الأسماء، إذا كان باش يقع المواصلة، الناس هذية باش تعود إلى رشدة، احنا ما اتهمناش بالفساد سمير.
4: ما لاباش.
3: اتهمنا الناس هذي أنها تعرقل في الترجي الرياضي التونسي.
4: باه.
3: ما تهمنيش الناس بالفساد.
4: يعني تعرقل يعني فساد.
3: تعرقل في الترجي الرياضي التونسي.
4: عن سوء نية، عن قصد، يعني فساد.
3: إذا كان الناس هذي ما يشبش تتراجع في الشيء اللي قاعد تعمل فيه، أنا باش نذكروها وبالأسماء.
4: وإذا كان معناتها تتصلح الأمور، خلي هذوما المنظومة الفاسدة هذي خليها تخدم على روحها.
3: ما قلناش منظومة في كلمة فساد مش بدناها.
4: فسر لي يا وليد، عايش خويا مان.
3: في الكلمات قلنا منظومة خفية.
4: أضرت بالتراجي الرياضي التونسي.
3: اي اليوم فما ناس فعلا ونبذة حتى يدعى التحكيم.
4: ايه من الكلام هذا نسمع فيه من الأندية التونسية الكل، عنا تسجيلات وعنا ولنهار معناها ريت فريق باش يدخل في عملية إصلاح حقيقي.
3: سمير اللي قال عنده تسجيلات يتحمل مسؤوليته، واحنا ما قلناش عنا تسجيلات ومانيش من هوات للتسجيلات
4: قلت لي عندنا بينات وعندنا حجج
2: باش ما نكفوش فيها برشا اليوم. اذا كان الانديه الكل متفقه تحارب الكل
4: تحارب الناس الكل حاربوا يا خويا حاربوا
2: خلينا نقدموا شوي وليد ايه
3: شو نقطه بالنسبه للسؤال الثاني من عندك فما سؤال اخر نادر ولا
2: نادر
5: اي لا انا وليد اللي يمكن اللي حكيته انت فيه برشا معقول يعني رغم اللي انا ضد ماذا بيا هذا نفتيحه من هالبلاغات هذية متاع الانديه والتشكيات لكن احقاقا للحق ثم حاجات تنطق تاع الاداره الوطنيه للتحكيم مؤخرا تعيينات بعد ما قالوا راهو مش نعاقبوا الحكام اللي تعمل قرارات
2: حكام تعاقبوا حقيقه وفعليا تعاقبوا ثم تم تعيينهم هذه معلومه معناها
5: لا هذه نشوفوا فيه ما ثماش كلام يعني تلاش يقول لك انا منتصر بالعربي في مقابله نادي البنزرتي يقول له يديه وراه هو يديه على ظهره
2: ثم يرجع يتعين من جديد
5: بيان سور وهذوما راهو ديما نحب نوضحوا للناس راهو ثم فرق بين هفوه تقديريه او انت اسات التقييم لقطه ترتقي لا ترتقي هذا شيء هذا حاجه لكن انك تنقل حاجه ما صارتش او تكذب على حكم الساحه لغايه في نفس يعقوب
2: او تعطي زاويه غير واضحه وانت عندك ما اوضح منها ولك موضوع اخر
5: خلنا في امور اخرى هنا يلزم الحساب كبير وهنا نلوم اللجنه الوطنيه للتحكيم لانه في عقوبه قيراط التو ما نعرفوش احنا قيراط مذنب في مباراه السياسيه والنادي الافريقي ام لا مذنب شنو معناها متفاهمين انه لم يطبق بروتوكول الفار لكن الامور تجاوزت الشيء هذا ثم تحقيق مفتوح ونهارتها ديجا
4: وقع تبرئة الحكم من التهمة هذه وعين بعض على المستوى الافريقي
5: لا اش دخل الافريقي
4: لا لا كل شيء تبع بعضه
5: لا مش معناه عينوه في افريقيا يعني هو وقع تبرئته في تونس
4: لا لا وقع التبرئة متاعه على الجيرات في القضية هذيك
2: لا وقعت تبرئته من انه يكون متآمر ولا اما هو اخطأ والخطأ
4: اخطأ
5: هذا ما موجود
4: هذا معقول
2: اما تبرئته من سوء النية
4: صحيح صحيح وقع تبرئة صحيح حيدر وقع تبرئته من سوء النية هذه معناها واضحة
5: تاول اللي صار البارح ماذا أخذ نفس الشيء
4: انا شكون لك انا
5: هذا الشيء هذا كيقول لك انا
4: بيان سور عنده حق
5: انا معاش تعينه
4: عنده ألف حق وانا معاه انا شنو قلت الوليد تو اش قلت الوليد تو علاش الانديه الكل يا خويا تقفوا قدام هالطياره ذايا تيما عندكم معطيات وعندكم ادله امشي ويقفوا قدام الطيار هذا خلوا وقفوه هنا بدي تعبت من التحكيم ومن الفار ومن الدنيا هذه كلها
5: سمير هو يقول لك انا ما عنديش اثباتات لكن انا كي نشوف الحكام
4: اقرا البلاغ افهم النقطه الرابعه شوفها واش تفهمها انت
5: ما عندوش معطيات قال لك انا نعرف انه ثم منظومه تخدم ضدي
4: الناس الكل تعرف
5: ويعرفهم بالاسماء
4: الناس الكل تعرف
5: قال لك مش نحاول نعطيهم فرصه لتدارك الامر لكن خلينا نكون واضحين زاد ترجي اليوم النقاط اللي حكي عليها ثم نوادي اخرى عملوا بلاغات اخرى وعدت نوادي على حاجات غير موجوده جمله
4: صحيح
5: ما ثماش اخطاء اصلا
4: تعرف عليش
5: باش يحلوا رواحهم
4: في المستقبل واثروا يعني بطوله هذه بطوله البلاغات شكون يشكي اكثر
5: صحيح
4: وبالحق لو كل نادي ان يقوم بالحركه هذه
5: دونك المطلوب هنا الاداره الوطنيه للتحكيم راهو الشيء اللي عملته انك تطلب من بدايه الموسم شكون يزفر شكون لا انك ما تكونش صادم في التعيينات انك تكون مش نعاقب ما نعاقبش راهو هذا الكل غلط حتى لين وصل الحمودي في اخر الموسم في التعيينات عنده يد ولا ما عنده شد ولا فيها اعتقد ما عادش عنده
2: لا وكان معنا بركلة من 48 ساعة فقدت إدارة التحكيم استقلالية
5: ولا ما عادش لاقي العدد الكافي للحكام باش يعين ولا حتى اللي لازم يتعاقبوا يعاود يعين فيهم وهذا غير معقول
2: اللي صاير كله غير معقول خليني ناخذ خاتمة لهذه الكل من عند وليد قرفال إذا كان فما حاجة أخرى تحب تضيفها وليد قبل ما نكمل
3: هذا هو النداء للجماهير متاعنا إن شاء الله أنه تكون ورانا في قادم الأسابيع قادم المناسبات إن شاء الله جماهيرنا متغشى شوية وإذا من حقها بعد ضياع على قبل بطولة إن شاء الله يا ربي نحقوا الكأس ولو أنه كاس صحيح ديما يقعد هدف لكن بالنسبه للترجي هذه التونسي الهدف القابل الكبيره اللي هي ربيت الابطال والبطوله كيف الحمد لله دوبلي كره طايره ان شاء الله يا ربي زاد الاسبوع القادم مقابله نهائي كره يد ان شاء الله يا ربي تحصلوا على دوبلي في كره اليد دونك ندعو الجماهير للالتفاف على النادي مع الاداره شاء الله مع بعضنا ان شاء الله نقوموا بالاصلاحات اللازمه باش تكونوا حاضرين السنه القادمه ان شاء الله.
2: هذا هو. شكرا لك وليد قرفاله، نذكر اسمي باسم الترجي التونسي، وكان تدخله في خصوص البلاغ صادر اليوم عن الهيئه واللي يشكك في منظومه التحكيم. استثنى جمال الحبودي، قال انه فما منظومه تعمل لضرب مصلحه الترجي.
5: بالله هذا شأن الاداره الوطنيه للتحكيم كيف تاخذوا قرار ولا تطلعوا ولا نعطيونا اعلام او بلاغ، من بعد تبعوا هالاعلام والبلاغ واعطيونا قراراتكم. انا هنا مش نتوجه لسي الحمودي وجماعته. يوم 1 مارس هناك حكم مساعد في مباراه منزب وزلفه وابن خلاد اسمه احمد نويرة قام بحركه غير اخلاقيه بتواجد
2: سيدي احمد الشعباني. غير اخلاقيه بركه هي الحركه هذيك،
5: الغات شويه
2: فيش عمل بعد.
5: وكانوا متواجدين على حسب معلوماتي احمد الشعباني وياسين الشيخ اللي هما اعضاء ضابط الثلوات مستوى اول، والمراقب كان مال الحضابي. في يومه الإدارة الوطنية للتحكيم تعلم أنه تقرر إيقاف نشاط الحكم أحمد نويرة ودعوته للمثول أمام الإدارة الوطنية للتحكيم لقيامه بتصرف غير لائق لا يتماشى مع المبادئ العامة لقطاع التحكيم ويمس من هيبته. أين القرار؟ أعطيني بيفي، أعطيني محضر جلسة فيه العقوبة. المعلومات اللي عندي تقول أن السيد هذا اللي عملها الحركة هذه امام مرأى الجميع وانتم قلتوا يمس التحكيم وهيبته راو عاقبوه الى نهايه الموسم فقط. هذا المفروض يشطب من التحكيم. اعطينا قرار اللي يسمعوا فينا ده وطن التحكيم ولا سيدي الضفاه بالنطق الرسمي يعطينا ماذا تقرر في شان هذا الحكم.
2: تو انا كي نشطب ومن بعد انتي حمبان ما لقاشكم مش يزفر لي ماني نجبدو من الفريقو.
5: لا
2: خلي هكاك اخير وكاهو
5: الفريقو
2: هذاك اللي قاعد يصير.
5: لا يا اخويا ما تسبلوش الناس، مش جيوا تعاقبوا الناس على الحالات وبعد شهرين تعاود ترجعهم لي بالواحد بالواحد وما تعطينيش القرارات اللي خذيتهم والامور التاديبيه نتاعهم. راهو نحكيو على امور اخلاقيه
4: هذا مع
5: على حركه شافها الجميع.
4: هذا مع العلم نادر، واحنا مانيش نشجعوا في الحركات هذه بالعكس، ولكن باش تطلب من حكم مردود ومصداقيه ونزاهه اعطيه الحقوق نتاعو ومن بعد نحكيه في المواضيع الأخرى. خلي يأخذ حقوق ساعة الحكم ساعة ثم تبدأ في عملية الإصلاح. حكام ما همش خالصين لسنوات، أنت تعرف نادر الشيء ده. إذن معناها المنظومة كلها الحكي عليها توليد، منظومة كلها فيها بارش
5: تخلص ما تخلص، تحب تحكم ولا ما تحكمش أمورك.
4: لا
5: إذا كان حكمت اعتمد على ضمير واعطي حق الناس.
2: حاجة أخرى وما لازمش أبدا تتفهم اللي أنا نعطي في شرعية مثلا تصرف حكم ولا ملعب. راوك يبدأ أسيستون زيادة على الخط، يبدأ من الدقيقة الأولى للدقيقة 90 السيدة الوالدة وشقيقته وزوجته وأبوه اللي متوفي وكذا كلهم بالاسم وبالواحد راهو معناها ينجم ساعات يخرج على الخط. موش تبرير لانه يستاهل عقوبة كاملة، معناها شاطب انا معاك في الشاطب، لكن حبيت نقول انا اللي هو سيركل فيسيو معناها اللي يسب وكذا يتعدى الاخر ويعمل رياكسيون ونقعدوا ديما هكاك نحسنوا شوية باش تحسن الامور كله. صعيبة الحكاية نعرف نحاولوا فقط
5: يا حاج نحكي على المبدأ العام انه ثم موضوع
4: متفهمين
5: في جامعة في إدارة وطنية التحكيم في هيكل في جمعية في نادي في راديو في تلفزيون كي تاخذوا قرارات اعطيونا بعد البحث والتحقيق لوين وصلتوا واعطيونا قرارات خلينا نفهم. واحنا انتم عندكم قاعدين تحبوا تصلحوا ولا تحبوا تغطيوا الامور وما تكشفوش الحقائق؟
4: ينجم يقول لك شأن داخلي وامور داخليه
5: ما نجمش
4: عدم التشهير بالحكام يقول لك انا
5: ما عندوش الحق ايوه خرج يعني تو هذا يعطيه لاخر الموسم كيما جماعه التوش وجماعه اللي يغلط في بينالتي والرجل عامل حركه غير اخلاقيه.
2: واضح
4: تابع المنظومه.
2: هذا هو دونك كملنا ما كانت قراءه في بلاغ ترجي الرياضي التونسي. بعد شوي يكون معنا مدرب بعث بوحاجله لاسعد الشريتي.
0: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: Récap Sport.
0: Publicité.
7: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا أبغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك. ودخلت فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
8: توب نت very fiber people.
9: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي ريفريجيراتور ستار وان كاباسيتي 230 لتر مع فور ستار وان 36 لتر 799 دينار.
10: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح, تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل وطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
11: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
12: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.

0: واصلين في ريكاب سبور. موجود معنا مدرب بعث بوحاجلة لسعد الشريتي. يبدو يحب يحلق على التصريح البارح, وحنا كنا علقنا زيادة على حضرنا انترتون على التصريح متاعه, ونعود ونسمعوه. مرحبوا به في الأثناء سيد أسعد كوتش, أهلا وسهلا. مرحبا
1: هذا مرحبا مستمعي مزيكا فيه. مرحبا سي سمير سي نادر وضيوف كرام.
0: علاش بديت بسي سمير ومش بسي نادر؟ تقوليش متغشش
1: من بارح معايا. لا لا لا لا لا لا لا لا
0: خلينا نسمع تصريحك البارح باش كي نعلقوا نعلقوا على حاجه واضحه, ما نقعدوش في الفلو. نسمع تصريح.
2: والله شوف الشوط الاول كنا متوقعين الاسبيرونس باش تطلع وتحب تاخذ معنا الفوز نتاعها من الاول. كيما قلت دقيقتين لعب الحكم ما كانش معنا مريق الحقيقه. خسرنا الشوط الاول, دخلنا زيميتون, طلعنا الفريق الخصم خذينا اللعبه في دينا, وقت اللي نحن حاضرين باش اتو مومون نعدلوا جاتنا فرص. ورقه حمراء مجانيه خلتنا نلعبوا امواندري, تلعب امواندري مع جمعيه كبيره كما الترجي بالطبيعه باش يولي معناها برشا فراغات خاصه في الانتليليني في ليزانترفال. استغلتها الاسبيرونس كوم الفو. مبروك للترجي وبرافو للملاعبين نتاعنا اللي عديوا معناها مقابله محترمه مع فريق كبير اللي هو الترجي.
0: سي لسعد الشريتي مدرب بعث بوحاجلة, تفضل اذا كان عندكم متعلق.
1: والله حبيت نعلق جست على الورقه الحمراء اللي هي كانت بالحقيقه بعد ما شفنا هي في الديريكت, حتى واحد يشوفها حتى اللي يتفرجوا في التلفزه ما كانتش واضحه بعد بالفار وبالزوم ظهرت معناها, وكانت ورقه حمراء مستحقه الحقيقه. دونك كي ديكلاريت على الورقه الحمراء الملاعب اللي حكيت معاه كي خرج قال لي ما عملت حتى شيء, والملاعب كان ديسبليني ومتربي برشا حازم الميداني. صدقته اللي هو ما عمل حتى معناها
0: معني انت الملاعب نتاعك غلطك, قال لك ما ضربتش على نحكيو على اللقطه نتاع حمزه رفيعة. دونك انت بنيت التصريح نتاعك على اللي قاله لك الملاعب نتاعك.
1: ما عندناش لي زوتي باش نتفرجوا على البلاصه, دونك كانش كان تصريح, بالعكس كانت ورقه حمراء مستحقه. الفرص اللي جاونا واضحين قبل ما ناخذوا الورقه الحمراء, جاوا زوج فرص لحسن المولي وزياد العبيدي. دونك مره اخرى انا اعتذر مره اخرى على التصريح هذاك. والترجي راهو ما ساقش الانتصار نتاعه, بالعكس اي جمعيه واي فريق يحب يلعب ضد الترجي يحب يربح. الترجي جمعيه كبيره كما الترجي كما الكلوب كما الاتوال كما السياسيس, جمعيه كبيره ذوما معناها اي مدرب واي ملاعبي يحصل له شرف باش يلعب معاهم ويحاول ينتصر عليهم ويدافع على حظوظ فريقه لاخر وقت. دونك في المجمع عملنا مقابله كبيره ياسر مع فريق كبير ياسر وفريق عالمي كما تعرف الاسبيرونس, معناها فريق عالمي واكثر فريق معناها متوج في تونس. دونك الناس كل تحترمه, لكن التصريح نتاعي كان مبني على معناها الكلام نتاع الملاعب نتاعي قال لي ما عملت شيء. دونك قلت بالكش تظلمنا هيك, علاش انا قلت الورقه الحمراء مجانيه اور الورقه الحمراء يستحقها الملاعب ويتحمل مسؤوليته مع الاداره. خلينا نقصين معنا جوار في آخر وقت اللي كنا ديما نقول أنا كمدرب نحب العدل ونحب نربح. الله غالب وسينادر ربي هدي نورمال ما يقولش كلام كذا كيكا. أنا رأو نحترمه برشا, هو زميلي أنا انسينيون
0: شو قال لك
3: سينادر حتى نحترم أخوي العزيز. وأول حاجة قلت لك الاحترام والتقدير البارح
1: ما نقول حتى شيء على سي نادر, نحترمه برشا سي سمير. اون توكا بالنسبه للاسبيرونس راهي تستحق الانتصار نتاعها, مبروك عليها ونتمنى ونلعبوا مره اخرى ضد الترجي او فريق كبير في تونس. هذا شرف لاي مدرب واي ملاعبي, ونشكر جمهور بعض بوحاجلة كان جمهور بالحقيقه هو اللي انتصر في المقابله ذي, كانت احتفالات كبيره ياسر. نشكر المديره اللي كرمت معنا رجالات النادي كما نكرموا اي فريق اخر, ونحن معنا عندنا علاقات مع تونس كامله وعندنا ملاعبيه تلعب معنا بريم الترجي خاصه الحارس. دونك لهنا عندنا علاقات ممتازه مع الجمعيات الكل, ما عندناش مشكل كيك سوا الاسبيرونس كلوب ليتوال اي جمعيه شبيبه. ديما ناخذوا معهم جوارات وناخذوا جوارات باش نحسنوا النيفو نتاع الكره نتاعنا. نتمنى التوفيق للجمعيات نتاع تونس كل خاصه في المحافل الدوليه والمحافل الافريقيه.
0: يعطيكم الصحه زاده وان شاء الله موافقين. بعث بوحاجلة فريق محترم الحقيقه. تحب تقول حاجه نادر؟
3: لا طبعا لازم نحييوه على الروح الرياضيه نتاعو, انه اليوم رجع كي شاف اللقطه وقال لك هو سي انسان انسينيون استاذ تربيه بدنيه انسان متثقف في على درجة عالية من الوعي. قال لك وقت شفت اللقطة المفروض ما نصدحش على كلام اللاعب متاعي, لكن بعد ما شافها اعترف فني لا. وانا راهو قال لي انه بدا التصريح نتاعه وقال الحكم مش مريقل.
0: يا اخي انت قلت مصطفى الدلاج
3: يا اخي انا على نفس الوزن قلت له انا كانه مغروم بغناء بالدلاج انا مش مريقل الغناء. يا سيدي ندعوك خويا يجي بحثنا لتونس نفرح بيك ونسمع انا وياك انا مش بدي قل الدليش
4: تعطيه بس شويه ما عشان
0: شكرا شكرا
4: الحيوه لازم الحيوه لا اسعد ان شاء الله اخويا ربي يوفقك بالنجاح والتوفيق وجود ووصولك للدور هذايا هو تتويج في حد ذاته المردود اللي قدمته تيلت معناها المشوار نتاع الكاس وحتى على مستوى البطوله برافو برافو برافو ان شاء الله بالنجاح والتوفيق خويا
1: عايشك في سمير بارك الله فيك وبارك الله في سي حيدر وسي نادر بارك الله فيك
0: مرحبا مرحبا كوتش ان شاء الله بالتوفيق لكم لسعد شريتي مدرب بعث بوحاجله شكرا على تدخلك ومحليه راه ساعات الانسان كي يتسرع ولا كذا ويعتذر راه منش يعمل كبار بالرسمي مش كلام عليها يعطي صحه ان شاء الله بالتوفيق لنحلوا شابيتر ليكيب ناسيونال بعد لحظات

0: لاعبية المنتخب الوطني اللاعبية قد توفد تباعا في انتظار ويكتمل النصاب قبل زوز مقابلة ودية 1-6 استعدادا للمونديال. بتكلمنا البارح نادر ما كنتش حاضر معنا سمير لكن الموضوع مهم الحقيقة نحكيه على الصفحة الرسمية متاع الفيدراسيون. فما حتى شيء في خصوص المنتخب وكان ولا يحضر في مونديال فما حاجة سبيسيال معناه فما شيء الحقيقة لكن ما نعرفوش كنت فعله معنا ولا منذ البارح بدات معناها لي بوبليكاسيون كسوا دي فيديو نتاع لونترينمون نتاع وصول اللاعبين معلومات اخبار وهذا حاجه مهمه الحقيقه ندرا
1: بيان سي. احنا كي حكينا البارح حكينا على مبدا عام نشوفوا في الصفحات الرسميه للمنتخبات العربيه الكل او الاوروبيه الكل يتبعوا في توافد اللاعبين نتاعهم شنو هو ثم في المعسكرات شنو شكون جاي شكون ما جاش الوضعية وهذا الحياه اليوميه اللي بتعيشها مع المنتخب. نفس الشيء احنا اتطرقنا على الايديسات كيفاش سافروا حتى قائمه اللاعبين غير موجوده الا بعد ما وصلوا للمغرب. الايفان تو في ستاج يلعبوا اليوم ماتش ميكال ويحضروا مع ماتش تطبيقي مع الايفان تروا يعني نبيل الترابلسي ضد أنيس بوشلبان الذي سيغادر بعد تورنوا دو تولون. وتسألنا علاش مدرب وقع الاتفاق على المغادرة علاش يعمل في المعسكر هذا جي. من الأفضل أن المعسكر هذا يعمل مدرب جديد اللي هو يزيد يربح وقت. حكينا هناك مقابلة مع منتخب ألمانيا حبينا ناخذ المعطيات الكل متاع منتخبنا ما نعرفوش توا شكون نبيل طبيس اللي شكون عايش
0: يعني الباهي انه فما نوع من التفاعل قاعدين مع المعلومات والاخبار قاعده تهبط
1: تبعنا حاجه باهيه باش ان شاء الله نكملوا هكا ونتبعوا تحليلات المنتخب نتاعنا وان شاء الله بالنجاح والتوفيق وان شاء الله تكمل الفتره هذه من غير اصابات اللاعبين اللي مازالوا عندهم مباريات حتى لين نكونوا جاهزين على احسن ما يرام.
2: منتخب الوطني معناها ملك للتوانسه الكل
0: ومن حق فما حاجه ناقصه سمير مش كالعادة مستنسين بريود تاع البريباراسيون هذيرا نحكيو على ايامات مازال على الماضي
2: مالا
0: ما فماش ليكيب ناسيونال الحقيقه وي. كتغطيه حتى احنا بينو مش لاقين حاجه نشتغلوا عليها في ليكيب ناسيونال بخلاف بعض المشاكل
2: هو في عز روجي لومير وقت مسكر على الدنيا الكل ولكن كان فما تواصل
1: وتغيرت
2: المنتخب سمير. المنتخب هو ملك التوانس ومن حق التوانس ان يعني يعرفوا اخبار المنتخب نتاعهم وياخذوا بعض الفيديوهات وبعض الصور والامبيون اللي موجودة في الليكيب بيرسونال هذا من حقه. فما قسم كامل هو قسم إعلام في الفيدراسيون ناس تاخو تخلص وناس تخدم وناس هكا هكا ولا ناس وناس وناس كفاءات في التواصل وفي في الميدان هذايا من حق الجمهور انه يشوف المنتخب نتاعو ويتابع المنتخب نتاعو من خلالكم انتوما من خلال الصفحه الرسميه نتاع الفيدراسيون بكل لطف لخيانكم كلهم اصحاب واخوات وكذا من المفروض انه تقع يوميا معناها تنزيل هالفيديوهات هذوما باش الراي العام الرياضي بصفه عامه والصحافه والناس المتابعه بصفه خاصه تاخذ اخبار المنتخب.
0: على ذكر الفيديوهات والصور تم نشر صوره صبري لموشي وفما لما معاه نشوفوا الصورة ذي اللي تابعوا فينا على سبور باي موزايكا فهم يشوفوا الصورة. فما وهبي الخزري فما المساعد فما البريباراتور فيزيك لكن فما زادة تصوير
1: مدرب
0: الحراس كذلك فما تصويرة ولد صبري لموشي موجود معاه في التصويرة هذه موجود معاهم اللي شعره طويل دونك كذلك ولد صبري لموشي. قلنا انه بتتر تصويرة للذكرى او تصويره اوكي كيب ناسيونال وتونس وفما فيرتي وكذا لكن فما اشكاليه صغيره لانه نفس الشخص اللي هو ولد صبري لموشي لقيناه اليوم في التيران موجود. شوفوا الصوره الثانيه كوراء امين بن حميده موجود ما فهمناش بالضبط شنية إذا كان موجود على التيران إنه بين الصورة الأولى والثانية. الصورة الأولى تنجم تكون صورة للذكرى الحقيقة ما الصورة الثانية متاع إنسان يشتغل على روحه موجود في التيران وكحد سيقه على الكرة وراء أمين بن حميدة. ما نعرفوش إذا كان تم تعيينه وفي نطاق كل شيء بالسطرة دونك قاعدة هكاكة أو إنه هو حب يهبط للتيران فقط إنه يكون زاد فيرتي إنك تتفرج في بوك يخدم ولا تكون بحذية مش مشكلة معناها
1: لا هنا انه يتصور مع ابوه في ندوة صحفية في حقه بيان سور هذوما لحظات هذوما ما تنساش هذا يقعد. اما اذا كان الوالد نتاعك او اخوك الكبير او من عشان او في اي دخلت للمعسكر بدا العمل هذه الصوره هذه اول شيء ثم اثنين خاطر ثم حتى معد بدني المعلومه اللي عندي اسمه مورغان تو نشوف ثم وكان تتذكر حيدر حكينا سمير كان تتذكر قلنا راهو في ستاج مارس معد بدني واحد في منتخب لا يعقل. لا يعقل مش انه
0: ما خليني في الصوره هذه ساعه نرجع للبريباراتور.
1: فما رسمي تعزيز بمعد بدني ثاني وهذه حاجه ايجابيه، ولما لا ثالث، واحد لاي بالجي بي اس، واحد بالفريق كل، واحد لاي بالمصابين اللي راجعين من العياده وكذا. هذايا اذا كان هو هذايا ابن صبري اللاموشي ساقوا على الكوره ويده في هذه هيئه نتاع
0: انسان يخدم على روحه،
1: انسان في الاطار الفني، انه مساعد،
0: هو يبدو محلل انه الأداء. مختص في تحليل الاداء
1: ما يبدو هاي. اذا كان مختص في تحليل الاداء عندنا في الاداء المفروض هو وهاب الخزري هو المسؤول، لكن وهاب الخزري حنعرفه هذيك تسمي فقط لانه وهاب الخزري مساعد على الميدان. ثم حلم الكشو هو محلل الاداء اللي كان عنده سنوات، وثم انيس بن مليك ابن الشاد المليك الله يرحمه كيف كيف
2: الله يرحمه. نعم
1: نحبوا احنا هذا منتخب اذا كان ثم تدعيمات، معد بدني، مساعد، محلل، معد ذهني، يا اخويا اعطيونا على الصفحه الرسميه، اعطيونا التعيينات ونتعرفوا على السيره الذاتيه نتاع الاشخاص اللي عينتوهم، والناخب الوطني او اي مدرب له الحق في اختيار الاطار الفني المساعد بشرط ان يكون هناك سيره ذاتيه محترمه تخوله للي معاه، كما ما حكيناش لا المساعد اللي جابه لا المعد البدني لا مدرب الحراس، لانه السي في نتاعهم بصراحه
2: ابار السي في
1: محترم
2: ابار السي في.
0: هو ما عندوش مشكل فتاع، هو يعرف يصلح بيه
2: لا اسمع ابار السي في ليش
0: في
2: ناحي السي في صابلي لاموشي له الحق باش يعين اللي يحب.
0: اما علمونا
2: هاني جاي حقنا
0: هذا
2: فهمت نادر باش نعلموا السي في شنو بيه السي في. نحن هو محرار، هو حر، هو يتحمل مسؤوليه، هو المسؤول الاول على المنتخب.
0: إيه اما سمير زادة معناه المفروض هكا معناه كي تجي تخدم تجيب ولدك زادة فيها نوع من الحاجة.
2: هاني جاي فيها جاي
0: انت حرة ما مش لدرجة تجيب ولدك.
2: لا لا ما زلنا عاد على ولده نحن ما ذيك المصيبة هو حر يجيب اللي يحبه. لكن التصويرة الأولى قلنا ما يسالش هذيك التصويرة بوتيتر للذكر، لكن وقت اللي ولده ربي يفضله له بطبيعة الحال لابس التونو نتاع ليكيب ناسيونال وحاد ساقو على الكورة وينتبه للتمارين، هذه تحيني على أنه في الإطار الفني بصفة رسمية.
1: فوالا
2: بصفة رسمية ما فيش جدال، وأنا مانيش ضد أني عين ولده ولا أخوه لا، ولكن للإعلام فقط، للإعلام فقط. تو أنت كي تطلب من حد براني على المنتخب تقول له ما تدخليش للوتيل حقك، ما تدخليش للتيرا حقك، لكن وقت اللي يكون شخص موجود في التمارين بزي المنتخب يعني هو
1: ينتمي
2: الى المنتخب.

0: تعرف شو يصلح بيك. انا زاد من العالم الكل جبت ولدك سامحني معناها انت تحب تعطي فرصه لولدك ما عندكش
1: تفسير. كان عنده الشهائد العلميه اللازمه باش يكون في اي منصب مرحبا به ما عنديش اشكال. اما اعطيني على الاقل حتى بصيص من الخبره على حتى تجربه. اما موش انه في منتخب تجيب ابنك يبدا مباشره في منتخب من غير حتى تجربه راي صعيبة نوعا ما. واحنا سمير خرجنا لبرا يا اخي انت المدرب الاول كي يجي يهز احنا في الخليج ويجي يجيب معاه ستاف نتاعو
0: شو احنا في الخليج انتم كي تمشيوا
1: لا لا اي بيان سور
0: في الخليج
1: كي يجيب له اسماء معينه شنو يعني هو يجيب له مدرب مساعد عنده مثلا الكافسي ولا عنده ولا ما عندوش دبلوم ولا ما درب حتى مره ما مش يقولوا عايش خويا ثم حاجات معقولة يلزم ثم سيرة ذاتية هذية منتخب
0: باهي. دونك خلينا نكملوا ذي معناها رجاء احترمونا معناها كتوانسة أولا ثم كوسائل إعلام. خويا خرجونا المعلومة علاش نقعد واحنا في التأويلات ولده ويترانا ولا يراني ولا يتصور للذكرى لأنه معناها الحقيقة حاجة مسيئة صورة مسيئة جدا.
1: تخيل توانسة
0: المغرب ولا الجزائر ولا كذا ولا المنتخب المصري باش تلقى حاجات خاور
1: الحقيقة. احنا لا عمرنا يا سمير كان نسألك
0: 10 ثواني نادر ما عادش
1: تسأل الفني الإطار الفني كاملة للمنتخب أقل من 20 أو 23 سنة تجم تقولهم لي
2: ليه يا
1: ما تجمش لأنه ما فماش ولا مرة على الصفحة أنه عطاونا إطار فني كامل لقينا في كوب دافريك سجديدي ولا هو المعد الأول وسيم على الدعية لمهام أخرى ولا مساعد
0: نشكر مروان كان معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي. شكرا تابعتونا بارقام كبيره راه مهمه صعيبه ياسر انه نعطيه برودوي محترم للناس المحترمه والناس تتبعنا لانه الاسهل انك تعمل حاجه رديئه والناس تبدا تتفرج. احنا قدامنا تحدي نعطيه برودوي محترم للناس محترمه ومع ذلك الناس تتفرج وتتبع فينا. دونك نشكركم برشا على اختياركم هذايا. نعطيكم رانديفو ان شاء الله ديبت سمان نهار الاثنين من 6 ل 7 ديما على الاولى مزيكه فهمتوا تسديكم هبه في الاخبار.

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين. أحليين. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. Culture Plus معايا أنا سامية الحامي.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك FM. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من يوم غد السبت إلى عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولان واحترام الأولوية، إضافة إلى عدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض ووضع حزام الأمان. رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكاري يحذر من خطورة تنامي ظاهرة العنف المسلط على مهنية الصحة، مبينا أن نتائج دراسة ميدانية أظهرت أن 73% من الأطباء الشبان تعرضوا مرة واحدة على الأقل خلال مسيرتهم المهنية إلى اعتداءات لفظية أو جسدية، فيما سجلت 12% من الاعتداءات باستعمال سلاح أبيض. ورئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان يشدد على أن 82% من الأطباء المستجوبين عبروا عن رغبتهم في مغادرة المؤسسات الصحية التي تعرضوا فيها للعنف، داعيا إلى وضع استراتيجية وطنية للحد من العنف داخل المستشفيات تشمل تعزيز الحراسة وانتداب مساعدين صحيين.
3: يحس في نفسنا أنه 73% من الأطباء الشبان يذكروا أنهم على الأقل تعرضوا مرة في مسيرتهم المهنية اللي هي مسيرة قصيرة متاع 4 سنوات إلى حدث متاع عنف. حدث العنف كان في أكثر حالات لفظية لكن زادة جسدية، وفي 12% كانوا حالات اعتداء بالعنف عن طريق سلاح أبيض. الشيء هذا راهو يهدد

0: استمراريه المرفق العمومي للاطباء في 82%. قال لك احنا رانا باش نغادر المستشفيات على خاطر السبيطار يعني باللفظ البسيط هذا اللي ياكل فيه تريحه طبيب ما عادش باش يرجع له. لقينا انه تقريبا في اقسام الاستعجالي 60% من حالات الاعتداء بالعنف كانت موجوده غاديك. الحلول اللي قدمتها المنظمه التونسيه للاطباء الشبان ترتكز على انه يجب الحد من عدد مرافقي والزائرين المتواجدين في المستشفيات. هذا ما ينجم يمر كان باكثر انتداب اعوان حراسه من ناحيه، من ناحيه اخرى ما يصير كان ما يتم انتداب المساعدين الصحيين هما لي زيت سوانيون اللي هما من المفروض اللي يقدموا الخدمات هذوكم في بلاصه ما المواطنين يلقاو روحهم مجبرين يبدلوا وينظفوا ويوكلوا فيه في اوليائهم وذا يعرفوه الشيء هذا، على خاطر اكثر من 57% من حالات عديده من العنف كانت من المرافقين ما همش من المرضى في حد ذاته.
1: ممثلو المجمع المهني للفلاحة التابع لمنظمة كونكت يؤكدون صلب لجنة الفلاحة بالبرلمان أن صابة الحبوب للموسم الحالي تنبئ بوفرة في الإنتاج، بالرغم من أن بداية الموسم كانت متعثرة من حيث محدودية توفير البذور الممتازة ونقص الأمونيتر، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة المحافظة على البذور الممتازة وخزنها بطريقة علمية لضمان حسن الاستعداد للموسم المقبل. في أخبار العالم، قناة فوكس نيوز ديجيتال تعلن استقالة مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إنه لن يتم التوصل إلى نتيجة إذا تم الخوض في التفاصيل المتعلقة باليورانيوم على التخصيب في إيران. بيانات وتتبع السفن تظهر أن ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية ثالثة تعبر مضيق هرمز متجهة إلى الصين في وقت وصل فيه فريق تفاوض قطري إلى طهران للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمينة بن دوة وكامل فريق حكاية من نيل. لقاء.
2: الأولى في تونس. حكاية منا، حكاية منا. كل نهار جمعة من 7 إلى 8 متاع الليل، أمينة بن دوا.
3: على سلامتكم، مرحبا بكم، يمسيكم بالخير والهنا والرضا. هذا موعد جديد من حكاية منا، حكاية مع كل مرة مع ضيف ولا ضيفة نعيش معاه التجربة الإنسانية المهنية والعلمية متاعو. تنجموا تابعونا على الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك. تحية كبيرة للكيب الكل معايا، صالح شرقي في الإخراج، أشواق الماجري في الإخراج الرقمي، صلاح الدين كريمي في الإعداد والتنسيق. واليوم ضيفنا يهزنا معاه العالم الموسيقى وتحديدا للموسيقى الأوركسترالية ولا السمفونية. تنزيدوا نفهموا أكثر على هذا النمط الموسيقي بعد شوية مع ضيفنا. دراسته في الموسيقى طلقت من تونس، من المعهد الوطني للموسيقى والرقص بتونس، ثم المعهد العالي للموسيقى والفنون الدرامية بسوريا، ثم في فرنسا ونكمل الماستير، واختص في قيادة الأوركسترا والتوزيع الأوبيرالي ولا التوزيع الأوركسترالي. والآن هو بسدد تحضير الدكتوراه في نفس الاختصاص، اختصاص الموسيقى. معاه نحلقوا في عالم الأوركسترا والموسيقى السيمفونية ولكن بالروح وطبوع التونسية. ضيفنا اليوم شادي القرفي، مرحبا بك.
4: عايشك أمينة على الاستضافة هذه عندك.
3: مرحبا بك يا سيدي، شكرا لك على قبول الدعوة. شادي كان زيد تقرب شوية الميكرو باش يبدأ صوتك أوضح. خلي نبدأ الحلقة بتاعنا اليوم، وكالعادة البداية تكون بالتعارف.
5: حس التعارف.
3: التعارف يا شادي يعني نص ورقة. كان نعطيك نصيف ورقة. كيفاش تعرف نفسك؟
4: والله أنت التعريف سي قمت به قدمته معناها. أنا من مواليد العاصمة، دارس في مدرسة الابتدائي في الماريست وسكوندير في صدقية، وكملت أنت الباقي في شارع باريس. تعلمت وقبل شارع باريس تعلمت صغير بيانو عند الأستاذ بسام مقني، يعني عمري 6 سنين. بعد التحقت بالمعهد الوطني الموسيقى والرقص بشارع باريس من عائلة فنية، والدي محمد القرفي. وكملت انت حكيت كل شيء، مشيت لسوريا ثم مشيت لباريس في البول سوبيريور دو ميوزيك سان دوني، وتحصلت على شهادة ختم الدراسات الموسيقية المرحلة الثالثة للكونسرفاتوار في قيادة الأوركسترا والتوزيع الأوركسترالي.
3: باه تخبيا، خلينا نحكيو شوية على هالولادة في تونس، خاطر عرفت روحك أنك أنت مولود وعايش في تونس، وأن الطفولة متاعك كل عديتها في تونس، نوا تتذكر من المرحلة هذية، وخاصة قلت أنك 6 سنوات بديت تقرأ بيانو. بيانو كان اختيارك وإلا فكرة من الوالد؟
4: لا كان اختياري، خاطر احنا عنا بيانو في الدار، كاو شد بيانو عزفت إلى أن واحد دخل قراها على قاعدة معناه، خاطر عندي أخواتي الأخرين ما يعزفوش بيانو، عندي كمانجا وفلوت ترافيرسير.
3: الآلات الموسيقية موجودة في داركم ولا عندكم كان البيانو؟
4: عنا كان البيانو، أما بحكم أنه نمشيه معاه للبرايف متاع الأوركستر وكل شيء، معناها عشنا في الوسط هذاك الموسيقي والبرايف ملي احنا صغار، معناها فما توا عازفين موجودين على الساحة، فما شكون معناها معروفين يعرفوني عمري عامين.
3: شنو تتذكر من الجو هذاك بتاع البرايف بتاع؟
4: والله حضرت بريسك اللي نتذكره، معناها حضرت على مسرحيات غنائية كيفاش تعملت، مغنيين مغنيات
3: حاجات ما تنساهمش.
4: والله قالوا لي بعض العازفين انا كي كنت صغير ندور بجنبهم في لي بيبيتر معناها وين هما قاعدين، وندور لهم العصافر نتاع الكمانجا في تدويره العصافر هذيك تيح لهم التعديل، وهما وقت شباب صغار، معناها هي فرقه مدينه تونس كانت معوله انها طلعت جيل كامل من الشباب الموسيقيين، منهم حافظ مقني، رشيد قوبعة، محمد مقني، بسام مقني، برشا
3: عاسفين،
4: كامل فرجاني، اللي اي برشا عازفين طلعوا من غادي، كما معناها كانت الرؤيه انها تكون معناها العازفين المتميزين في آلاتهم، وهم مازالوا شباب معناها سيزون 17
3: وكي تتفكر انت قلت لي شفت نتذكر اغاني تعزفت قدامي، معناها شنو تتفكر مثلا من الاغاني من الفنانين هكا بالمخيال نتاع طفل عمره 6 سنوات، شنو تتفكر منهم سهرات
4: هذوك؟ نتذكر فما صوت كان عندنا بعد انسحبت اسمها فاطمه بن عارفه، صوت كبير.
3: اي فاطمه بن عارفه،
4: فما ثامر عبد الجواد زاد، كان
3: ثامر اي
4: سليم دمق نور الدين بيجي
3: بريود ذيكا.
4: لا هي بعد انا وقتها كبرت 14 وقتها صارت زخارف عربيه فيها نور الدين بيجي وذكرى محمد وكريم شعيب.
3: اما الاصوات هذوكم وك البريود هذيك زاد نتاع الثمانينات الى بدايات التسعينات من اجمل الفترات زاد في الموسيقى التونسيه، معناها من احسن الالحان، من اكثر الاصوات تنوع نتاع الاصوات زاد في في في تونس. شنو تتفكر منها وانت ربما في الطفوله ولا في الشباب نتاعك البريود هذيك؟
4: شوف انا كي نجي نعمل مقاربة نشوف أنه كما قلت أنت أنه في الفترة هذيك طلعت منها نجوم، أحببنا مكارينا، وما إذا كان حتى ما خدموش فرقة مدينة تونس فما ناس أخرين، يعني فما منساو الشكري بوزيان في فرقة مدينة تونس، فما سونيا مبارك جات صغيرة وقتها، فما شكري بوزيان، فما صلاح مصباح، فما برشا أسامي، نور من عدنان الشواشي، فما جيل كامل، صوفيا صادق، حتى انا ديما نقول حتى لو فنيا مانيش قراب لبعضنا لكن فما حاجات
3: راهو
4: اسماء معناها انتشرت وكانت نجوم، كانت نجوم وقتها، معناها
3: نجوم بالأغنية التونسية،
4: نجوم بالأغنية التونسية. اي بالأغنية التونسية، فما زاد مرات راهو هما الكلمات التونسية، فما زاد مرات المسارات اللحنية تلقاها شرقية، لكن هذا مش مشكلة، احنا راهو الثقافة الوطنية، ومعنى الثقافة الوطنية مش انه ننغلقوا على رواحنا، المعنى الحقيقي للثقافة الوطنية اللي نديو بها دائما هو انه احنا منفتحين في كل المجالات، يا اخي هي ما فماش الا موسيقى، فما فنون تشكيلية، فما رواية، فما شعر، فما إلى غير ذلك.
3: يعني بالنسبة للعالم اللي انت عشت فيه، قلت أنا من عائلة موسيقية، وقلت الوالد أكيد نعرفه فنان كبير سي محمد القرفي، انك تكون ابن محمد القرفي وانه يكون في نفس النسق الموسيقي تقريبا ولا في نفس العائله الموسيقيه نتاعك, هذا ما تحسش انه يخلي لك ان بوا كاينه فمك المشكل نتاع انه تصير يا ما تصير المقارنه يا اما يقولوا بون سي نورمال بوه فنان بيان سور باش يسهل له ثنيه, والا كان جاي بوه مش فنان مش باش يختار الاختيار المهني هذا ولا العلمي هذا.
4: لي مو صحيح, انا ديما نقول الفن ماهوش بالوراثه. والدليل انه مثال تو لطفي بوشناق ولاده مو مش مغني ما يعملوا فيه حاجه ارتستيك معناها في الموسيقى اوكي وفي التمثيل والاخراج. عبد الوهاب شوف قدش عنده من صغير ما فيهم حتى حد
3: يغني ولا يلحن
4: فنان موسيقي. ف الفن عمره ما يكون بالوراثة, الفن هو موهبة وموهبة وأنك أنت تحب تعمل حاجة هذيك ولا لا, ما عندها حتى علاقة معناها بال.
3: وقتها عرفت نفسك تحب تعمل موسيقى؟
4: ملي بديت مع كما قلت لك أنا بديت صغير مع بسام مقني وقدمت في العام هذيك معناها عملت بروغري مش متاع واحد أول عام معناه كمتاع واحد
3: تحكي هذا وقت
4: سنين.
3: في تونس في المعهد
4: قبل المعهد الوطني. أنا كي دخلت المعهد الوطني ديجا قلت لك دارس عند سي بسام مقني, ثم كي دخلت المعهد الوطني الموسيقى ما دخلت السنة أولى روانا رو. دخلوني ديركتمون سنة ثالثة
3: قد ايه عمرك وقت؟
4: أقول أنت عمري 12 هكيك
3: بارك الله
4: ما اما شوف انت قداش انا دارس قبلها
3: قداش قايه احكي لنا شويه على
4: قداش قاعد دارس في البريفي راهو
3: الموسيقى حاجه الحقيقه دراسه الموسيقى من اصعب يظهر لي المسارات العلميه صعيبه الموسيقى معناها
4: هو الفنون كلها صعيبه هو شوف الموسيقى فيها حاجتين يا اما تستسهلك ما مستسهلينها برشا انه حط صوابعك منها من بعد تولي تعزف نمبورت كومون وتنطلق في السوق معناها بطبيعة الحال راهو عندنا سوق موازية كبيرة احنا توا مانيش نحكي على عبيد ما نعرفهمش لكن فما سوق موازية كبيرة معناها فما ناس ديزاماتور تخدم بارتو معناها منا ومنا ومنا ومنا وفما ناس اللي ثناو الركبة كما يقولوها وموجودين مثلا انا توا كمدير فني للأوركستر السيمفوني التونسي شببت الأوركستر كي تغزر الأوركستر السيمفوني التونسي تراها فرقة معناها جون كلهم
3: عليه يلزمها تكون جون شنو هو الاختيار هذا
4: على خاطر فما عازفين شباب يدرسوا بالقدير يعزفوا في آلاتهم يوميا منجيش أنا نحيهم ما نعطيهمش فرصة خاطر أنا خذيت فرصتي وأنا صغير باش طلعت على ركح كمرافق بالبيانو علاش ما نعطيهمش فرصتهم وأثبتوا جدارتهم بذلك معناها هما أثبتوا جدارتهم في ذلك. احنا توعنا نهارين قدمنا حفل في الجزائر في مهرجان دولي الموسيقى الكلاسيكية في الجزائر من ملاحظة كانت أنه الفرقة شابة ولا الاكزيكيوشن كانت ممتازه يعني يعني زاحمت الاوروبيين خلينا نقول بكل تواضع زاحمت الاوروبيين المشاركين في ذلك المهرجان راه مازلنا بعاد ومازلنا نخدموا ومازلنا نطوروا ومازالت ثنيه قدامنا طويله.
3: باه خلينا نحكي شويه على الباركور نتاعك كيفاش قريت انت الموسيقى في تونس وخاطر وصلت لي الفكره انك دخلت صغير المعهد العالي للمعهد
4: الوطني
3: المعهد الوطني للموسيقى.
4: لا هو المعهد الوطني للموسيقى راهو في وقت نحن ندخلوا له صغار خاطر فما عمر معين ما عادش تتعلم فيه الموسيقى معناها مش دخلت عمرك 15 سنه و16 سنه و17 مش مازلت فيها ما تتعلم خاطر هو
3: بل أعطيني الفكرة كيفاش قريت موسيقى الباركور كيفاش بدا معناها
4: كما قلت لك تغرمت
3: بديت بالبيانو قلت لي
4: تغرمت بالبيانو
3: بديت تعمل سوايع بيانو
4: نقرأ بيانو عند بسام مقني نمشي له للدار هو يسكن بحذانا زادة في سنتر في
3: باه
4: كان يعزف مع والدي في الأوركستر مثلا من الحاجات أنا اللي شجعتني توا على حكاية أنه الأوركستر السيمفوني التونسي يكون شاب هو التجربة فرقة مدينة تونس كانوا شباب لأنه أنا كي جاء عندنا الحفلة ما تعرف الشهرية نتاع الأوركستر السيمفوني التونسي استضفت بسام مقني كعازف منفرد، عزف في الكونسيرتو متاع تشايكوفسكي للبيانو والأوركسترا. وكتعرف احنا عنا آلات ما عادش موجودة في تونس، ما عادش حتى حد يعزف عليها، آلات الهوائية. المشكلة هذه
3: اعطينا فكرة على الآلات، خلنا نفهم ونتعلموا أكثر.
4: احنا عنا الآلات الهوائية، مثلا الكور عنا عازف واحد كور. الفلوت العازف اللي اختص فيها سافر، ما عادش موجود في تونس. عنا اللي معناها حتى يوسف هو شاب يعمل في دراسات اون باراليل، هو يعمل في دراسات في الهندسة في لي زيكول بريباراتوار، فما هوش ديسپونيبل ديما. عنا لوبوا اخر عازف غادر تونس عام 94 جوكرو 93 دوبوي اون با. الكلارينات عنا واحد اثنين، الترومبيت عنا اثنين، ترومبون تلقى واحد. اذن باش نخدموا احنا زادة، خاطر الاوركي سمفوني التونسي راه يخدم سمفونيات، يلزمنا نجيبوا عازفين من الخارج بور كومبليتي النقص الموجود. والله هي مناسبه زادة باش واحد لبعض الالسن اللي تتكلم انه احنا نجيبوا في عازفين من برا والتوانسه قاعدين، انا نقول لهم بلي يجيبوا لنا عازف نتاع اوبوا ومتاع كلارينات ومتاع اللي قلنا عليهم كور وترومبون، وغدوة انتهى تنجيبوه. ما فماش، ما عادش عندنا حتى أساتذة اللي يقريو، ما عادش موجودين متاع الآلات هذوما. معناه هما كانوا أجانب وسافروا. قلت لك آخر واحد يعزفوا بوا غادر تونس عام 94 اي دوبوي اون بلو. معناها الحكاية هذه نرجع من كنا
3: على الاكسبيريونس نتاعك العلميه كيفاش كانت.
4: جاء وقت قدمت انا سي بسام مقني للاوركستر للاجانب، قال لهم راني انا بديت مع والده في الاوركستر عمري 14 سنه. فهذه حكيت اني انا قمت بتشبيب الاوركستر. شوف انت بسام مقني خذا فرصته عمره 14 سنه، نعطيه فرصتنا فرصه زاد، انا يلزمني نعطي فرصه للشباب هذوم من عندهم شي عزف.
3: فما معناها عمر بتاع دراسة موسيقى،
4: فما عمر بتاع الحال.
3: وقتاش اللي ترى اللي ما عادش ينجم مخ يتقبل
4: مش مخ
3: فيش.
4: لا هو توتا ميكانيزم. هو المشكلة،
3: خلنا نفهموها النقطة،
4: انه هو كالكورة. احنا ما شريتها في الكورة في تونس تلقاه جوار عمره 22 سنة في بلاتو متاع سبور يغزل يقول لك كالوليد فلان عمره 22 سنة. يا ميديا مال هذاك عمره 17 ولا 18 ما يقولوش عليه وليد، كي يغلط يحاسبوه الناس كل. احنا في الموسيقى نفس الشيء، ما تجيش تقول لي 22
3: باش يتعلم آلة موسيقية.
4: انت هي على خاطر الريبرتوار طويل باش تتعلم، هو انشينمون كامل نتاع دروس كيما نقراو راه بالضبط.
3: كيما بدينا في الحصه الاولى في المخ، معناه
4: كيما بدينا الحصه الاولى نتاع المثال نتاع الرياضيات إلى أن خلطنا للحصة الأخيرة متاع الرياضيات. تعلمناها بشوي بشوي، ما كنا نجموش ننقزوا من الحصة الأولى اللي في الوسط للخ. هو الكل متسلسل. التقنيات اللي تاخذوهم الصوابع الأصابع معناها اللي هي تعزف، والمخ فما ميموار زاد الداخل عندك بلوزور، مش إلا فما دي ميكانيزم قلت لك كامل، فيه العقل اللي يعطي الإشارات، فيه الميموار سونور، فيه الميموار فيزوال، واللي تعدى ميكانيزم متاع اليدين متاع الصوابع.
3: دونك فما عمر وكيبدا شخص موهوب ولا يحب يعزف يحاول يعزف هكا الآلة من قبل، ولا مثلا الإيقاع عنده دربوكا في الدار، ولا كما قلت انت بيانو، ولا عنده هكا ما نعرفش انا اي آلة في الدار أرمونيكا مثلا،
4: آلات
3: بدائية.
4: لا لا لا آلات تمام في مادوما ما يتعام معناها أرمونيكا ينجم، ما فيهش ريبرتوار كبير، هو شوية تاع موسيقى شعوب حاجات خفيفة. دربوكاوي أما والله حتى هو كبير ما نجمش، خاطرها راه ما يسهل كي تعزف كما يجب.
3: صحيح
4: ما يسهل آلات الإيقاعية ما همش ساهلين كي تعزفوا كما يجب.
3: بالنسبة اللي بارون ربما اللي يسمعوا فينا واللي تلقاه هو يحب الموسيقى وماذا به صغير ويتعلم آلة، يعاونوا يهزوا يقرأ موسيقى وفين عمر ويصبر عليه، وإلا كان ما يحبش زيد
4: ما يحبش
3: بالحق
4: ما يحبش يحب تو يعطيك الرتور هو واحد لواحد. اما هو ما حبش انت الباب تجي معناها بسيف مش تجي تعملوا حاجه ماهوش ما يحبش.
3: خلينا نتحدث شويه على التجربه نتاعك العلميه اساسا. قريت بين سوريا
4: ثم باريس.
3: أحتينا شوية شنو التجربة الإضافة اللي عشتها في سوريا. فأنا عمر مشي تقرأ شنو
4: بعد البكالوريا بعد ما خديت الباك. هو شنو
3: عليه سوريا كيفاش
4: كيفاش صارت. فما كان مهرجان كبير يتعمل في الأكروبوليوم دو كارتاج اسمه الأكتوبر ميوزيكال.
3: واللي يخفى القمر.
4: والأكتوبر ميوزيكال وقتها ليبوك يجيب في رقة عالمية.
3: صحيح.
4: وقتها فما فرقة أوركستر ميديترانيا شيف دوركيستر نتاعو الاستاذ صلحي الوادي الله يرحمه من سوريا, وجاب معاه مغنيه نتاع اوبرا تو عامله كارير كبيره هذه تالار في العالم, وعازفين سوريين. شخصيا كي دخلنا تفرجنا انبهرنا لانه احنا وقتها ما عندناش اوبرا في تونس. احنا التدريس الاوبرا انقطع في تون. بعد نرجع على مراحل كذا كان مش نحكي على شوية إشكاليات تون نحكي لك عليهم هذوما احنا وين وتقاليدنا إلى غير ذلك. فانبهرنا بالمستوى هذاك.
3: موسيقى سمفونية أوركسترالية.
4: أي موسيقى أي أوركستر سمفونيك بالحق انبهار كبير. وحكينا مع الأستاذ صلحي الوادي قرر وإحنا مش كيف ما المعهد العالي تاع تونس, احنا معاد معناها هو كونسيرفاتوار سوبيريور مش تاخذ الباك تدخل. لازمك تعدي كونكور نتاع عزف باش يشوفوا انك انت تصلح انك تواصل دراسات عليا مختصه في الموسيقى ولا. الكونكور تعدى قال لي فاتك الوقت, لكن بالصدفه وقتها رؤساء الاقسام كلهم موجودين في الفرقه هذيك يعزفوا. قال باش نعمل انجست أنه مش نعديو الكونكور هوني في تونس. مشينا المعهد الوطني الموسيقى وقتها في شارع باريس, كلمنا سي حمادي الله يرحمه بن عثمان عطاني قاع عديو لي فيها. عزفت وقتها كونسيرتو البيانو اون فا مينور لباخ. وقتها فما دي بارتيسيون محطوطين على الطاولة طيش لي بارتيسيون قال لي ترى عزف لي هذا. بعد مدة ممكن فما فاكس قبل بعد فاكس قرر تم القبول نتاعك وانطلقت في سوريا. علاش قلت لك تجربة مختلفة؟ لأنه ربحتني في وقت كبير, وحتى على المستوى المادي ربحتني في على المستوى المادي, لأنه التكوين الموسيقي اللي منفتح هو روسيا. روسيا هي مش معناها راهو بقية أوروبا لأنه فيها قوانين متشدة. فرنسا يعني فرنسا ما فيهاش تاخذ الباك وتدخل, ما فماش هذايا. انا عمري مثلا عمرك شي سمعت انت الدكتور بيتهوفن ولا الدكتور موزار ولا الدكتور بيرليوز. فماش هذايا عندنا كان احنا العرب حكيت الدكتور. الدكتوراه هي درجه علميه مش فنيه ديما نقولها. في سوريا ما فماش سوريين يدرسوا غاديك, فما كان روس ومعاك مترجم. فهما خبراء. هو حتى آلة العود مش عربي يعلم فيها من أذربيجان, يعني من ملي كانوا الدول الاتحاد السوفيتي قبل. فدرست غاديك خمس سنين دراسة خمس سنوات أهلتني الحقيقة هذيك الدراسة هذيك باش عديت كونكور في باريس وتقبلت وتقبلت فيه.
3: عملت أربع سنين في سوريا خمسة سنين في سوريا ومن بعد مشيت
4: ومن بعد خمسة في باريس.
3: وغادي وين تخصصت في
4: قيادة الأوركسترا؟
3: شو تتذكر من تجربتك في سوريا؟
4: لا برشا حاجات أنا علاقاتي كبيرة لتوا, وحتى الشيف دوركستر ميساك متقابلوا برشا تقابلنا فيه, واخرتها تقابلنا وتلبارحين في الجزائر. كانت الحقيقه ناس لطفاء انسانيه ناس لطفاء برشا. واحنا مو موسيقيين لطفاء هما بطبيعتهم. فكانت علاقتنا كبيره برشا وكنت عايش بيناتهم.
3: وسوريا البلاد ككل والروح متاعها
4: بلاد جميلة.
3: وين عشت في سوريا؟
4: في دمشق. في دمشق بلاد جميلة برشا متنوعة. بلاد فيها الحضارة فيها الثقافة فيها الفنون.
3: محبين
4: فيها نزار قباني.
3: اي ولا محبين للتوانسة بشكل كبير. السوريين
4: يحبوا التوانسة ووقت يحبوا التوانسة عن طريق اللي كان يقدمهم كان تفكرش نجيب الخطاب كان يعمل برامج مشتركة مباشرة ما بين تونس وسوريا. فيحبونا يحبونا يحبوا تونس وقتها. فكانت عدة وخمسة سنين الحمد لله والله ولا مشكلة. والعلاقات كانت طيبة بيقول توا هيك متواصلة كي نستحقوا بعضنا.
3: توا ترجع لسوريا ولا تتوحشها معناها سوريا ولا تحسها فترة جميلة؟
4: انتوحشها. هو حتى بعد في باريس التأقلم كان صعيب شوية خاطر ديما صعيبة ما تقارنهاش سوريا. سوريا بالخير ما حتى حد ما تي هو الاتيديون وانتي تعرف راو دي هو دي بعد ما تستحقش في سوريا. معناها هذا أن واحد يستحق مش يبات مش ماكل ومش متعيش ينسى الموضوع هذاك. مفهمش
3: في فرنسا
4: توصل أنك نابتون تفرجوا في الحم في الفيترين خاطر معناش حق هذيك الحقيقة. فرنسا صعيبة معناها باش
3: العيشة فيها
4: اي بعم بشوية بشوية بعد
3: العوام الأولى صعيبة قداش عدد فيها من عام خمسة. خمسة سنين
4: العام الأول مش العام الأول ولا هو العام الأول كان سير ما فهمتش شنو صار انقلاب في شطر العام الثاني
3: كيفاش
4: هيك ما هو هيك ماني قلت لك تصير هكايا تولي نخدموا دي بتي بولو يا اخي باش تمشي تخدم تمشي مثلا نعوض
3: لا بيرسوناليتي به علاش لا
4: انا خدمت مثلا خدمه ليه كنت نخدم ناس بيانو في ريستورون بيانو وفي الريستورون هذاك يجيك شكون يتعرف عليك يهزك الريستورون تاعو وفي الغاديك يتعرف عليك واحد عنده كلوب بريفي فتجي تلقى روحك انك تعزف اربع مرات في الاسبوع في الاخر تعزف في آلتك
3: تتمرن بالقدا
4: تعزف في آلتك ماكش تعمل في حاجة أخرى ماكش في كبارية نقولوا معايا في بلاصة أنك تعزف في آلتك في الأغاني وفي وحتى عادي أنك تعزف شوبان ولا موزار وهذيك أبو خلاف الأغاني الفرنسية والعالمية خدمت حتى ريسبسيونيست راه في دون زان أوتيل خدمت فيور دو نوي دون زان أوتيل في أفنيو فوش وين شونزيليزي أم بتيت أوتيل مش معناها 5 إتوال عادي معناها عملناهم
3: شنو تعلمت منها التجربة متاع أنك تخدم في أوتيل ولا تخدم تعزف ولا
4: بيان سور أنا ديجا قدمت في العزف وقت
3: ديجا
4: وقتها قدمت خدت تعزف كل يوم بريسك أربعة خمسة مرات في الجمعة معناها طبع. يوميا وانت تعزف مش تعزف نص ساعة أو تعزف ساعتين مينيمام عندك ربع ساعة راحة ما تعزف الأوتيل عادي حتى عندي صحابي وقتها توينسا يخدموا في نفس الوتيل نبدلوا مع بعضنا تجربة عادية نتوك نذكرها نضحك بيه
3: طبعا
4: مش في الأخر شنو المشكلة
3: قدام كورديناتور شادي في ريستو وناس قاعدة تتعشى وتاكل شنو الأشياء اللي عشتها مثلا عابد قالك عزف لي حاجة معينة وإلا الناس ما تفهمش العازف اللي تعزف فيه ولا بالعكس يثمن ويقولوا منين جاي هالعازف هذا أو إكسبسيونيل العازف ما هوش عازفه بره معناه
4: هو ما فهم حتى شيء
3: قاري موسيقى
4: ليه هما راهو يعزفوا هذيك كلهم قارين موسيقى يجيك يطلبوك مثلا في أغاني الأغاني براتيكمون معروفين معناه بيجي يطلبك في إيديت بياف في جاك بريل هذيك هو
3: جي بالهم اللي العازف هذا فرنساوي ولا من ناسيوناليتي أخرى
4: عمرهم ما تعاملوا عمرهم واحد سألني أنت منين عمره ما واحد أني ما يسمعوا في الموسيقى وراهو
3: لغة الموسيقى
4: الموسيقى لغة وهو ما يسمعوا في الموسيقى راه مش بالمفهوم أنه يتعشاو وتسمع في التربيق متاع لصحنا والكيسان نو يسمعوا يجي واحد مثلا يجي كما قلت لك يا ما فما حتى أغاني والله ما أغاني مرات ما نعرفهمش ما مش فرنساويين فنعتذر نقول له هذي ما نعرفهاش تحب مش نعطيك حاجة أخرى في بلاصتها
3: داكور به تجربة إنسانية جميلة وبالتجربة العلمية والمهنية نمشي والقابل للنقاش
5: قابل للنقاش
3: ضيفنا اليوم شادي القرفي شادي كان نتحدث شوية في قابل النقاش نقاط نتناقش فيها وإحنا بدينا لقاءنا وتحدثنا شوية على الأغنية التونسية وعلى فترة الثمانينات والتسعينات في تونس وأهم الأسماء وقتها نظرتك للموسيقى التونسية خاصة، وأنه أنا من اللي صغيرة ديجا نذكر برشا عبيت تتحدث على إشعاع الموسيقى التونسية وإلا الأغاني التونسية حتى في العالم العربي، مش كان في مش على صعيد عالمي. أنت بالنسبة ليك شنو اللي نجم يخرج الأغاني التونسية من المحلية متاعها باش تكون على الأقل تنتشر عربيا وإلا علاش ليه عالميا؟ معناه
4: عالميا ما تعاملتش مع ملحنين كبار اللي هما عندهم المونوبول كيف ما عمل الشاب خالد. ما تنجمش تخلط لها العالمية العالمية لأنه فيها خطاب موسيقي وغنائي معين، مش هكيك، مش بتجي تغني يا خليلة هذيك نعطيك من الأخ.
3: يعني الأغاني المحلية متاعنا التونسية المغدقة في التونسة ما هيش باش تنجح على صعيد عالم. آه يا خليلة
4: نجمش.
3: ولا
4: لا ما تنجمش نجمش أنا قلت لك
3: عليها وبرشا برشا يمدل نجحت
4: شكون؟
3: برشا برشا
4: بتاع صابر باي مش ما نجحتش في أمريكا
3: نجحت في العالم كل تو من أشهر أغاني
4: في العالم العربي. شوف احنا تو كنجي ونستثنيو صابر باي ذكرى لطيفة لأن هي عايشة غاديك مرات ما عاش ندخلها أنا في
3: أغلب إنتاجها مصري،
4: ما عملت كاريرها كلها غاديك
3: وعاشت إنتاجها غاديك. مصري معناه
4: أي. أي فأنها انتشرت غاديك غير هذين فما حتى حد رأو انتشر رأو عنا أصوات تو مثلا كيما نور الدين الباجي مرة سمعوه في سوريا قالوا لي اخي هذا شبينا ما نعرفوهش، قالوا مثلا هذا شبينا ما نعرفوهش لانه الانتشار سي توت ان سيستيم. احنا حبينا ولا كرهنا المونوبول نتاع الاعلام مش في دينا في تونس. ما تقوليش انه فما واحد في مصر يحل ولا في سوريا ولا في اي بلاد ابار مرات في الكورة يحلك ينزل يقعد قدام التلفزة نتاعو ويقعد ويتفرج في اميسيون تونسية جايبة مهما يكون شكون ممثل مغني اللي تحب انت ما فماش المونوبول من اول الدنيا في دين الشرقيين.
3: النقطة هذه متاع الاعلام اللي تتعاود برشا وتطرح اكثر من مرة تورنا في عالم المواقع التواصل الاجتماعي، واليوم اي شخص ينجم يعمل غنية ويحط على يوتيوب تقلب الدنيا وتنجح وعدد المشاهدات يكون كبير والنجاح يكون ساحق على مواقع التواصل من غير حتى ما يحتاج لا اعلامي ولا مونوبول ولا غيره. وهو اكزامبل مثلا بلتي، من تخيلش بلتي عمل معناه لافي بزوان دو برامج شرقية ولا من لبنان ولا من مصر ولا من غير، موزيكته هي اللي ضربت عليه، هي اللي دفعت عليه، هي اللي وصلته للنجاح الكبير. هذا
4: أخطأ بلتي شكون عن فما حتى حد هكنتي. احنا توا العالم مو أسيال وفيغ يتسم معنا كل شيء ما متوفر. انا كيف ما قلت انتي تعمل يبينو بخلاف بلتي فما شيء الخطاب والمفردات الموسيقية باش تخلط للعالم تغيرت
3: تخرج من محليتها يلزم
4: شو معناها المحلية هي انا راني والله ما مثلا عندي سؤال ديما نقول بليش كون ينجم يعطيني تفسير للأغنية التونسية فما حتى حد هم يعملوا مهرجان ودرشني وعملوا وعملوا وعملوا وعمل.
3: تبدأ مثلا فيها مقام تونسي ولهجة تونسي حسب
4: انت
3: معرفتي معناه امكانياتي
4: يعني انغلاق على ذات انا راه انه الغنية التونسية سي اترش طب مثلا صابر نتكلم على صابر ما تجمعنيش به مثلا علاقة شخصية باش يقولوا قاعد يشكر فيه ولا حاجة باش الناس تبدا تعرف تعرف بالله الله يا بابا وين تعرف بها؟ تعرف بها في لبنان بلي تخيل انت صابر كان يغنيها في تونس باش تعرف بها كيف ما تعرف بها في لبنان. هي غنية عادية بالنسبة لي نحن تعرف بها في لبنان دز معاه الإعلام غاديك اللبناني وبدا شد ثنيته صابر. هذا لا يعني أنه صوت ممتاز راه أداء أنه ربي أعطاه تامبر دوفوا من عند ربي باهي فهمت إذا كان من عند ربي ربي أعطاه تامبر دوفوا باهي هو ملتزم في حياته ظاهر في حياته الشخصية ملتزم غير ما ندخل في الديتاي استحفظ على روحه وعرف يخدم انتشر ويستحق ذلك.
3: بالنسبة لك أنت معناها اللغة اللهجة بلوتو الغناية التونسية ما تنجح كان ما تتوفر فيها عناصر العالمية
4: بطبيعة الحال. وتحب يعني تخرج الحاجة الوحيدة
3: التونسية
4: حدودها الطبوع التونسية هي طبوع محلية محلية محلية معناها ما تجيش أنت المصري ما نجمش يعمل الطبوع متاعنا التونسية.
3: مشرق الكل يزال
4: مشرق
3: حتى
4: الكل.
3: الخليج ما ينجمش
4: ما ينجموش يعني وأحنا نفس الشيء موسيقى. نفس الشيء ما نجموش نعملوا كيفهم المقامات. أنت من أبواب المستحيل أن واحد ينجم يعمل المقامات العراقية مثلا. أحنا طبوع تونسي يا من أبواب المستحيل مش كيبدا تونسي مصري لبناني اللي تحب أنت.
3: لا أنا نتخيل
4: لا من أبواب المستحيل لا لا لا لا
3: المغاربية
4: مقام العراقي هم بيدهم العراقيين وحلين فيه.
3: أنت تفهم خير مني معناه أكيد ما نجمش نناقش في النقاط هذه لأنك أنت عندك
4: المقام العراقي تنمو
3: أكثر مني أكيد
4: تنمو معقد هم العراقيين بيدهم ويوحلوا فيه وش اللي يجي يتسمى قارئ مثلا مغنية يتسمى قارئة مقام مش يجي مغنية تلقى مشهورة أوكي في ميل. أما المقام العراقي عنده ناس تختص فيه كلمة طبوعة تونسية فيها المفردة موسيقية من
3: صعيبة على الأصوات
4: ما تنجمش تعملها خاطر عايش بها أنت. هو حتى مو حتى معناها أنا مثلا نحكي على نفسي ما نيش مختص فيها ما نجمش نعمل مثلا اللي يعملوا زياد غرسة هاني أنا قاري بيانو وزياد مش دارس بيانو هذا يا غربي لكن يعملوا ما نجمش نعملوا الحقيقة أو في التونسي كي شد يعمل حاجات بالتونسي
3: كي يعزف مقام تونسي
4: طبع تونسي ولا نجم نعمل أو تكنيك مواني شوبان فهمت كيفاش فكل واحد
3: قدراته
4: وتكوينه وتشبعه بك الحكاية هذيك زادة.
3: وهون يجي الاختيار هذا قيادة الموسيقى الأوركسترا ولا الفن هذا السيمفوني شادي علاش الاختيار هذايا شنو اللي خليك تختار ربما الموسيقى هذه وهل تعتبر وأنها تمشي مع الذوق الموسيقي التونسي ولا لا؟
4: ولا اخترتها أنا من اللي هنا في شارع باريس كنت لم الأولاد صحابنا أصحابي معناها اللي يقرأوا معايا فيولونسيل كمانجا كذا ألتو واحد نبدأ هكاك تعلمت بديت نتعلم فيهم معناها نحطوا دي بارتيسيون مزار واحد بديت تاريخين بعد كي مشيت لسوريا خدمت مع الأستاذ صلحي الوادي بعد قلت يلا هو بيدو قال لي برمشي اختص فيها الحكاية هذه خطرة لازمها دراسة مش اللي جيت تهزك هكا يديك كيف ما العالم العربي اللي هو تونس فوق 90% 99% ما مش دارسينها قيادة الأوركستر مانيش نحكي على اللي شيف دوركستر الكبار نحكي لك الأخرين أكلم عن المغنين واهي إلى غير ذلك لكن لازم هراه هو مش سهلة الدراسة متاحة فيها مش اللي تحرك يديك الدراسة هو حتى تحريك اليدين فيها
3: أي خلنا نفهموها بالضبط الخدمة هذه على خطر نراه احنا الناس اللي منش فاهمين الموسيقى ولا مش قارين ولا منعرفوش نعرفوا قائد أوركسترا وقاعد يقول لهم في حاجة معين يقري فيهم في دروسهم كيفاش باش يعزف
4: هو القائد الأوركسترا هو اللي يوحد الناس يوحدهم حول نص موسيقي يوحد الأداء الموسيقي لأنه موزار مش هو بيدو بيتهوفن مش هو بيدو تشايكوفسكي مش هو بيدو بيرليوز
3: ما يتعزفوش بنفس الطريقة نفس الكمانجا أما مش كما تعزف الموزار كما البيتهوفن كما الفيفالدي ولا
4: خاطر ديجا فيفالدي من ليبوك باروك عنده خصوصيات بيتهوفن من ليبوك كلاسيك تشايكوفسكي رومانتيك الاخر بوست رومانتيك الاخر واحد كونتمبورين انسي دو سويت كيف ما البانتور بالضبط اسكو ليكول تونس هي بيدها ليكول شو اسمه هو المدرسه التجريديه عندها حتى علاقه كل حاجه في
3: كيما مدارس الرسم ولا
4: ذاك الار الابستراكسيون اللي في الار مش كيف إذا الموسيقى نفس الشيء متأديش بنفس الطريقة
3: وغادي ونجي خدمة قائد الأوركستر
4: اللي يبدأ يعرف
3: بيه خلنا نفهموا هالنقطة هذه قلت لي هل أنه معناها الموسيقى العربية ما تستحقش قائد أوركستر اللي راوهم في الحفلات وغيره يبدأ الفنان يغني وراه قائد ما عنده ما يعمل هذاك الشخص.
4: فما حاجات كي توا كبرت وفما يحطوا مثلا يدخل توا دخلوا حاجات جديدة بتستحق. أما أنك مش تعزف الونيسون تسمى الونيسون الناس كلها تعزف كيف كيف، علاش تستحق شيف دوركيس؟ علي أم كرثوم كانت عندها شيف دوركيس؟
3: لا.
4: عبد الحليم كان عنده تيمو عنده شو اسمه هذاك سيت اسمه متاع الفرقة المسيحية بالقانون بالعينين. أم كرثوم عندها شيف دوركيستر نفس الشيء، القصبجي وراها بالعود ولا هي زيدي لا شيء. ما كان الناس بعينيها يفهموا بالغزرة يبدأوا يعزفوا ميوزيك كلاسيك. فما حاجات ميوزيك كلاسيك ما تسحق شيف دوركيستر، نجم تكون أوركستر دو شامبر بيان سودي معناها متماسكة مخادمة بالقدام مع بعضها، يتسمى الفيولون سولو اللي معناها يقعد من قدام الكمانجة بإشارة يدخلها.
3: به خلي قبيلة سألتك قلت لك الموسيقى السيمفونية شنو تنجم تضيف المجتمع الذائقة الموسيقية متاعه اللي تربى عليها أخرى مختلفة عنا الفن الشعبي متاعنا المزود وغيره، وعنا زاد الالترناتيف متاعنا الراب وغيره، وعنا الموسيقى التونسية متاعنا الموسيقى متاع تونس كيما بأي بلاد عندها الموسيقى متاعها. فالموسيقى السيمفونية ماهيش متاعنا.
4: هذه مثلا من الحاجات اللي يحبوا ينشروها، فما ناس تحب تنشرها
3: خلنا نفهموها النقطة
4: واللي ينشروا فيها أنا سميتهم الظلاميين. والبوكس انجليز متاعنا والجودو والكاراتي والتايكواندو متاعنا والباسكيت متاعنا احنا بلي
3: السوشي زاد مش متاعنا
4: السوشي مي بون احنا عندنا ابطال في البوكس انجليز عندنا ابطال عندنا ابطال في الناتاسيون عندنا ابطال في التايكواندو عندنا ابطال احنا عندنا ناس مش يجيب دي ميداي في التايكواندو ف وعنا ناس في الجنباز جابت دي ميدال. لا علينا بلادنا فيها تقاليد كبيرة. جيت فترة دولة
3: تقاليد في الموسيقى السيمفونية تقصد خلنا نفهم ويعطينا عليها فكرة النقطة هذه.
4: احنا مثلا كان جيت حل انت الويكيبيديا تلقى الأوركستر السيمفوني التونسي متأسس عام 1969 عام 69 الورك احنا تقاليدنا رسميا 1800 يا 36 يا 38 الأوركستر السيمفوني التونسي تسمى
3: على خاطر وقت الوجود الفرنسي ربما
4: مش مشكلة مو مكسب وطني هذاك ملا توا نهبطوا احنا لوسط البلاد نهدوا البلاصات اللي بناوها الفرنسيس والتلام مو مكاسب وطنية هذيك فترة مشيت على روحها واحنا يقعدونا مكاسب وطنية
3: تاريخ الموسيقي التونسي
4: نحتفظوا بها ونطوروها الأوركستر بدأت حتى في التقديم اللي صار في الجزائر نحيته حكاية هذه 1969 نحيتها بتاتا.
3: بالنسبة لك الأوركستر
4: السيمفوني التونسي عمره قرن أكثر من قرن ونص. هذه تشتم من عند شكون تاخذهم يا أخي أنا جبتهم من راسي وترجع المراجع العلمية يعني كي ترجع الكتاب أنت في 380 صفحة تلقى فيه أنت 20 صفحة أنيكس فيه المراجع اليوم ماخذ منهم الأرشيف الوطني كش تاخذ من غادي كناخذ ويكيبيديا انا بديت احنا بلاد جينا كاروزو كاروزو هذا اكبر مغني جابو جا في التاريخ نتاع اوبرا جا غنى في تونس كاروزو فهذوما الكل مكاسب انا نقول وطنيه مشيت الاوركسترا حتى ومن بعد توقفت عام 65 هكاك وقفوها رجعوها وما بيدها راهو هما بيدها رجعوها في السيزون كولتوريل 68-69 وسميوها الأوركستر السيمفوني التونسي يعني وطني أصبحها وطني التونسي وقتها احنا ما تنسيش احنا وقتها في دورة الاستقلال دورة الاستقلال وقتها في التونسة متاع المؤسسات الكل في إطار التونسة متاع المؤسسات الكل أصبح اسمها الأوركستر السيمفوني التونسي لكن بنفس العناصر اللي كانوا نشطوا في الأربعينات وفي الخمسينات وفي ومن بعد بداوا يزيدوا عليهم كالكو تونيز بداوا زوز ولا ثلاثة من الأول في الأوركستر ديجا حتى شيف دوركستر الأولاني متاع التسمية الجديدة هو فرنساوي اسمه جون بول نيكولي فرنساوي هو جون بول نيكولي فهذه كلهم نعود نقول
3: بالنسبة لك أنت يمشي مع الذائقة متاع المجتمع التونسي والمجتمع التونسي
4: منفتح الأنواع كثيرة وعنده تقاليد كما قلت لك عنا تقاليد عنا تقاليد في الفن احنا شعب عنده تقاليد في الفن عنا دي زوبيرات عملت في تونس. الناس يتحب نتحدثوا على زوبيرا. يا سيدي نحيني من الفترة اللي حكينا فيها الوجود الفرنسي من 90 ل 95 1990 1995 كل عام في تونس بالأوركيستر السيمفوني التونسي مع أوركيستر إيطالي يعملوا أوبرا. ما مش سهلين راو ليزوبرا اللي تعملوا. تعملت لاتوسكا، تعملت ترافياتا، تعملت لبربيت سيفي، تعملت ريغوليتو. ثم دي زوبرا كبار وبلغتنا ثقال، سي با فاسيل معناها. يجيو كنت عباد هكا معناها دخلاء مدبرين روسهم يعمل لك أوبرا كوميك كي ديجا ناس ما تفهمش، يقول لك احنا الأوبرا بدات توا، معناها بدات احنا 2024. يعني احنا سمحني في الكلمة، احنا ناس لعنا لا تاريخ، احنا ناس تعلمنا اليوم ولي نعرفوا نكتبوا. كنا نكتبوا على القلة، توا هما جاوا هذوما المرأة هذي الجهبذة جات علمتنا احنا، لانه الأوبرات عملت في اول مرة في تونس. احنا عنا تاريخ في المسرح الغنائي فتنا به العالم العربي. مسرح غنائي ايه. إذن
6: دونك يمشي مع الذائقة متاع المواطن التونسي ولا المجتمع التونسي بالنسبة للموسيقى السيمفونية.
4: السيمفونية كيف ما سمحني أمينة، كيف ما مشى مع الشعب التونسي ومع مش رانا نحكيه على 100%، كيف ما مشى معاه محمود المسعدي. على محمود المسعدي هو كتاباته سهلة معناها أكاكا أي واحد ينجم يفهمها نطيشناه. لا كيف ما فهموا عبد العزيز القرجي في البانتور، كيف ما فهموا علي بن عيات في المسرح والليكول اللي بعده محمد دريس والجعايبي وتوفيق جبالي أسيد دو سويت. فعادي يعني
6: وإحنا في عالم متاع ذكاء ولا في عصر متاع ذكاء اصطناعي، واليوم يقولك تنجم معناها عادي تسمع غناية متاع أم كلثوم بصوت مايكل جاكسون، وإلا بيونسي تغني في غناية متاع عليا مثلا. وإلا زادا يقولك راو اليوم التوزيع والتلحين ينجم يعملوا الذكاء الاصطناعي. أنت كفنان وكقائد أوركستر سيمفوني تونسي كيفاش تقرأ المعلومة هذه؟ بالنسبة لك صحيح ينجم يعوض الموزع ولا المؤلف الموسيقي وإلا صعيبة العملية؟
4: لا صحيح صحيح صحيح ينجم يعوض. أنا قاعد نسمع في حاجات وفما برشا ديجا حاجات تعملت سنة في تونس مش نقول عليهم تعملت بالذكاء الاصطناعي. وحتى اللي
6: حاجات
4: عملهم
6: حاجات يعني شنو أغاني
4: موسيقى.
6: ولا
4: لا لا لا لا ها موسيقى موسيقى
6: شنو موسيقى متاع
4: موسيقى
6: أفلام
4: متاع مسلسلات. موسيقى متاع مسلسلات بالذكاء الاصطناعي واللي ساعد فيهم هو نعرف مني ليه باش يعملوه. والله شوف كي تعرف تستعمل التكنولوجيا، اما ما تجيش تضلل بها العباد بور نو با دير كلمه اخرى، ما تجيش تضلل بها العباد. نعرف استعمال التكنولوجيا احنا توا لهنا الجماعه اللي قدامهم في الاستوديو لهنا ماهوش بيدو الاجهزه نتاع اللي كانوا في الاذاعه في الاذاعات في الاذاعه. احنا كانت عندنا اذاعه واحده مؤسسه الاذاعه التونسيه فيها باش نفس الماتيريال. نجي ونتوقف ونقول لا والله مش نقعدوا نعيشوا على نفس الماتريال ونفس الماشين هذوكم أنسي دو سويت. توا فما الذكاء الاصطناعي يزم واحد يعرف يتعامل معاه، يزم واحد يعرف يتأقلم معاه، يزم واحد يعرف يستعمله. لكن نعاود نقول بتون تضليل. أنا ديجا قبيلة جاني ايميل من عند شخص أنا قعدت بهت كيفاش يكتب باللغه الفرنسيه بالطريقه هذيك ونعرف انه هو ضعيف في اللغه الفرنسيه. والله هو ايميل جاني قبيل ومن بعد اللي معايا قال لي تشبيه، قال لي مكتوبه بالياي هذيك. اش قولك راني دخت قلت اخي تعلمت الفرنسيه هذيا في عويمين ميم با في شهرين شهر.
6: اي نجم يولي معاش عندنا موسيقيين قارين الموسيقى مش في تونس، نقصد راه نقصد
4: العالم,
6: العالم ككل.
4: لا صعيب صعيب
6: جوست بالذكاء الاصطناعي.
4: لا لا تستعملوها وتتلقى بلاصتها
6: نتاع التهديد هذاك اللي قاعدين نسمعوا عليه
4: يكبروا فيها. احنا التهديد نسمعوا فيه كان هوني سمعناش في امريكا سمعناش. الناس تغني الفرق موجودة جوزر الفرجة. الموسيقى ديما هو فن حي النار فيفون، تدخل تتفرج فيه تسمع صحيح تتفرج. إما لقولي غدوة زاد بالذكاء الاصطناعي معاش فما تمثيل مع شعور المسرحيات.
6: ليش مولي الممثلين ذكاء اصطناعي ما عادش يستحقوا راديو ذكاء اصطناعي مش بالمناشط.
4: نعرفوا كما قلت لك إذا ما يعرف يستعمل التكنولوجي يعرف يستعمل ويوظفها في حاجات
6: واضح جدا. هكا نمشي مع ضيفنا شادي القرفي البورتري تونسي. جملة من الأسئلة نترحم عليك شادي، لو كان تختار آلة موسيقية تعبر عليك أو قريبة من شخصيتك
4: بيانو.
6: عليه فيش يقرب لك، فيش تحس ويعبر عليك شادي؟
4: فالإنديبندنس، على خاطر عندك اليد اليمين تعمل حاجة واليد اليسار تعمل حاجة ما يشبهوش بعضهم، فرد وقت قاعدين يعملوا كل واحد في حاجة.
6: اختار لي صوت من الحياة اليومية اللي انت كي تسمعه تعتبره موسيقى او ينجم
4: العصفور.
6: موسيقى
4: العصفور متاع الصباح متاع شروق الشمس هذك حاجة خاصة جدا.
6: لو عندك عصا سحرية تنجم تبدل بها حاجة في ذوق تونسي في عملية استماعه للموسيقى؟
4: كان جيت عندي عصا سحرية نبدأ بروحي بعد ونتعدى العمل.
6: شنو تبدل في روحك؟
4: راني ما عملتش موسيقى مثلا.
6: شنو كنت تعمل؟
4: حقني كنت نجم نعمل برشا حاجات أخرين. أعطينا
6: مثال خلينا نخمو معاك ونسمع ونتفاهم.
4: والله أنا مو احنا قرينا مع بعضنا جل في الصدقية معناها في الليسية كلهم في الـ في الـ في الدروا معناها عاملين دروا لأنه أغزر هالموسيقى هذه مش كيف ما الناس تتخيل فيها. الناس مش تشوف فينا لابسين كساوي ونطلع ونضحك ومبرو فما حاجات أخرين أبار التعب. فما برشا ميدان توا ولا فيه برشا عراقيل وفيه برشا عقبات وفيه برشا ناس هكي تكره
6: هي ما يقولك الميادين الكل فيها العراقيل.
4: لا ولا كمحامين أصحابي محامين كل واحد انديبوندون
6: ما خدك ما تعرفوش من قريب المجال أحيانا سوفيدو بخاتيكير فما بين الصورة الجميلة من بعيد والواقع حاجة أخرى مختلفة. أما يظل المجالات الكل فيها متعب وشقاء. به الشخصية اللي كنت تتمنى تقابلها من عالم الموسيقى وتحكي معاها شنو تحكي معاها؟
4: والله أنا فما ملحن كبير سوري وصل إلى العالمية اسمه ضياء السكري. كنتش نعمل معاه انترفيو في باريس. هذا يرى كي نقوله معناها واحد عربي درس في في الكونسرفاتوار سوبريور دو باري اللي خرج أكبر موسيقيين في العالم ضياء السكري ووقت كبير برشا حتى كي نحكي معاه يتكلم بالسيف هذيك قعدت لي في قلبي كيفاش ما قعدتش معاه حتى ربع ساعة لضياء السكري هذا في باريس.
6: شنو كنت تفهم تتمنى تفهم من عنده أو ينجم يكون عنده الإمكانيات باش يفسر لك سؤال معين تطرح عليه
4: باش يفسر لي الأسلوب الموسيقي اللي هو تبعه لأنه هو عنده مؤلفات موسيقية عالمية وصلت العالمية بشي يفسر لي ديجا هو كيفاش خرج معناها في الاخر من سوريا كبلد عربي وصل للعالمية يعني في استاذ في السي ان اس ام دو باري وما ادراك كيفاش سي كوا شنو الوصفه اللي تعملت باش خلط في غاديك لكن ما حالفنيش الحظ وقتها باش
6: ان شاء الله يحالفك مع اساطير اخرين متاع موسيقى مازالوا موجودين. فماشي سؤال ما طرحتوش عليك شادي وتمنيت تحكي فيه؟
4: والله حكينا فيه كل شيء حتى من العقبات حكينا فيها تواجه وسط
6: ما قعد لك شيء في قلبك يعني؟
4: انا ما عندي شيء راه في قلبي انا فين نشوف اللي قاعد نشوف فيه صاير مثلا في الفيسبوك والهجمات اللي صايرة على يعني متاع ناس المعلومات أصبحت مسطحة مسطحة ما عادش عندنا معلومات معناها المعلومات ولات مسطحة سو كي بيرمي أتو الموند باش يتهجم على هذا باش يتهجم على رمز من رموز الدولة على رمز من رموز الفن على رمز من رموز ولات
6: متاحة
4: وهذيك حاجات مثلا ما انا مقلقتني شو مقلقتني ماني قد بيت كيف يعني عباد ما عندهم ما يعملوا بالنسبة لي
3: يعطيك صحة شادي. شكرا لك ضيفنا شادي القرفي قائد الأوركستر السيمفوني التونسي. شكرا لك على حضورك معنا على كل هذه المعلومات وعلى التجربة متاعك اللي عاودنا عشناها معك. شكرا لك شادي يعطيك صحة. تحية لكم الناس الكل في الاستماع. شكرا لكم. نتقابلوا الجمعة الجاية إن شاء الله في حكاية منا جديدة. في لمن بسلامة.
2: حكاية منا.

0: سوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يعلن عن إعدام وإتلاف 250 ألف قرص من مخدر إكستازي حجزت سابقا وكانت موجهة للشباب والأوساط التلمذية، وذلك في إطار مواصلة المجهودات الوطنية الرامية للتصدي لأفة المخدرات وتفكيك الشبكات المتورطة فيها. والعميد جبابلي يوضح أن الكمية التي تم أعدامها تمثل حصيلة عملية نوعية استعلامية دقيقة نفذتها فرقة الإرشاد البحري بالمنستير بالتنسيق مع الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات، وأسفرت عن تفكيك شبكة دولية وإيقاف 13 شخصا مع إدراج 7 آخرين بالتفتيش، ومتورطة أيضا في الاتجار بالمنقولات الأثرية خارج الأطر القانونية وتهريب الأشخاص والمخدرات.
2: في إطار المجهودات المتواصلة بتاع الدولة التونسية خاصة في تصدي لتجار المخدرات وخاصة تفكيك شبكات دولية اللي تنشط في هذا المجال، تمكنت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير وكذلك الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بعد عمل استعلامي دقيق من تفكيك شبكة دولية، وتم إيقاف 13 شخص وإدراج 7 آخرين في التفتيش سواء كان في داخل الوطن أو خارج أرض الوطن، وتم حجز تقريبا 12 كيلو من الصناديق الخفيفة اللي تم تخزين فيها المنتوجات البحرية، وتقريبا على 250 ألف قرص مخدر نوع إكستازي تم حجزه. بالنسبة اليوم نشوفوا اللي كونها آخر مرحلة اللي هي عملية إعدام الأقراص المخدرة كما شفتوها، وهذه تأتي بعد استكمال الأعمال القضائية والأمنية في إطار مكافحة المخدرات ومآل المحجوز.
1: لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد اليوم جلسة استماع بشأن مقترح تنقيح قانون مكافحة جرائم المخدرات، خصصتها للاستماع إلى ممثلات الجمعية التونسية لطب الإدمان التي أكدنا استنادا إلى دراسات التطور المرتفع والمضطرد لنسب استهلاك المواد المخدرة في تونس. ووفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب أكدت ممثلات الجمعية التونسية لطب الإدمان ضرورة الاعتراف بأن مستهلك المخدرات يعد مريضا يتطلب العلاج كغيره من أصحاب الأمراض المزمنة، وأنه يتوجب تعديل القانون في هذا الاتجاه للتمكن من معالجته في إطار تشريعي منظم ووفق بروتوكول طبي يضمن السرية والخصوصية لطالب العلاج. وزير السياحة سفيان طقية يدعو إلى إنجاح برنامج جربة دون بلاستيك، قائلا إن هذا المشروع يعد جزءا من رؤية وطنية تعمل وزارة السياحة على تكريسها، وأن صندوق حماية المناطق السياحية على ذمة البلديات لدعم مبادراتها في النظافة والعناية بالبيئة. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الفرنسية تفيد بأن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني أمس الخميس في مدينة فاس بجمال المغرب إلى 15 قتيلا، بينما لا يزال 5 جرحى في المستشفى وفق ما أفاد مصدر من النيابة العامة وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سمية الحامي وأكمل فريق كولتشر بلوس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. كولتشر بلوس. كولتشر بلوس. كولتشر بلوس. في الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. سامي الحامي.
3: 8:04 عاصمة، مرحبا بكم إنما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام من طوال 9 متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل على موزايكا فام. كان المفروض في وصل الغرام كيكون بحثين هنا إسغرون إيدير، نحكي معه على الكتب، نحكي معه على قراءة الكتب والغرام، لأنه إيدير عنده التساس

مد في الدراسة وعندنا كونه باش يكون بحذنا قريبا هنا في موزايك نوجه له تحية كبيرة برشا. ولكن نحكي كولتوريل كالعادة اليوم تفاصيل معرض سيكريت جاردنز الأمينة بوسليمة. ناخذ من عندها تفاصيل المعرض هذا اللي ديجا موجود في مدينة الثقافة. هي قصة كاملة وحكاية غرام نحكي تفاصيلها شوية آخر. لو فلاش باك ما نجموش ما نحكيوش على عمار القاسمي، ما نجموش ما نحكيوش على سيرة إنسان وفنان ملتزم. اليوم كانت الجنازة متاعه بحضور أصدقائه وبتأبين رفاقه. شوية آخر نحكيه على مسيرة مبدع غدرنا وداعا معلم الصبيان. في أجندة نعطيكم فكرة على المواعيد الثقافية المنتظرة في الويكند. هذا كل بتبيع معكم كان مع فريق كامل، معنا وثق بالله في الإعداد، معنا طارق في الإخراج الرقمي وخلودة في الإخراج. نبدأ تتويت مع الموسيقى التونسية كالعادة وكما تعودتوا داري شبيل جارت. راجعين معكم في كولتور بلوس على موزايك.

0: وصلت مهدي العايشي وصلنا حتى الثمانية واثناشن دقيقة. انتم معنا في كل جوخ بلوس على موزيكا فم. نسلم عليكم وين ما كنتو توت سويت نحكي وفن نحكي وفن تشكيلي في كل جوخ أكتو.
1: كل جوخ أكتو
0: سعداء جدا باستقبالها معنا على موزيكا فام. المعرض نتاعها ديجا ابدا ومازال موجود في مدينه الثقافه حتى لنهار 6 جوان بعنوان ماي سيكريت جاردنز. نحكي وتتفيت مع الفنانه التشكيليه امينه بوسلامه. مرحبا بك على موزيك.
2: مرحبا ثانيا.
0: مرحبا بك الحوايج
2: المستمعين. الحمد لله.
0: مبروك مبروك الاكسبوزيسيون هذه.
2: يعيشك يبارك فيك.
0: نتصور برشا خدمة باش نخلطوا اليوم نحكيوا على معرض لفنان أو فنانة تشكيلية أمينة.
2: أكيد أكيد هي خدمة متاع سنين مش معناها هي الثمرة متاع مسيرة كاملة. المعرض هذايا أنا خدمت وعندي قديش من عام نخدم له ونحضر له وهو نعتبره حلم. أنا حلم اللي الحمد لله اليوم وصلت
0: وعملت
2: حققته وفرحانة برشا.
0: وشنو الحكاية؟ شنو الأسرار؟ شنو الأسرار اللي في الحديقة؟ والحديقة وين؟ في مخك؟ في عالمك؟ في بالك؟
2: جوستومون هي الحديقة في عالمي وفي مخيلتي وهو مش متاعي أنا برك. الحديقة هي هذية هي اللي كل منا عنده الحدائق السرية في أعماق روحه. والمعرض هذايا هو دعوة لولوج مساحات التأمل الداخلي والمشاعر والأحاسيس ودعوة للهروب من صخب الحياة إلى سكينة الروح.
0: برشا ألوان رأيتها في الفيديوهات المصاحبة للحوار هذا سواء على فيسبوك ولا على سيتنا موزيكافين.نت. معرض خليني نقول مفعم بالألوان. فنتصور هذا ما نجم يكون كان زادة من الأمل اللي تحكي عليه من القصص اللي في داخلك فيها. نتصور برشا محبة برشا دفء برشا هدوء زادة هدوء وضجة حسب الألوان حسب ما نشوف.
2: صحيح هو صراع بين ما يبدو وما نخفيه في الباطن متاعنا. اللوحات هذوما هما عبارة كما قلت لك عبارة على مجموعة مشاعر وذكريات مشاعر اللي عشتها واللي نعيشها توا في ما فيها الحب الفرحة الحزن والخوف والتردد اللي نعيشوه في حياتنا. مشاعر مختلفة حولتها أنا حاولت نحولها إلى ألوان وخطوط ورسومات وزخارف.
0: وهذا اللي يتعكس ولا ينعكس في مختلف اللوحات اللي نشوفوا فيهم أمينة. 2018 قررت تتفرغ للفن التشكيلي، قررت تكرس حياتك للعالم هذايا. كان قرار صعب ولا تبعت فيه قلبك ولا عقلك؟ كيفاش خذيتوا القرار هذا؟
2: لا هو ماهوش قرار صعب. أنا غرامي بالفن بدأ ملي أنا صغيرة.
0: أي
2: ملي أنا كنت في المعهد كنت نرسم جداريات في المعهد متاعنا ومثلين بين متفوقين في المادة متاع التربية التشكيلية. والغرام هذاك بدأ يكبر معايا. عام 2018 أنا وقتها قررت باش نخرج اللي في داخلي في شكل لوحات ورسومات. ووقتها انطلقت الرحلة.
0: دونك من غديك الانطلاق الفعلي المسيرة تعتبره 2018. من 2018 لليوم نحكيه عليه أكثر من 80 لوحة ولا 80 لوحة؟
2: أكثر من 80 لوحة.
0: أي.
2: أما اللوحات المعروضة في المعرض الشخص المتاعي هما 19 لوحة أنا اخترتهم واختارين هما. فيهم اللوحات الثنائية وفيهم اللوحات الرباعية مختارين في قراب لبعضهم معناها تقريبا المواضيع تتقارب مش بعيدة والتقنيات تتقارب زيادة كيف.
0: ونتصور محليه الفنان اليوم كيشوف ثمرة التعب متاعه توصل للجمهور واحنا اللي نعرفه قديش صعيب كونه الفن التشكيلي يوصل للجمهور العريض. ففرحة كبيرة نتصور كانوا يكون المعرض موجود في مدينة الثقافة زيادة.
2: صحيح هو قلت لك كما قلت لك أنا هو كان حلم وكان حلمي وأني نعرف في مدينة الثقافة بالذات.
0: هاي.
2: واليوم فرحانة برشا وقدمت أعمالي وفي البلاصة اللي أنا تمنيتها ونشكر وزارة الثقافة بهالمناسبة اللي هي أتاحت لي الفرصة وإن شاء الله تنيل إعجاب الفنانين والزائرين وتوصلهم هالأحاسيس اللي أنا جسدتها في هاللوحات.
0: لو ما كانش العنوان حدائقي السرية Secret Gardens شو يكون؟
2: بش يكون حدائق السرية كيف كيف.
0: حدائق السرية. المعرض موجود في مدينة الثقافة. الناس اللي تسمع فينا تنجموا تمشي وتعملوا طلع على لوحات ممتازة، هي قصص لفنانة تشكيلية تونسية أمينة بوسلامة، عندها سنوات تخدم عليه برشا محبة، وانتم مزيدة تنجموا تكونوا جزء من المعرض هذا. وكل إنسان ينجم يسقط يمكن القصص متاعه حكايته عالمه كما عالم أمينة اللي اكتشفناه اللي لا معاكم. شكرا لك مدام.
2: شكرا.
0: عايشك نسالي وكي تكون بحذينا هنا في سجوات موزيك فان بأكثر لوحات وتحكينا بأكثر تفاصيل على الغرام هذا. يحكينا فن تشكيلي اليوم في كولتور اكتو.
1: كولتور اكتو كولتور بلس كولتور مزي نجمع مثمانية لتسعان تعليل.
0: مازلنا مكملين معكم في كل شخص. سلام عليك، نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا شوية خير موعد مع النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. قبل هذايا ما نجموش ما نسمعوش الموسيقى اللي اختار هنا خلودك العادة بوينا فيستا سوشيال كلوب راجل.

رشيطها الروك ذكا سبايوا صنحت 38 دقيقة. فنان كبير كان آخر حواراته هنا في موزايكا فام مع الهدي زعيم. تنجم تلقاو الحوار كامل على يوتيوب. حكي برشا إيموسيون على باركور مهم برشا. توتسويت وقايد النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك.

0: وداعا عمر القاسمي، وداعا معلم الصبيان. انشختك الجذع يوما وغدرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. هكا كان يغني عمر القاسمي، وهكا ودعنا ودع رفاقه وأحبائه. اليوم تونس تفقد فنان، فقدت صوت من أصوات الزمن الجميل، زمن الجامعة، زمن الأغنية الملتزمة، زمن الناس اللي كانت تغني للحرية مش للشهرة فقط، وللوطن مش للكاميرا. البارح 21 ماي 2026 ترجل شيخ الصغير عمار، معلم الصبيان وواحد من آخر الحالمين الكبار.
1: تعلموا عليه القيم، تعلموا عليه المبادئ، تعلموا عليه حب العلم، تعلموا عليه العقل. كيف كيف في الفن تعلمنا عليه قولة الحق في الفن والكلمة الصادقة. عمار في فنه لا باع لا شراء، عمار من فنه لم يرتزق، عمار كرس الفن بتاعه من أجل خدمة قضايا الإنسان. عمار كان حاضر في كل المعارك، عمار كان حاضر في كل الاحتجاجات، عمار كان حاضر في كل الوقفات، دفاعا عن الحق، دفاعا عن العدالة، دفاعا عن المظلومين. وهيك علاش حظي عمار بحب الجميع، حتى الناس اللي اختلفوا معاه كانوا يحبوه برشا.
0: هذا كان محسن بن أحمد من كلمة من تأبينه اليوم للراحل عمار القاسمي، اللي ما كانش عازف ناي فقط في الحمائم البيض، كان روح كاملة تتحرك داخل الفرقة هذه، كان الصوت اللي يطلع من قلب الوجع التونسي، من قاعات الكليات، من الساحات اللي كانت معبية وتغلي بالنقاشات، بالشعر، بالغضب، بالأمل في الثمانينات، وقت اللي كانت الكلمة الملتزمة تعب أصحابها، وقت اللي كان الفن المتمرد يلاحق حق ويتمنع. اختارت الحمائم البيض طريق صعيب، تغني للناس، للطلبة، للفقراء، للمهمشين، للمقهورين، للي كانوا يرفضوا يبيعوا ارواحهم للسوق، وحتى التسجيلات كانوا ما همش قابلينها، كانوا يفضلوا الركح، المواجهة المباشرة مع الجمهور. صوت الناي وهو يشق القاعة كسكين، ومن غديك جا السحر، ومن غديك ولا عمار القاسمي جزء من ذاكرة جيل كامل. الراجل اللي تأثر بالشيخ إمام، بناس الغوان، بجيل جلال، ولكن صنع روحه وحده، خلى الناي يحكي على تونس، على القهر، على الحب، على الخيبة، على الحلمة اللي ما ماتتش رغم كل شيء. وفي أغاني كما وكر النسور، كما صرخة عطش، الخمسة اللي لحقوا بالجرة، والشيخ الصغير، كان ديما حاضر نفس النفس، نفس النفس المقاوم اللي يخليك تحس الأغنية موقف قبل ما تكون لحن.
1: سنبقى أوفياء، أوفياء للمبادئ التي ناضلت من أجلها، أوفياء للخط النضالي الذي رسمته، أوفياء للخط الفني الصادق الذي سرنا عليه أنا، صديقي نبراس، صديقي عمر، والفنانين الكل. كان عمر يمثل لنا المنارة، منارة في صدق الفن، ومنارة في الاستمرارية. والله غالب، تلك سنة الحياة وتلك سنة الله في خلقه، أن الموت سيغيب البعض منا.
0: إذن فتحي كان هابط بوست كتب كان يكفي أنه تقول عمار، كي تعرف أن المقصود عمار القاسمي ناي الحمائم البيض، لفرادته في الحضور وقدرته على إطلاق الفرح في وجه الصمت والقبح العام. اختار له الجميع كنية معلم الصبيان، كناية عن إيمانه بقدرة الأجيال على تحويل التراكم إلى حصاد. هو اللي حكي برشا تأثر على فقدان رفيق دربه هو، وأكيد عشرات وعشرات الفنانين ورفاقه اللي نعاوه برشا محبة وحتى كي ذاقت الدنيا. عمار القاسمي يمكن كي تعرضت في وقت ما الفرقة للتضييق في عهد بن علي، ما هبطش راسه وما تبدلش، بقى واقف يغني ويعزف ويعلم أجيال كاملة شنو معنى الفن الملتزم. عمار ما كانش فنان، كان مربي زادة، معلم الصبيان اللي هو ماهوش فقط لقب عابر، كان إنسان عاش بين التلامذة والتلامذة، بين الصبورة والدفاتر، يحاول يزرع في صغار مش كان المعرفة فقط بل الكرامة زادة والهمة. هو اللي كان يمن اللي التعليم معركة، وأنه الأستاذ الحقيقي يربي مواطن قبل ما ينجح تلميذ. واليوم مع رحيله برشا حسينا لجزء من أرواحنا خرج معاه، خطر الناس هذوما ما يتعوضوش، الناس هذوما يبقوا في البال، يبقوا في الذاكرة. الناس كانت تتشبه للبلاد وما زالت تتكلم قبل ما يكسر الضجيج ويقلل المعنى. وكما غنى الآن يا أصدقائي حطت بالطائرة ودار عمري كخط ليكمل الدائرة. أي نعم الدائرة كملت، أما صوتك ما زال يدور فينا في مقاعد الجامعة، في مجالس المثقفين، في وجوه الطلبة، وفي كل تونسي ما زال يمنا للغناية نجم تكون موقف، وأنه الفن ما زال نجم يكون صوت وقادر على التغيير. وداعا الشيخ الصغير، وداعا معلم الصبيان، وداعا للناي اللي كان يعزف للبلاد برشا صدق. فلاش باك كلتور بلس كل يوم الاثنين الجمعه من 8 ل 9 تاع الليل. مازال نكلم معاكم في كلتور بلس على مزيكا فهم شويه. خلينا نعطيكم فكره شنو تنجموا تعملوا في الويكاند، وين تنجموا تتفرجوا في مختلف العروض الفنيه والثقافيه. نسمعوا الحمائم البيض، شيخ الشيخ الصغير رشيد.

0: حمزة النمرة هيلا هيلا يا مطاري. وصلنا حتى 48 دقيقة. انتم معنا في كل جوخ بلو سلام عليك. سلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا توت سويت. وقايت أجندا هي أجندا بالنسبة لليوم نحكي على عرض قاعد يحضر البرايف تجاه مازالت متواصلة حتى التوا في مدينة الثقافة في مسرح أوبرا تونس لوركستر سامفونيك تونيزيان بتبيع بقيادة شادي الجرفي اللي كان ضيف اليوم أمينة بن دودة. يختلقوا قصته كاملة على صفحتنا على فيسبوك وعلى يوتيوب موزايكا فام بمشاركة أوس بن حليمة. أوس بن حليمة هو عازف قانون فتى صايرون مازال في أوج العطاء خليني نقول، ولكن عازف مبدع دايغ غدوة تلقاوه في بلوزيوغ سولو يستناكم 8 متاع الليل في كاتدرال سان فانسون دو بول في قلب العاصمة في السنتر فيل. ينجم يستناكم عرض خليني نقول للمغرومين بالموزيك كلاسيك بداية من 8 متاع الليل. يستناكم شادي الجرفي في عرض بعنوان الكاميراتا. هذا بالنسبة لشادي الجرفي. سينو كيف كيف فما عدد من العروض اللي قاعدة تحضر مع تياتر لوبيرا تونس. رشا رزق تستناكم في مسرح أوبرا تونس نهار 13 جوان بداية من 8 متاع الليل. دايوغ البياتري مازالت كي بدات في مسرح الأوبرا. كيف كيف يستناكم عرض مع الفنان رامي عياش في إطار استراتيجية جديدة قاعدة تقوم بها مسرح أوبرا تونس باش يكونوا حاضرين في عروض كل فترة. كما شفنا عروض مهمة صارت في رمضان في الفترة هذه، فما كما قلنا رشا رزق ورامي عياش، وكل بيريود باش راو عروض في قاعة أوبرا تونس بقيادة المايسترو يوسف بلهاني وكيف كيف شادي الجرفي في الإدارة الفنية. كيف كيف يستناكم لأحباء المسرح، وكقلت لكم قبل بجمعة الهاري بيتلي وفاة الطبوبي في قاعة الفن الرابع بداية من 6 متاع العشية. المسرحية هذه اللي تحصلت على عشرات الجوائز سواء في تونس كي نحكيه على جي تي سي، نحكيه على أسبوع المسرح التونسي مع المسرح الوطني، وكيف كيف عديد التتويجات العربية والدولية. تستنيكم المسرحية هذه نهار 31 ماي في قاعة الفن الرابع بداية من 6 متاع العشية. كيف كيف نحكيه لعشاق الكتب على تقديم كتاب لرفيق المزالي في مكتبة الكتاب في ميتويل فيل بداية من 11 متاع الصباح. هذا بالنسبة نهار لحد هذا 24 ماي، ونقعدوا مع عالم الكتب ولكن هزكم الثريلر لعالم الرعب مع وليد الميلي اللي يستناكم غدوة يحكي لكم على كتابه لليتخو جون بداية من ماضي ساعتين في مدينة الثقافة. كيف كيف نحكيه على الاكسبوزيسيون اللي كنا حكينا تفاصيلها اليوم، عالم الحديقة السرية The Secret Gardens في مدينة الثقافة بداية خليني نقول بداية دجا المعرض ويتواصل حتى الستة جوان مع أمينة بوسلامة. وبتبيع كيما نذكر في كل مرة مهم برشا كونه تحكيه على الأفلام التونسية اللي تنجم تكون موجودة في القاعات التونسية بتبيع سواء باتي تونس وإلا مختلف القاعات تنجموا تكونوا موجودين فيهم. كي نقولوا خلينا نقول لنا استنى خلينا نذكروا الأفلام التونسية اللي موجودة لقشة مسمي فما زادة روندا 13 الدالي النهدي وغيرهم الأفلام التونسية. هذه كانت أجندا بالنسبة اليوم.
1: أجندا
0: الأجندة بالنسبة لليوم اللي ما زالوا فما بيانسوغ عدد من الأعمال الفنية اللي تستناكم، عدد من الأفلام الفنية اللي تستناكم في مختلف القاعات. كيف كيف خليني نذكر في قاعة الريو بالعاصمة تستناو بصفة دورية مسرحيات في قاعة الفن الرابع زادة، ولما نذكروا بفيلم برادا اللي لقي نجاح كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. الناس كل تعمل في دي فيدباك تحكي عليه، فيلم مايكل جاكسون زادة وغيرهم من الأعمال الفنية.

مسايا لطفي برشناقي وصلنا حتى 58 دقيقة انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك. السلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. ونحب ديكاس تري تري تري سبيسيال الطفل صغرون نحب نقولوا له هابي بيرثدي محمد جود بن ذو ماما الخنسة وبابا زيكو يقولوا لك ربي فضلك لينا ولا ينحيك علينا.

هابي بيرثدي وان شاء الله ايامكم الكلها فرحه وبرشة محبه. مع هذا دخلتوا لاخر كولتور بلس. بالنسبه لليوم نحن نتقابلوا الجمعه الجايه في كولتور بلس من 2 حتى للجمعه كيما تعودتوا بينا من 8 ل 9 تاع الليل لو رونديفو 100% كولتوريل مي غدوة في نجوم مع نوفل ورتيني يكونوا ضيوفنا هنا في الاستوديو دور الفورتي اللي عندها غيبه طويله مدايده غايبه علينا. جينا بجديد وفنان تحبوه برشا مازال كي هبط اوبي البوم جديد عنده 8 شهور ملي يحضر جنجون يكون ضيفنا غدوة زاده في النجوم في ساعتنا الثانية. شكرا لكل الفريق, شكرا واثق, شكرا طارق وخالد. نحن نتقابلوا غدوة من نص نهار حتى للساعتين شوية آخر موعد الأخبار مع هبة الخميري. بعد فيكم يسري جديدي يويو في بينة الأفلام برشا موزيكا برشا إنرجي والفلوس للربح. باي باي, تصبحوا على خير.

0: محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. ودافوس يبين أن البروتوكول الصحي في تونس مفعل بصفة مستمرة، خاصة عبر مراقبة الوافدين من المناطق الموبوءة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تفرض بدورها إجراءات صارمة تمنع سفر الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض من بؤر الانتشار. وفيما يتعلق بسبل الوقاية من فيروس هانتا، دعا دغفوس إلى توخي الحذر عند تنظيف المخازن أو الأماكن التي قد توجد بها فضلات القوارض، محذرا من استعمال الكنس الجاف لما قد يسببه من انتشار للفيروس عبر الغبار في الهواء، وأوصى بتنظيف الأماكن الملوثة باستعمال الماء ومادة الجذال. وبخصوص فيروس إيبولا، أوضح تغفوس أن الحيوان الناقل للفيروس، وهو نوع معين من الخفافيش غير موجود في تونس، التي لم تسجل أي إصابة بهذا الفيروس إلى حد الآن. منسق مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس نبيل عساف يشدد على أن التنوع البيولوجي يعد ثروة عالمية أساسية لضمان استدامة الحياة على الأرض، مؤكدا أن الحفاظ عليه يمثل مسؤولية جماعية مقابل التهديدات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية، إضافة إلى الممارسات البشرية غير المستدامة.
1: موضوع التنوع البيولوجي هو موضوع مهم جدا، والدول كلها اتفقت على أنه تحافظ على هذا المورد الأساسي اللي هو لنا للبشرية منذ التاريخ وللمستقبل والأجيال القادمة. ولكن تحديات التنوع البيولوجي وتدهور التنوع البيولوجي هو عائد للأنشطة الإنسان، هو عائد للتغيرات المناخية، هو عائد للكوارث الطبيعية التي تحصل، بالإضافة مثل ما قلنا الأنشطة الإنسان التي هي ليست مستدامة. ولكن هناك عمل وعمل كبير من قبل الدول، وكل الدول هي مدعوة لكي تعمل على الحفاظ على هذا المورد الأساسي الذي هو يسمح لنا بحياة كريمة، وسوف يسمح للأجيال المقبلة بأن يكون لديها حياة كريمة. من هون العمل حتى على المستوى المحلي هو يساهم بالحفاظ على التنوع البيولوجي على المستوى العالمي، بالتعاون مع الحكومة التونسية، وزارة الزراعة، وزارة البيئة والوزارات المعنية. عندنا مشاريع مهمة تساهم في حماية التنوع البيولوجي والاستغلال المستدام للتنوع البيولوجي.
0: في أخبار العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الولايات المتحدة ترى بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للوصول إلى هذه الغاية، فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الخلافات بين الجانبين عميقة وجوهرية. السلطات الروسية تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات بجروح وفقدان 15 آخرين إثر ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة على كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا، بينما أفادت كييف بأن قواتها استهدفت مقرا لوحدة عسكرية روسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق بنت لفهم. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يوسف جديدي. التسعة واربع دقائق على موزايك فام. مرحبا بيكم, هذه بنت لفام كالعادة من توحد نص الليل, واليوم سبيسيال فوندودي, سبيسيال ويكاند هكا هو. توا نبقى لكن نتفرهدوا وكينا نخرجوا مع صحابنا حبيبنا نقابلوا عائلتنا. نعرف منكم برشا توا تنجموا تكونوا عاملين بروجرام متاع عومة معناها في الويكاند اللي ذا, اي بون تقصي لائم الحقيقة, اما كم ام سيسوا رويحكم ما عليكم كان توا تتفرهدوا, وان شاء الله عيدكم مبروك على العيد هكا والجمعة الجاية. اسمعني مازلنا كان اثنين ثلاث وبرشا ناس داير ماخذينك الكونجي اثنين ثلاث باش يكملوا مع الاربعة اكيد مع العيد. دوت فاسون احنا معاكم كيم بالابونيمور ونونسوكم, سلموا عليكم طريق السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا كسوسوا على مختلف لي فريكونس نتاعنا في كامل تراب الجمهورية, وتنجموا تسمعونا في العالم الكل على موزايك فام بوان نت ولا الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فام. ما احنا معاكم ونونسوكم, وبعد شوية اكيد الموزيكا بانواعها الكل تلقاوها معانا, تلقاو الكيتش مع سلومة بعد شوية, تلقاو زيدا فلاش مي باك مع ريحان ومارو نودو

deux DJ résidents Mosaïque FM, Kif Kif Final Selection by Dali Ben Ahmed, le Friendship Mix de Tomorrowland, مع le Brésilien Andot, Lila. حاجة ياسر فيها لي فايب متاع الصيف وريو دي جينيرو. أما زادا كيف كيف تلقاو جديد بالنسبة للأوكسيدنتال الأوريونتال الموزيكا الكل عنا نحنا في بنت الفام. كيف كيف سنسنيكم بالربح والكاش. التحدي مازال مواصل وانتو من بعد شوية نجمو تكلمون على 71-113-1000 تدخلوا في القرعة ومن بعد تستنى فيكم كنيوتا باهية محترمة وفي وقتها.

دقيقة تاع نركزوا بالكدي 60 ثانية نربحوا التحدي نفكوه من عند سيد الحكم 700 دينار راو توتي بوسيبل راو زوز ملايين و700 تفكوا من عند سيد الحكم من هالاربعة واليوم انتم فرصتكم بال 700 دينار نجموا تتحدوا وتنجموا تربحوا راو معليكم كان تركزوا تكلمون على 71113000 وتربحوا الكانيوتا 700 دينار بعد شوية ليكم انتم في التحدي نيوي نينو 60 ثانية نجم نربحكم الكاش بالنسبة لليلة كهو في وقتهم الحقيقة مع مصروف عيد والويكاند ونتفرهد ورجلو أمورنا كهو من ذلك هو الكنيوتة ديما موجودة والربح ديما موجود في بنت الفام على مجهي كفام 71113000 بعد شوية ربحك 700 دينار كي تكلمنا تلقى وائل تستقبل تليفوناتكم في ستوندار كيف كيف سلم برشا على الكيب اللي معايا الليلة دالي في الاخراج طارق في الديجيتال اكيب كاملة معاكم ثلاثة سوية عمنتها حتى نص الليل نونسوكم ونبدأ بالموزيكا

بونيمور هذه أغنية صيف 2026 على قريب باش نسمعها في الكلوب الكل في السهريات الكل حتى هي الحقيقة فيها برشا دي فايب مزيانين. بعد شوية زيدا نعطيكم فكرة على بروغرام السهريات لي بون بلان ويتنجموا تمشيوا تتفرهدوا مع أحبابكم أصحابكم أكيد أو كمان توا نعملوا البروغرام في لي بون بلان. خليكم مع another 54 Ultra talk to you.

0: David Guetta, Estelle, One Love على موزيك FM. ترجعنا لعوام الكاليبسو ذي الغنية هكا وليه دالي حسرة حسرة برشا بوني مور أكيد توصلنا حتى للتسعة وسبعتاشن دقيقة انتم تسمعوا في بنت لفام حتى نص الليل توت سويت خنمشي ومنزلنا في موندو الموزيكا أما مع التكنولوجيا
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال
0: إيه بقى الليلة باش نحكيو على ثورة جديدة داير هزت عالم الموسيقى والفن. كنا نعرفوا الاي اي يكتب نصوص يصور أمام توا ولا قادر انه يعمل غنية كاملة بلي بارول لي ميلودي من حتى شيء. نحكيو على ابليكاسيون اسمها سونو اي اي اللي ولي تحديث لاستوديو الكبار الكل في العالم وخطفت عين واحد من اكبر منجي الموسيقى في العالم اسمه تيمبالاند. خلينا نسمع داير اكزامبل على غنية لاتينو خدمناها نحن هنا في موزايكا فام على سونو في 2024 يعني أول ما مزيلت الابليكاسيون في أولها.

ضربيت في الفوكال ثم زاد ضربيت كمان في لي انسترومون ثم حاجات تحس ما فهميش كلاريتي ما فهميش ميكساج صحيح ما فهميش حتى كومبوزيشن اللي ركب على بعضها مي بون تحسهم خذوا ستيل شاكيرا عاودوها في غنيه هذيك هي دو توت فاسون. والفكره داير نتاع سونو اي اي بدات كستارت اب صغيره الهدف نتاعها ان تخلي صنع الموسيقى سهل برشا حتى لو كان ما تعرفش تعزف على حتى اله موسيقيه. لابليكاسيون تخدم بالذكاء الاصطناعي داير قوي برشا وين تكتب كان وصف بسيط او كما يسميوها برومبت للغنية دايور اللي تحبها الاي اي في اقل من دقيقة يعني عم اقل من 60 ثانية معناها كان تعدي على لويني نو يفوت الوقت فهم دايور اقل من 60 ثانية يعطيك غنية كاملة فوا انسترومون كأنه استوديو موجود في تليفونك. دايور فما غنية دارت برشا على تيك توك انستغرام وكي هبطت على سبوتيفاي عملت ملايين ستريمز في جمعتين اكهو اسمها I Run by Haven.

هنا اكيد راي عرضتكم في ستوري ولا تيك توك، اما الايامات هذيا كي تجيو تلوجوا عليها في سبوتيفاي ولا ابل ميوزك ما تلقاوهاش، تقول ش عمرها ما توجدت. والحاجه هذيا صارت على خاطر اتضح انه الاغنيه معموله بكلها بالذكاء الاصطناعي. اوكو الارتيست اللي اسمه هيفن خرج وقال انه الاتهامات هذيا ماهيش صحيحه، وانه الاغنيه تعب عليها برشا وعلى قريب باش ترجع للستريمينغ بلاتفورمز، لانه ما فما حتى شيء يثبت كلامه ظهير وقت اللي يفيقوا بها بالاي اي نحاوها ديريكتومون من ستريمينغ بلاتفورمز. هذاك عليه قلنا نحن عليه ترخى نجربه توا في 2025 ان نعمل اغنيه تشبه الايرون بسونو بنفس السيرفيس اللي جربناه عام 2024. اسمعوا معايا اول محاوله، اغنيه حضرت في 40 ثانيه اكاو.

جوستومون كنت نحكي انا ودليل تو في الهوف، قلت له كمان تبدلت برشا وتحسنت الكاليتي من شنو نتاع 2024. قال لي دالي كان جات موجوده في التسعينات روحت سي عمل دي البوم وبيع دي كوبي تحير على العالم الكل، وهو ما عمل حتى شيء ريالمون، لا هو ميوزك بروديوسر لا يفهم في الماسترينج لا يفهم في الميكساج لا يفهم في البروديوسيون حتى شيء، جوست عمل البوم وبيعه كيكا ديريكتومون العالم كامل. داير الحقيقه تبديل برشا، وتحس داير الكاليتي تحسنت على الاخر، انه راهو نسمعوا في تريتمون كامل للصوت، نسمعوا داير الصوت تحسه موجود قاعد وسط الاغنيه بطريقه باهيه بطريقه بروفيسيونيل. وهذه داير ثاني فيرسيون خرجها سونو نفس الاغنيه نفس البرومبت، حاجه تصير من غير فلوس وتنجم تعمل 10 اغنيات في النهار بليش، من غير ما تحط حتى كارت دو كريدي لا حتى شيء، 10 اغنيات في النهار بليش. والعشر اغنيات هذوك راهو دوبل اون فان كونتر، اعطيك دو فيرسيون. داير هذه ثاني فيرسيون الايران.

تو جود تو بي ترو. هذه هي جستمو انه بون تحس هنا تعرف دالي فما قاعدين ميميكيو في النفس هكا الاير اللي موجود, ولكن ديما تحسوا روبو, ما تحسش انسان قاعد يغني, ما تحسش انسان قاعد يبرفورمي داير. مي بون تصور انت كيفاش حاجه توصل كيما هكا تحضر في 40 ثانيه. اي نعم تسمع في الجيتار داير لا بيرفورمانس جيتار, قلتش عليه انسان قاعد يعزف داير. بون الجيتار نتصورها اقرب من الفوكال. الفوكال هي اللي تخليك تعرف انه الحكايه مكدوده باللي اي نعم فوكال انسترومونتال منهم الجيتار كل شيء داير تسمع فيه صار في 40 ثانيه. راهو هذايا نحكيو على 2025 اي نعم ببرومبت واحده كدير جوستمون. نحن كي عملنا المقارنه على 2024 و2025 في عام بركه شو التحسن اللي صار داير في الكاليتي في النوعيه داير نتاع البرودكسيون. اليوم داير نلقاو الحكايه ذي تخلينا نطرحوا برشا اسئله, سورتو كي قلت لكم قبيليك اسم تيمبالاند لو برودكتور الكبير اللي خدم مع مختلف نجوم في العالم. داير راكم تشوفوا في الافيش لا كولابوراسيون بين تيمبالاند وسونو. تيمبالاند اللي يقول لو فوتور هو مع الاي اي, انه ثم برشا افكار هكا نتاع غنيات كانوا موجودين عنده ستوكي, ولكن بسونو الافكار هذيك وصلته انهم معني يلقى الروح للأفكار هذه اللي قعدت سنوات وسنوات عنده مخبية في دي ديسك دور, وعطات روح جديدة دونك فرصة أخرى للفنانين باش انهم يغنيوا على غنية تيمبالاند. بون بالنسبة للبرودكتور كبير كيما هكاك يعطي شهادة في ان سيرفيس نتاع ذكاء اصطناعي, نجم وقتها تبدا تخاف تبدا تطرح في برشا أسئلة. سورتو هل يعني انه الناس الكل باش نوليو نعملوا موسيقى؟ هل الحاجة هذه تعني انه ما عادش لازم برشا ابداع باش تخرج غنية؟ هل الاي اي باش يولي يخدم كل شيء والمغني المغنين والميوزيك بروديوسرز يتفرجوا؟ أسئلة الحقيقة كبيرة برشا. مي خلينا نرجع بيكم أنا كمان الاكسبيريونس عملناها عنا برشا, خليوا الاي اي يكتفي بهذا القدر.

Culture Digitale. Culture Digitale. Binet FM. الموسيقى مازالت متواصلة في بنات لافام حتى نص الليل. بعد شوية لي بون بلان بروجرام السهريات والربح والكاش اللي 700 دينار يستنوا فيكم على 71 113000. هاكا تتحدوا سيد الحكم 60 ثانية تنجم تربحكم 700 دينار. بعد شوية ما خليكم مع بوسي وننسى اللي كان.

0: شاوز كول ماي نيم على موزايكا فام. تاريخ السلام عليكم سيسو رويحكم توا 9:36 دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام كنكم قاعدين حارين تلوجوا على وين باش تمشيوا تتفرهدوا. بالنسبة لليلة توت سويت لي بون بلان.
1: بون بلان
0: لي بون بلان كي العادة نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات بالنسبة لليلة. وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو ليالي شهر زايد مع صالح عزيز وتقوى باني. في المولون نلقاو يوستاس انفيت غوار ان جوس. في ليدون ليدون فايبز مع سليمة وبنكا. السهرية 100% روك في روك ان رولا مع سلتيكا لايف باند. في الكونتوار نلقاو ميموريز مع نوتر دي جي ريزيدان باش. في البلاغ السهرية ونسا. في الحبيبي داون تاون كالي كولا. في الآينة السهرية فويغو. في سبلنديدو ريجنسي نلقاو زهر لايف باند. في المراكاس أو بلاتين ساف ان شاك. في المارتي كلوب الليلة شوكيز ستو ان ألفا. في الموز نلقاو باسم زكري شو دابكا وكاسوس دي جي سات. نمشي ورسوسة وين تسمعوا فين على 90.1 فم. في القلبرو الليلة هيت ماشين مع شامبيح وصابر بوكشينا. في ستيبس شاشا مع وليد البي شامبيح سوليو بادي وجيرات. ونختموا بجربة وين تسمعوا فين على 89.2 فم. في الفيغا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات.
1: بون بلان
2: بنت فم
0: بعد شوية 700 دينار للربح على 71 100 و13 ألف في نيوي نينو. خليكم مع سيجارة هلا.

دعاء الحيوي بداتي على موزايكا فام. بعد شويه 700 دينار يستنوا فيكم على 71113000. نيوي نينا التحدي نجم يكون من نصيبكم اكيد. من بعد اي تنجموا تتحدوا رئيس الحكم، حاجه عاديه جدا نورمال. رود نجموا الربح 700 دينار يكونوا من نصيبكم اكيد، ولكن احنا مازلنا واصلين معاكم في بنت لفام. الربح والكاش موجودين من بعد 700 دينار، ولكن زيدا الذي دي كاس والفرحة اللي ديما تكون موجودة معنا. أنتم بيانسير تنجموا تكلمونا ديما على 71113000، تبعثونا دي ميساج على الريزو سوسيو موزايكا فام. أما الذي دي كاس الحقيقة اللي تخي سبيسيال كيما هكي، أي دي دي كاس لنا نحن من الكيب اللي معاكم ديما في بنت لفام، تعرفوهم ليح مليح أنتم مستمعينا. زميلنا وائل، أي وائل اللي ديما معاكم ويكلمكم و عن طريقه هو تربحوا الكاش. اي اي اي خاطر كان ما يقايدكمش هو في القرعة، يشكون مالك كيفاش مش نجمو تربحوا معانا زميلنا وائل اليوم اللي ديما معانا. يا وائل ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، ان شاء الله يا ربي ديما يعطيك الوقت الطيب، ان شاء الله ربي يفضلك جوري ويعقوب ويفضلك المدام رابعة. او كديدي كاس من عنا نحن من عند كيب موزايكا فام الكل، الحقيقة الكلنا نحبوك يا وائل والكلنا راو ليكيب شو، ما فماش حتى ايميشن تمشي في موزايكا فام راو من غير ليكيب الكل وما غيرك انت يا وائل. الانتو سبيسيال ديما تكون موجودة مع مستمعينا الكل. هابي بيرثدي يا وائل. دي كادو تالي من احمد ليك انت وائل، ريد بيسير الفرحة والبهجه ديما موجودة. اسمعني ذاك هو انتم شو انتم مع بعض. ها استنى اسمع اسمع كمية الحب اللي موجودة والتآزر أكيد ديما، ولكن الحقيقة ديما ديما نفرح أنه ديما نحن موجودين معاكم. والحقيقة كي أون بارتاج لو مومون هذايا معاكم أنتم مستمعينا يكون من أحسن لي مومون اللي نفرحوا بهم نحن أكيد. إن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي، وإن شاء الله ديما زادة أنتم مستمعينا تكونوا موجودين معانا. وليد حتى وليد توفيق خانلك هابي بيرثدي يا وائل، بالله شكون كيف صح. الفرح موجودة أكيد، ونحن منزلنا معاكم أكيد في بنت لفام، منزلنا معاكم حتى نص الليل. وبعد كلموا وائل على 71113000، قولوا له هابي بيرثدي زادة وتدخلوا في القرعة. بعد نيوي نينا 700 دينار ليكم انتوما، منزلنا مواصلين أكيد في بنت لفام حتى نص الليل. توتويت سامبلينج

الليلة نحكيو على الغنية اللي عملت فايب مش عادي في السوشيال ميديا ورجعتنا الجو السهريات والفرحة. غنية كانت الأنثم متاع الويكاند في العوام الأخرانية. الغنية اسمها فرايدي وخرجت في جانفي 2021 وهي ريميك مودير الغنية قديمة وليت فايرل بفضل الفيديو اللي هبط داير على السوشيال ميديا متاع موفاسا وهو يشطح بجنب الكرهبة. أما الحكاية متاع السامبل هي عبارة على سلسلة متاع إعادة تدوير للألحان تعديت على قدش من

خلينا نقولوا مجيل جديد كي يسمعوا فرايداي يتذكروا طول غنية هوتيل روم سيرفيس البيتبول اللي خرجت عام 2009. بيتبول وقتها استعمل نفس الميلودي ونفس البيس لاين باش يعمل الكلوب هيت نتاعو اللي فيها الكلمات الشهيرة ان ميد مي ات ذا هوتيل روم. اما في الحقيقة حتى بيتبول ماهوش هو صح.

لحن ليكونيك هذايا اللي يتميز بالساكسوفون والكيبورد تريف اللي يخليك تتفرهد بالسيف من عليك. أصله جاينا من عام 92، هو مأخوذ من ريميك اسمه The Dub of Doom من إنتاج مارك إنشن أو MK. الغنية Push the Feeling On الفرقة Night Crawlers الإسكتلندية. نسخة الأصلية للغنية كانت في الأسيد جاز، أما الريميك هذايا هو اللي صنع لا ليجوند متاع اللحن وحولها الهاوس كلاسيك. هكا نلقاو إنه رايتن عام 2021 عاود أحيا نفس اللحن اللي استعمله بيت بول عام 2009 واللي هو أصلا ريميك من عام 92. اللحن ذي يتسمى تايمليس على خاطر في كل جيل يرجع يتصدر القوائم العالمية بفايب جديد، وكل عادة باش نسمعهم الكل مع بعضهم.

سامبلينغ هنا هو قصة نجاح تتكرر كل 10 سنين تقريبا. كيفاش الريف متاع بوش دي فينينغ اون تعدى للأندرغراوند هاوس في التسعينات للبوب راب مع بيتبول ورجع توا كتشالنج داير ظاهرة كبيرة على تيك توك مع رايتن وموفاسا هي نفس الانرجي. Friday then, Saturday, Sunday, what? Something.

0: سامبلين
1: من نجلة فين. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نوصل ليل في بنت لفام. بعد شويه موعد الرياضه سبور اكسبريس مع ليكيب سبور، وزيد الاخبار تلقاوها مع الجميله هبه الخميري. خليكم مع سينما هف ديفازي.

0: 1 سبتمبر البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى، اقوى الميكس واقوى البلاي ليست.
1: اوكي
0: نهار السبت جيست دي جي مع لحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام. فايبريشن مع دي جي مارو. سبيرت اوف ابيزا دي جي ريحان. وميموريز مع دي جي باش. وما تنساوش توب ماتا 6 sur 7 الموسيقى نون ستوب موزايك اف ام. La radio des tubes. Radio.

0: عدد من الوسائل المفتش عنها أو غير المستوفاة لوثائقها القانونية ومبالغ مالية متأتية من هذه الأنشطة الإجرامية، وذلك في إطار التصدي لكل مظاهر الجريمة والإخلال بالأمن العام. البريد التونسي يعلن عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية يوم غد السبت، بداية من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وزير السياحة سفيان طقية يشرف بابن خداش من ولاية مدنين على احتفال رسمي بتسجيل الحديقة الجيولوجية الظاهر بالشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية لليونسكو، مشددا على أن هذا التتويج يعد حافزا لدعم الحركة السياحية بالجهة ودفع الصناعات التقليدية. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تصدر إنذارا بإخلاء مبنيين في منطقة سور بجنوب لبنان استعدادا لقصفهما. وكالة الترقيم الأمريكية ستاندرد أند بورز تقول أن المخزون الكبير للكويت من الأصول السائلة المتراكمة سيساعدها على تحمل تداعيات حرب الشرق الأوسط واضطرابات الإمدادات في مضيق هرمز، مضيفة أن الحرب ذاتها تؤدي إلى اضطرابات في تدفقات الشحن والبنية التحتية في البحرين. التوقعات الجوية اليوم غد السبت 23 من مايو وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: طقس عامة صاف إلى قليل السحب، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب الشرقية. وستتراوح الحرارة القصوى عامة بين 22 و 30 درجة، ما عدا بمناطق أقصى الشمال في حدود 23 درجة، وتصل محليا إلى 32 درجة بالوسط و 34 درجة بالجنوب الغربي. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد، طور عالمك. سبور
4: إكسبرس. مرحبا بكم. البداية بالمنتخب الوطني التونسي، تحضيراته متواصلة في تربص تفرقة، المجموعة ما زالت ما اكتملتش، واليوم وصل منصر الطالبي أيضا العاشوري، وكذلك راني خضيرة في انتظار عديد من اللاعبين اللي ما زالوا ما التحقوش بالتربص نتاع المنتخب كما حنا بال وسيباستيان تونيكتي والرقيق ونفاتي والعابدي وغيرهم من اللاعبين اللي ما زالوا ما التحقوش بالمجموعة. نذكر المنتخب الوطني عنده مباراة ودية يوم 1 جوان ضد منتخب النمسا، ويوم 6 جوان ضد بلجيكا، وأول ماتش في المونديال باش يكون يوم 15 جوان ضد منتخب السويد. الترجي الذي التونسي أصدر بلاغ يعلم فيه أنه راسل الإدارة الوطنية للتحكيم واعتبر أنه فما أخطاء تحكيمية ضد الفريق ومحاولات لتغيير نتيجة المباريات لصالح فريق المنافسي للترجي التونسي، وأخيرا عدم الاستدعاء اللي عملوا حكم الفار هيثم كيرات للحكم الرئيسي للمباراة لمراجعة هدف شرعي وحجب الزاوية ليتأكد شرعية الهدف. إذا حصل نص البلاغ والترجي يقول أنه فما برشا أخطاء في المقابلات الأخيرة وراها منظومة خفية استثنى منها المشرف العام جمال الحمودي، وأكد أنه مش بش يتردد في الكشف عن الأسماء في حال عدم تطبيق مبدأ المساواة بين كل الفرق. والترجي طلب مراجعة كل التسجيلات والمحادثات اللي دارت بين الحكم وغرفة الفار في الماتش هذا، وعدم تعيين هيثم جيرات مستقبلا في المباريات يكون فيها الترجي طرف. في كرة اليد، اليوم تلعب الدربي في نصف نهائي الكاس، والترجي فاز على النادي الإفريقي بنتيجة 27-26، والترجي هو المتأهل للدور النهائي في انتظار يتعرف غدوة على منافسه اللي باش يكون بين نادي سقيط الزيت وجمعية الحمامات اللي تقابلوا غدوة بداية من ماضي 3 في سقيط الزيت. علي العاردي خسر مع فريقه نيس نهائي كاس فرنسا، مباراة اللي وفات منذ لحظات، ولحظات هذه توفى المباراة ونتيجة 3-1 وفات المباراة فوز لونس 3-1 بالنسبة علي العاردي احتياطي، ودخل في الدقيقة 67. كانت هذه اخر نشرات الرياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونيت. خليكم مع يسري في بنت لفام. Sport, info, libre antenne.
1: مزيكا
2: مع أريدو.

0: العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريده وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريده طور عالمك
2: بنت الفم بنت الفم الجمعة والتسعة للنصف الليل يسري جديدي
3: يا باوي.

0: سمير نصيف اش لزني على المر على موزايك فام جونا التونسي اللي ديما حاضر فيه بنت فام على العشرة متاع الليل. اكيد الجو ربوخ وذي كل حبوه نحبوه الجو ذي هذك هو لذا عليو بالكدي بالكدي في الموزيكا. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل في بنت لفام.
1: بنت لفام في الجمعة من 9 لنص الليل
0: لديديكاس مواصلين معاكم اكيد. والفرحه نتاعكم انتوما هي فرحتنا الحقيقه زاده ديما مستمعينا. كهو موسم التخرج توا ان شاء الله اكيد ديما راكم متالقين انتوما مستمعينا الكل. وديديكاس اليوم يجي من عند عمتها نصره المنسي يقولوا ان شاء الله مبروك وان شاء الله ديما من نجاح لنجاح يا امينه منسي.

ان شاء الله ديما متالقه يا امينه، وان شاء الله من نجاح لنجاح، وان شاء الله ديما نراوك اكيد من في اعلى المراتب. اكيد نفرحوا لكم، نفرحوا لكم برشا برشا برشا، سورتو لي ستوديون اللي ديما تبعوا فينا، ديما انتم موجودين معانا وديما متونسين بينا وقت الريفيجن، والفرحه هذه الحقيقه نحبوا نفرحوها معاكم انتم. اذا نسلم عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، والموسيقى اكيد مازالت متواصله معاكم، نحبوها الموسيقى هذه بالكدا كيما نحبوا التونسي. تما برشا من عشاق الراي، راي سورتو برشا ديزارتيست كي اون ماركي العالم هذايا، ولكن من اكثر ليزارتيست اللي زاد حتى خرجوا للانترناسيونال ووريو ووصلوا الراي للعالم الكل، شاب خالد.

0: نورتو عربوش على موزيك فام. توصلنا للعشرة وثمانية وعشرين دقيقة. انتم تسمعوا فيه بنت لفام حتى نوصلي للموزيكا. اكيد متواصلة لابونيمور معاكم انتم سيسرويحكم طريق السلام عليكم توت سويت كيما سنسنيكم موعد الربح والكاش.
1: بنت لفام في الجرعة وتسعة لنوصلي
0: اليوم في الكنيوتا 700 دينار. اليوم في نيميني نار يستنوا فيكم ليكم انتوما ما عليكم كان تركزوا. هل يا ترى يكونوا من نصيب منجي ولا ليه؟ مرحبا يا منجي.
2: مرحبا بك.
0: شنو الامور؟
2: الحمد لله ولله الحمد.
0: حسيت في فورما الليله
2: ان شاء الله.
0: يا بي ان شاء الله منجي زعما تربح الليله
2: ان شاء الله. ان شاء الله حاجه
0: صحيت ما عليك كان تركز يا منجي
2: يحاول الله
0: ان شاء الله صحيت. خليني نفكرك بقواعد اللعبه يا منجي. نيويني نو 60 ثانية دقيقة لازمك ترد بالك مليح مليح من انك لا تقول لا اي لا لا. نيويني نو يس نو ايواه مها الكلهم ممنوعين من عن بيت تن على خاطري خسروك نهائيا يا منجي من الضربة الاولى من غير ما حتى نقشوه القرار. واضح؟
2: واضح.
0: يا سيدي ثم زاد حاجة اخرى اسمها الانذارات. تحصل على انذار يا منجي وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تعاود الكلام اللي انا اقوله لك حتى في سياق الحديث، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع. اي طريقه تحاول تضيع بها لوقتك الثمين جدا جدا من 60 ثانيه تتحصل على انذار يا منجي. بعد قداش من انذار نخسر منجي؟
2: بعد 3 انذارات.
0: 3 انذارات وينتهي المشوار. اوكي سيد الحكم يضحك ويفرح تكسير بالنار. اسمعني سيد المخرج راه يطبق في القانون راه
2: اكيد.
0: انت خويا ما عليك انت ركز ما تخليلوش مجال
2: ان شاء الله.
0: صحيت غلطه ليه يا منج؟
2: ان شاء الله
0: غلطه ليه يا منج؟ سالي ياسر 60 ثانيه تركز فيهم 700 دينار يكونوا عندك
2: بحول الله
0: ان شاء الله. اي حاضر منجي
2: ان شاء الله. حاضري
0: باش تربح منجي ليله
2: والله ان شاء الله. ان شاء الله
0: يسمعني عاد 700 دينار لازم تكون ثقه في النفس اهم حاجه. راه حبك هكا منك لي سيد الحكم وكي يسمع فيك قل له سيد الحكم انا باش نربحك الليله سيري ياسر. اي خويا وكي يسمع فيك يقول له عاد
2: اي باش نربح اليوم تحدي كبير برشا.
0: خويا المنش هكا هو جاوبك. لكن اسمعني انت زادة تنجم تربحورة عادي. ركزوا له نربحوها
2: نربحوها
0: صحيت يا منجي. هذه هي الثقة اللي نحب عليها. كهو 60 ثانية يا اخي شنو ما هما 60 ثانية انت صحيت حكاية فارغة. ركزوا فيهم ونربحوا سيد الحكم الاكثر لاقل امورنا تبدا واضحة.
2: معقول
0: يا كهو. يا منجي
2: يا سمية
0: ديماريو
2: ديماري
0: هاكا هاو 60 ثانية تفصلنا عليه 700 دينار. شوف سيدي ما احلاها الحياة هاكا ولي هاكا هاو امورنا واضحة. يا اخوي هذا اللي روحك مليح مليح ركزوا مليح مليح يا منجي لانه بعد 60 ثانية باش نشوفوا اذا كان منجي اليوم باش يفك الكنيوتا لسيد الحكم ويربحك 700 دينار. لكن لازم عن جدارة. غلطة ليه انذار ليه وكعاد عادو كل نيويني نو ايوا ذوكم عاد اسمعني ما ليه ليه جمل ليه ليه ممنوعين. اي منجي اي نبدأ من نيويني نو بعد 3 2 1 انطلاق.
3: اي شد روحك مليح
1: اتونسيون نيوي نينا
0: منجي
2: وي راجي
0: وقفت الكهرباء على اليمين ولا
2: واقفه
0: شبيك حاولت هالكلمه مرتين يا اخي ماكش مركزه
2: لا مركز على
0: لا مركز على الترف.
4: اسم الله على ولد عمي. اسم الله على ولد
0: عمي. عليه بالله نحب نسألك سؤال يعني بفضول مرة. كنت تش بتقول مركز على عليه ليه مركز على سبقتها ليه؟ شنو سبقتها ليه كيكا ما فادتنيش ضرتنا ريت التركيز. اسمعني هي راي تخرج وحدها راي والله العظيم تخرج وحدها صحيح من صحيح اكاو يا منجي اكاو هذاك هو التحدي مالي شنو عايشك يا منجي اللي كلمتنا علاش كنت تحب تسلم الليله يا بيه
2: والله نسلم عليكم انتوما ونسلم على الناس كل اللي يعرفوني وصحابي
0: يعيشك يا منجي يعيشك ان شاء الله عيدك مبروك يا منجي وعليك وعلى عائله الكل ومحليه تليفونك يا منجي سيسروح بطريقه سلامه انا نحن مونسينكم اكيد محليكم انتوما مستمعينا والله يريد شنيا تحدي ديما كهو اسمعني لازمو تركيز 101% هذاك هو لكن انتوما تبقى ديما عندكم الفرصه على خاطر التحدي مازال متواصل الربح والكاش مازال موجودين وبرشا فلوس تستنى فيكم من هالاثنين على خاطر الولي تزيد عنا المرحلة الثانية اللي هي فك بلاستيك ولكن الفلوس يبقاو كان عليكم انتم التركيز تكلمونا على 71113000 نهار الاثنين عندكم 800 دينار في نيمينينو و 300 دينار في فك بلاستيك يوليو 1,100,000 في بنت الفام هيتلمت عاد كانيوتا بشوية بشوية تبقى عندكم انتم الفرصة ديما ربح والكاش في بنت الفام
1: FM في الجمعة من 9 لنص الليل ميوتك نوت اب دي جي مارو دي جي ريحان فلاش مي باك باك باك باك باك
0: فلاش مي باك مارو ريحان من توا حتى لل11 متاع الليل نو دي جي ريزيدون موزايك فام كالعاده يونسوكم باحسن الموسيقى اكاو انتوما يو سيت باك ان انجوي الميوزك على موزايك فام. شوف المرحله هذه محلها والموسيقى هذه محلها وانتوما زيدا معليكم كان تركزوا معنا وتتابعونا نسلموا عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا اكيد الموسيقى متواصله معكم على موزايك فام حتى النص الليل في بنت الفام. بعد عنا الكيتش باي سنو مع عنا فاينل سيلكشن مع علي بن احمد و ذا فريندشيب ميكس باي تومورلاند مع انت دوت. بعد شويه الموسيقى احسنها وموجوده معكم ديما في بنت الفام على موزايك فام احنا مواصلين معكم. وبعد شويه تلقاو هيبة الخميري في الأخبار مع الحديث متاع الليل. يلا sit back enjoy ريحان مارو flash me back.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي يؤكد عودة أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي عبر برنامج العودة الطوعية الذي انطلق في جويلية 2025، وأكثر من 22000 مهاجر في إطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة دون احتساب العودة القسرية لعدد منهم بسبب ارتكابهم جرائم في تونس.
2: نحكي على أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي في ظرف أقل من سنة تمت عودة.

0: فالهجرة غير النظامية مبرزا أن عصابات التهريب قامت بإدخال المهاجرين غير النظاميين إلى تونس.
1: جهة العودة الطوعية راهو مش من تو، راهو بدأ عنده تقريبا سنة منذ سنة الفارطة، من جويلية 2025 بدأ المخيم الكيلومتر 21 في العامرة اللي بدأ بمبادرة من وزارة الداخلية ومتابعة تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية من خلال التدخل الإنساني للعودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. بينت الدولة التونسية في أكثر من مرة اللي في إدارتها للعديد من الملفات المعقدة، خاصة ملف المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس واللي التواجد نتاعهم راهو كان منذ القديم وكان دخولهم عبر الحدود البرية. احنا الحدود الدولة التونسية واضحة عندها زوج أشقاء سواء كان على الحدود الغربية أو على المستوى الجنوب الشرقي، لكن بالنسبة لعصابات التهريب اللي قامت بإدخال المهاجرين الغير النظاميين سواء كان في العديد من السيارات أو في الشاحنات أو حتى مشا على الأقدام، بالنسبة للعمل الدؤوب بدأ في مرحلة خاصة في عملية إزالة المخيمات العشوائية ثم التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة قصد تسجيل المهاجرين غير النظاميين قصد العودة لأوطانهم، ثم تدخل اللي إذن به سيد رئيس الجمهورية تقريبا من جويلية لفارت.
0: هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تنهي مساء اليوم استنطاق الموقوفين فيما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة، ومن بينهم المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالجرجاني سابقا والقيادي بحركة النهضة عبد العزيز الدخساني ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا. وهيئة الدائرة الجنائية المختصة تقرر تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لمواصلة استنطاق بقية المتهمين المحالين بحالة صراحة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أهمية العمل المشترك بين الوزارة والهياكل العلمية في التوعية والوقاية وتطوير قدرات المخابر بوسائل حديثة إلى جانب دعم الباحثين الشباب وبرامج التكوين والبحث، مشددا على أن مواجهة الأمراض السارية لا تقوم فقط على العلاج بل تبدأ من الوقاية والمخبر والبحث والتنسيق السريع بين كل المتدخلين. في أخبار العالم، إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا يدعون الكيان الصهيوني إلى وقف توسعه الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة مؤكدين أن الحكومة تقوض الاستقرار وأفاق حل الدولتين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران. ومصدر مقرب من فريق المفاوضات يفيد وكالة تسنيم الإيرانية بأن المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد، مؤكدا أن التركيز ينصب حاليا بالكامل على مسألة إنهاء الحرب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمل فريق بنت لفام. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس بنت لفهم، بنت لفهم الهجرة بتسعة لنصف الليل يسر جديدي.

0: الكيتش باي سلوم على موزايكا فام ديما في بنت فام كل نهار جمعة تلقاو الأغاني ذوما متاع الزمن الجميل اللي ترجعنا المزيكا وليمات ذوكم الكل سلوم اون تري تري بون سيليكسيون ترجعنا لصغرنا ديما الكيتش باي سلوم في بنت فام كل نهار جمعة والموزيكا الساعة ذي كلها موزيكا فيها برشا انرجي توت سويت فاينل سيليكشن
1: فاينل سيليكشن باي علي بن أحمد
2: trying to be a hero.

بون تصور بديتوا تعقلوا بشويه بشويه ستيل، مي اليوم هذا اللي بن احمد اختار لنا انيميرسيون توتال في عالم خلينا نقولوا الجولدن ايج نتاع الهيب هوب، السنوات التسعينات حتى الديبي نتاع لي زاني 2000 بين البوم باب والهاردكور راب. ياسر الموسيقى هذيا مزيانه برشا، سورتو كي نقولوا دي برودكسيون كبار، نحكيوا دي ريتم نتاع باتري ما يتنساوش، دي كلاب دي سانتي مزيانين، ودي ليني دو باس اللي نقعدوا ديما نتفكروهم، سورتو نلقاو ياسر سامبلينغ من عالم الجاز، ياسر مخذين منها الموندو هذاك، نحكيوا زاد على السول الفانك و سي 100% فينيل، هذاك علاش ديما فاينل سيليكشن. نحكيوا على الفايب، ياسر حاجه نتاعك لي كلوب اندرغراوند، وين ثما ياسر انرجي، سورتو دي مورسو كبار باش تسمعوهم اليوم في البلاي ليست، واكيد لي انفلونس بينات الايست والويست كوست. نلقاو دي زارتيست كيما موب ديب و تان كلان، ام او بي و باستر رايمز، انا حتى بيت روك، اي ان ال، دايليتد بيبلز، تو باك، اي ام، دي زارتيست كبار برشا باش تلقاهم اليوم في لا سيليكسيون. دالي بن احمد اليوم باش تعيشنا في الموندو هذايا، اي موندو نتاع الجرافيتي نتاع السكيت بورد، اي هذاك هو باش نعيشوه بالكدا بالكدا كيما كل نهار جمعه في فاينل سيليكشن، ان ستيل ميوزيكال ياسر مزيان باش ندخلوا في الفواياج هذايا مع الجولدن ايج نتاع الهيب.

0: اون مان سبورت مع دالي بن احمد اليوم في فاينل سيلكشن. هذا المنذ الحقيقه اللي ديما تلقاوه اليوم الهيب هوب الجولدن ايج نتاع الهيب هوب الحقيقه منذ الجرافيتي السكيت بورد. هذاك هو العالم اللي عايشونا اليوم دالي في فاينل سيلكشن. المزيكا كالعاده مازالت متواصله
1: بنت الفم زي الجرعه متسعه للنص الليل. People of tomorrow.
2: Listen to now. This is Tomorrowland.
1: Tomorrowland.
2: On Mosaic FM.
3: Mosaic FM.

كما كلنا الجمعة في بنت لفام Tomorrowland is the guest. واليوم The Tomorrowland Friendship Mix عنا un invité très très spécial. Un DJ producteur عمل الديبيو تمتعه في High Ibiza ولا واحد من أول les artistes brésiliens اللي حل المين ستيج في Tomorrowland Belgium وقت Daybreak Sessions. خليكم مع الفايب متاع ريو دي جينيرو. Enjoy the music of N.Dot على الأولى في تونس.

The Tomorrowland Friendship Mix with Andot. تخلطنا الاخر بين تلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج والف ستاندار وطارق في ديجيتال. احنا كالعادة نصدون غونبيفو من الاثنين للجمعة في بين تلفين وانديما تلقاو ثلاثة سويع فيهم كلا بوليمير احسن موسيقى وبطبيعة الحال الربح والكاش. بعد شوية تلقاو هيبة الخميري في الاخبار. Entre temps, enjoy all the best music of Andot على موزيكا FM. تصبحوا على خير.

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي تقر الحكم الابتدائي الصادر في قضية محال على أنظارها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وعدد من رجال الأعمال، مع تعديل نصه بتخفيف العقاب في خصوص عدد منهم. ومصدر قضائي يوضح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة عدلت نص الحكم الابتدائي بالنزول بالعقاب المحكوم به فيها إلى 10 أعوام في خصوص جريمة ارتكاب موظف عمومي زورا أثناء مباشرته لوظيفه بصنع عقد مكذوب من شأنه إحداث ضرر عام المنسوب للمتهم عبد الرزاق الباهوري. كما قضت الدائرة بتعديل نص الحكم في خصوص جريمة المشاركة في ارتكاب موظف عمومي زورا أثناء مباشرته لوظيفه بصنع عقد مكذوب من شأنه إحداث ضرر عام المنسوبة لكل من الطيب راشد ونجيب إسماعيل والنزول بالعقاب المحكوم به في حق كل

0: ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بالسجن 30 عاما في حق كل من الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد مع خطية مالية، وبالسجن 20 عاما على كل من عبد الرزاق الباهوري ومروان التليلي وهما قاضيان معزولان. كما حكمت على رجل الأعلى أعمال نجيب إسماعيل بالسجن 27 عاما وبخطية مالية، وعلى رجل الأعمال المحال بحالة فرار فتح جنيح بالسجن 30 عاما بالنفاذ العاجل وبخطية مالية. وقضت الدائرة أيضا بالسجن على عادل جنيح 2 عامين وبخطية مالية، وعلى كامل الطبوب وهو وسيط عقاري 14 عاما سجنا مع خطية مالية، والورد نويسري وهو رجل أعمال محال بحالة فرار 6 سنوات سجنا وبخطية مالية. تونس تقرر دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي، وذلك في علاقة بانتشار فيروسي هانتا وإيبولا. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يشدد على أن تونس تتابع الوضع عن قرب وتعمل على الوقاية قبل الوصول إلى مرحلة الخطر من خلال الترصد المبكر والتنسيق بين كل المتدخلين رغم ضعف خطر الانتشار الدولي. بلدية تونس تعلم متسكني المنطقة البلدية بأنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، وذلك تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل. في أخبار العالم، مدير الصحة العالمية بأفريقيا يحذر من الاستخفاف بخطر انتشار فيروس إيبولا قائلا إن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشار الفيروس خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
1: الأولى في تونس. Yo, what is happening, Spinning Sessions fam? My name is Greg Jake, and this is episode number 464 already. In the next hour, we'll be listening to some of the newest and upcoming dance tunes from artists like Jack Wins, Tujamo, and a whole bunch of others. Plus, we'll have our regular items like the tune of the week, a fan request, and a special guest mix this week by Mike Williams. But let's dive right into today's show with Joe Stone's new single, Brand New, with the vocals of your friend Polly, out this week on Spinning Records.
2: This is Spinning Sessions.